0: هذه ساعة وخمسة دقائق، إذا انطلاق الشوط الثاني في اللحظات هذه بين منتخب الوطني التونسي ومنتخب هولندا، مع العلم أن الشوط الأول كانوا فيه بنتيجة هدفين مقابل صفر لصالح هولندا. خلينا نسأل عماد، عماد ماذا حسب رأيك شنو التوصيات اللي قدمها إيرفي رونار لعناصر المنتخب الوطني التونسي، وهل أنه باش تظهر ربما التوصيات هذه أو الاختيارات هذه منذ البداية؟
1: والله ما نصورش حاجة كبيرة باش تبدل جمال. اللي يمكن اللي يوصي فيه أكثر هي هو وجودها شوية روح في التيران، شوية معناتها القلب في التيران، لأنه شفنا معناتها نيفيتي كبيرة برشا في البريميتون، على القليلة ان شاء الله نشوفوا شويه اجريسيفيتي في الدوزيام ميتون، ما نخليهمش يلعبوا راحتهم، خاطر النوعيه نتاع هولندا اذا كان يلعبوا راحتهم يلقاو الفاي يلقاوها، راهو الديزيكليبر يعملوه باللي باس كورت وناس ما تكنيكمون سونتري فور، معناها لازم يخليو شويه التحامات، ما يخلوش يلعبوا على راحتهم باش ما يخلقولناش برشا فرص، خاطر في الفرص فما تسجيل اهداف، وان شاء الله ما نقبلوش الاهداف في الدوبي نتاع الدوزيام ميتون كيما صار لنا في لونتام دو ماتش.
0: ولو انه ها وانت تقول انطلاقه الشوط الثاني لصالح هولندا منذ البدايه، يعني ما تمكنا من
1: مش بدا شيء
2: ان شاء الله نبعدوا على لونتام الاولاني الكارثي.

0: يستناه وقت الشراء وحتى انت مروح حتى تو ولا غدوه كيف كيف العب كره خلي نشوف هجمه اثنين ثلاثه من يعني استسلام كامل. ونعاود نقول الصخيري شنو هو دوره اليوم؟ هل هو لاعب ارتكاز لاعب وسط ليبيرو في كل الوضعيات نلقاه بحذا دحمان احنا ما فهمتش
1: نستغرب منه جمال حتى كي نشوفه تو نشوفه في البريمير تو مرينا حتى شيء معناتها على المستوى الفني لكن فماش تغييرات في التشكيله علاش خلينا اوبليغاتوارمون نستنى في الدقيقه 70 ولا 80 باش تعمل تغييرات ما نجمش نعمل في الميتون شو اللي شفناه احنا باش ما خليناش نعملوا تغييرات في الميتون معناتها شفنا جمعيه منهاره على كل المستويات يا اخوي عمل تغييرات لعله فما حاجه تبدل احنا تو شفنا تقريبا في الدخله فما حتى تغيير صار في بين الشوطين.
2: سي توفيق ماذا ننتظر ربما في هذا الشوط الثاني وهل يمكن القيام بتغييرات على بكري كما قال عماد جبل؟
3: والله ننتظر سافرت اني خلي الناس تروح ترجع ترقد واحنا زاد كيف كيف نروحوا واثنين بلاش ومبروك علينا اثنين بلاش
4: بخاف تأكيد الأزرق. لكلامك سي توفيق ولات المقابله رتيبه جدا الحقيقه ما عادش ما فيهاش ما عادش فيها ريتم
3: بعد ساعات تايزن يلعب ضد ملاكم معناها الناس تبدا قايمة له 3 نتاع الصباح هو في 30 سكوند بالكهو يهبط ونروحوا نسكن دونك احنا كي انا قاعدين نتفرجوا على فريق هولندي منظم ويلعب مرتاح ويلعب كل ثقه في النفس وقاعد معناها اون ديري معناها سيونس دونترينمون وعلى بكل راحه ما فماش ولا ضغط عليه ولا ملعبيت يمكن هولندا ولا خبشه معناها باسيفيتي توتال اي شنو اللي تنتظر من ردة فعل نيتك المدرب مغير ولا لاعب وانا راضي على الاداء وراضي على اللاعبين
2: الخطاب
3: نيتك شنو حط لهم كوران جاب باتري وحط لهم دو كوس مش يفيقهم هما ما يفيقوش على روحهم على الاداء نتاعهم طوال معنا المونديال كامل وزيد المباراه الاخيره اخر مباراه لهم بالنسبه للاعبين اي شنو يستناو مش واحد حمسهم اجنبي ماكمش انتم قادرين مش تحمسوا بعضكم كلاعبين مع بعضكم كل واحد يفكر في الاداء نتاعو شنو نقبلوا هدف قبل النشيد الوطني
2: بينما نذكر اللي اليابان والسويد متعادين 0-0 وطبعا مع تقدم هولندا على حساب نحن ثاني بلاش دونك الترتيب واضح هولندا في المركز الاول 7 نقاط ثم نلقاو اليابان 5 نقاط السويد 4 نقاط 3 فرق هم مترشحين واحنا طبعا مروحين
0: بالتاكيد للاسف يعني 3 مقابلات نسخه تبقى الاصل المنتخب اللي يجي يعمل حصه تدريبيه ويروح
2: تعرف خليفه اللي
0: المنافسين نتاعنا 3
2: اللي ألم هو انه فرصه ال 48 منتخب هذه ما كانتش موجوده دونك اليوم انك في المركز الثالث تجب ترشح رايك تسمى هديه هذه تسمى هديه لعديد المنتخبات هذه ما كنت تحلمش انك تترشح كنا قبل يعني يلزمك تجي الاول ولا الثاني
4: جمال
2: اليوم الثالث ب3 نقاط تجي ترشح
4: جمال
2: احنا عجزنا باش نترشح
4: تقريبا الفرق الافريقيه على 10 مش نشوفوا تقريبا 8 فرق مش يترشحوا
2: شفت
0: ما عدا السنغال اللي
4: هي علاش
0: نجم تخرج السنغال
2: اذا كان تربع ترشح
4: اي تربح
0: ترشح ثالث
2: مسيرها مازال فيه
4: معناها تونس خرجت وممكن السنغال والكاب فير زاد كذلك ما عندها زوز نقط برك مع ذلك السبعه الاخرين ترشحوا كما قال معناها تاكيد للكلام جمال انه على راهو هديه من السماء
0: انا راى انه قضي الامر بالنسبه لكاس العالم لكن ما تنساوش اللي المجموعه نتاعنا في تصفيات افريقيا 2027 قادمة. ترشح منها واحد برك تنخاف ما نمشيوش للكان جمله
2: قادمه هذا تاثيراتها باش تكون كبيره الاداء الكارثي هذا شوف تو الهدف اللي الحقيقه من حسن حظ المنتخب يعني
4: في المدافع
2: دون فريس كان بامكانه وحده باش يسجل اسهل هدف كان ينجم يسجله شوف اخسر بل يعني راهو شيء اللي يلعب فيه المنتخب الهولندي اللي عم فيه كاينه في حصه التمارين اخسر 3 قداش من لاعب اخسر 5 ملاعبيه
0: خيري مره اخرى نفس الوضعيه اللي قلت عليها
2: 5 ملاعب
0: خيري دائما
2: 5 ملاعبيه
0: بعد دحمه
2: 5 ملاعبيه مش يعملوا خط على المرمى معناتها يتفرجوا معناتها فهمت هذا معناتها الحقيقه اللي ما تعودناش
0: ملاعبيه نتاع الزون في كره اليد
2: والله العظيم يعطيك الصحه خليفه ما تعودناش بالطريقه هذه ما تعودناش بالاداء هذا وذاك علاش تقريبا نقولوا يعني المنتخب في أسوأ حالاته وطبعا نذكر بالتوقيت ومازال المنتخب الهولندي يهاجم مازال يهاجم طبعا بقوه ويبحث على اهداف اخرى في المباراه

0: توفيق شكون فماش لاعب تتصور ويزمو يهبط تو في اللحظه هذه مثلا؟
1: ليش ما
0: كتخزر البنك؟
1: لا شوف يا جمال، راهو وقت اللي تشوف الاداء نتاع المنتخب خاصه اليوم بون معناها كونفيرماسيون للمباراه اللي تعداو، سي ان نوفراج توتال، مش نتاع لاعب او اثنين او ثلاثه، الكل حتى اللي مشي يدخل توا يلعب. فنتمناو انه على الاقل سورتو اللي ما لعبوش على الاقل اعطيهم فرصه، خلي يلعبوا، خلي فماش ما يظهروا شويه من امكانياتهم، فماش شويه روح، فماش شويه قاتلوا، فماش اما الباقي الكل لا ما نصورش كان فما واحد قادر مش يعمل فارق ولا يقلب الطرحه. مستحيل كان نتصور توا لاعب من المنتخب على البنك مش يدخل يغير مجرى المباراة، صعيب شوية.
0: عماد فما لاعبين تصور لو كان يهبطوا ربما يغيروا شوية؟
2: لا مش يغيروا، لا جمال نقول واضحين بعضنا، خاطر المنظومة هي ما عادش ما عادش لاعبين الحقيقة، كل هي ولات مطبعة مع الـ مع الـ مع الهزايم، والكل هي ولات معناها تحس الاستسلام كلي الحقيقة للاعبين. لكن أموال حبيت تشوف العياري الحقيقة تو شفناه في كأس العالم، معناتها عندنا لاعب في البي اس جي في الفريق الأول مش قادر يلعب في المنتخب نتاعه،
0: في المقابلات الودية يلعب ما توهم
2: يتم مش يشوفوه حتى معناتها في
0: المباراة وسجل هدف هدف المنتخب
3: والحمد لله.
0: حازم المستوري، حازم المستوري 2-1 دونك وجه الهدف هاي يصير شالي يبنيو عليه، شالي يبنيو عليه المنتخب.
2: تحرك شوي، تتحرر الاقدام شوي ان شاء الله.
0: كره ثابته، من كره ثابته هو راهو الهدف ينجم يكون سلاح ذو حدين، يعني يا انت ترجع يا زاد المنتخب الهولندي قوي في النسخ.
2: المنتخب الهولندي مش يحس بالخطر لانه على كره ثابته حاجه ما عدا المنتخب الوطني وينجم تضيع عليه المرتبه الاولى على فكره.
0: دونك 2-1 حازم المستوري، الملاعب هذايا اللي عنده طول القائمة طول القامة يتمكن من تسجيل هدف. شنو رايك سي توفيق في الهدف؟
1: والله الهدف خطأ من خط دفاع فريق هولندي، لأنه فان دايك 1.95 المدافع اللي بجنبه 1.95 أكي 1.86 معناها ملاعبيات ما شاء الله، ولكن سوء تمركزهم والذكاء بتاع المستوري اللي سحب نفسه وحط نفسه في وضعية ممتازة اللي خلاته أول ما اترفعت الكرة في الركنية كان متواجد في المكان اللي لازم يتواجد فيه.
0: نعرف فاش تنتظر الحكم سي شيماي؟
4: دائما احنا قلنا الكلام هذا دائما تأكد مع غرفة الفار القرارات الكبرى متاعها. ماك تعرف انه في معناها الكرات الثابتة دائما فما بعض المخالفات يصيروا، فما شد وجد، لكن هي معناها هنا
0: وقع احتساب الهدف.
4: لا احتساب الهدف واضح، لكن هي دائما تاخذ وقتها لتاكيد القرارات الكبرى، وهذا اللي قلناه من اول المباراه، رأي تتعامل برشا مع غرفه الفار.
0: باهي دونك 2-1 ايش حبيت تضيف تستفيق؟
1: حبيت نضيف اللي هذه الركنيه الثالثه اللي جاتنا، على الاقل واحد استغل على ثلاثة ركنيات، في ركنية سجلنا هدف نحاولوا مش ما نقبلوش الهدف الثالث، فماشي امكانية نجينا ركنية رابعة ونخدموها كما يلزم كما خدمنا هذه ونسجلوا هدف تعادل. بقى بخلاف اللعب وفي الخروج بالكورة وفي لا بصراحة بعاد برشا على المنتخب الهولندي، والمنتخب الهولندي اكيد توا كومن مش عامل تغييرات ومش يقوي في النسق وعنده لاعبين على بنك الاحتياط زاد كيف قادرين يسجلوا في أي وقت.
0: إيه لكن احنا توا نبنيو على الهدف هذا ولا لا؟
1: لا هو مش نستحفظوا احنا مش ما نقبلوش الثالث. أهم شيء ما نقبلوش الثالث، وإحنا هدفنا شنو هو من المباراة هذه؟ هو ما نقبلوش سكور كبير، تعدينا لمرحلة الخطر بالهدف اللي سجلناه، دونك فو فير اتونسيون من لي شانجمون مش عملهم كومن أنه مش يدخل توا مهاجمين اللي سون بلو فري ومش يحاول يقرأ حسابه ولا يتفاجأ بهدف تعادل من المنتخب التونسي يمكن يخرجوا من المرتبة الثانية. يعني من المرتبة الأولى يولي في عودة قابل المغرب يولي قابل البرازيل.
0: به هاي سيدي هاو نعملوا احنا نتبع ساعة الركنية هذه المنتخب الهولندي ومن بعد نعملوا ترتيح. هذوك هذه كرة لمنتخب هولندا طبعا حذاري من الكرات لأنه اختير المنتخب الهولندي خاصة في الكرة الثانية اللي ترجع دائما يعني ما نعرفوش كيفاش يخرجوا الكرة الثانية وتخلق الخطر المتواصل على دفاعنا. دونك 2-1 لهولندا قدم المنتخب الوطني التونسي.

0: عودة في استوديو المونديال مع الهدف الثالث اللي خلطوا علينا المنتخب الهولندي. للأسف يسجل هدف الثالث، والهدف هذا زاد مرة أخرى يعني هو فان هيك اللي ضرب الكرة، ولكن يبدو أنه أنيس بن سليمان زاد دخلها للمرمى.
1: صحيح أنيس بن سليمان حاول يخرج كرة، لكن معناها الكرة في الآخر هو اللي ضربها ودخلت المرمى، وشاهدنا معناها زوز الأهداف سواء كان للمنتخب التونسي أو المنتخب الهولندي، زوز على ركنيات والتنفيذ كان صحيح والأهداف زوز صحيح.
0: أهداف صحيحة، ولكن للأسف خليفة 3-1
2: 3-1.
0: حتى ما كنا فرحانين، مازال فرحنا بهدف المستوري ما تولدش الفرح.
2: والله غالب ظهر لي حتى كي ما يسجلش منافس نتاعنا نعاونوه السخيري سجل ضد مرماه، توا زاد بمساعدة من بن سليمان وزوز لاعبي وسط، ولكن لست أدري إذا كان لاعب وسط النهار كله القائمة متاع بن سليمان وسخيري ما هيش قائمة كبيرة، بينما القائمة متاع لاعبين الأخرين كيما فان هاكن كيما فان دايك الكل هم معناها القائمة متاعهم تسمح لهم باش يقتنصوا الكرة.
0: طبعا دائما 3-1 3-1 عماد، هذه النتيجة اللي احنا متخوفين منها، انه ما ردة فعل لازم تكون متواصلة، مش سجلنا هدف مازالوا كي يفرحوا مازالوا فرحانين وتعمل لك هيك البونتو ثالث
3: ايفكتيفمون. انا وقت اللي عقلنا حتى
0: بمساعدة من انيس بن سليمان، تسمى هدف انيس بن سليمان ضد مرماه
3: قلنا حتى في معناتها مورالمون عقلنا باش تهزوا شوية بالهدف الاولاني سجل المنتخب الوطني، قلنا مش حتى مورالمون باش تهزوا شوية، مالوريزمون في تقريبا في دقيقتين ثلاث دقائق رجعنا في الهدف الثالث، وانا ديما نعاود متخوف هذا فما ديما احنا الاهداف اللي تمركنا ديما يجي بعده هدف اخر وضايل متخوف منه، خاطر تحسنا طبعنا مع مع مع مع نايفيتي، معنا بلاريتي مع طلع في 60 متر ديفونسور مارك مع التوسع زون دو بلاريتي، على فكره ثلاثه اهداف منهم زون دو بلاريتي او موا معناتها حتى كم نجم لهمش على المستوى الفني والفردي، عقلها في بلاريتي هذا مركاج انديفيديوال، معناتها الانسان مش يعمل مركاج لصاحبه، عقلها شويه معناها شويه رجوليه في وسط الملعب في مركاج، عقلها نتفاداو اهداف من نوعيه الاهداف اللي سجلتنا هذه.
0: سي توفيق
4: يبين لك اللي اوني با كونستون في اذهاننا، معنا في حكاية التركيز، معنا نمر فترات نعود ننزلوا، معنا هك تشوف غياب المعد الذهني في الفريق، مش معقول منتخبنا يمشي بدون معد ذهني، معنا فهم في رقم شاتة جمال مدربين متاع كور ثابتة.
0: حذاري من الهدف الخامس على العارضة
4: لا الرابع مش خامس،
0: الرابع حذاري من الهدف الخامس، مازال اختر اخص لا يعني حيل الكامل تفضل.
4: دونك الشيء هذه راهو جميل تتحذر ما يجيش، معناها علاش نقولوا احنا كل حد يخدم خدمته، مع الاسف الشديد معناها برشا استسهال من المسؤولين نتاع الجامعه ولا المنتخبات اللي فما اشياء بالنسبه لهم معناها مش متعودين بها، وثانويه وقت اللي يهز مدرب اختصاصه كور ثابته، هاك تشوف الفرق تولت عندها ارسنال عنده واحد اختصاصه كور ثابته، المنتخب ما عندوش معد ذهني، ما نعرفش هزوا تباخ ولا ما هزوش الساعه، ولا يمكن نتخلوا في تونس وقت اللي قبل كنا نمشيو معناها من كامل
0: تتوسي التوفيق الاداء واقف على الطباخ
4: شنو الطباخ؟ نحكي لك انا اون جينيرال مش على النتيجه
0: ثلاثي التغيير
4: ما نحكي لكش على نتيجه المباراه ثلاثه واربعه وعادي
0: العاشوري
4: بن والناس نحكي لك على هذا مانيش دخل، نحكي لك انا كستركتور اللي يحب يعمل منتخب، نحكي لك على المسؤولين الكوارث اللي ماسكين المنتخب.
0: هذا
4: تو نرجعوا لهم، مش نحكيو فيه انا البارح وقت البارح ومش نكمل لك اليوم، ها هو سبب الكوارث نتاع الناس ديزاماتور اللي قاعدين يسيروا في المنتخب.
0: خروج علي العبدي، انيس بن سليمان
5: خضيره
0: حميده وبن حميده
4: اي
0: هذا هو، ما هو التغييرات واضحة ثبتوا لنا في التغييرات. عماد ماذا يمكن أن تغير التغييرات هذه إن شاء الله؟
3: ما قلنا ما فماش تغييرات كبيرة بتصير راوي صحيح، هو جيست لأن النفس كما قالك عقيلة فيزيكمون الباري طاحوا شوية، الأخرين هذوما حتى في العمر أصغر شوية بتاتر نجموا يتحملوا شوية أكثر الضغط، المني والنفس أكيد إن شاء الله نسجل حتى هدف آخر، خاطر بدلنا العاشوري فما شوية أكثر بفاسيتي القدام، مع انه
0: اي كادي كل هدف الهدف الرابع.
3: لا تتغير الاسماء تتغير الواحد لكن نفس الاستراتيجيه.
5: جميل تقريبا
3: هولندا في في في, في الهجوم والمنتخب التونسي كله تقريبا في الدفاع بالرغم هيك قاعدين يوصلوا لنا بطريقه كبيره معناها ان شاء الله ما تتكلش باهداف الهجمات هذه وكو.
0: واضح نعمل ترتيح مع الموسيقى ونرجع ونذكر 3-1 خسرين قدام هولندا 3-1 في دقيقه قداش 70 تقريبا دقيقه 70 من هذا الشوط او من المباراه ككل. Here comes a cool combination between Dr. Abed and Melissa.

0: إذا نذكر خاسرين 3-1 ووقفة توا الحكم التحكيم تعرفوا اللي فما البريك هذيك التوقيفة اللي هي يعني متاع استرداد الأنفاس هكا ولا هشام؟
1: هي في الأساس معناها شرب الماء لكن أكثر بيبليسيتي عاملين
0: باهي. خلينا نمشيو لناجح مجدوب موجود على عين المكان. ناجح هدف كلين الهدف الثالث وقت فرحنا كي ظللنا الفارق لكن بسرعة كلين الهدف الثالث. ناجح مرحبا بك. مشكلة في الريزو يا ناجح. نعود لك ناجح.
2: وما تعرفش. تسمع فيه جمال.
0: توا نسمع فيك تفضل. لا باش نعاود نتصلوا بيك ناجح. دونك اش حبيت تقول لي هشام علاش متسميه هي
1: هي بالاساس بريك. معناها نتاع الماء معناها شرب الماء في حدود دقيقة ونص لكن هنا في حسب ما سمعنا أنه الأمريكا شدت صحيح في التقطع هذا.
0: تفضل ناجح نسمع فيك تفضل ناجح نسمع فيك.
2: فما مش ما تحركش من بلاصتو كومبليتمون حسوه حتى هو ممكن قابل الهزيمة يعني ما تحركش ما تكلمش كومبليتمون من الهدف تسجل والملاعبيه فرحت ما فهمتش حتى ردة فعل من المدرب.
0: خذا مكان قعد وخذا مكان وكا وفهم روحه وكا هكا ولا اي
2: نحسوا قابل لازم ريفيرينا واللاعبين نحسوا ما ثم ثقه ما فهمش ثقه فيه بالكل وكل كونتر اتاك يصير لهولندا نقولوا هدف انا ولات ديفونس كونتر اتاك اللعبه.
0: التغييرات ناجح اللي قام بها تغييرات شو رايك؟
2: ان شاء الله ممكن الحاج محمود يعني نصور حقه خرج سخيري خاطر سخيري ضايع بالكومبليتمون وسخيري راهو تخلوا اخر واحد اللعبه واقفه بين النقطتين تخلى اخر واحد ما نعرفوش علاش تخلش مع الجروب تخلى اخر واحد فهمت ممكن نتصور نتوقع الحاج محمود بتاتر يعمل رد فعل ما فهمش حاجه كبيره معناها نسال ان شاء الله نتركوا اللازمه باقي الظاهر وكاو
0: مع الملاحظه انه اول مشاركه لبن ونيس في الكاس العالمي هذه هكا ولا بن ونيس لاول مره ياخذ وقت اي
2: ان شاء الله الوحيد اللي قاعد يجري هو الحاج معمول او شيء حتى الفلي
0: واضح باهي
2: يعطيك القلب نتاع توانسه
0: ما فماش هذا هو اللي قلناه. نرجو لك ناجح بعد شوية يعطيك الصحة المعذرة في الانقطاعات اللي قاعدة تصير. شكرا في الانقطاعات اللي قاعدة تصير. دونك عودة المباراة مع الإشارة أنه احنا خاسرين 3-1 نكملوا مع الترتيح ومن بعد نرجعوا. دونك 3-1 لهولندا قدام تونس.

0: وعودة تقريبا في الست دقائق الأخيرة في المباراة بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب هولندا، 3-1 لصالح هولندا، مع الحقيقة فرصة أخرى كانت لهولندا منذ لحظات، لكن الحارس دحمان تدخل في الوقت المناسب. طبعا نشوف النجم ونحكي على حوز الخليفة، هل يمكن أن نخرج بالاستنتاجات؟ شنو الاستنتاجات نخرج؟
1: والله الاستنتاج الاستفاق متاع المنتخب التونسي جات متأخرة شوي، لأنه عملت 10 دقائق باهين الاخرانين وخرجت ماكلينكي ماش اللي عنده، خاصة بعد 3 تغييرات. أنا نتصور أنه المنتخب التونسي استفاق متأخر برشا برشا، والحمد لله أنه ما زلت نتيجة 3-1، لأنه بصراحة تامة ولينا معقدين شوية مع النتائج العريضة هذه والسكور اللي كل مرة معناها يخلينا دائما نتسألوا هل المنتخب مشى فعلا لكأس العالم ولا مشاش، كيفاش مشى، بأي روح، بأي تحضير. وبكري قال سي توفيق يعني لم يعد ذهني ولا، وتغيير في عمق الدورة معناها يتغير المدرب، مدام البنية بدأت من الأساس ما هيش على قواعد صحيحة، ما هيش على أرضية صلبة، بطبيعة الحال ما نلقاو كان هالخيبة هذه. تو قبلنا 12 هدف والقداش 12 هدف لحد الآن في 3 مقابلات، يعني معدل 4 أهداف في كل مقابلة، ولو أنه واحدة منهم 5 بصراحة تامة. إن شاء الله ذاك حد الباس، ما نجيبش نعلق، ما عندي علاش نعلق، ما ريتش لا روح ولا كان الاستفاقة هذه متاع 5-6 دقائق الاخرانين. ما عدا ذلك ما ثماش ما يوحي بأن المنتخب التونسي كان جاهز لكأس العالم، ما هوش جاهز بالمرة.
0: عماد حتى التغييرات ما غيرت شيء، ولو أنه خلق المنتخب بعض الفرص، ما مشاكل فرص ربما اللي قادر أنه يعدل به نتيجة،
2: ايش ما ايش فرص كبيرة قادرة باش تبدل نتيجة المباراة. يمكن الاستنتاج اللي حابين نخرجوا منه حتى بعد التغييرات هذه، راهو كثرة المدافعين مش معناتها رانا ندافعوا مليح، نجم نلعبوا حتى بدون مهاجمين. هاو تو موجود المستوري وموجود شوات وموجود معهم العاشوري، وفما على اليمين حنا بعد المجبري، وحطيت بيفو اكثر لاير اكثر يمشي للقدام، ويمكن كنا ندافعوا اكثر من اللي كنا بخمسه التالي. اما زاد ما ننساوش المنتخب الهولندي تخلف جيرونس نتاع الماتش، ماك تعرف تو حسابات وعنده احسن لاعبين تخرجهم، يخاف على الارهاق، يخاف على البلوسير، فما توا التو نتاع تقول شيء ولا حسابات، يعرفوا انه اللي نجم يصيب الارهاق في الماتشات الجايين، تو خرج في دخل في جيرونس نتاع الماتش هيك. علاش حتى المنتخب الهولندي شفناه الريتم نتاعو طاح برشا على الـ الـ على الـ اللي كان فيه، وضي مفهوم الحقيقه خاطر تو يخمم في الدور الجاي، وهم خاطر باش يكون ضد منتخب دنمارك، يكون ضد المغرب، ضد المنتخب المغربي، معناتها مباراة من الحجم الثقيل، حاجة عادية باش يخمم فيه وباش يرتح ملاعبيته.
0: سي توفيق، هل اليوم المنتخب قد ماء الوجه إذا كان نتيجة تقعد هكا؟ النجم نحكيه على يعني نتيجة أفضل، ولا مانيش عارف كيفاش باش نوصفها نتيجة، لأنه في الآخر هزيمة هزيمة.
3: لا ما قصرناش، اليوم متعادلين 1-1 مع هولندا.
0: في بالك كيفاش متعادلين؟
3: مالنا شنو؟
0: نتيجة
3: 3-1 لا انسى الشوط الاول، انا احكي لك على الشوط الثاني 1-1
0: هكا، وما شوط الاول نحيو
3: وقت اللي احنا دائما ننبهوا، وكان احنا هنا في تونس وننبهوا كو دير الناس اللي غادي على اللونتام وعلى البدايه وعلى التركيز وعلى الروح الجماعيه وعلى الروح القتاليه اللي زي ما تكون عند اللاعبين في بدايه المباراه، مش نسهلوا على نفسنا كيفاش ندخلوا الاجواء المباراه، هذا اللي ما صارش. دونك نلوموا كان نفسنا، ما نلوموش على الغير، ونلوموا على المنتخب الهولندي اللي ما عداش ان جرون ماتش، ولكن خلق 7-8 فرص سانحه للتسجيل، نسبه امتلاك الكره فوق ال 70% اليوم هما، ولكن الاداء نتاعنا معناها وما فماش حاجه كبيره اللي رناها، ولا فما ملاعبيه اليوم اللي خرجوا وكانوا مظلومين ونزلوا ولا غيروا من مسار المنتخب، لا بالعكس ونفس الاخطاء. وهك تشوف المنتخب الهولندي قاعد يحاول ويحب يزيد يسجل هذا الرابع، قام تغييرات، دخول كلوفير، دخول سامرفيل لاعب وست هام، معناها ملاعبيه الكل اللي دخلوا زاد كل حد يدافع على مكانه.
0: يو
3: ربك ستر من الرابع،
0: معناته يكون هدف ممتاز.
3: الخطوره في اي لحظه راهم قادرين يعملوا الفرق في اي لحظه، دونك هذاك الفريق اللي تخاف منه والخطير. احنا لا احنا نلعب كو باركو، وتشوف الهجمات والفرص والملاعبين اللي جايين من خلف. خمسه لاعبين من المنتخب الهولندي في 18 متر، ومن في المقابل رجوعنا احنا للدفاع متاخر، دونك حتى اللياقه البدنيه نتاعنا ما تسمح لناش مش نجم نضاهيو المنتخب الهولندي.
0: اي ترتيحه صغيره ومن بعد نرجع ننهي المباراه مع الاشاره انه 3-1 دائما لصالح هولندا قدام تونس.

0: إذا ماذي ساعة وخمسة وخمسين دقيقة. مرحبا باللي يسمعوا فينا، مرحبا باللي يشاهدوا فينا. نهاية المباراة بفوز هولندا على تونس 3-1، هزيمة جديدة للمنتخب الوطني التونسي. صحيح ماشي خمسة، أما 3-1 هزيمة، يعني هزيمة. دونك 3 هزايم قبلنا فيهم قداش من هدف بربي يحسبوا معايا، 12 هدف في 3 مقابلات، يعني حصيلة سيئة جدا. أضعف خط دفاع، أضعف خط هجوم، أضعف فريق، ذول اللي مش كلاسيو في ترتيب يعني سابق، يعني وباش يقعد تاريخي في مراكز متأخرة، خاصة أنه عندنا كؤوس إفريقية وعندنا مشاركات قادمة. وتعرفوا أنه الفيفا والتصنيف ولا مهم جدا، لأنه التصنيف يعطيك أفضلية أنك تبعد على الفرق الكبرى اللي عندها نفس الأهداف في المشاركة وفي الصعود وفي الترشح، إذا كانت تيح مع رأس مجموعة أخرى. دونك تولي الأمور صعيبة الحقيقة. على كل المنتخب بينهزم، احنا كنا متوقعين الهزيمة، كنا متوقعين طبعا خيبة الأمل هذية. خلنا نحكيه على الهزيمة ونحكيه على كل ما صار في المباراة. خلنا نبدأ بك انت سي هشام، تحكيميا ساعة الحكمة المكسيكية كيفاش أدارت المباراة؟
1: والله أدارت المباراة نقولوا احنا لو ميور اربيتر كي باس ان ابيرسو، معناها دخلت وخرجت ما فقناش فما حكم، أنه كانت متواجدة في كامل أرجاء الملعب، التنقل متاعها معناها تنقل سليم وسلس، استعملت السرعات القصوى عند الضرورة، معناها عند الهجمات المرتدة. شفنا ما استعملتش حتى ورقة صفرة، وهنا يبين اللي هي كانت ماسكة بزمام الأمور. إيش معناها ماسكة بزمام الأمور؟ معناها أني فما سيطرة تامة على المباراة. التعاون الجيد مع غرفة الفار خاصة عند تسجيل الأهداف تاخو وقتها باش تأكد 100% من قرر معناها من صحة القرار متاعها، رغم أن هي والمساعدة ولا المساعد متاعها يأخذوا القرار بمعناها تثبيت الهدف، لكن زائد تزيد معناها تثبت مع غرفة الفار، وهذا اللي شاهدناه تقريبا في 4 أهداف. معناها إجمالا مقابلة محترمة لحكمة معناها اللي عمرها 34 سنة، أكيد مش يكون لها شأن كبير في قادم المواسم، وعام جاي ثم كأس عالم للسيدات، مش تكون ممكن هي من أبرز الحكمات في الكأس العالم هذايا، ومعناها مشوار كبير يستنى فيها، وبدنيا كانت جاهزة على جميع الأصعدة، ذهنيا وفنيا ما نجم نقوله إلا برافو للحكمة غارسيا.
0: بينما اليابان والسويد تقريبا لحظات وتنتهي المباراة وفيت المباراة بالتعادل 1-1، هذا يخلي طبعا هولندا في المركز الأول 7 نقاط، المركز الثاني اليابان 5 نقاط، المركز الثالث السويد 4 نقاط، وتونس 0 من النقاط. ترشح كل من هولندا اليابان والسويد إلى الدور القادم. عماد شنو النجم نقولوا على الهزيمة الجديدة للمنتخب الوطني التونسي؟
2: النجم نقولوا حد شيء، تغيرت المنتخبات والمردود واحد،
0: تغيرت الملاعب، مشينا لأمريكا،
2: تغيرت الملاعب وتغيرت المنتخبات، لكن المردود قعد هو نفسه الحقيقة. هذا هو تطبيع مع الهزيمة جميل، ولا نفرحوا برشا كي نهزموا 3-1. معناها شوف
0: لا تشتي فرحانين، شوف ما
2: فكتي مو وين نحكيوا على 10 دقائق، عملنا 10 دقائق باهين اللي احنا ما خلقنا فيهم تقريبا حتى فرصه. هذا هو تطبيع مع الـ مع الـ مع الهزيمة، وتطبيع مع السوء التصرف. اني جتنا على 3-1 نقولوا رزمون، لانه كانت النتيجه تكون اكثر حتى من نتيجه السويد، خاطر برشا فرص ضاعت المنتخب الهولندي، والمنتخب الهولندي تقريبا لعب لنا الدو تيير نتاع المباراه تقريبا بالريتم ضعيف بياسر، لانه يعاود نقول تخلف جيرونس نتاع الماتش، مشاركه ضعيفه وضعيفه جدا، واسوا نسخه للمنتخب الوطني تقريبا منذ ترشحه للكاس العالم. كل شيء للمراجعة، كل شيء للمراجعة الحقيقة، فما حد شيء نجم يبشر بالخير في المنتخب هذايا على كل المستويات. شفنا تقريبا تشوف التغيير في الدقيقة 90، معنا كل شيء شفناه في المنتخب هذايا في كوب دو موند، كل شيء شفناه
0: هو خاصة 3-1 في الدقيقة 90،
2: معناته مهاجم في الدقيقة 90، معناته شنو يضيف لك، مش عارف. ان شاء الله اخويا جمال نحسنوا اكثر من يمكن خاطر كل شيء يمشي يدل احنا في في في منعرج خطير برشا في المنتخب التونسي. ان شاء الله توا كملت كوب دو مونت ان شاء الله اللي حكيناه ما يمشيش هكا وبرا, معناها كل المحاسبه والتقييم وان شاء الله ما يمشيش يقعد كيما صار قبل. اليوم سي لو طون باش نحطوا معناها كل شيء على الطاوله, وان شاء الله كي يروح المكتب الجامعي هذايا فما حل من الاثنين, فماش حاجه كانوا مقدرين باش يقدموا بالكره القدم التونسيه يتفضلوا مرحبا, سينو المغادره نشوفها اكبر واحسن حل.
0: خليفه هاي
3: في الحقيقه ما انا استنتاج مفارقة عجيبة أنه ولينا مرتاحين شوية كي ما ناكلوش سكور.
0: أي.
3: وهذا خطير. أي يعني شوية ارتياح
0: تطبيع مع الهزيمة
3: لأنه وكأننا ما عفانا وعفاكم الله عنا مريض ننتظره في مصيره المحتوم. هذاك علاش الصدمة ما تكونش قوية, لأنه نعرف وش عنا, ما عنا شيء, منتخب ما فيه حتى شيء, لا روح لا خطط لا حضور لا ذهني ولا بدني ولا غيره, هكاك عندكش عندي, وبالتالي لابد من استخلاص الدروس. هذه المشاركة السابعة في كأس العالم هي أسوأ مشاركة على الإطلاق. معناها بلدان ب 500 ألف ساكن كيما الكاب فير ولا كوراساو مام, معناها عندهم نقاط وإحنا ما عندناش نقطة, لا أضعف خط دفاع,
0: صفر نقاط
3: غريبة برشا. يا أخي مش يشفع لهم أكل 10 دقائق اللي يلعبوهم كيما قال توا عماد, قال معناها من غير ما عملنا فيهم شيء, معناها كيكا هكا 10 دقائق شدينا شوي كورة اصمدنا شوي, ولكن في النهاية لابد من استخلاص الدروس. توقذي الأمر اللي صار صار واللي حصل حصل, وكنا منتظرينه من التحذيرات من ماتش بلجيكا الودي, عارفين الأمور مش باش تمشي كما يجب, وبالتالي استخلاص العبار لابد من تصحيح المسار في على جميع النواحي الإدارية والفنية واللوجستية والتسيير في تونس بصفة عامة. ونعاود نقول مرة أخرى لابد من أنه مش كل من جاء من برا يحلى, يا أخي عنا محليين قادرين يقدموا خير من هك, ويزينا من العشوائية في اختيار الأطر الفنية أو سامي ترابلسي أو جلال القادري أو ما نعرف شكون, بصراحة تامة لابد نبنيه من جديد. البنية ذي طاحت انتهى, يعني ما عادش تنتظر من بنية طايحة وتحب ترممها, لا الترميم ما عادش
0: به. سي توفيق كيفاش نجم نقول او شنو العبر اذا كان مش نخرج منهم, والا يعني
4: سهلة برش
0: اللي هي
4: شفت الذكاء الاصطناعي تعطيه الذكاء الاصطناعي تعطيك هيئة مديرة جديدة في سوق الاتحاد التونسي كرة القدم, وتو تعين لك بعد اللي ما احناش قادرين احنا مش نعملوا معناها منتخب اللي يليق بالبلادنا, معناها الى متى الاماتوريزم, الى متى العشوائيه في التسيير, الى متى هك تشوف الملاعب نتاعنا بطولتنا شوفك المستوى اللي معناها ما نجموش نسبقوها, وتشوفك معناها الصور اللي قاعده تخرج من بطولتنا, تشوفك القيمه نتاع الملاعبيه نتاعنا اللي معناها الملاعبيه نتاعنا هاربين اللي في ليبيا واللي في مصر واللي في العراق واللي اعطيهم, علاش خاطر نوادينا بيدهم غارقين لانه تسييرنا في النوادي ولا تسييريه, معناته راه شوف راه مش معناها وليت الصدفه النتائج هذه, لا لا فما معناها خلفيات معناها متواصله وسنوات مش وصلنا للاداء هذا, فما الناس في 5-6 سنوات عملوا قفزة, احنا في الخمسة سنوات الأخيرة من الكورونا واحنا متراجعين للتالي, وقت اللي نوقفوا البطولة في الكورونا بتاع الشبان سنتين وجيل كامل خطر ينساو العباد, جيل كامل يمشي وقال شنو قال كورونا ليجون ما يلعبوش كانت تتذكروا النوادي المديونة كلهم كيفاش الجامعة خلصت لهم الديون وهما وقالوا ايه متسالش وخليهم يقعدوا وتون نصلحوا, وخلتهم زادوا غارقين في النوادي في الديون وهو طوي عانيه ويقاسيه, التكوين عاد ومراكز التكوين والملاعبين اللي قاعدين نصعدوا فيهم وكتشوفوا في الكاليتين تاع الملاعبين اللي قاعده تصعد معنا شيء كبير, معنا قاعدين معنا وقت اللي نلعبوا معنا وليد من الملعب التونسي يمشي لباريس سان جيرمان انجاز كبير, معنا وليت ان معنا تقولش عليها انجاز تاريخي, وقت اللي تشوف الترجي والنادي الافريقي والنجم الساحلي والنادي الصفاقسي اللي متعودين هذوما اللي هما اللي اللوكوموتيف اللي اللي هي وراها يخلطوا برشا ملاعبين يبقى هذوما ما عادش ينجوا. علاش؟ خاطر فما المحسوبية حتى في الصغار. ولد فلان يلعب والبابا يلعب والماما يلعب، اما كالزوالي وكالصغير وكاللي ابوه ما يقدرش مش يدفع 50 دينار كل شهر هذاك اللي ما يلعبش. المركز تكوين الشبان كيفاش ولينا نعملوا في الليتود، نقريوا في الليتود للملاعبية في الصيف معناها في التكوين، وبعد نشوفوا الوليد عامل بيبلجي وعنده ليغامون كروازي هو مازال يكول دو فوتبول. معناته فما راهو برشا اشياء للمراجعة من الأشياء اللي كنت نحكي فيها هذه، من الطب الرياضي للإعلام الرياضي للوزارة في أخذ القرارات للسبور سكولير اللي دمروه وما خلاوش حتى مناها النواة متاع الملعبية اللي كنا قبل في السبور سكولير من الغادي خرجت لي غران جوار، وقلنا البطاحي ما عادش به داكورد والبطاحي ما عادش ايه اكل مش قالوا عاملونا في كل مدينه وفي كل قريه اكل اللي معناها لي ستاد دو كارتي مش هك الصغيرات هذوكم اللي يلعبوا في البطاحه يعملوا لهم تيران في الرومه هذا الكل اي لا وعود يا جماعه وعود وما تنفذتش. وهذاك السبب اللي خلانا توا فما برشا نوادي قاعده تسير بالمنهجيه نتاع الرعواني وعطيني نقدي في غدو ككل وينعكس على المنتخب ككل. دونك لما توريزم كي يتسير في منتخب دونك شنو اللي تنتظر؟ تنتظر النتائج المهزله اللي صارت لنا في كاس العالم.
0: اي كلها باش نختم معها بكلمه كلمه. عماد ماذا اذا ماذا تطلب لو كان يعني جاء الامر بيدك انت شنو النجم نطلبه؟ وخلينا نمشيو للناجح مجدوب قبلها او ناجح معنا ناجح معنا مباشره. مرحبا بك ناجح. اذا هزيمه
5: مرحبا بك جمال.
0: هزيمه للمنتخب جديد شنو النجم نقولوا عليه؟
5: والله للأسف الهزيمة الثالثة على التوالي وبنتيجة يعني قاعدين نقصوا من الخمسة للأربعة للثلاثة مع بصراحة تمام مردود هزيل جدا. ما شفناش روح للمنتخب، يعني حسينا الناس كل راضية بالهزيمة، يعني الناس كل عادي معناها الهزيمة ذي يعني الناس كل عادي.

0: عادي معنا نشوف الفرحة متاع هولندا. يعني وقت اللي هو هولندا سما ما تقاش عمال شكلي فرحوا ومشوا لجمهورهم وعملوا يعني ردة فعل مع جماهيرهم أكثر منا إحنا. يعني لا فما حسرة ولا فما حد شيء بصراحة. نقطة استفهام حتى الناس هنا فما صحافيين يعني من الجزائر قالوا مانيش فاهمين مانيش تونس اللي تلعب. أقل حاجة لمونتر شوز ما فماش روح معناها. علاش اللاعبين ما فماش روح؟ يعني حتى التاكل ماهوش تاكل متاع واحد ماشي باش يفك كورة. الناس كلهم مسلمة ومعاه. ولاحظت حاجة أخرى مردود هزيل جدا لداس سخيري. لداس سخيري خارج الموضوع يعني تحسه يحب يخرج من اللي تمرق الهدف الثاني تحسه يحب يخرج.
1: باهي دونك الجماهير كل غادرت الميدان توا الناس كل خرجوا هكا ولا
0: ناس غادرت الميدان الناس كل خرجت شويه جمهور هولندا قعد شويه مش يخرج بعد ما احتفلوا مع اللاعبين بتاعهم والجمهور التونسي كله خرج لكن الجمهور التونسي حاسين خرج عادي متوقع لازمه بصراحه جمال
1: نخليك انت اكيد باش تعمل لنا نخليك باش تعمل لنا ريبورتاج مع الجماهير التونسيه طبعا نخليك نعطيك الوقت به فقط حبيت نسال عندكش معلومه وقتاش يروح المنتخب غدوه يروح يرجع تونس
0: المنتخب يرجع غدوه المونتيري للمكسيك وتكون العوده من مونتيري لتونس يعني جوست جوله هنا على ثلاثة ايام العوده النهائيه لتونس كارتاج مش تكون عبر مونتيري تونس
1: به واضح خليك نجح ملا وشكرا على المتابعه وخليك تعمل لنا الحوار الخاص مع الجماهير عماد اذا كان جيت شكرا اذا كان شنو يعني بسرعه شنو الطلب الاول ولا القرار الاول لازم يتخذ
2: برشا برشا جميل باش نقول لك ديباك كبير باش تحلش نحب برشا حاجات الحقيقه اما تو هذه راهو بيد السلطه العليا تو فما قرار رئاسي لازم لازمو يصير الرياضه هذه لازمها يصير فيها معناها شانجمون كبير ويبدا من اعلى هرم في السلطه لانه اللي قاعدين نشوفوا فيه راهو عبث يتم معنى الكلمه نعاود نقول راهي المشكله مش في الاشخاص خاطر يمشي هاي يمشي زايد يجي عمر رابش نقعد ونسير بنفس الطرق ما يبدل حتى شيء لازمنا عقليتنا تتبدل ولازمنا نشوف الكره ريتك نجي نبدلوا التيران كي تخلي الارضيه هي نفسها تبدل الجازون يمشي ويعاود يرجع لنفسه لازم ترازي من الاول من اللوطه بالكل وتعاود تطلع كل شيء على اساس صحيحه لازمنا ديبا كبير للرياضه هذه كيما نقول لك لازم تكون فما اراده سياسيه من فوق ومن بعد نهبطوا واحنا ماشيين حتى لين نوصلوا للاعب كره القدم باش نجموا نصلحوا سينو باش نقعدوا هكا الترقيعات نحي هذا حط هذا ونحي هذا حط هذا راه ما عنده وين يوصل.
1: نختم معك خليفه جبالي اللي كنا سعداء انك كنت معنا وحاضر معنا في البلاتو المباراه الاخيره للاسف تفضل.
3: بارك الله فيك. طبعا اعتبر انه إذاعة جوهرة هي دار بالنسبة لي أنا لأنه من كأس إفريقيا تقابلنا في رادس من كأس إفريقيا لتو 20 سنة ولا قداش كل مرة كل ما نجي لسوسة إلا ونلقى تجاوب منك فمشكور أنت وإدارة الإذاعة. بصراحة تامة كفانا مكياج يزينا من هذه ولو أنه ستوفيق أتى على كل شيء لابد من مراجعة شاملة يفو تو ديتروير هالمخلفات هذه احتراف وين قانون الاحتراف وين 20% من الميزانيات وين الرقابة الميزانيات تمشي للشبان أنا شبان يعني أصبحت أكاديميات البريفية هذه أكثر من نوادي يمكن بصراحة في كل حي تلقى ثلاثة أكاديميات في المدن الكبرى بالخصوص كذلك ما تجيش العدالة كان في المحاصصة بالله يخلي الجمعيات الكل تاخذ منحة الفيفا هكا ينعدلوا بيناتهم على حساب كفاءات أخرى وهنا نذكر مثال النفاتي مشاه هو معاهم
1: موجود
3: يعني دقيقة ما لعبهاش
1: حتى دقيقة
3: لا ما تهزش الزعلوني دقيقة لا ما علاش هزوا يعني لابد نحيوا النوع متاع تخبط في تسيير الرياضة في تونس ونضم صوتي لصوت عماد ونضم صوتي لصوت سي توفيق لابد من أعلى هرم السلطة ينظر إلى قانون الهياكل الرياضية خلي الناس كل حد يعرف حدوده كل إنسان ربما يستفيق من مخدر تونس يعني واحد أنا عشت كم من كأس عالمية وكم من كأس إفريقية وعمري مريت اللي صار لتونس هكا احنا اكثر بلد في افريقيا مشى لكاس العالم ومع ذلك احنا تو اخر فريق
1: صحيح
3: في العالم في وقت 48 اذا لابد من مراجعه شامله لابد من طي صفحه او

0: نسكروه الكتاب جملة وننظروا إلى المستقبل، لأنه حتى الكوب دافريقيا الجاية يذنوبي في المجموعة اللي احنا فيها، والحمد لله أنه القرعة صارت قبل ما تصير هالكارثة هذه، ولا رانا تحنا في مجموعة أخرى، ولو أن المجموعة هذه لا يستهان بها ويترشح منها واحد برك.
1: للأسف دونك هزيمة جديدة للمنتخب، أكيد ونرجعوا لها في مواعيدنا الرياضية القادمة على جوهرة ونحكي بأكثر تفاصيل، خاصة بعد ما تجينا طبعا الكواليس ونسمع الحوارات ونشوفوا شنو تقال بعد المباراة. نذكر اللي طبعا الفيديوهات الكل تقوم على الباج متاعنا، تقوم كذلك على السيت متاعنا. نحب نشكر عماد جبلة، نشكر كذلك سي هشام قيرات، نشكر برشا صديقنا وزميلنا خليفة جبالي، نشكر برشا توفيق زعبوب، سامي كذلك الذويهري، أحمد كريم براهم، كامل الفريق اللي سهر معكم السهرة هذه. ولكن للأسف خسرنا وخسرنا، هذه هي كأس العالم السنة، خسرنا كل المقابلات، لكن يتواصل الحدث اللي يتواصل الحدث. طيب باش نوليو نشجع في بعض المنتخبات العربية للأسف، إن شاء الله حظ سعيد للمنتخب المغربي، منتخب الجزائري، منتخب العراقي، منتخب المصري، كل المنتخبات العربية اللي عندها ربما إمكانية أن تترشح، احنا وراها وباش نشجعوها للأسف. هذا هو
0: هي شرفتنا.
1: أيوة لما دخلت الإفريقية زاد أكاوتها بشنو لي ومن مناصري هاتي المنتخبات مدى ما احنا منتخبنا روح. شكرا ونلتقي إن شاء الله غدوة.
2: ستوديو المونديال بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام،
1: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل. والبدايه بالعناوين. بداية من يوم غد حصص دعم ومرافقة لتلاميذ البكالوريا المؤجلين لدورة المراقبة. وزير التربية يؤكد ضرورة توفير الكتاب المدرسي بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026 و2000. وبيان خليجي أمريكي يشدد على حرية الملاحة في هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية الخميس عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من الجمعة 26 من جوان الجاري وإلى غاية 28 من نفس الشهر، وذلك في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة للوزارة. وتندرج هذه الحصص في إطار البرامج المخصصة لمرافقة التلاميذ وتوفير موارد تعليمية إضافية تساعدهم على الأعداد الجيد لاجتياز الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة المبرمجة يوم 29 و30 من جوان والأول والثاني من جويلية 26 و2000. وللتذكير مستمعينا، يجتاز دورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة 50,236 تلميذا وتلميذة وفق المعطيات التي كانت قد أعلنتها وزارة التربية. من أخبار الشأن التربوي أيضا، أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت 2026 و2000 تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خصص بها المجلس، شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق عدد الكتاب المدرسي وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. ثمن وزير التربية خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الجهود المبذولة من إدارة المؤسسة وإطارها العام، داعيا إلى مزيد تعزيز الحوكمة الرشيدة وترشيد التصرف الموارد المتاحة. وخلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم عدد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان الشفافية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجة التدقيق في مختلف مراحل أعداد الكتاب المدرسي وطباعته. كما دعا وزير التربية إلى احترام الأجل المحدد دون أي تأخير قد يؤثر على توفر الكتاب المدرسي في موعده، مع مزيد التنسيق بين هيكل المركز لإنجاح الموسم الدراسي القادم. وأكد الوزير أن وزارة التربية حريصة على المتابعة الميدانية الدقيقة لكل الملفات ذات الصلة بنجاح الموسم الدراسي القادم. في شأن وطني آخر، من المنتظر أن يتم يوم غد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار التي ستشكل بوابة موحدة لفائدة المستثمرين، بما يتيح لهم النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش انعقاد منتدى تونس للاستثمار. وأكد الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه الدولة نحو تبسيط المسارات الإدارية وتوفير بيئة أكثر ملائمة لاستقطاب الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي. شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بمناقشة خريطة الطريق اليونسكو 80 المنعقدة بباريس من 19 من جوان إلى 3 من جويلية 26 و2000. وأكدت المندوبية الدائمة تونس وفق بلاغ صادر عنها أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين الدول الأعضاء لإصلاح منظمة اليونسكو بما يساهم في تحسين مردوديتها وتعزيز قدراتها على التأقلم مع الرهانات والتحديات المطروحة. دوليا أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ودعتا إلى الحفاظ على زخم المفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية مع التجديد على منع طهران من تطوير وامتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في البيان الوزاري المشترك الصادر عقب الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في المنامة برئاسة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البحريني والذي هو الآن رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون. علقت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة خطة إجلاء مئات السفن وألاف البحارة العالقين في مضيق هرمز عقب تعرض سفينة شحن لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان. وقال الأمين العام للمنظمة أن قرار تعليق الخطة جاء لضمان سلامة السفن المدرجة ضمن برنامج الإجلاء وجميع السفن العاملة في المنطقة. ومن أخبار العالم أيضا، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 أشخاص في بلدة زوترة الشرقية ومرتفعات علي الطهر جنوب لبنان زعيما

مع سيفي بسنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة ميدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس، والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، ونهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلاف، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريكي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.

مقدار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990. صوفيات صوفيات

يدعى يوم القيامة إلى الجنة من جميع أبوابها. هو أول الخلفاء الراشدين والأخ المزكي لخاتم المرسلين أبو بكر الصديق، الرفيق، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار لقب بالعتيق لأن أمه كانت لا يعيش لها ولد، فلما ولدته استقبلت به البيت العتيق ودعت أن يعتقه الله من الموت. هو الأواه لرأفته عندما نزلت الآية الكريمة: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بلى يا رب، أحب أن يغفر لي.

توفي أبو بكر الصديق عن سن يناهز 63 سنة في السنة 13 هجرية، ودفن في بيت عائشة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك اللي جمعة 26 جوان 2026 الموافق ل 11 محرم 1448 للهجرة. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع, إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن يساعدوا روحهم, حتى لو كان هكا توخيرة راي ناس بكري يقولوا كل توخيرة فيها خيرة ميسيتش, ونوصلوا سالمين غانمين خير من أي حاجة أخرى. إن شاء الله ربي يترفقهم السلامة من عند ربي سبحانه وتعالى, وإن شاء الله توصلوا اللي قضى شؤونكم ولخدمتكم وتروحوا سالمين غانمين بإذن الله. احنا في متينالنا ننطلق كالعادة وفي هذه الجمعة المباركة للجميع بإذن الله بحسننا الحاصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة, وراهو ما خيرش وما أحسنش وما أفضلش من رضاية الوالدين نبدأ بيهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا مش متفقين رضاية الوالدين حسن حسين, وزيد راهي تحل البيبان والشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. وأيضا أروع حاجة وأفضل حاجة أنها ترضي رب العالمين, ما رضا الله إلا برضا الوالدين, وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وفي متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية, البداية تكون كالعادة بآيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي, متبوعين بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام, طالبين من ربي سبحانه وتعالى فالجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، وإن شاء الله جمعة مباركة لجواهر جوهرة اف ام. مشاهدينا هما جواهرنا ومستمعينا جواهرنا اللي خلاو جوهرة دائما وابدا في العلالي تحلق في نسب الاستماع والمشاهدة. شكرا على هذا الالتفاف حول جوهرتكم، بفضلكم انتوما قاعدة اتقدم نحو الأفضل ونحو المراتب الأولى كالعادة في نسب الاستماع والمشاهدة. خليفة صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، أستاذ مروة الشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين متابعي كما قلت جوهرة أفهم، الناس اللي شادين الطريق ديما نقولون عاودوا إن شاء الله يصلوا سالمين مع محافظتهم ديما على السرعة العادية المعقولة. نقص السرعة ديما نربح
1: حتى العادية السرعة. نقص يا أخوي وفك علينا
2: وربي معنا في السخانة حاتم،
1: مازال يعني سخونة
2: احنا فيه. باللطف نقولوا مقابل ما تعيش أوروبا إسبانيا وفرنسا يعني
1: تحدثوا على 200 وفاة
2: أي
1: وهذا من ناحية من ناحية سخانة لهنا في أوروبا غادي كينا قل لطفة على العباد وفات من جراء زلازل في ثلاثة بلدان
2: شفت
1: وزلازل خلف أضرار خطيرة
2: 7.2
1: ولا
2: يعني الحقيقة نقولوا ديما إن شاء الله يلطف بالإنسانية الكل في النهاية ويلطف ببلادنا وكل شيء باللطف يعني الحمد لله
1: هذا ما نتمنوه.
2: هذا هو حاتم
1: باهيات نبدأ وإحنا بالحساب الجاري الخزينة بتاريخ 24 جوان، قلت لك راي المداخيل جاية وقاعدين نخلص وإحنا 1219 مليون دينار عندنا وهذا جيد يخلينا نكمل ونخلص الشهري والالتزامات وبإذن الله نفضل زاد الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 جوان عندنا تحسنت شوية معنا 25220 مليون دينار لكن بقات بأيام التوريد 102 يوم
2: كما تحناش ديما لاباس ثم إمكانية صعود مرة أخرى.
1: الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق الاسباس اللي قاعد يحاوس طلع معناها كان في 29077 مليون دينار زاد بحوالي 280 ولا 270 على كل ولد 29332 مليون دينار.
2: مشروبات على نخب المنتخب حفلات في القهوة
1: أنا ما نحكي مش
2: يا والله يا حال
1: دولار شد ثنية خليفة وقلت لك توا ولا يخوف قوس بالقدا 2961 مليون فاصل قرب. 3 قرب 3000 وهذا اختر. اليورو تراجع الحمد لله بالقدا ولا هو 3360 مليون فاصل 2 يظل يفكهم الدولار ومواصلة ما هوش فيش يرجع بالمعطيات هذية اللي قاعد يربح فيه برشا مليمات يربح فيهم يظل مواصلة
2: متعب العالم الدولار على كل حال.
1: شو اللي صار شو اللي تغير وفات الحرب زعما هذاك
2: لا يحكم فيها سمسار على قاعدة أمريكا
1: لا سمسار
2: تاجر على كيف
1: وربي ويعرف وقتاش
2: تاجر حقيقي على كل احنا اليوم كالعادة كتاب الويكند والحق إذا تنفس مع رجاء عمار باش نكونوا عبر الهاتف طبعا وهذا التزام تجاه متابعينا ومشاهدينا ومستمعينا في علاقة بالكتاب ودعم الكتاب التونسي. حمدي حشاد باش يكون معنا مرة أخرى لأنه الطقس الحقيقة طرح كثير من الاستفهامات والناس تفكر حتى في الصيف كيفاش مش كل الحرارة هذه وانعكاساتها على البحر حاتم وتأثيراتها في حكاية الحريقة في حكاية بعض ساعات الظواهر اللي يعرفها البحر نتاج الحرارة المتصاعد هذا كل باش نرجع له مع الخبير حمدي حشاد في الاستوديو باش يكون معنا النائب يوسف ترشون عن كتلة الخط الوطني السيادي و هذا البلاغ موجود رسميا
1: بلاغ رسمي
2: قريناه في أكثر من موقع كونها خذت موقف من الحكومة والحوار مع الحكومة واستمرار الحديث مع الحكومة
1: أي حاجة جاية من الحكومة ما عادش
2: نخدم عليها هنا باش نثبتوا قال آخر وعليه هذا الكل إن شاء الله زاد كل وذكا وكل مع الطقس قال آخر المتابعات كذلك ستكون تكون مستمرة في كثير من المناحي سواء كان محلية دولية إقليمية ومتابعة خاصة ديما للطقس خاصة الليمات هذوما لا حديث إلا عن الطقس والحرارة حاتم الكورة والأخبار عند بسمة تقريبا
1: هي انا ماشي لها اليوم الجمعه نمشي لها لانه كالدعوات الرائعه هذيك ونهيرها بيتم معنى الكلمه. يلا مروه نمشي مباشره ولا تحب فاصل موسيقي مباشره ديريكت؟
2: مش لايبي
1: لا كيفاش كديريكت بغش شنو يغشك يا بنيتي مازال صباح
2: الطقس مش عاجبها السخانه ياس
1: اضحك مروه
2: لا لا
1: اضحك تاخذ 20 دينار او نشبدها تو زيد اضحك تاخذ 40 دينار يلا عمري بخير بسمه صباح الورد وصباح النور والسرور وان شاء الله جمعه مباركه لبسمه سعيديه الرائعه دائما على الدوام واللي البسمه نتاعها زاده دائما وابدا موجوده حتى كيف النبرات نتاع الصوت تكلمت وهي البسمه نتاعها موجوده. مصاب نبعث لك حد يعمل ستاج عندك اسمه مروه سالمي مصاب
3: نسيش توجيه هنا مروه نور ساعه عليكم الكل نهاركم طيب وسعيد مرحبا بالجميع صباح عليك حاتم انت وخليفه ومروه منال وسعاد وكل من يخلط له سجاره فهم لقيت هذايا 6:31 دقيقه على موجاتنا. مرحبا بالناس الكل ان شاء نهار مبروك سعيد للجميع نهاير خفيف نظيف ان شاء الله تعديوه ما تسمعوا فيه كل الاخبار الباهيه وتعديوا فيه كل الاوقات الحلوه مع الناس اللي تحبوهم وما تقبضوا فيه كان الحلال الطيب نورمال ما رجعوا الناس يخدموا على رواحهم نجموا تمشيوا تقبضوا نجموا تمشيوا تاخذوا مستحقاتكم بالطبيعة. اللي عنده إشكال ينجم يفضوا اليوم بعد ما تعديوا 3 أيام ذوما صعب شوية على المواطنين التوانسة خاصة اللي يتعاملوا برشا مع البنوك. إن شاء الله رب يكون في عون الناس الكل. مرحبا بالجميع صبحية جديدة فيها برشا أخبار في الشأن الوطني زاد برشا أخبار وهزيمة ثالثة للمنتخب الوطني وكهو وفين نهار
1: بالنسبة لي كاو ما عندك متعلق
3: باع وربح
1: لأنه في نعرفش والله في الدقائق الأولى كاين والديفونس ما جاتش معناها ليكيب ما جاتش
3: اي
1: قعدت في الفيسير ما خرجتش
3: الشوارع وأنهج مفتوحة
1: صحيح
2: شوارع أنا والله ما تفرجش ما كملوا الماتش ولدي قال لي راهو بدينا بونتو ماركاتو تونس على روحه ولا شنو هو قلت له تحسنوا تو ما عادش يقلقوا الخاص
1: ثم ريت هذاك السيب ثم بونتو آخر
2: يا والله
1: كوفرون سنترت في الدوزيام بوتو يحاولها السيد كانه يلعب وحده يخرج اسمراني اللون هذا درا من وين جاي تعدي وحده مسيبينه يحط الكوره في
2: هم يتفرج
1: وربي لا فما حد
3: يتفرج عاد على ما يخفف منزل مفتوحه ونظيفه
1: احسن كلمه قريتها انا ما تفرجت زاد ولكن كيف قمت على صباح قعدت لوج على الفيديو
2: قعدوا يحكيوا الاولاد كملوا خيموني من النوم وكهو ما
1: قعدت نشوف الفيديو نتاع البونتويت
2: انا متضامن مع المدرب
1: انا مدرب
2: جديد
3: اي لا
2: والله شيء واحد حصل الحصله انا حسيت
3: صحيح حصل بالحق
2: يا شيء
1: ما قدش يخذ على كل ماتش توا الحصله هذيك تولي ما عادش حصله تولي باهيه بالنسبه لي هو
2: في اكيد روح
3: في الملايين لكن حاجه اخرى بالنظر للوضعيه الكارثيه اللي تعدى بها في زوز ماتشوات ما كان عليه سومو مثلا وقيمته السوقيه قبل ما يلتحق بالمنتخب ومن بعد يظهر فما ديفيرينسا كبيره زاد
1: نجم نجم يكون عنده هذا اللي نحكي
2: ان شاء الله يصلحوا فرصه كما قلت حاتم البارح وحكينا ان شاء الله تكون فرصه باش يصلحوا
1: ما لا لا لا ما تعرف علاش ماشي
3: تصريحات ما تدلش على فما
1: صحيح يلزمنا لنحاسبوا ستوب طيش اي اخويا نبداو نمديو من جديد على 4 سنين ساعه الاولانيين
2: مفروض
1: ساعه عندك على 4 سنين هذوما الجايين وعلى 10 سنين كلزم القدام هات نبداو نبني
2: مفروض
1: ونصلحوا ما يجب اصلاح وكاو ما توقع لاحظ انه كاينه تصويت حسابات
3: اي ما فماش اقرار بالفشل والاعتراف وحتى الاعتذار ما فماش ونيه الاستقاله ما فماش وهيك ماشي باش نصلحوا الله اعلم كيفاش باش يصلحوا حصيلا
1: ان شاء الله ان شاء الله هي تعطينا اليوم نتاع نشره اخبار السابعه صح.
3: لجنه التشريع العام تواصل النظر في مقترح القانون المتعلق بمكافحه المخدرات قانون عدد 52 بدايه من اليوم فما حصص دعم ومرافقه لتلاميذ البكالوريا المؤجلين لدوره المراقبه وزير التربيه اكد ضروره توفير الكتاب المتعلق المدرسي في المكتبات بداية من تاريخ 15 أوت القادم. تونس تؤكد خلال مناقشة خارطة الطريق اليونسكو 80 أهمية إصلاح هذه المنظمة وتعزيز أدوارها في قطاعي التعليم والثقافة. بالنسبة لأبرز العناوين الرياضية اللي سيطر عليها هو الهزيمة الثالثة على التوالي للمنتخب التونسي، أسوأ مشاركة للمنتخب في تاريخ تقريبا مشاركته الكلها في كأس العالم منذ
1: منذ 78 معناها
3: من وقت هذه أسوأ مشاركة تقريبا. تصريحات ما بعد مباراة هولندا، فما نتائج اليوم اليوم 15 بتبيعة من فعاليات المونديال. تركيا بالرغم من انسحابها تربح أمريكا، والإكوادور كيف بالرغم من انسحابها تنتصر على شكون؟ على ألمانيا. وفي نشرة 7:30 بتبيع نشرة جوهرة سبور بتتبعوا آخر أخبار الأندية التونسية. نرجع نلقاكم إن شاء الله بعد نصيف ساعة من توا في أخبار 7 متاع الصباح.
1: عود لي خبير بصوتك محلية سمعته عيب لي تركيا شكون ربحت سمحني؟
3: بالرغم من انسحابها تربح أمريكا، والإكوادور بالرغم من انسحابها أيضا تنتصر على ألمانيا.
1: فرش هذوما جمعيات اللي تحترم روحها. شكرا لك بسمة صعيدية. هذا وغيره بعد قليل مع الرائع على الدوام بسمة صعيدية في نشط أخبار السابعة صباحا. الكرة كالعادة راهي في 7:30 جوهرة سبور. خلينا نمشي ونعملوا أنونشينمون يعمل الكيف بأغاني مختارة لكم انتوما باش ترافقكم في الثنية. نبدأوها كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها، وأنا متمن عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي وجمعة مباركة للجميع وطريق السلامة لكل مستعملية طريق لنا.

0: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن، ليدعوهم مجددا ودائما وأبدا للمحافظة على سلامتهم، على خاطر هما ثروتنا الوطنية. ربي هدانا أحسن هدية هي ثروة عزيزة غالية، المواطن التونسي والمواطنة التونسي. فاستحضروا رويحاتكم، ركم انتم رسم البلاد هذه، ربي يحفظكم ويفضلكم ويوصلكم سالمين غانمين دائما وابدا. نمشيو بعد اذنكم للميتيو في نشرتها الاولى، اللي نتعرف خلالها على ليكولور دو جور من خلال قراءه اوليه في عناوين وتطور الحاله الجويه، وايضا نشوفوا درجه الحراره نسجلوهم الان وانتم تسمعوا فينا. ميتيو
2: ميتيو على جوهر اف ام.
1: درجات الحرارة اليوم القصوى راهي باش تتراوح نهار الجمعة اليوم 26 جوان 2026 بين 31 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محلي. السحب باش تكون قليلة بأغلب الجهات، لكنها تتكاثف تدريجيا بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع زاد ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. الريح باش تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة. وبحرنا باش يكون اليوم قليل الاضطراب، فتدريجيا متموجا آخر النهار بخليج الحمامات. نعملوا طلع على درجة الحرارة اللي نسجلوها الآن وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، باش تاخذوا فكرة على لي كولور دي جور، معناها وكيفاش بدأ نهارنا. ونحس أنا وانا جاي في الثنية في ولاية بن عروس مثلا، في الصباح في 5:30 6 غير ربع، بين 28 درجة كأنها قائلة بأتم معنى الكلمة. على كل هات نشوفوا توا في زفاف البحيرة واحد اللاك 27 درجة، العينة ناخذوها من هنا وين موجود سيدو جاورة فام تي في، مع الإشارة كونه درجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى توصل إلى حدود 35 درجة بانخفاض مقارنة مع البارحة، والحمد لله الحمد لله فما تنفيسة بدرجتين هذي. ثم نمشي والسوسة نسجلوا فيها توا وانتم تسمعوا فينا في 6 متاع الصباح و 54 دقيقة نسجلوا 26 درجة، ودرجة الحرارة في سوسة باش تبقى هي نفسها كما البارحة بالضبط، تتراوح بين 24 و 33 درجة بالنسبة لليوم الجمعة، في حين نهاير السبت هيك الانخفاض باش يجي في سوسة نهاير السبت انخفاض بدرجتين تولي بين 24 و 31 درجة. بالنسبة للمهدية 26 درجة، وتوصل اليوم درجة الحرارة في المهدية ل 32 درجة. في المنستير نسجلوا توا 26، وتوصل في المنستير اليوم إلى 31 درجة، درجة حرارة قصوى بانخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة. في صفاق 26 درجة توا، ولوروسونتير أو في حدود 28 درجة. بالنسبة للدرجات اللي عطيتهم لكم زيدوا عليهم درجة ولا اثنين بالنسبة للوروسونتير، الإحساس بالسخان علاش قلت لكم كأنها قائلة. في إذا نصفق 26 درجة، واليوم تبقى كما البارح في 32 درجة درجات الحرارة القصوى. نمشي والجندوبة نسجلوا فيها توا 23 درجة، ودرجات الحرارة اليوم باش تكون كما البارح بين 19 و 38 درجة في جندوبة. في زغوان 26 توا، والروسونتي في زغوان 27، ودرجة الحرارة القصوى تعرف زيادة مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة، توصل 37 درجة زغوان اليوم. القيروان قلنا 26 درجة لكن توصل راهي 39 كيما البارحة، ما تغير شيء. ثم نمشي والنابل 26 درجة توا وانتم ما تسمعوا فينا، والروسونتي في زغوان في نابل عفوا 28 درجة كما قلت لكم، نزيدوا وموا درجة كان موش درجتين لهنا درجتين، واليوم توصل القصوى في نابل ل 33 درجة. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا وانتم تسمعوا فينا أي في الستة متاع الصباح و 57 دقيقة 25 درجة، والقصوى اليوم في منزل جميل وبنزرت باش توصل ل 32 درجة بانخفاض مقارنة مع البارحة بدرجتين. في مجاز الباب وباجة نسجلوا توا 25 درجة، ودرجة الحرارة باش تكون كيما البارح بالضبط في حدود 39 درجة القصوى. هذه إذن فكرة على لي كولور دي جور. كما تلاحظوا في الفترة هذه الصباحية كاينة قائلة بيعتمي معنى الكلمة درجة الحرارة هذه تزيد ترتفع، لكن بملاحظة عامة انخفاض بين درجة ودرجتين مقارنة مع البارحة في العديد من ولايات الجمهورية. التفاصيل كلها والخريطة متاعنا والتحيينات والأمطار ومشكون والشهيدي ومشكون، هذا الكل في نشرتنا الثانية في حدود الثامنة صباحا. فاصل ونمشي مباشرة لبسمة سعيدية.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. اليوم الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار. ترامب يشدد على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وغروسي يبدي استعداد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة فورا إلى إيران. في تفاصيل أخبارنا، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري خلال افتتاح الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار أمس أن معظم المؤشرات في بلادنا شهدت تحسنا تدريجيا خلال العام الماضي، إذ سجل نمو الناتج المحلي تطورا بنسبة 2.6% مقابل 1.4% سنة 2024، وذلك بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية، هذا إضافة إلى انخفاض نسبة التضخم ونسبة البطالة والتطور الملحوظ للاستثمار الخارجي المباشر بنسبة تفوق 30% خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2024، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية الموجودة في بلادنا إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارية جملية تعادل 53 مليار دينار تونسي، بما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية. هذا ومن المنتظر أن يتم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للاستثمار التي ستشكل بوابة موحدة لفائدة المستثمرين بما يتيح لهم النفاذ إلى مختلف الخدمات والإجراءات المتعلقة بإنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وفق ما أكده أمس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على هامش انعقاد منتدى تونس للاستثمار، حيث أكد الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن توجه الدولة نحو تبسيط المسارات الإدارية وتوفير بيئتين أكثر ملائمة لاستقطاب الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي. في شأن آخر، وصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أمس النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 18 مايو 92 والمتعلق بمكافحة المخدرات، وذلك من خلال جلسة خصصتها أمس للاستماع إلى ممثلي وزارة الداخلية الذين قدموا معطيات وأرقاما حول تنامي جرائم المخدرات في تونس، وعرضوا موقف الوزارة من هذه المبادرة المقدمة من قبل أكثر من سنة من قبل عدد من نواب الشعب. ممثل وزارة الداخلية أكدوا أن أي مراجعة أو تعديل لهذا القانون، القانون عدد 52 لسنة 92، يجب أن تستند إلى مقاربة تعتمد على معطيات دقيقة وتشخيص واقعي مع ضرورة ملائمة الأحكام القانونية مع التشريعات الوطنية ذات العلاقة والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس وفق بلاغ البرلمان. وفيما يتعلق بمقترح القانون، ثمن ممثل وزارة الداخلية أيضا ما تضمنه من محاور وآليات جديدة لمكافحة الجريمة، من بينها التشديد أيضا في العقوبات بالنسبة للمروجين واعتماد ظروف التشديد في حال ارتكاب الجريمة داخل المؤسسات التربوية والرياضية وغيرها، إضافة إلى إدراج إجراءات علاجية ووقائية. شأن التربوي، أعلنت وزارة التربية أمس عن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة، وذلك بداية من هذا اليوم الجمعة 26 جوان إلى غاية 28 من هذا الشهر، وذلك في إطار دعم استعداداتهم للاختبارات وتعزيز حظوظهم في النجاح. وتتضمن هذه المبادرة سلسلة من الدروس والمراجعات والحصص التوجيهية التي يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية لفائدة مختلف الشعب، وذلك عبر منصة التعليم جسور التابعة لوزارة التربية. شددت المندوبية الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو على أهمية تعزيز دور المنظمة في تحديث السياسات التعليمية والاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار مشاركتها في أعمال فريق العمل مفتوح العضوية المكلف بمناقشة خريطة الطريق اليونسكو.

0: موسكو 80 المنعقدة بباريس بين 19 من جوان إلى غاية 3 من جويليا المقبل. المندوبية الدائمة لتونس أكدت وفق بلاغ صادر عنها مساء أمس أهمية اعتماد مقاربة تشاركية بين الدول الأعضاء لإصلاح منظمة اليونسكو بما يساهم في تحسين مردوديتها وتعزيز قدرتها على التأقلم مع الرهانات والتحديات المطروحة. دورياً أعلنت المملكة العربية السعودية أمس تعليق السفر والدخول إليها للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة في المملكة في بيان لها تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. أكدت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد قتلى الزلزالين في فنزويلا إلى 188 قتيلا على الأقل فضلا عن 1520 جريحا و200 عالق تحت الأنقاض جراء انهيار عشرات المباني وتعرضها لأضرار جسيمة في منطقة لاغويرا في شمال كاراكاس وفق ما أفادت به وكالة فرانس بريس. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن لديهم مذكرة تفاهم تنص على إشراف الوكالة على تفتيش المنشآت النووية الإيرانية مبرزا استعداد الخبراء للمضي قدما في أداء عملهم الفني في إيران ومؤكدا أيضا أن تفاصيل العمل هناك وتشكيلة لجنة التنسيق الخاصة بعملية التفتيش ستحددها المفاوضات الإيرانية الأمريكية. إلى ذلك شدد الرئيس الأمريكي ترامب على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وقال إنها وافقت على ذلك بنسبة 100% مضيفا سنأخذ بعض أموال إيران وننفقها لشراء كميات كبيرة من القمح وفول الصويا والذرة الأمريكية لصالح طهران. جاءت تصريحات ترامب في وقت أكد فيه وزير الخارجية ماركو روبيو أن فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز لا يمكن أن يكون شرطا في أي اتفاق مع إيران. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وجمعة مباركة لكل جواهر جوهرة فم تي في مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين. صباح الورد سيدي خليفة من جديد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرابهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين، سيسر رواحنا مع الطقس ومع السرعة، هذوم الزوز يلزم ناخذهم في اعتباراتنا كما نقولوا ديما. طقس سخون خاصة الناس اللي عندهم أمراض مزمنة صغيرات غيرها ناخذوا حذرنا.
1: البعض يربط بسهم في حاجات وتنشوفوها بعد قليل، يقول لك هالأرقام القياسية اللي نحقق فيها في السخانة خاصة في أوروبا معناها والوفيات اللي صاير
2: حوض المتوسط
1: صحيح، هل عندها علاقة بالزلازل اللي صايرة في الشيرة الأخرى وألا لا؟ هذا من ناحية
2: تطرح الأسئلة،
1: يطرح
2: تعيش الكرة
1: ثم
2: الأرضية،
1: ثم ماذا في انتظارنا في الأيامات القريبة القادمة؟ تنجاوب عليه بعد قليل لرير بلون باش يكون خاص بهذه العملية. هات نمشي والأفراح، نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 26 جوان، وأيضا في 26 جوان زوز أيام عالمية مهمين، اليوم العالمي لمكافحة التصحر

0: انطلاقا مع لميسه السقاط نقول لك صباح الورد لميسه.
1: صباح الخير.
0: هاي كل عام وانتي حي بخير.
1: ميرسي عايشك.
0: قوم يا ميسه.
1: معاك معاك.
2: ليه ليه عليك انت قوم لهم يا ميسة وان شاء الله واحد يتعدى معهم فموش يلاقد ويتكلم في التليفون صعبة.
0: منين تكلم فينا
2: ميسة؟ قبل من يتكلم فينا اعطيني اللقب بالضبط.
1: ميسة سقاط من أريانا.
2: مرحبا بك يا ميسة.
0: مرحبا بك وبكل مستمعاتنا ومستمعينا في ريانا.
2: الورد صفا
1: صفا
2: موجود في أريانا ولا قعد الاسم فقط؟
1: لا مزيل
2: مزيل والحمد لله. هاي
0: هاي مدينة الورد. قديش عملت؟
1: 24.
2: بارك الله الله وسلم. يعني بتنبك تنبك الشباب عندك الحق باش ترقد وترتاح
0: وتاخذ وقتك. هاي ميس شكون صاحب او صاحبت المفاجأة؟
2: هو
1: الوالد.
2: الوالدك هو فمش حد اخر معاه؟
1: نبدو بها ومن بعد نتعداو للوالدة.
2: ربي يحفظهم لك الزوز بوسهم لي
0: متأكدة
2: هذوكم الخير والبركة يا بنيتي.
1: يعيشك ربي يخليك.
0: الوالد والوالدة فعلا سيرياض والوالدة سوسنكة ولا
2: ربي يحفظهم وربي يخليهم لك
0: وارجعوا
1: ربي يعيشك.
2: شو تقول لهم ترى؟ شو تحب تقول لهم هاك؟
1: حب نقول لهم مخصيبهم وربي يخليكم.
2: كاو
1: أكاهو
2: ربي يحفظه.
0: تطلع جوريست هذه.
2: شنو الاختصاص نتاعك؟ تقرا انت ولا تخدم؟
1: لا نقرا ماستر توريزم.
2: ماستر في التوريزم.
0: آه في التوريزم البشاشه وال
2: ان شاء الله ربي نجحك
0: وحسن الاستقبال.
2: مازلت
0: شباب
2: مازلت شباب مازلت ما فقتلهمش بالكدا. يلا خلوك تفيق لهم وتاخذوا البوتي ديج نتاعك وبعد تو نرجعوا نحكيو ميسا. اما بقى معنا في الاستماع يمكن التيراج وصار يختارك انت للكادو.
0: هذا هو نمشي لسي نمشي لسي لطفي حماده. نقول لك صباح الورد سيد لطفي.
3: بخير.
0: اي كل عام وانت حي بخير.
3: بارك الله فيك.
0: كنت في وسيله نقل ولا شنو؟
3: اي بالظهر اليوم الكهرباء طاحت لي فانا في وسيله نقل. الو
0: نقل جماعي.
3: نقل جماعي.
2: سلام لي عليهم الكل.
3: يبلغ عايش.
2: نحب نسمع قل لهم حاتم بن عماره وخليفه بن سالم وجاوره في ام تي في يسلموا عليكم الكل.
3: راهو شوفور مسلم عليك وركاب مش برشا مسلمين عليك.
2: سلم عليهم
0: ربي القسم
2: ان شاء الله ربي يعطيهم القسم في النهار المبارك هذا والوقت الطيب في الجمعة المباركة.
0: لطفي منين تكلم فيه؟
3: امين من سوسة. من سوسة.
0: مرحبا بكل مستمعين.
2: وين قاصد ربي في ال
3: انا جوريست ماشي القروان سمعت.
2: تخدم على روحك ربي عينك وربي ينجح عينك خويا العزيز.
0: كل التحية لأهالينا في القيروان. قداش عملت اليوم لطفي؟
3: 54.
2: تنبك النضج. النضج مازلنا صاحبي مازال ان شاء الله في المية والصحة هي
0: ان شاء الله.
3: ان شاء الله بمعال الغير هي اللي بيها الفايدة
0: ان شاء الله. ان شاء الله. ايه يا استاذ لطفي شكون اللي بعث لنا المفاجأة؟ طيب
3: انا زور لي نسيبتي هي اللي بعث.
2: نسيبتك؟
3: اخت المرأة
2: ما هي اللي بعث والمرأة ويني؟
3: لا ما المرأة ما نعرفش ما هي أخت المرأة يا زوجتي يا أختها فهمت ما بعضها بجيبهم.
0: زيد ثبت أمورك يا لطفي.
2: يا لطفي نعاون. أنت تقري معناها تقري قانون ولا شنو يا لطفي؟
3: لا أنا ريسبونسابل سيفيل جريديك في شركة محاماد.
2: باهي اسمعني لطفي.
3: خويا
2: أنا محامي مع عليك توا. قول لي أنا متأكد اللي هي مرتي ويمكن تنجم تكون أختها.
3: إيه
2: هكا.
0: إيه شو إيه؟
3: أنا متأكد اللي أختها.
2: لا
0: والله لا صحيح لطفي لا صاحب موقف صاحب موقف.
3: احنا ما تسمع للجوريست نقيموا برشا الامور
0: لا لا
3: نعرف ديما الدوسيات قدامنا والتقارير قدامنا ونعرف كل واحد نقيموا فهمت
0: هكا امورك في تقرير الدار.
2: شنو اعطينا الاجابه الصحيحه شكون؟
0: ولا نسيبتو سندس
3: نعطيك عبد الله ولا غير
0: سندس

0: سندس هكا ولا
1: اي
0: سندس نقراو بامانه
2: والمدام مش
0: معايا المدام مش معايا
2: هكا هاو
0: كان
1: مدام كانت معايا تو ديجا انا ما تنسيت ديجا قبل ما نجاوبك
2: حضرت امورك حضرت امورك
0: انا تقريبا البان بتاع الكهرباء وراح كاين
2: خويا ان شاء الله كل عام ودي حي مليون
1: عايش بارك الله فيك
0: كل عام ودي حي بخير وربي يفضل لك العائله الكل
2: يحاولك
1: عايشك بارك الله فيك ودير محل لنا شبابك بكري على الصباح بالضيط الوالدين
2: وي شبابك والبيبان
1: ديما نسمع فيكم الصباح راه تعمل كيف واحد
2: والله يا لطفي رضيت الوالدين هي اللي تلقاها حاضره في كل الغصرات وفي كل الأزمات لطف عليكم الأزمات لكن رأيت حلهم الكل بإذن الله إن شاء الله راضين علينا دائما وأبدا هذا ما
0: قلنا فريال بوزيان من قصر قفصة يهنيها زوجها عادل عمار ويقولها كل عام وانت حية بألف مليون خير فريال
2: به التصويت الآن رقم 2 نشوف
0: رقم 2 سي لطفي حمد سوسة
2: ليه جوريست عندك الحق انت الاختصاص الدكتوراه في القانون
0: قانون العام
2: لا مش العام ولا قانون الاعلام معناها خاطر هكا
0: قوانين الاعلام
2: يلا ربحنا شويه وقت موضوع مهم جدا بعد قليل السخانه هذه وانعكاساتها على صحه المواطن على البحر على الزلازل على ما نعيشوها الان في اوروبا بشكل فظيع معناها وصلت قالوا لي 200 راهو يا خليفه وفاه في اسبانيا وغيرها باش نحلوا الكتاب مع خليفه بن سالم في لاريير بلان بعد لحظات من الان
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: مذبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ان تي في. شوف اسمع واتمتع
1: ان شاء الله صبحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. سخانة لا تطاق في بعض المناطق بأرقام قياسية هبلت العباد ومرضتهم ووصلت لعدد وفيات كبير في فرنسا في إسبانيا وفي غيرها من الأماكن. شنو انعكاسات هذه؟ شنو الحكاية متاع هذه الأرقام القياسية؟ الكتاب يتحل هنا مع خليفة بن سالم وضيفه في لاريير بلان.
2: أغير بلان.
1: أي سي خليفة،
3: هذا هو حاتم. وأول سؤال عندنا تو تقريبا التوانسة الكل، خلينا من العالم الكل، كيفاش باش يكون السيف نتاعنا؟ كيفاش باش يكون البحر؟ لأنه بدينا نحكيو
1: حتى على الحريقة خرجت، فما صور بربي الفيديو
3: شفناها.
1: سمحنا نقولوا اللي يتكلم في التليفون
3: وغيرها،
1: فما فيديو، فما في المونستير،
3: أي في المونستير
1: خرجت الحريقة بكمية كبيرة، ماذا بينا نشوفوه؟
3: شفنا، وخاصة أنه الناس توا ممكن نقوله بلغتنا كلهم هبطوا للبحر، الناس اللي عندهم أي فضوة في الوقت تقريبا مقيلين على الشواطئ. الطقس هذا السيف متاع السنة انعكاساته ارتباطاته بحوض المتوسط ككل بالزلازل اللي واقع في العالم البارح يوم كبير على فنزويلا وغيرها من دول العالم. شكون معنا؟ الأستاذ الخبير حمدي حشادي، اللي نقول له صباح الورد.
1: سي حمدي مازال قاعدين يحاولوا يتصلوا به، هز التليفون حمدي. حمدي ما يجيقش به. على كل ما شاهدناه وسجلناه ينظر بكونه فما تغيرات عميقة. التغيرات هذه العميقة راهو ماهيش جديدة، التحذيرات اللي كانت منذ 20-25 سنة انقطاع عاودوا جدول الاتصال به منذ 25 سنة، أنه راهو قاعدين نضروا في الكرة الأرضية نتاعنا اللي عايشين عليها بكثرة هالمصانع
3: الانبعاثات
1: والانبعاثات الغازية الضارة. والتوازن البيئي ما عادش موجود، فبالتالي باش تتغير الأمور نحو الأسوأ.
3: لكن يبقى السؤال حاتم، تذكر في مداخلة لتوفيق مجيد من باريس، حتى أوروبا ما كانش كاينها مستعدة لوجستيا للتغير هذا، رغم أنهم هم سبقين علينا في الأبحاث العلمية وفي الدراسات وفي الاستشراف، ولكن ما حدث أدى إلى هذا الكم الكبير من الوفيات، والناس كانت مستعدة حتى على مستوى وسائل التهوية أو غيرها لا مستعدين.
1: هذا كان فشل السياسي،
3: أي فشل
1: سياسيا
3: في الخيارات
1: عندهم إذا كان من 2010 من 2000 يذولي
3: والناس
1: تحدث الى حدود 2020 ولات العشريه الخطيره هذه اللي باش نعيشوها
3: على مستوى درجات الحراره،
1: لكن ما وقعش اخذ الحيطه اللازمه على مستوى اللوجستي، معناها التجهيزات.
3: تشوف في يومين 200 حاله وفاه في
1: حمدي بسرعه.
3: استاذ حمدي صباح الورد.
4: صباح الورد سيفا، مرحبا سي حاتم ومرحبا بكل المستمعين جميعا.
3: أكيد كنت تابع فينا في علاقة بدرجات الحرارة اللي نعتبروها قياسية على مستوى العالم، هل ترونها كذلك في تونس وانعكاساتها طبعا أول انعكاسات على البحر؟
4: حقيقة هي قياسية في عدد كبير من المناطق اللي ما كانش مألوف تسجيل درجات حرارة مماثلة فيها، نحكي تحديدا على الاتحاد الأوروبي. بالنسبة لتونس ممكن فما فوارق بسيطة معناها بالمعتاد نسجلوه، معناها لكن صوب مجموعة من العناصر نحكيها بعض، معناها تقريبا خلنا نحكيه معناها على الاتحاد الأوروبا عموما شنو يسار وبعدين نجي نحكيه على تونس. تقريبا أوروبا لستة أسابيع كانت تحت تأثير درجات حرارة فوق المستويات العادية، ستة أسابيع معناها تقريبا من الجمعة الثالثة أو قبلها بشوية معناها في ماي حتى التو معناها هما تحت درجات حرارة نوعا ما مرتفعة فوق المستويات العادية. هذا اللي خلى تقريبا أرقام قياسية تسجل، معناها يكفي شو قلك مثلا كانت برلين معناها أسخن من دوز معناها في مرحلة ما، معناها نحكيه درجة الحرارة في برلين كانت
1: حتى في حتى في باريس، حتى في باريس وفي فرنسا وصلت درجة حرارة أعلى من الجنوب التونسي.
4: اي معناها زي معناها شوف الحكاية المضحكة معناها اللي بالزباهة قبل معناها يمكن نرجعوا 10 سنين 15 سنة تقول السخانة في برلين مثلا مش تكون أعلى من دوز ولا في باريس أعلى من دوز،
1: لا ما صدق حد
4: اللي توقع معي ممكن يضعوا تهمونا كالعادة بالمبالغة والتأويل والتخويف، لكن لا يعني معناها الأمر هو معناها قاعدين نعيشوا في واقع جديد، معناها حاجات جديدة. بالتالي معناها لتونس معناها ممكن باش نحكيو عليها راهي الهامش ماهيش معنيه برشا درجات الحراره المرتفعه كما تعرف في اوروبا، بالعكس نحن ابرد معناها طقسنا حاليا ابرد من اوروبا.
1: اي الايامات القريبه القادمه هل فما انعكاسات من جراء الموجه الحر اللي تعيشها اوروبا خاصه حوض البحر الابيض المتوسط، هل عنده انعكاسات علينا ولا لا استاذ حمدي؟
4: طبعا نحن ما نعيش في نفس المنطقه الجغرافيه، بالتالي تصير في منطقه باش تكون فما تداعيات منطقه اخرى، باش نقول لك صحات مثلا وين المشكله او الاشكاليه اللي تستناو فيها. السخانه هذه راهي جزء كبير البحر قاعد يمتص فيها. جزء كبير من الحراره هذيك معناها تو البحر قاعد يمتص فيها، معناها تو معناها نحن متوقعين الاسبوع الاول من جويليه او الايامات الاولى من جويليه، معناها لو الجمعه الجايه نحكيو شنو باش يصير، درجات الحرارة بتكون 7 درجات إلى 8 درجات أعلى من المستويات العادية في البحر. في البحر معناها دونك عملية وصلنا 5 درجات. صار لي صار معناها صارت التيارات البحرية معناها تغيرت الديناميكية متاحة، وليت التيارات صاحبة نشطة نوعا ما قرب شواطئنا، ثبت في حدث غرق معناها موجودة، وبعد كانوا فما دي تيمونياج تاع ناس معناها كانوا حصلوا في الحكاية ذيك. ارتفاع درجة الحرارة بالطبع معناها ما ننساوش تأثيره،
1: معناها ينجم يتسيب الكرينتي هذاك اللي ضرنا في السنة الفارطة وضرنا شوية، ينجم يضرنا برشا باعتبار تقول 7-8 درجات، ثم ظهور أحياء مائية نشانة اللي بحرية اللي باش تنقص علينا الصيف، معناها كيما الحريقة اللي خرجت في المستير بكثافه في النهارين هذوما استاذ حمد.
4: اذا نقول لك هذا سي حاتم، الحريقه هي كائن بسيط معناها في تركيبته، معناها الظروف كل اللي قاعده تصير تو من تلوث الى تغيرات مناخيه راهي قاعده تخدم لصالحها، راهي قاعده تخدم لصالحها بطريقه او باخرى. خليني نقول لك مثلا اللي تو فما تقارير يقول لك اوشن جيليفيكيشن هو عصر زياده الحريقه على البحار والمحيطات.
1: علاش؟
4: لانه تو الملوثات اللي تصب في البحر قاعده تشجع برشا فالكائنات اللي تتغذى عليهم الحريقه. هذيك من الملوثات اللي تصب في البحر، الماكله اللي تاكلها الحريقه هي بدات تاكل كل الملوثات، والملوثات تساعد على التكاثر نتاعها. هذا من جانب. الجانب الثاني من الحراره المرتفعه نوعا ما تساعدها بطريقه كبيره برشا باش تتكاثر في الشكل هذاك اللي نشوفه فيه. نفس الشيء
1: نشوفوا فيه في المسير هاي والفيديو، مشكورين زملائنا يعطيونا في الفيديو.
4: ساعاتهم الفيديو حتى باش نحط واحد فيديوهات اخرين معناها في الاسابيع الجايه، مش فلي سلسلك هذا تاع فيديوهات.
1: صحيح سرب كبير تنستعرضوا به ونجموا نقدموا الجاي باش يكون اكثر حسب محمد عندي حاشد معناها يلفو فير اتونسيون.
4: مش منطق تكويت، هذا منطق قراءه في المعطيات. هذه المعطيات كي تقراها شنو باش تعطيك، معناها ماهيش حاجه ما نجموش نكذبوا على العباد ونقول لهم الامور لاباس وما فما شيء. ما نقدرش انا شخصيا، ما نقدرش أنا ممكن نمشي في التمشي ذاك، لكن ما نقدرش. هذاك على بالرأي معناها ديما التوعيه والتحسيس تكون ضروريه باش نعرفوا شنو هو اللي يصير وشنو هو اللي فما.
1: انا باش نسال سؤال اخير قبل ما نمشي لخليفه يخلي يكمل معاك في بعض الاسئله الاخرين. هل الارتفاع في درجه الحراره في الاتحاد الاوروبي او البلدان الاوروبيه وبعض البلدان الاخرى زاده عنده انعكاس مثلا وتسبب في زلازل في اليابان وفي غيرها في 3 بلدان هما كبار؟
3: فنزويلا، اليابان.
4: لازم ساعات نفهموا حاجه، الزلازل زي حاجه جيولوجيه ما عندها حتى علاقه باي شكل كان بالتغيرات المناخيه.
1: واضح. بالنسبه للناس اللي تقولوا السخنه هذاك علاش فما زلازل، لا بعيده كل البعد. تفضل خليفه.
4: فماش على الاقل اثبات علمي توا يربط هذا بهذا، معناها
3: شفنا
4: علاقه ببعض.
3: شفنا الانعكاسات على البحر معك استاذ، ولكن انعكاسات على الصحه وعلى الحيوان. تو شفنا حالات وفيات كبيره على مستوى الارقام في اسبانيا وفي فرنسا، يعني تقريبا، وهذا هو سؤال موجه لك انت كمتابع وكمختص وحتى في الجانب الطبي، يعني قدره الابدان على تحمل الحراره، احنا اكثر قدره على تحمل الحراره وما
4: لا سي خليفه، مش قصه اكثر قدره ممكن ني، معناها متعايشين نوعا ما مع الموجات هذيك خير منهم، عندنا قدره نوعا ما على الصمود ثقافيا على الاقل، معناها عندنا بعض ثقافتنا تتعامل مع الموجات الحاره الطويله نوعا ما هذه اكثر من غيرنا، لكن ديما تقعد انسان. الامم المتحده في منظمه الصحه الدوليه حطت معناها رقم مرجعي 35 درجه، ابتداء اعلى شويه من 35 درجه تولي الجسم الانسان يتعرض الى ضغط حراري او جهاد حراري، معناها دقات القلب الضغط وهذا معناه تولي التعرض الطويل لدرجات حرارة مرتفعة أو الشمس مباشرة في فترة الذروة يولي شكل خطر على صحة الإنسان.
1: هذا معناه الأمم المتحدة تحكي على البلدان كلها باستثناء قولوا لا تونس. احنا رانا نتأقلم مع البرد والثلج والسخانة احنا نتأقلم.
4: صحاتهم راهو معناها ما فماش حتى سوى احصائيه في تونس تحكي على عليق الوفيات عند الكبار بالسن.
2: هذا اللي حبيت نساله يعني اللي حبيت نساله اي فعلا انه احنا ما سمعناش مره مثلا درجه الحراره ادت الى وفيات ما عندناش الارقام والوضوح في اي
1: ما عندناش ما يعطيوناش شهاده وفاه توفى بسبب
2: الارتفاع الكبير
4: ما عشناش ولا اثرت الحراره سبب معناها من الاسباب مش نقولوا السبب الوحيد
1: هي حمدي الحراره تاثر على كبار السن سن. اللي عندهم الامراض المزمنه زاد صغار السن ما نساوهمش هكا ولا لا
4: طبعا طبعا التعرض قلت لك معناها صحته من درجات حراره من ضربات الشمس والاجهاد الحراري ذاهي معناها تمس اي انسان وقت تكون ظروف ملائمه مش تصير له تصير له فماش واحد يتجم تقول نتحدى الشمس
2: انعكاساتها بالنسبه لنا احنا على منظومه السدود تو شفنا البحر والحريقه وتاثيراتها وغيرها وعلى منظومه السدود على الماء اللي موجود في السدود
4: هو سياحاتهم عاملين ولو تعملوا طلع رزيز فلاحة تقريبا نحكي معناها فترة كانت الحرارة مرتفعة جدا طبعا هذا ماء وهذه مسطحات مائية وما عرفتي في هذا درجة الحرارة شنو يصير تبخر حاجة طبيعية جدا هكا ولا عاملين الوزير طلع يحكي قال كل يوم في الظروف هذه نتاع الحرارة هذه قاعدين نخسروا 0.7 مليون متر مكعب
1: يا لطيف
4: 700,000 متر مكعب يوميا من نتيجة التبخر هو الحمد لله وضعنا السنة راهو فيه برشا من عمناه
2: هل نتوقع أمطار قياسية فيضانية بعد الحرارة اللي ديما السخانة تجيب أمطار قوي
4: أنا نقول معناها مؤشر شبه مؤكد أنا أكد
1: شبه مؤكد
4: شبه مؤكد
1: مش توا مش الفترة هذه معناها
4: لا لا لا, فترة لا, لا, لا مرتبط معناها بالسوبر نينيو اللي كوكب الأرض قبل تعيشه مش تونس نحكيه معناها اللي ممكن درجة المشكلة هنا فما فرضيتين يذكر معناها إن شاء الله لا ما يرجعش الجفاف كما العوام اللي سبقت
1: ان شاء الله
4: لا يعني نحكيو على فترات جفاف لكن كي تصب الامطار تصب بكميه كبيره برشا في وقت قصير
1: واضح يعطيك الصحة هذا التخوف الكبير واللي نجم يقلق برشا هذا يضر برشا زاد الأستاذ حمدي حشاد المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي شكرا على كل هذه المعطيات السابعة ونصف هنا على الدنيا وما فيها

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهرة سبور
2: صباح النور صباح الورد أسوأ مشاركة للمنتخب في المونديال

0: جوهرة اف ام تي في. بثلاثة هزائم التالية بصفر من النقاط ب 12 هدف مقبول في ثلاثة مقابلات بأسوأ مشاركة للمنتخب في تاريخ نهائيات كأس العالم السبعة اللي شارك فيهم المنتخب التونسي ينهي مشواره في مونديال 2026 بهزيمة ضد هولندا. ثلاثة أهداف لهدف اليوم الصباح مبعوث جورفة ناجح المشدوب من مدينة كنساس الأمريكية وانسحاب المنتخب.
1: صباح خير وليد، صباح خير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام من ملعب كانساس سيتي. اليوم مفاتح رحلة المنتخب التونسي في كأس العالم بهزيمة ثالثة على التوالي، ثلاثة أهداف مقابل هدف. شفنا ايش روح في المنتخب، للأسف يعني ما ثماش ردة فعل كبيرة قوية للاعبين اللي كانوا موجودين. انهزمنا يعني، خرجنا على الأقل كنا نستناو في ردة فعل المقابلة الثالثة، على الأقل تعادل أو هزيمة على الأقل بواحد صفر. للأسف إن شاء الله المنتخب بيرجع روحه في أقرب الأوقات المكتب الجامعي ونشوفوا شو السبب الرئيسي للهزيمة هذه وعدم الروح في المنتخب. إن شاء الله خير، وذاك هي حكام الكرة.
0: واضح ناجح، يعطيك الصحة المدرب هيرفي رينار. عول اليوم الصباح على التشكيلة التالية: أيمن دحمان في حراسة المرمى، معاه منتصر الطالبي، محمد أمين بن حميدة، علي العابدي، يان فاليري، هذوما الرباعي في خط الوسط، معاهم إلياس السخيري، إيران خذيرة، حنا بعد المجبري في وسط الميدان، والهجوم إسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان، حازم المستوري. معز النفاتي لعب المنتخب مشاركة كارثية.
2: المنتخب مش وسائل المنتخب
3: ولا يعني من نجم نحكي كان على معناتها الجروب بتاع جوارات، ما يكذبش عليك معناتها نحنا كجوارات مثل ما حد شيء صاير معناتها نحنا جروب قوي، أما معناتها سيكولوجيك مو معناتها كي تخسر بخمسة وبعد عاود تخسر بخمسة تكره ولا تحب معناتها تصير حاجة في مخك معناتها. صحيح نحن جوارات أما إنسان كمان، معناتها من تصير حاجة يزمنا جوست حاجة هذه معتش تعود مرة أخرى.
2: عندك مساج لجمهور
3: التونسي معتز؟ كما قلت معناتها راديو الكل معناتها تونس الكل سامحونا اللي صار كارثة كبيرة ما لازموش يصير. معناتها كواحد حاط مريول تونس على الصدر معناتها يلزم يقاتل وما يلزمش يعاود يصير اللي صار.
2: ربي ما عزك في حاجه، فما يقولوا انقسامات بين اللاعبين بالجروب بالوصفه حتى ما كنت وانت عايش في الجروب، يعني فما جروبات جروبات هل هي صحيحه ولا غلط؟
3: ثماش منها جمله معناتها هاني نعيش في الاوروب ونحكي عربي ونحكي مع الجروب الكل معناتها ثماش منه.
0: هات نرجع لمباراة اليوم ضد هولندا وهزيمة بثلاثية 3-1، نفس سيناريو مباراة السويد واليابان يتعاود. ما فهمناش التحضير النفسي والذهني للمنتخب، دخول سيء جدا للمنتخب في المونديال. نفس السيناريو، السويد تفتتح النتيجة ضد تونس في الدقيقة السادسة، اليابان تفتتح النتيجة ضد تونس في الدقيقة الثالثة، اليوم هولندا تفتتح النتيجة في الدقيقة الثالثة. إلياس السخيري خطأ ضد مرماه، بعدها بأربع دقائق هولندا تضيف الثاني، يعني سبع دقائق لعب هولندا متقدمة هدفين لصفر. حازم المستوري برأسية يذلل الفرق، دقيقة 54 هولندا تسجل الثالث، دقيقة 62 نسبة امتلاك الكرة لهولندا 71% مقابل 29% للمنتخب. قلنا مشاركة كارثية ومخيبة للأمال للمنتخب. نعطيكم رقم فقط صار اليوم في مباراة هولندا المنتخب التونسي: المس الكرة 258 مرة فقط مقابل 647 مرة لهولندا. في نفس مجموعة المنتخب اليابان تتعادل مع السويد هدف لهدف، هولندا تكمل في المرتبة الأولى بسبع نقاط وباش تواجه في الدور القادم المغرب. المرتبة الثانية اليابان خمسة نقاط تأهلت وباش تواجه البرازيل في الدور 32. المرتبة الثالثة السويد أربع نقاط تأهلت للدور القادم. المنتخب بثلاثة هزائم متتالية ب 12 هدف مقبول سلبي 10. المرتبة الرابعة صفر من النقاط. اللي يحس في النفس وما تلقالوش الكلمات اللي تعبر عليها معناتها كي تتفرج على منتخبات اخرى تقول شنو الفرق بين احنا وهما. مثلا الاكوادور يحتاج المعجزه باش يتاهل، كان يحتاج المعجزه باش يتاهل، لا سجل هدف في الجوله الاولى لا سجل هدف في الجوله الثانيه، لكن ملاعبيته اليوم قدام شكون؟ قدام بطل العالم، قدام الماكينات الألمانية، قدام العملاق الألماني. قلنا يحتاج المعجزة باش يتأهل وتأهلت الإكوادور. شنو عملت؟ ربحت ألمانيا 2-2. قلنا الإكوادور ما سجلت حتى هدف لا في الجولة الأولى لا في الثانية، تحتاج المعجزة أنها تربح المنتخب الألماني بكامل نجومه. الإكوادور ربحت ألمانيا 2-1، والأصعب من هذا الكل أنه ألمانيا افتتحت النتيجة دقيقة ثانية عن طريق أنجولو، ثم أنجولو يعدل النتيجة للإكوادور، وبلاتا يسجل الثاني للإكوادور، وهكا الإكوادور تنتصر على ألمانيا 2-0 وتتأهل للدور 32. الكوت ديفوار تفوز على كوراساو 2-0 من المجموعة الخامسة. هذه ألمانيا الكوت ديفوار لأول مرة في تاريخها تتأهل للدور 32 دور القادم، ومعهم الإكوادور. نفس السيناريو للمنتخب التركي، انسحب من الجولة الثانية، لكن المنتخب والله الواحد ما نعرفش شنو باش نقوله، لكن تركيا قلت انسحبت من المونديال في الجولة الثانية، لكن اليوم تفوز على المنتخب الأمريكي أمام جمهوره فوق أرضية ملعبه أمام 71 ألف متفرج أمريكي في الميدان. تركيا تنتصر 3-2، فوز مثير، فوز معنوي هام جدا لتركيا. أمريكا افتتحت النتيجة 0، لكن ثم روح في المنتخب التركي، فما جرينتا، فما الملاعبية حاضرين على المستوى النفسي وعلى المستوى الذهني. تركيا تفوز وتخرج بانتصار تاريخي أمام أمريكا وأمام 71 ألف متفرج، 3-2. الباراغواي تتعادل مع أستراليا 0-0، أمريكا 6 نقاط المرتبة الأولى، أستراليا الثانية 4 نقاط، الباراغواي الثالثة 4 نقاط، تنتظر الأحسن ثالث في المونديال. مقابلات الدور 32 بدأت نتعرفوا عليها باش نلقاو المواجهات هذه. جنوب أفريقيا ضد كندا، البرازيل ضد اليابان، هولندا ضد المغرب، أمريكا ضد البوسنة. ونرجعوا أنه أعرض فارق سلبي بين الأهداف المقبولة والمدفوعة بين 48 منتخب هو تونس، إلا 10 قبلنا 12 هدف وسجلنا 2. ونكملوا الأخبار المونديال، مقابلات الليلة 8 بتوقيت تونس النرويج، فرنسا السنغال العراق.

0: شارع اف ام تي في.
1: النادي الإفريقي أعلن في بلاغ ليه عودة التمارين للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 باش يكون الاثنين القادم تحت إشراف المدرب فوزي البنسرتي. نختموا بالنجم الرياضي الساحلي، وحسب ما صدرنا فإنه ولي سوسة السيد سفيان التنفوري وجه الدعوة إلى مكونات النجم الساحلي من هيئة حكماء اللي تضم رؤساء السابقين وأيضا الهيئة التسييرية الحالية بقيادة فؤاد قاسم للبحث في إيجاد حلول للوضعية الحالية للفريق. الاجتماع موعده غدوة في مقر ولاية سوسة. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: سيتي جوهرة سبورت، جوهرة سبورت avec l'équipe sport. جوهرة FM. Téléchargez notre application جوهرة FM sur App Store et Google Play. L'application جوهرة FM ديما معاك على App Store و Google Play. دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي العزيزة جوهرة
0: أفلام بمبليسيتي. تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع. يا اخي يا اخي كيف نركبوا في السيارة نتخمروا ونكونوا لبرا تحكي مع غلبية التوانسة محليهم كيف يبدأ يحكي وموش أمام الفولو يقول لك نمشي واحدة واحدة أنا قدام مكاتب ولا مدارس هم حاطين 30 نمشي لـ20 والأولوية نعطيها المترجل حاول ما يحط ساقه في الكياس نسيبه ونقف بعد كيف تتفرج فيه نفس الشخص تشوفه يعيش تخميرة أخرى علاش كيفاش شنية الظاهرة الاختيارة هذية أنه التخميرة اللي ترافقنا في السياقة اللي إن شاء الله ربي يتوب علينا منها التخميرة هذه لأنها في نهاية الأمر راهي قاعدة تضر فينا على مستوى السرعة وعدم الانتباه ونعملوا في ديزاكسيدون ساعات نقولوا سمحوني في الكلمة متاع ديبيديتي معناها متاع ما يتعملوش فهمت علاش نعمل بأكسيدون من هذا القبيل على كل إن شاء الله يا رب يا رب إن شاء الله مع أسخانة ومع الصيفية هذه ومع العطلة اللي تمنوها عطلة آمنة بها تبي معنى الكلمة ما نقاوش الظواهر هذه وننقصوا منها مع بعضنا وننصحوا بعضنا اللي كل باش نستحفظوا على سلامة كل وليداتنا وبنياتنا مستعملية الطرقات ورانا النجمو كيما الإكزامبل اللي باش ناخذوه توا لي ميور كوندكتور دو كاتاسيرونس هذوما لي سوبر كوندكتور دو كاتاسيرونس اللي أقل واحد فيهم عنده أكثر من 5 سنين تقريبا ما تسبب في حتى حادث وفما اللي عنده حتى 54 سنة هكا وصلنا مروة لسبيع الفارطة 54 سنة ما تسبب في حتى حادث وعندنا 41 سنة الأسبوع هذايا ما تسبب في حتى حادث اللهم صلي عني بي ربي يبقى عليهم الستر وربي يحفظهم. زادة أسي اليوم سعداء باستقبال السيدة روضة التريكي اللي هي كيف كيف عندها سنوات ما تثبت في حتى حادثة.
2: جات اسيورانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: مدام روضة تريكي منورتنا ومشرفتنا يلا.
3: خير سي حاتم.
1: عايشك مرحبا بيك هذا شرف
3: اني
1: انصاف حضرتك في جوهر اف ام تي في لتكريمك لانك تستاهل هذا التكريم انت حريصه انك تسوق واحده واحده وتستحفظ على سلامتك
3: لا واحده بيك. واحده ونشد يميلي ونحترم الاولويه
1: اللهم صل على النبي انت اسوري وين مدام
3: في جات الاجنس البلديه عند سي أمين الفرتاني
1: أمين الفرتاني بالفدير تونس به قداش عندك أسورية غادي
3: عندي 5 سنين طوى
1: به وانت قداش عندك من اللي خديت البرمي
3: أنا من 83
1: 83 نعمل 17 نولي 2000 ونزيدهم 26 معناها 43 سنة تقريبا به قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث مدام انت معناها كنت سبب في الحادث
3: انا الحمد لله ما تسببت في حتى حادث الحمد لله
1: صلي عني بي وان شاء الله ديما هكا يا مدام
3: شاء الله 50 سنة
1: اخرين 43 سنة نحسب 43 سنة من اللي خديت البرمي ما تسببت في حتى حادث به اش حطيت له اعطيني اش حطيت له اش عملت مدام
3: والله نحترم الأولوية ونمشي في عقلي نخرج ما نخرج نزرب ديما ناخذ وقتي باش نعرف الكياس عنده مفاجئات ونبدأ نحترم وكاها والضوء الأحمر اللي حبي يدوب نخليه ساعات يبداو طايرين سبل عليهم والله واحد الكياس يخوف وكاها
1: عنا اللي تحسوا كأنه يسوق في طيارة عنا موجودين
3: أي أي أي دورة يدوب اليمين يسار
1: يفنفن معناها تسمع حس الريحة متاعها خاصة أنك الموتورات الكبار في الوتوروت
3: أي أي أي زادوا هذوكم زادوا علينا والله ربي يستر
1: يساعدوا روحهم ربي يلطف بهم
3: ربي يستر
1: مدام أهم حاجة تعطيها نصيحة للسيدات اللي كلهم والسادة زادة يعني للكل أعطينا نصيحة شنو اللي يلزمهم يعملوا باش يتفاداوا إن شاء الله ورب يبقي عليهم الستر ورب يحفظهم الكل
3: نصيحة والله واحد يزمو يسوق وهو فيق الحواس الكل أنا حتى كي يبدأ معايا حد ولاد بنتي ولا حاجة وما نتكلمش في الكهرباء كل مرة نسوق بس نبدا نركز يلزم التركيز في الكياس وفي الكهرباء كي نشد الفولون يلزم واحد يركز هذا هو ويحترم ولاوي بقط ربي ان شاء الله لاباس.
1: يا رب يا رب يبقى عليك الستر انت وكل الناس ان شاء الله صيفيه السنة ما فهم حتى حادث من الحوادث اللي تضر
3: والله والله ساعات واحد دينا كين راه هكا في الكيس ساعات واقفين والاكسيدون نبدا معناتها نطلب لهم في اللطف واحد
1: شيء اسف
3: والله والله ربي معانا والله
1: مدام روضة التريكي انت سكنة في تونس معناها وصلي نذكر عند الاجنس جات اسيرونس امين الفرتاني في البلفيدير قال لك امين امين الفرتاني قال لك اللي عندك كادو ولا ما قال لكش
3: لا ما قاليش
1: ما في بالكش اللي عندك كادو معناها
3: ما في باليش ما في باليش
1: هاي لله ما نطولوها شوية قصير الكادو متاعك الكارت تاجيليس متاع عجيل انرجي وفيها مدام فيها انا باش نبدا نقول وانت قل لي ستوب وقت اللي تحب انت 50 دينار 100 دينار 150 دينار 200 دينار 250 دينار 300 دينار 350 دينار 400 دينار 450 دينار 500 دينار نزيد ولا
3: كان عاد تحب تزيد زيد
1: عليك. والله ما عليك او الصيح كان عم نزيد نزيد لله 500 دينار كاملين في الكارت في الكارت متاع اجيليس متاع اجيل انرجي مهدات من جات اسيرونس مع هذا التكريم اللي شرفنا واسعدنا كسوبر كوندكتريس دو جور حضرتك واللي تدخل الكلوب سون منورتنا لله ميرسي بوكو

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وان شاء الله جمعة مباركة لكل المستمعين ومشاهدين العزيز الغليم. اللي يقول لهم تابعوني تابعوني وباش نعطيكم ان بون بلون بأتم معنى الكلمة، باش نقصوا من الحديث ونهزكم مباشرة للي تحبوا عليه. شي يحب التونسي؟ يحب شكون يلاهي به وتلهب عائلته ويفصل لها اللي تحب عليه كطلبات. قريبة من البحر، تحب تعدي الصيف في بور دو لا بيسين وفيها متر نجر وناس لهين بالصغيرات، فما كلوب بور لي زونفون، فما كذا الماكله نتاع لوتيل تكون ممتازه. هذا الكل تلقاو دي جون ناس بروفيسيونيل في خدمتكم وعلى ذمتكم باش يختاروا لكم او يرافقوكم في الاختيار حسب طلباتكم انتم. تحبوا على السعر زاد، وصحيح التونسي يفركس على السعر المناسب. هذا موجود أرخص سعر في تونس عند براءة فواياج. دونك اللي معمل على جميع، على 3 أيام، على 4 أيام، على 5 أيام، على كل قدير وقدره بطبيعة الحال، من عائلات، من عرايس جدد، من مجموعة من الأصدقاء، راهو ساهل برشا. فما دوبل في 3 مرات .براءة فواياج.com. إي نعم، تدخل للسيت وبسامبل كليك هذا تشوف وتثبت وتقارن وحدك اللي أحسن سعر في تونس موجود غادي، وبسامبل كليك وسيرك نجم تعمل لريزيرفاسيون متاعك وتختار من الليست اللي موجودة غادي الطويلة والعريضة متاع الوتلة اللي موجودين في بلادنا الكل. وديما نعود لكم بأحسن سوم في تونس وحويجة أخرى، راهو ليكيب متاع براءة فواياج راهي أليلا، وتكون سعيدة جدا وقت لتعاونكم وترفقكم وتوجهكم وتعطيكم فكرة على حسب الميزانية متاعكم وعلى حسب اختيارات العائلة متاعكم، وما تخرج من عندهم كان ساتيسفي وفرحان فرحان فرحان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، اللي يحب على الرحلات اون جروب وليز اكسكورسيون كيف كيف موجود عند براءة فواياج في سنة برشة فرهيد. جربة 3 أيام في جربة، والرحلة الأولانية يقولوا لي على غالب ولات كومبلي، لكن فما رحلات أخرين كوكوبيتش زادة موجودين، موجودة رحلات الكوكوبيتش وشط الزوارع في باجة الهوارية المهدية. يعني تلقاو لي بون بلون للصيف متاعكم السنة وديما بأحسن سوم في تونس. هاتو سي الآن نحكيو على جانب آخر اللي تعرفت به براءة ونشحت فيه برشا، العمرة. بعد الفاصل ابقاو معايا نمشيو مع بعضنا اش فما جديد في العمرة.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.براءة فواياج.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: يسألوا فيا كيفاش نكون مرافق، ولا مروة تقول لي مرافقة زادة لي ضيوف الرحمن ونخدمهم. سألة برشا. فما التكوين، تكوين مع ناس مختصين يعرفوا الكون، ودورة التكوينية هذه تنجم تخلط عليها الآن باعتبارها باش تكون بإذن الله نهار 12 جويلية في سوسة. الدورة تخليك بعد ما تتممها مع براءة فواياج والمختصين متاعها راك تنجم تكون مرافق في العمرة، وبراءة فواياج زادة وسي تختار لتدعيم فريقها من اللي كونتهم أنه ناس تولي تخدم معها في خدمة ضيوف الرحمن من هنا إلى حدود البقاع المقدسة إلى العودة إلى تونس. دونك اللي حب على يوم تكويني متميز فيه بكل المحاور وبرشة جوائز زادة ومفاجآت وفيه عمرة للربح في اختتام فعاليات الدورة من أهداف براءة فواياج، انت زادة كانت تحب تكون من الفائزين ولا من الفائزات بالعمرة، ما عليك كان تدخل تعمر الاستمارة الموجودة في الرابط على ذمتكم هيك الفوق موجودة حطتها مروة، ولا تكلم براءة فواياج وتريزيرفي بلاستيك من طوال النهار 12 جويلية. وعلاش لا تكون من الفائزين بالعمرة أو بيحدى الجوائز الأخرى، وبتبيع أو أهم شيء تتلقى تكوين شامل واحترافي بأتم معنى الكلمة في خدمة ضيوف الرحمن. وعليش لا زادة ما تكونش من سعداء الحظ اللي باش ينضموا لفريق براءة فواياج واللي قاعد يقدم في مجهودات وخدمة رائعة تليق بسمعة الوكالة وبشرف خدمة ضيوف الرحمن. أكثر معلومات واستفسار أرقام الهاتف على ذمتكم 70-550-020 نعاود 70-550-020 وعندك 21-881-882 نعاود لكم 21-881-882 سينو نقلبوا التروى شيفر اللي بعد الفانتايا في الرقم الثالث شي ولي 21-882-881 21-882-881 برافو فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كان تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتح صوتك.

0: 72 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000.
1: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
2: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة مع لا سوليسيون او كارت. نجم تصب اسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارتة، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على ابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي، برونون لا روت انسومبل.
3: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا 100 غرام فرماج مازدام ب 5580 بيعوا 8200. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك. رود شو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. اجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها الكتريك، عيشها بي واي دي.
5: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم نرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح. تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
1: جوهرة أفلام بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفلام تي في. اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة أفلام.
6: إن شاء الله جمعة مباركة وإن شاء الله نهاركم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. نستسمحكم نمشيو مع بعضنا خاصة فما جديدة في تطورات الحالة الجوية خاصة على مستوى الأمطار اللي كان المفروض لربما الإمكانية واردة باش يكون فما أمطار بعد الظهر. يظهر لي تغيرت الأمور. هات نمشيو اذا الطقس الجمعة 26/6/2026 اللي يتميز بسحب قليل على كامل البلاد وتكون اكثر كثافة بعد الظهر بالمناطق الغربية. بارونتيز فعلية يظهر لي ماهيش موجودة والحمد لله في التحيل. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى نسبيا اخر النهار بالجنوب مع دواوير رملية محلية. بحرنا قليل الاضطراب بالتالي والحرارة قصوى باش تتراوح بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية وبالمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيدي محليا. نعملوا طلة على الخريطة متاعنا اش فيها وما فيهاش. في الفترة الصباحية قلنا ما فماشي أمطار، حتى بعد الظهر ما فماشي الأمطار. شنو رياح؟ لا مش موجودة في الفترة الصباحية. موجودة درجات حرارة في الفترة الصباحية الكلها دون استثناء معناها 30 تبدأ من 31 درجة اللي نقاها في بنزرت وفي نابل وفي زغوان مرورا من تونس الكبرى 32 33 سوسة 32 مستير 31 المهدية وصفاقس. أعلى الدرجات باش تكون تبدأ بن قفصة ب 34 درجة هي وقبلي و 36 درجة في كل من توزر وأيضا برج الخضرة. بعد الظهر شي تغير في بعد الظهر؟ لا، نفس العوامل تقريبا الجوية. بنزرت سحب قليلة إلى سحب نجم نقولوا عابرة في الشمال الغربي وفي المناطق متاع القصرين زادة وقفصة وسيدي بوزيد عرفنا فيهم الأمطار في الفترة الفارطة معنا في النهارين اللي تعدوا. درجة الحرارة باش تبقى زادة فوق 30 درجة بعد الظهر ترتفع نسبيا، وأقل الدرجات اللي نسجلها باش تكون في المهدية الرافعة 32 درجة هي وقابس، في حين توصل لأربعين درجة وأكثر من الأربعين درجة مرورا مثلا بسبعة وثلاثين في زغوان، 34 تونس الكبرى، 33 بنزرت، 34 نابل، 34 في سوسة والمستير، 32 قلنا في المهدية، و 37 في باجة، 38 في جندوبة، 36 في الكيف وسليانة، 39 في القيروان، 38 في سيدي بوزيد، 40 في قفص. 41 في توزر 39 في قبلي و 38 في مدنين و 37 في تطاوين و 41 في في برج الخضرة أقصى نقطة في الجنوب التونسي. إذن درجة حرارة بعد الظهر تتراوح بين 32 و 41 درجة طقسي تواصل سخون. بالنسبة لفترة الليلية درجة حرارة ليلية زادة سخونة توصل حتى ل 30 درجة و 31 و 33 درجة مع ريح باش تكون قوية في توزر اللي نسجلوا فيها 32 درجة و 31 في قبلي و 33 على الدرجات في برج الخضرة في حين عشرينية درجات اللي موجودة في الشمال وفي الساحل. أعطونا نعطيكم فكرة في بنزرت 24 تونس الكبرى 25 هي ونابل 27 زغوان هي وسوسة 27 26 مستير والمهدية ثم 28 هذه الليلة في كل من صفاقس وجبس. نهار السبت هل فما أكل أمطار متاع بعد الظهر؟ مبدئيا يعني الخريطة متاعنا تعطينا لا طقس يتواصل متميز بالارتفاع متاعه معناها درجة حرارة تراوح بين 32 و40 درجة لنقاوة في توزر نهار السبت. نهار لحد زادة بش يتواصل طقس متميز بارتفاع في درجة الحرارة بشكل معناها كيما تقريبا الدرجات اللي سجلناها الليامات هذه ولربما أقل شوية من اليوم ومن نهار السبت نهار لحد لكن ما فماش الأمطار وطقس يعوم يعمل الكيف مع درجة حرارة قلنا مسحبة كانت هذه. إذن الميتيو خذيناها كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي مبرمج التبحيرة في اليوم ولا في الويكاند هذه يمشي يقصد ربي وني داكور لكن الحيطة واجبة ما يغامرش يشوف شفاهم وما فماش البحر خارق العادة يعوم به ولكن الحيطة ضرورية خاصة مع الصغيرات في العمر والكبار في العمر اللي يقولوا لهم بين 11 والخمسة متاع العشية ماذا بينا أبقوا في الدار خاصة اللي عندهم الأمراض المزمنة. الثامنة صباحا وثمانية دقائق هنا أو تسعة دقائق بالضبط على الدنيا هما فيها فاصل ونتواصل.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع. النائب يوسف طرشون يرجع بحثنا من جديد بالجديد، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي وعضو لجنة النظام العام، واللي هو مشمول زادة برفع الحصانة بعد ما طلبها. هو رفع الحصانة لكن هو زاد عضو لجنة النظام الداخلي.
2: أيه هذا أهمية الحديث عن رفع الحصانة.
1: رفع الحصانة أنا جايين وش نطرح أكثر من موضوع، حتى ماشيين لمنطقته يكور اليوم راهو 10 متاع الصباح في التيران جديد متاع راس الجبل، ونحكيه على هذا الكل بعد قليل.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
1: وليت نائب الرئيس، حتى كنت رئيس
3: أنا في عبد الرزاق عويدات. هاي
1: طبعا عبد الرزاق هو ولا
3: مرة هو مرة أنا السنة هو رئيس
1: تداولوا معنا أنا عام الجاي في الدورة في الأخرانية باش تكون ترجع
3: مبدئي.
1: مرحبا بيك نائب ولا رئيس، ماكش قاسم أنت وخونا عبد الرزاق.
3: لا لا أخوي عبد الرزاق تعلم منه هو أستاذي. معنا
1: سيدي يوسف، نبدأ بحويجة. النواب خرج بيانات ويقول لي كتلة كاملة مقاطعة أعمال الحكومة، كتلة لينتصر الشعب. شو هذا؟
3: أولاً
1: هذا يا صاحب،
3: أولاً صباح النور أحرار وحرار حراير وحرار بلادي، سعيد جدا أن نكون بينكم وشكرا على الاستضافة مرة أخرى، وأنا فرحان برشا أن نكون بينكم. طبعا نحن ندرك جيدا أن الكتل البرلمانية أو الأعضاء اللي في البرلمان واللي هم مستقلين، هؤلاء لهم مواقف سياسية، وإذن أنا على يقين مطلق بأنه ما نجموش نتحركوا خارج السياسة. حتى من يدعي أنه هو ما هوش يعمل في السياسة، فأنا أعتقد أنه هذا كلام فارغ ولا يستمع إليه. وإذن باش تكون بالضرورة فما مواقف تقييمية للواقع السياسي للبلاد والواقع الاقتصادي والتنموي. أنا مانيش باش نتكلم باسم لينتصر الشعب ككتلة، لأني أنا كنت مؤسس لينتصر الشعب، ولكن بالنسبة للكتلة أنا الآن خارج كتلة لينتصر الشعب. أنا أسست كتلة أخرى مع مجموعة من زملائي.
1: قالوا لي حتى شارت أنت اللي خدمها وعملها.
3: أنا كنت مشاركت في التأسيس في مرحلة التأسيس، وكنت ناطق باسمها وكنت خرجت في كل وسائل.
1: تعرفهم اللي موجودين في
3: أكيد الكتلة. أكيد نعرفهم.
1: شو الخلفية؟ شنو هي الفلسفة؟ شنو انقاطع معناه بيان؟
3: شوف أنا هذاش قاعد نقول،
1: وبلاغ انقاطع
3: بيعمل نقول الحكومة. قاعد نقول لهذا تقييم سياسي للوضع السياسي وصياغة موقف يتحمل مسؤوليته من أعلن عنه. هم تقييمهم وتقديرهم أن هذه الحكومة يعني ربما لم ترتقي إلى مستوى الانتظارات، وبالتالي هم معنا أقروا أنه
2: أو قروا قريب من الموقف اللي متاع التيار الشعبي هكا.
3: هو هذا
2: السياسة احنا طبعا.
3: هو أصدر كذلك الحزب التيار الشعبي بيانا، طبيعة نجم تستدعيه من يتكلم باسم التيار الشعبي كذلك ويعبر عن هذا الموقف ويحل الموقف متاعه. أنا ما أقرأه كيفكم أنتم، نقرأ أنه فما واقع معين.
2: لا ما في السياق نفسه، هل هناك
3: في
2: مشكل
3: نفس
2: بين النواب والحكومة؟
3: هو شوف
2: لأنه ما
3: شوف أنا محبش نقول مشكل،
2: ما شفناش.
3: أنا محب نقول إلي الوضع الطبيعي. أنا محبش نقول مشكل، وإذا قلت حتى لهنا حكينا على الصراع وعلى الصراع داخل الوحدة إلى آخره، راه وجود مواقف معناها تقول أنه الحكومة تقيم الحكومة وتقيم أداء الحكومة إلى الحد أنهم يقولوا إحنا نقاطعوا أشغال الحكومة. طبعا هذا مش موقفي، أنا لا أرى ذلك وأنا لا أعتبر أنه هذا هو الحل. كلنا ندرك أن هنالك هينات وأن هذه الحكومة الحالية خاصة بعض الوزارات الأداء متاعها مش فقط يجب أن ينقد، وإنما وقلنا هذا حتى في التصريحات وكذا.
1: انقدوا عيت له.
3: أما أن نذهب إلى المقاطعة
1: اخدم معاها ما بشتقاطع
3: أما أن نذهب
1: قاطع كي إنه
3: هذا
1: هل

0: هل الكتلة هذه فقط ولا فهم بعض النواب الأخرين؟
1: لا لا، في حدود علمي هذه الكتلة فقط التي أعلنت عن هذا الموقف.
0: الحكاية مش حكاية أنه العام الدورة الأخيرة ونبدأ.
1: لا لا، ما أنا نتصور، شوف،
0: حملة انتخابية جديدة. لا
1: لا، أنا معرفتي بزملائي لأنه أنا كنت معاهم وقت اللي أسسنا هذه معنا المبادرة متاع الانتصار الشعب. ناس متميزش بين المبادرة السياسية وبين الكتلة، لكن الكتلة بتبيع هذه توا الموجودة الآن هي تعبر عن رأي النواب الموجودين داخلها اللي هم 17 نائب. وأنا أنا أحترم طبعا رأي زملائي، ولكن أنا لا أشاطرهم الرأي. إذا كانت تحب تسأل على موقفي أنا
0: تقاطع.
1: لا لا لا، يستحيل. أنا بالنسبة لي أنقذ الحكومة، وهذا تجم تعينوه في العديد من في المداخلات متاعي
0: في
1: الكل.
0: دورك نائب بشتون.
1: طبعا طبعا، ولكن أن نقول نقاطع معناها يجيني إيش معنى نقاطع؟ معناها يجيني معناها مبادرة تشريعية
0: ما نصوتش عليها،
1: ما نناقشهاش وما نصوتش عليها، أو يجيني ربما قروض وأنا مانيش من نوع العدمي اللي كل ما هو قرض بالنسبة لي. لا، أنا أدرك جيدا أن المالية العمومية التونسية فيها التوازنات نتاعها تقتضي أنه نمشيه للاقتراض، ولكن بطبيعة ندزه أكثر في اتجاه الاقتراض المرتبط بالاستثمار وبشروط بطبيعة تمشي مع مصلحة بلادنا.
0: هنا.
1: وأنا مانيش عدمي يقول كل ما هو اقتراض. لا، هذه فماش دولة في العالم ما تقترضش. أغنى الدول في العالم وأقوى الدول في العالم، أمريكا هي أكبر دولة ديون
0: غارقة في الديون
1: فوق الأرض.
0: غارقة غارقة.
1: اليابان 130% من البي بي متاعها معناها ديون. ولذلك أنا شو نقول خلاصة، سامحني خاطر مسألة دقيقة. أنا أعتبر أنه اليوم التقييم تاع الوضع، التقييم ربما نشتركوا في أكثر من شيء، وهو تقييم أداء الحكومة. هذه الحكومة في العديد من الوزراء، باش ما نظلموش الناس، خاطر ديما هذيك وقت نتكلموا الحكومة بألف ولام تعريف والنواب والإعلاميين والكذا ونصدروا أحكام، هذا أنا نعتبره غير موضوعي وما هوش خطاب جدير عقلاني جدير بأن نفهمه. لا، ما فماش التعميمات هذه. إذا كان فما إعلامي معناه قصر مش معناه الإعلاميين، إذا كان فما نائب معناه قصر مش معناه النواب. ولذلك كل واحد يتحمل مسؤولية مواقفه هو وكيفاش هو يحل الأشياء. من حق زملائنا أن يعبروا على رأيهم كما يريدون وكما يرتؤونه معناها في مصلحة بلادنا. ربما هم يرأوا مصلحة البلاد في أن معناها نضغط أكثر في اتجاه معناها إعادة نظر في الحكومة هذه. هذا أنا نفهم المسألة بالطريقة هذه. اليوم إذا كان فما كما أشار سي خليفة إلى أنه فما اتفاقات بين موقف الكتلة وربما موقف بعض الأحزاب والتزامن بين المواقف هذه، هذا بطبيعة كيف كيف يمشي في اتجاه أنه لابد أن ننصت إلى هذه المواقف والحكومة لابد أن تنصت إلى هذه
0: المواقف. نعطيك دقيقتين على كل سؤال في الجواب بيوم، مش نجم ونطرح أسئلتنا كل، لأنه يوسف يمشي للتحليل للتحليل
1: خطر
0: للتحليل نفلتوا الخيط متاع الفكرة.
1: سي حاتم راه في السياسة الليتوتولوجية هما يهزوا للمغالطات والتأويلات، ولذلك لابد أن نوضح
0: فوضح. ونتو نعملوا في بلاست خمسة محاور، نعملوا محاور في النجم ونكملوا مع يوسف يوصل الفكر متاعه ويحلل كما يحب هو الأراء. نعملوا فاصل ونرجع.
2: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
3: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Jawara
3: FM.
4: Publicité.
5: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
6: امشي عزيزة.
7: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك. سافر
8: فواياج فواياج مع وليد بسباس
9: كل جمعة من الساعة 9 إلى 4 متاع العشية
8: على جوهر اف ام.
9: على جوهر
10: اف ام. برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
11: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
12: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
13: سيداتي
3: حياتي. مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونسير قريبة مني.
13: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا 100 غرام فرماج مازدام ب 5580 بيعوا 8200. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
14: تسمعوا كل سبت 9 ل 10 ليلة البيا مع احلام غلال. مع احلام غلال على جوهرة اف ام تي في.
15: برعاية
14: بيك اند جراي. تلقى عندنا كل الموديلات اللي تحتاجهم. ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت بيكاندجراي.ان ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة.
16: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمة والشيخات. من جوة دو بلاج والعوامة للصغيرات، الجلاسيير، الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
17: مونوبري ديما معك.
18: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
19: في مونوبري جونا. أبلي فير سير تو يو. أبلي فير سير تو يو.
20: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد هالفيني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك. دي سابونمون بي سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكود باغ اللي في الأبلي في الليكتور دو بري. وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات.
17: مونوبري ديما معك.
21: جوهرة اف ام. بوبليسيتي.
22: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
0: اي سيدي نرجع.
23: نرجع للحصانة.
0: اي نرجع بسرعة شديدة مع نائب رئيس كتلة الخط الوطنية سيدي يوسف ترشون. نبدأ برفع الحصانة. سيدي شنو هي الحكاية اخوي العزيز؟ وقولوا انت طلبت رفع الحصانة.
24: هو المسألة اللي تتعلق بشخصي فقط. ولذلك انا مانيش بتحدث على شخصي وانا باش ناخذ نفسي كمثال. واضح لانه مجموعة من الزملاء المسألة راهي عندها معنى استوريك كامل لابد انه نقولوه باش نرفعوا العديد من المغالطات اللي قاعدة تروج في صفحات التواصل الاجتماعي. في العادة انا كنت 3 سنوات الفارطة كنت المقرر بتاع لجنة النظام الداخلي. انا عضو لانه معناها على الاقل حتى من باب.
23: علاش طلبت رفع الحصانة؟
24: اتو نتحدث عن النقطة دي. شوف المغالطة الأولى اللي موجودة سامحني سيغلي توا احنا علاش يلزمنا نتكلموا في المسألة دي كنواب؟ ولواش انا جيت باش نتكلم على الموضوع هذا يا سي حاتم؟ لحجم المغالطات اللي مرتبط بهذه المسألة. اليوم ولا كلمة رفع حصانة عند الرأي العام وهذا اللي لازمني نوضحه هو انه الشخص هذا اللي ترفعت عليه الحصانة او رفع على نفسه الحصانة هذا انسان فاسد ومجرم. هذه للرأي العام. كي تشوف انت الفيسبوك الناس اللي ترفع عليهم الحصانة معناها هذوما ناس مشبوهين، هذوما ناس معناها بالضرورة عنده جريمة اللي هي معناها فهمتني متاع فساد ومتاع كذا إلى آخره. باهي لرفع هذا اللبس نقول أنه الحصانة باش مرتبطة هي مرتبطة بكل ملف يعرض على القاضي فيه اسم شخص. وقت اللي تعرض الملف هذا أمام القاضي، القاضي ما ينجمش يبت في القضية هذيك أو يكمل الإجراءات إلا إذا كان طلب من المجلس رفع الحصانة على الشخص هذا إذا كانوا نائب.
23: شنو ملف النائب يوسف ترشون؟
24: وبالتالي الملفات هذه باش نتكلم عليه بالتفصيل. مش باش نهرب مسألة ما خاطر نحب نحط المسألة في إطار السخليفة كانت تسمح لي. خاطر المسألة حساسة جدا. اليوم احنا سمحنا وقت اللي نجيو نهبطوا أسماء هكاك معناها رفع تم رفع الحصانه على 10 نواب ولا على نائب ولا
0: ما حبيت وحطيتوا جلسه مسكره مغلقه سريه
24: لا ما حطيناش الجلسه هذه
0: انتوما ما فتحتوا
24: خرق السريه سامحني خرق السريه انا حاب نسالك سؤال سي سي حاتم انتوما مواكبين المساله قداش من جلسه رفعت رفع حصانه صارت في في البرلمان تعرفوش قداش من اللي بدا البرلمان اليوم اربع جلسات رفع حصان شبيه ما خرجتش لسامي سابقا لانه فما مبدا السريه اليوم خرق مبدا السريه
0: اللي لانه ما ترفعتش قبل شكون اللي خرج
24: لسامي رفعت قبل لاول مره مع
23: السيد غايب
24: لحظه شوف شوف
0: لحظه شكون خرج لسامي
24: خلونا نكمل ما نعرف شكون انا لقيت لسامي
23: ما يكون كان نائب
24: احنا لقينا الاسماء هذه
0: احنا حاضرين معاكم
24: لازم يكون نائب مش مشكل تحمسوا ليتو هذاك علاش انا باش نرفع اللي كنت قبل الوقت اللي استدعوني على الحصانة باعتباري مقرر في اللجنة دي نقول عندي واجب التحفظ ما نحكيش لا في أصل الملف لا في الأسماء نقول فما سبعة ملفات فما كذا نحكي على الحصانة لكن عمري ما قلت فلان وفلان وفلان وقال أصل الملف اليوم مش نحكي في أصل الملف باش الناس تفهم حقيقة الأمر أولا فما أربع جلسات رفع حصانة مش كما جماعة يدعيوا قالك عندهم أربع سنين ما تفكروا الحصانة كان تو الناس هذوما اللي تحب تشوه النواب لا يا سيدي احنا عملنا جلسه رفع حصانه الاولى في 10 اكتوبر 23 معنا مام با 6 شهور من اللي
0: ماكش موجود فيها انت
24: لحظه مثالش انا اخي مش جاي على شخصي راه انا جاي على موضوع الحصانه
23: لا موضوع الحصانه ركزت مع الناس جلست الاخرى مره واحده رفعت الحصانه على النائب رفعت عليه الحصانه
24: لا اسمع تفضل لا شوف صار في تشويه كبير يزم فما مجموعه من المغالطات يزم جلسه رفع حصانه مش انتم قلتوا كلام هذا
23: قال نعرف هذه تقال
24: اربع جلسات رفع اكتوبر 23 وفي 3 مارس 24 وفي جوان 26
0: هذه المغالطون هك جاوبت عليها
24: ثاني دونك احنا البرلمان هذا طانا وطاوله كما كانت تعمل البرلمان لازم يتجنى عليهم غير ديمقراطي وكان نائب في البرلمان وصل طلب النفاذ للبرلمان وقتها
0: شكون هو انا والبرلمان
24: راس الغنوشي
0: راش غنوش
24: ولكنه ما عطاوش حتى معلومه تصور نائب في البرلمان من الجامش يعرف حتى شنو هما الملفات نتاع الحصانه اللي وردت على البرلمان ويبعث مكتوب رسمي وهذا ثابت والتصريح هذا موجود حتى في الاعلام سي نبيل الحاجي موجود وينجم يجاوب على الكلام هذا ما عطاوش معلومه حتى احنا الملفات كلها موجوده على طاوله اولا اللجنه وداولنا فيها ونجم اعطيك التواريخ بالتواريخ بالتفصيل
0: وتقلقتوا كيف حد خارج القائمة بتاع الأسماء
24: لا شكون
0: هاك انت قلت
24: ايش معنى خارج القائمة
23: خارج الأسماء النواب
24: اللي تم الأشياء سمحني ملفات الحصانة في كل دول العالم مبدأ المبدأ هذا فيه معطيات شخصية فيه رقم القضية ومعطيات شخصية على الخصم هذاك شكون واسمه
0: خرج ليش هذا
24: مش انتم مش
23: انتم
24: فما ناس قاعدة تخرج فيه في الفيسبوك في كذا انا مش نحكي عليكم
23: انتم نعرف فيسبوك
0: ربي والله انا في الفيسبوك احنا
24: في الراديو لا مش فيسبوك اما هذا يزم
0: انا في الإذاعة والتلفزة هذه باش نعديوا المساج للعباد
24: احنا ماناش في الفيسبوك صحيح لكن انا قاعد نوجه في الكلام هذا باش نوضح للناس اللي تطلع على الفيسبوك الحقائق وهذا يزمو يتقال اثنين
23: شو المقلق كان نعرف الموضوع متاع
24: لا هو الأصل في الأشياء اسمعني ياسي
23: أنا متهم باختلاس ولا بحادث مرور ولا بخطيئة
24: الأصل في الأشياء أنا أعطيك معلومة ريت اللجنة متاعنا إحنا بالذات اجتماعاتها حتى داخل البرلمان سرية معنا حتى النواب ما يحضروش معنا المداولات في علاقة بملفات رفع الحصانة هذا تقاليد البرلمانات العالم الكل حماية للناس ولي معطيات الشخصية فنين نمشي وتول يوسف ترشون وللمجموعة هذه فنين غير بين نعطيك أنا بالتفصيل لكن حبيت نحط الإطار العام دونك البرلمانات السابقة اللي كانت تخبي في الملفات تحت الطاولة
0: فهمنا
24: حماية للناس هذومك هذومك ما
0: حكيت يوسف ترشون شيء مشكل
24: يسكنوها معناها الكناطرية والناس اللي من بعد ما خرجوا من البرلمان أنا أكثر من واحد فيهم في الحبس بسبب الجرائم اللي عملوها اليوم نجي ونتحدثوا على البرلمان هذا برلمان الشريف هذا احنا وقت اللي جات قدامنا ملف رفع حصانه مش فيه فساد لا فيه شبهه فساد مالي شنو صار في 10 اكتوبر 23 النواب رفعوا الحصانه على زميله رفعت عليه الحصانه لانه فما ما يدعو الى انه نقول له برا امشي سوي الوضعيه القانونيه نتاعك لانه فما شبهه فساد علاش النواب تو في اكثر من مناسبه حتى المره هذه راهو
0: حتى عملتها اسمه خرج سامي عبد الله
24: بيانسور لأنه تمت رفع الحصان عليه نتيجة من التصويت ونتيجة من كذا تخرج ما فيش كلام اليوم
23: وهذا اللي صار اليوم لا اليوم في التصويت خرجت وكاو قالوا الاسماء ولا واحد يعرف انت قضيه شنيه ولا قضيه
24: لا
23: غيرها من السادة
24: سي خليفه مع احترامي
23: ليك فيسبوك مش مصدر
24: مو هذيك اللي ياخذ منها
23: عندي اذاعه نسمع فيها ولا تلفزه ولا جريده
24: مع عامه الناس باش كي يلقاو الحاجات هذيا يفهموا الحقيقه مش مع سي خليفه
1: اي لا نعرفها مش
24: انت تو اليوم سامحني تعرفش اللي النواب اليوم بركه اللي تم مع

0: ملفاتهم. هما طالبين رفع الحصانه والنواب زملائهم يقولوا احنا معناه في حرج وقبلوا على مضض، ورغم اللي رفضوا في اوقات اخرى قال لا انا ما رفعش حصانه على حكايه تافهه. هاني باش نحكي عليهم المسائل اللي قاعدين
1: جارب عندي خمسة دقائق باش تقول لي انت شنو هي القضيه نتاعك. هذه خمسة دقائق
0: انا رايي الكلام الاخر مهم.
1: يوسف ترشون علاش رفعت عليه الحصانه؟
0: كل القضايا جل القضايا فما سبعه منهم في تهم ماهيش مخالفات انتخابيه، رد بالك في تهم لان في مرحله الاتهام، في تهم تتعلق بمخالفات انتخابيه سبعه منهم. ملف منهم ملف نتاعي انا اللي يتعلق ب معناها مساله معناها مخالفه انتخابيه مرتبطه بخرق الصمت الانتخابي. فاش يتمثل في كونه فما باج نهار الانتخابات صار كابتور ديكرون ليه وقالوا هو قاعد يعمل في الحمله الانتخابيه اللي هي الباج هذيك انا ما اعلنتش عليها الليزي.
1: انت تعطي هذاك الليزي تعطيها القائمه نتاع الباج نتاعك.
0: انا قدمت الملف نتاعي نتاع الترشح من بين الوثائق تكتب لهم تقول لهم انا عندي الباج الفلانيه والباج الفلانيه هذيك انا مسؤول عليها لاني انا ادمين.
1: دونك هذه ماكش مسؤول عليها
0: بيان سور. وهذاك علاش انا اصريت على اني نرفع الحصانه لسببين. اولا سبب الاول انا راهو هذا حق دستوري راهو لازم تمسك بها، لكن انا عمري ما فكرت فيها وما حاجتيش بها. علاش؟
1: لان مازالك عام برك.
0: لاني اؤمن لا
1: خلينا نقدها الحكايه
0: وانا مادام لي انا حاجة صدقني وهذا موثق انا طلبت رفع الحصانه منذ معناها مارس 24 ملي تعرض الملف تاعي قلت لهم نهجم عليهم وهذا موثق.
2: وعلاش رفضوا هما؟
0: الزملاء يقول لك ما فماش علاش نرفع عليك الحصانه احنا منا مش المجلس معناه اي مطلب باش يجي هو. لو كان جاء شوف لو كان جاء المبدا انه الحصانه هذه مش موجوده خاطر اذا كان مش يولي كل ملف يجي ينحيوها وانتهى الموضوع. يولي كل واحد يعمل كذا نعديه ديريكت. لكن الزملاء يقول لك انا معناها الحكايه راي ما فيهاش معناها ما يبرر اني انا نعطل اشغال المجلس والا نشوش على اشغال المجلس في قضيه تستنى. معناها تو هذه قضيه معناها كيما هذه. اولا باش نعطيك معلومه سي حاتم مهم جدا، مساله البت في المسائل الانتخابيه ذاك علاش احنا لكثره هذه الملفات الانتخابيه اللي قاعده تتبع في النواب وهما يباشروا في العمل نتاعهم قلنا باش نعملوا فيه لانه من صلاحياتنا هذه تعديل في القانون الانتخابي. علاش ينص على انه البت في المسائل هذه يكون استعجاليا قبل ما يباشر النائب العمل نتاعه؟ معناها يلزم قبل ما ندخلوا احنا كان يفترض انه القضايا هذه الكل اش يصير فيها.
2: تم مشروع قانون في الاتجاه هذا؟
0: عندنا مقترح هذا موجود تو في اللجنه اللي انا عضو فيها اللي هو ضروره انه البت في المسائل هذه الانتخابيه باش ما تقعدش تتبع فيه قبل ما يدخل البرلمان ويؤدي
1: القرار
0: باش نرتاحوا مع المشكله هذه.
1: سبع
0: التشويه لا التشويه سي حاتم والله تو الزملاء فهم برشا زملاء تمسوا تو زميله فما شكون لصق لها ورقه في الحيط يوم الصمت الانتخابي جاء واحد صورها وقال لهم خرقت الصمت الانتخابي هذه انا معناها نحيلوا عليها نرفع عليها الحصانه وتقعد ماشيه جاي للمحكمه والى اخره. مش هي خايفه هي طالبه قالت لهم يا ودي نحب نمشي انا نسوي الوضعيه. اثنين في اقصى الحالات مثل هذه المخالفات ما فيهاش معناها
1: لوس مازال لك خمسه دقائق وتصرف الوقت انت ما نجمش نصرف
0: لا مو خاطر اذني باهي مثال نحاول شوف سي حاتم بالنسبه لنا احنا ليس هنالك اي نائب في هذا المجلس الشريف اقول الشريف ونعرف روحي علاش نحكي نخدموا كل يوم احنا ليل ونهار نخدموا مش شوفوا مش فينا ادخل للباج نتاع المجلس وتشوف البارح اربع لجان البارح نناقشوا في قانون الجمعيات في لجنه الحقوق والحريات نناقشوا في
1: عاملين مزيه ينتخبوكم باش تخدموا يا يوسف
0: مش مزيه سامحني
1: ينتخبوكم باش تخدموا
0: باقي قاعد نقول سي حاتم قاعد نقول التشويهات اللي قاعده تصير
1: يوني سايبوا الفيسبوك واحد
0: مش الفيسبوك لا
1: واحد كلمني من المسؤولين بين ظفرين في اتحاد من الاتحادات قال لي نحب نجيب حداكم نجاوب الفيسبوك احنا يا اخي فيسبوك مانيش احنا فيسبوك
0: وقت اللي اسمك انت انا ما يهمنيش انا نعم في السياسه حياتي كل انا ما يهمنيش وقت اللي الزميله تشوفها دموعها هابطه علاش؟ على خاطر تلقى اسمها موجود في صفحات الفيسبوك على انها فاسده ولا م- ولا لا ولا ولا
1: كذا ما هذا
0: هذا اللي قاعد يصير دونك تحبنا احنا ما نجاوبوش انا عندنا زميله وانا احييها وانا البارح استاذنت منها في نتكلم عليه فاطمه المسدي رفعت على نفس الحصانه قضيتها شنو؟ ماهيش قضيه انتخابيه هي قضيه سياسيه شاكي بها من 2019 شخص كان وزير
1: البارح كانت معنا وحكيت على موضوعها مع
0: كاتب
1: الدوله وقت جربوا
0: عباد رغم اللي الشكايه اللي هي نورمالمون تتمسك بالحصانه نتاعها باعتبار انه المساله سياسيه رغم ذلك طالبت بكل شجاعه وقالت ليه انا نحب نكون نمشي على ذمه القضاء حتى لو فيها جانب كيدي ولا جانب سياسي. ولذلك نحن شوف باش تعرفوا شنو هي الصوره نتاع هذا المجلس. النواب الكل قالوا يا خويا فك علينا، ولاو كلمه حصانه ولات يساوي فاس ورفع الحصانه. باش نقول لك حاجه، راو احنا رفعنا عن انفسنا الحصانه
1: والله عاودت 10 مرات يا يوسف وانا مصدق
2: قسما
1: بالله العلي العظيم
2: مصدق.
1: لا لا لا مصدقني، لا والله مصدق،
0: هذا موثق مكتوب مكتوب بطلب منه، رفع الحصانه بطلب منها بطلب منه، والزملاء رفضوا وانا احييهم الزملاء انهم استجابوا لنا، كي قلنا لهم لا ارفعوا الحصانه ما عليكمش حرج ورفعوا علينا الحصانه. وهذه نجم نتحدثوا في برشا مسائل في علاقه بالحصانه سي حاتم، لكن ربما الوقت ما يكفيش. احنا
2: شو الاستاذ
1: قبل الاستاذ نسال على قانون مهم جدا نخدم عليه يوسف يعطيه الصحة في هذا ونوصل، هل باش تعدى ولا ما يتعداش الخاص بالاطاراتك المسجديه نتاع وزاره
0: الشؤون. هذا انا هذا المهم اللي يهم الشعب، هذه روح الشعب. وهذا علاش نخدموا احنا كيما خدمنا على قانون الشغل وكيما خدمنا على عطله الامومه وكيما خدمنا على برشا مسائل مش مجالات باش نقول نعدد فيها
1: المناوله وغيره وبرشا باه
0: من بين اهمها، وهذه اللي اصرنا عليه انا ومجموعه من زملائي النواب، انه لابد انه الفئه هذه المهمشه والمضطهده اللي هي فئه الاطارات المسجديه اللي ما تلفتوا لهمش واللي وضعيتهم نتاع التاجير ووضعيتهم المهنيه في التوقيت في كذا مهينه،
1: نعم
0: من المنظف حتى ايش
1: القانون.
0: القانون هذا احنا تو عرضناه، هو اسمه قانون اساسي رغم اللي الحكومه وقت اللي جات هي وزاره الشؤون الدينيه وهم يحبوا نمشيوا في تعديل الامر.
1: أي؟
0: احنا قلنا لهم لا، احنا بالنسبه لنا الامر لا يتعلق بتعديل امر باش نزيدوهم شويه شهريه كما مساله المناوله وكذا، تو نعدلوا لهم شويه في وضعياتهم ونزيدوهم شهريه ويقعد في نفس الستاتيو
1: الشغل.
0: احنا نحبوا نعملوا لهم، وانا وجه كلامي لهم وهم كلهم على اتصال بينا، وانا جلست حتى مع نقابتهم مع الوداديه نتاعهم وكذا وناقشنا الموضوع. شوف نحن مصرون على انه يمر القانون الاساسي للاطارات المسجديه، وباش نحطوا شنو هما الشروط نتاع الانتداب نتاعهم وشنو هي الشروط اللي لازم تتوفر فيهم وشنو هو حقوقهم وشنو هو واجباتهم، ويولي عنده صفه موظف تابع للدوله التونسيه. مش خطه هذيك، هي وظيفه والدوله لازم تتحمل
1: القانون وقت باش يتعدى، خاصه في ظل انه تقريبا فماش تواصل.
0: انا ما نجمش نقرر
1: سماعات،
0: احنا سمعنا وزاره الشؤون الدينيه، سمعنا وزاره رئاسه الحكومه اساسا وتو ان شاء الله وعرضنا.
1: هل رجعوا الوزراء يتعاملوا معكم بعدك المقاطعه بشهر ولا
0: لا؟ لا ما فماش مقاطعه، لازم نوصف الاشياء باسمائها. انا كنت سالت في الموضوع هذا تونجيو بكل دقه. الحكومه راهو احنا وقت نطلبوا منها موعد دائما وابدا من اللي دخلنا للمجلس ما يعطيكش موعد، هو يقول لك نجم نجيك الجمعه الجايه، نجم نجيك بعد 15 يوم. جات بيريود ربما هما معنا عندهم خدمه، معنا خاصه مساله البرنامج الوطني للتنميه سيتيرا واجتماعات كذا. قالوا احنا في شهر ماي ما نجموش نجيو للبرلمان، مش قاطعونا راه. وهذه ما يروج له هؤلاء الاوغاد الناس هذه اللي اخر حاجه تحب تكسرها هي المؤسسات اللي كانت مبنيه على مخرجات 25 جويليه واللي اهم حاجه فيها هو البرلمان. نعم. ويحبوا يحطونا في في في في في كونه فما عركه وفما موقف من الحكومه كذا. لا، الصراع اللي نديروا فيه احنا داخل البرلمان هو صراع محمود لمصلحه الشعب التونسي
1: بالضبط، وشنو تخدموا مع بعضكم
0: افكتيفمون. وهذا اللي قاعد يصير،
1: واحد وظيفه تشريعيه ووظيفه تنفيذيه.
0: البارح برك وزاره الداخليه في البرلمان تناقشوا على قانون المخدرات.
1: باش نخليك تخرج بسرعه توا باش تخلط على تدشين الملعب الرياضي. حلم يتحقق لشباب راس الجبل، هل هذا صحيح ولا لا؟ العشرة متاع الصباح باش نراو تيران غازوني وجديد وامورو 5-5.
0: هو سي حاتم توصيفك لكونه حلم بالحق، شكون اللي ردوا حلم الاركو هو مشروع بسيط، هو تعشيب ملعب لجمعيه رياضيه من عام 1961.
1: كيفاش كان كيفاش ولا على
0: خاطر اي
1: حلم بيتحول
0: صحيح، لكن هو علاش حلم؟ هو في الاصل في الاشياء سي حاتم وقت انا نوفر التمويلات لمشروع من المشاريع معاش حلم، مع ليه المقاول كان يجي ينفذ المشروع. ولكن ماذا حدث؟
1: علاش ما تنفذش ماله؟
0: خاطر فما مسؤولين مقصرين وما حبش تخدم خدمتها.
1: شكوني؟
0: وهذا قلناه في المنبر هذا كان تتذكر الوالي السابق. وانا سمحت
1: نحت تقول هكا؟
0: لا لا بالعكس، انا قلت الكلام هذا يا سي خليفه شاهد لهنا وفي قناه اخرى كانت تحب نسميها وتنجم ترجع لها. وقت اللي تحدثت على اعداء المسار الحقيقيين اللي عطلوا في المشاريع من بينهم المشروع هذا ومشروع الصخري في في في في, في, في, في رفراف، هاكا تويكا هاكا تويكا وصل ل 96% من الانجاز ويعمل 96 كيف
1: الحمد لله.
0: نرجع تو للتران الترا هذا كيف كيف هذا فلوسه مصبوبة وثلاثة سنين معطل على خاطر فما مقاول متقاعس وفما مسؤول مش قادر يلزم المقاول هذا بأنه يقوم بالخدمة نتاعو كيف جاء سيد الوالي جديد وهذا أنا نقول كنت حق كما قلت سابقا فما ناس مقصرة من واجب الأخلاق نقول فما ناس قاعدة تخدم في خدمتها والسيد الوالي جديد سي سالم يعقوب من اللي جاء أكثر من مشروع معطل كي نقول معطل إيش معناه سي حاتم معناه مشروع فلوسه مصبوبة ولكن مش قاعد ينجز منهم السوق البلدي في عوجة
1: شفتوا النوم دو تيران سيد
0: الوالي منهم السوق الجديد. البلدي في عوجة أنا مشكورش مازال يعرفوني الناس وأنا اللي خذت المعركة سابقا باش معنا المسؤولين غير المسؤولين هذوما يتحملوا مسؤولياتهم وطالبت حتى
1: هل بيجو هذا هل الهدية لشباب المنطقة ككل معناها توا جاهز
0: نقول لأولاد بلادي
1: نحب نقول والإضاءة موجودة وكل شيء خمسة على خمسة الحمد لله
0: أروع ما فهم نحب نقول لأولاد بلادي أولا خلينا نمشيو في الفرح شوية
1: نختموا بها 30 ثانية
0: أنا سعيد جدا بلابوتيسمون تاع المشروع هذا
1: الحمد لله
0: وأشكر بكل وأعي جيدا ما أقول الناس اللي حركت مشروع هذا في ظرف عام بعد ما تعطل ثلاث سنين اللي جاء السيد الوالي وتواصلنا مع بعضنا وحركنا المشروع هذا توا أهالي راس الجبل فرحانين واليوم إن شاء الله تكتمل فرحتهم بافتتاح هذا الملعب
1: وقتاش الافتتاح؟
0: هو العشرة
1: العشرة نتاع الصباح
2: برقص درب
1: سيدي برقص درب
0: فكرة برك سيدي تفضل فكرة برك شوف احنا بالنسبة لنا ما عندناش إشكال ديجا نربطوها حتى بالنقطة الأولى نتاع المقاطعة نتاع الحكومة
1: والله ما عادش عندي وقت باش نربط
0: مسألة والله. المقاطعة وكذا إلى آخره لا نحن ماذا نفعل؟ نحن ندخل لهذا الصراع اللي شرفنا ونقول لمن أحسنت أحسنت هاني تو قاعد نقول يعطيه الصحة كما قلت سابقا فما ناس مقصرين هذا دورنا اليوم احنا وقت نشوفوا لابوتيسمون هذا ونحب نعمل دعوة شوف يا أهالي رجبل في رجبل فما برشا ناس لبس عليهم وعندنا شركات وعندنا مؤسسات اقتصادية رأي الجمعية هذه في حاجة ملحة للدعم الدولة هي قامت بواجبها هي حضرت التران
1: ترى وانتم
0: ادعموا جمعيتكم
1: شكرا
0: وان شاء الله الجمعية هذه اللي طلعت السنة رغم اللي ما عندها التران طلعت للقسم ما نسميهمش الأقسام لكن هي جات معنا في المرتبة الأولى وطلعت للقسم اللي بعد
1: بالموالي.
0: رغم اللي هما يترنوا معنا في ترانات أخرى
1: برافو هاو عنا هذي شكرا لحضرتك النائب يوسف ترشون نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي وعضو لجنة النظام الداخلي بالبرلمان
3: هاشتاج جوهر اف ام سيو انستغرام هاشتاج جوهر اف ام
4: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
5: نمور لباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
6: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع تحد فنتيلاتور افيك بيي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
7: جوهره اف ام بوبليسيتي
8: تسمعوا مثل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FNTV شوف أسمع وتمتع

0: التاسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كما كل نهاية أسبوع في لقانا مثنين للجمعة نحاول كل نهار جمعة باش نقدم إصدار من الإصدارات الروائية ولا القصصية التونسية، وهذا باش يكون مع خليفة بن سالم وضيفته.
2: كتاب الويكاند مش تكون معنا اليوم الأستاذة رجاء عمار عن رواية والحق إذا تنفس اللي نقول لها صباح الورد أستاذة. أولا
3: صباح النور، تحية طيبة لك ولجميع المستمعين.
2: أي أستاذة، أعطينا التقديم الأولي، هكا كان واحد يقول لك شنو هي القصة متاع الحق يتنفس
1: كان ما يتنفس.
3: إذا تريد أن يعني نتحدث عن العنوان أولا، يرتكز على الآية الكريمة كما تلاحظ من سورة التكوير، والصبح إذا تنفس مع تغيير كلمة الصبح، وهو تغيير يمكن تأويله على ظاهره، فسرعان ما يتم العثور على الصلة بين الصبح والحق باعتبار السمات التي تجمعهما في المراحل المختلفة، أي قبل الاندلاج وحين الظهور وبعد الانتشار.
2: شوي علينا أستاذة، أستاذة بشوي خلنا نتفق توا الرواية، فهمنا احنا الاستعارة مأخوذة من القرآن الكريم، يعني الحق وتنفذ الصبح وتنفس، يعني علاقة هذا بالمضمون حب نحكي.
3: سأحدثك عن علاقة هذا بالمضمون، وهو أساس إلى ما تم استقانه من هذا من هذه الاستعارة، وهو يعني يخول قراءات عدة، إذ يقرر آدم النزول إلى الأرض للتثبت من صحة رؤياه، متسترا عن هذه الغاية متحاججا بأخرى قدمها إلى حواء التي ظلت في جنتها منتقلة من الانتظار لأنه لم يرجع كما وعدها إلى الفعل، وتزامن النزول وما عاشه آدم من أحداث وما شغلت به حواء وما نجم عنه مع حصول حدث قلب حياة البشرية جميعها. هذه الظروف المختلفة للرواية يعني يمكن استقراؤها بشكل متوازن أو إيجاد نقاط التقاطع بينها، وتبقى الإجابة مشرعة.
2: أنا نبحث فعلا عن نقاط التقاطع.
1: ربي خبال نقاط التقاطع. رجاء عمار أستاذة عربية؟
3: لا أنا باحثة في علوم الإعلام والاتصال، والآن يعني في مرحلة ما بعد الدكتوراه.
1: ما بعد الدكتوراه، ان شاء الله ربي يوفقك. هذه اول الروايات نتاعك استاذه رجاء او دكتوره رجاء عمار؟
3: نعم، هي من اول، هي من اول، ويعني هي الثانيه، وهناك الاولى ايضا التي نشرتها دار خريف، وهي المصيبه تنام قيرة العين، نشرت تقريبا في نفس المده ولكنني كتبتهما يعني قبل 5 سنوات، والمصيبه تنام قيرة العين هي الاولى، ثم الحق اذا تنفس.
1: الحق إذا تنافس دار خريف زاد ولا؟
3: أيه، كلاهما دار خريف، وكذلك يعني نشرت في قصص للأطفال عامر وبلسم، ويعني سلسلة في مدينة الأرقام، وهي تتضمن 6 عناوين، إضافة إلى رواية لليافعين حلم بجناحين، وهي كلها عن دار خريف النشر. وأستغل هذه الفرصة لتقديم تحية امتنان للسيدة حذامي لأنها أصبحت الفرصة ليتجسد هذا الحلم.
1: حذامي خريف قاعدة تخدم في خدمة كبيرة، يعطيها ألف صحة، ومش غريب على بنت سي عبد الحميد خريف الله يرحمه وينعمه.
2: التقاطع الممكن بين القصص القرآني والواقع يعني الآن في الرواية.
3: التقاطع كما قلت، هناك 3 دروب هي في الرواية. الدروب التي سلكتها المخيلة استجابة لقريحة، اجتهدت أن تفكر في احتمالات ترتبط بالتساؤل ماذا إن وليس ماذا لو، لأن الحبة السلبية النابعة كلها يعني من التخيل لا تقضى في الوهم ولا تعرض الإهمال، وإنما تستثمر الطاقة المتجددة للتفكير في الممكن، وإن بدا لي وهلا أنها تشتغل على المستحيل كنزول آدم وما فعلته حواء وما حصل للبشرية. لذلك التقاطع يرتكز في هذه الرواية على دعامتين، أولا المخيلة في هذا السياق تحيل على مشاغل، الثانية ما زالت مطروحة وستبقى مثيرة للحيرة ودافعة للتأمل.
2: غلاف الرواية أستاذة.
3: نعم،
2: أنا هكا قدام المكتبة ونشوف الغلاف شنو ممكن يحيلي باش ناخذ الرواية هذه.
1: كنا قصة للأطفال معناها، كنا قصة للأطفال.
3: نفس تحدثت عن الغلاف لابد أن أشكر صاحبتها وهي أختي فاطمة عمار وهي لماذا تعتبر أنا لا أعتبره موجه للأطفال لأنها يعني رسمة يعني هل هناك صلة أنت تربطها بين أن يكون الغلاف رسمة؟
2: لا ما احنا في العادة الغلاف يحيل على المضمون. صورة الغلاف أستاذة يا أستاذ صورة الغلاف في العادة تحيل على المضمون، تعطيك الانطباع الأولي، تعطيك الفكرة الأولى عن المضمون.
3: نعم وهي إذا دققت فيها تجد أنها منحت قيمة مضافة للرواية، إذ نجد آدم ونجد حواء ونجد التفاحة ونجد الكرة الأرضية ونجد مقياس الوقت ونجد من العناصر التي تعتبر عتبة كما يقال تشويقية للاطلاع على الأحداث، وهذا التشويق يبدأ من الغلاف. إذ أنت يعني ما دمت تحدثت يعني وتقول ما هذه الرسمة، هل هذه قصة للأطفال، هل هذه قصة لليافعين؟ الحق إذا تنفس ما العلاقة بذلك، هذا يعتبر سمة إيجابية للرواية وهو ما منحته صاحب الرسمة. ويتوى في هذا الإطار أيضا هناك الرسمة رسم الغلاف في الخلفي وهي لابنتها الزهرة، وتلك أيضا يمكن استقراءها مع الحق إذا تنفس إذا ارتبطت بهناك ملخص للرواية يعني.
1: نعم شكرا لحضرتك. ما نعطيوش الملخص، ندعو الناس احنا تمشي تقراها في الويكند. هذا الرواية الجديدة للكاتبة رجاء عمار والحق إذا تنفس لتقواها في المكتبات. سعداء استقبالك وتقديم هذا الإصدار الجديد وهو الرواية الثانية في مسيرتها الفنية الأدبية.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح لي بون بلون بالنسبه للي جون والكبار، لانه في الدوره الفارطه واللي حققت نجاح كبير الاعمار الكل كانت موجوده، وكل واحد شنو الغرام اللي عنده في الميدان الاعلامي. غرامك تنجم راك تمارسه بحرفيه من خلال التكوين والدربة بطبيعة الحال. التكوين ينجم يكون بسعة الاطلاع والمشاهدة والاستماع، والدربة من خلال المشاركة في دورة تدريبية كما هذه الدورة الثانية في إعدادي وتقديمي البرامج الإذاعية. جورة أفام بالشراكة مع معهد تمرزيست لكفاءة المستقبل تقدم لكم نفذ لكم دورة تدريبية كاملة متكاملة في الإعداد وتقديم البرامج الإذاعية بداية من شهر جويلية، مع إمكانية لأنه نسمعوا والطلبة اللي يجيوا والمتدربين اللي يجيوا معنا إيش يحبوا ما يحبوش. هم البعض اللي يبحث على الدورة كل سريع، زاد موجود سيكل سريع معناه في الدورة هذية، والسيكل لون اللي موجود كيف كيف دو سيكل نجم تختار أنت إيش تحب، يا دورة سريعة يا الدورة الطويلة بإشراف وبتكوين ومتابعة ودربة، لأنه هم مدربين بالأساس تاع نخبة من محترفي الإذاعة وخاصة من جوهرة أفام. كما العبد لله قلت لكم زهير الجيز، سناء مهني، منال جبلة، أشرف بن عبد السلام، أمين ميلادي، ومختص في التنمية البشرية يسري التميمي اللي في الدورة الفارطة زاد حقق نجاح كبير، وخاصة تعرفوا المهارات هذه والتنمية البشرية راهو مهمة في العمل الإذاعي متاعنا احنا. عيش إذن تجربة العمل الإذاعي الحقيقية والمحترفة واكتشف أسرار المهنة من داخل استوديوهات جوهرة أفام مع تكوين تطبيقي يدخلك إلى عالم الراديو خطوة بخطوة، ولكن الخطوات الواثقة. ولأكثر معلومات اتصلوا باش تخلطوا على الأماكن متاعكم ب 93 400 409، نعاود 93 400 409، 93 400 409. سجل اليوم وخلي صوتك يحكي، هذه فرصتك ما تفلتهاش. بالدورة الثانية في إعدادي وتقديم البرامج الإذاعية اللي باش تكون مع شهر جويلية، واللي تليفون نذكر به 93 400 409، نوصلوا إلى خاتمة اللقاء. إن شاء الله جمعة مباركة للجميع، نهاية أسبوع مريحة لكم الكل، ونلتقي بإذن الله نهار الاثنين من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين نوصيكم كالعادة دائما وابدا نقول لكم بجا ربي استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم راسم البلاد هذه، بربي في الطريق وفي كل مكان استحفظوا على روحكم واستحفظوا على بلادكم، راكم مليها لكم سياح لكم ريفيه، احب من احب وكريها من كريها. باي وتحيه تونس.

0: Santé.
1: في ام جي جمعه سبتحت سومنا مع تحد فنتيلاتور افيك بيي بريستيجيا 89 دينار في 179 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: ساعات اللحظه تخوفنا وتكيدنا الخطوه القدام، ما تلقاش الكلمه اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونه في دزه، في كلمه، في نصيحه، وشكون يقف معاك وقفه صحيحه باش تعقد النيه وتحل وسط البحر ثنيه، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حيه تامن بيك وبالقوه اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنه معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. Assurance c'est une attaque évolue ou en fait n'a pas comme
0: publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. بسمة سعيدية.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أهلا بكم مجددا. خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي، أكد وزير التربية نور الدين النوري أمس ضرورة الالتزام الصارم بالأجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من تاريخ 15 من أوت القادم، تيسيرا على التلاميذ والأولياء. شارك كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أمس في العاصمة الإيطالية روما في أشغال ندوة رفيعة المستوى حول الربط الطاقي والطاقات المتجددة بعنوان تنمية فرص الشراكة في شمال إفريقيا، الأفاق الجيوسياسية والمؤسساتية والصناعية والتي نظمتها سفارة مملكة الدنمارك في إيطاليا. خلال مداخلته ضمن حلقة نقاش رفيعة المستوى بعنوان مقاربات محلية من دول الجنوب المتوسطي، أكد شوشان أهمية دعم التعاون الإقليمي ومزيد تعزيز الشراكة بين بلدان ضفتي المتوسط في مجالات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في إطار شراكة قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة. دورياً، حذرت بحرية الحرس الثوري الإيراني من إبحار السفن خارج المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، معتبرة أن أي ممر جديد يعلن دون تنسيق معها مرفوض وينطوي على خطورة بالغة، في موقف عكس انزعاجاً إيرانياً من المسار المؤقت الذي أعلنت سلطنة عمان فتحه في الجزء الخاص بها من المضيق. كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له قاعدة البحرية الأمريكية في البحرين بعدما استهدفتها إيران بعدة صواريخ ما بين أواخر فيفري الماضي وجوان من العام الجاري، حيث تقول الصحيفة إن مقر القيادة وما لا يقل عن 12 مبنى آخر تعرضت لضربات قوية إلى جانب محطتي اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. نهاية الموجز اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: انطباعاتك على المقابلة متاع اليوم والبنكور متاع المنتخب ككل؟
1: ولا الماتش اليوم عجبنا الحقيقة، بلوا المريول وحاولوا يجتهدوا، ما كليناش أربعة ما كليناش خمسة، برشا كانوا يضحكوا علينا يقولوا باش ناكلوا عشرة. بون أو موافقوا شوية على رواحهم ما آخر شوية، أما أنتوكا حتى تو الجمهور الكل يجي يقولون لعبتوا بالكدا، وحتى كان خسرتوا ولكن شرفتوا بلادكم.

0: في لي دو ماتش الاولانيين جريت ديسابوينتمنت، عمري ما شفت المنتخب التونسي بالطريقه هيك. في الماتش هذا حسيتهم اوكي لعبوا بقليب، فما جرينتا، فما يحبوا هكا يحاربوا، يحبوا يجيبوا حاجه، دونك اوكي المقابله هذه سافا. اما الجامعه التونسيه من فضلكم استقيلوا، رانا فدينا الكره مشيت في تونس، الكره ولات فاشله، الناس ولات ما عادش تحب الكره، الكره راهي للشعب، دونك الجامعه اعملوا مزيع على الشعب خاطر الشعب يحبكم واستقيلوا.
1: جمهور المونديال اليوم احسن من الزوز مقابلات الاخرين، عملوا مجهود احسن ولعبوا شويه قليب وما خسرناش خساره كبيره الحقيقه، دونك ما نجمش الجوارات لازم نشكرهم على المردود اليوم برك. والجامعه نحب نقول لهم حويجه برك، انتم خذيتوا وقتكم، خدمتوا الكوب دافريك والكوب داراب وتو الكوب دي مونت، بربي كما قال خويا الجزائري المره الاخرى استقيلوا، شكر الله سعيكم وكا وخليوا البلاصه اللي بعدكم.
2: جمهور المونديال
3: والله انطباعات ما بين الحزن ونوعا ما كما يقولوا الامريكان ريليف، معناها خاطر بعد ما دخلنا الدخله الخايبه هذيك في الاخر خرجنا باخف الاضرار. ولكن يا خويا ملف الرياضه عندنا في تونس ملف كبير ياسر، ويلزموا يلزمنا نشوفوا الحقيقه قدامنا. رانا مع الاسف في الماضي نتاعنا في برشا ابداع وبرشا حاجات باهيه، ولكن الحاضر ماهوش حاضر باهي في كل الرياضات، معناها مش كان والاسباب راهي لا اسباب مدرب ولا اسباب جامعه ولا اللي يحب يمشي بالسطحيات ينجم يمشي وما عمره ما يلقى حل. الاسباب اعمق برشا من هذاك، يلزم يا اخوانا مانيش باش نعطيك شنو ما الاسباب، معناها يلزم الناس اللي ماخذوا المسؤوليات هما اللي يشوفوا الاسباب العميقه ويحطوا لنا الحلول. واحنا تونس ولاده وفيها الكوادر الباهيه وفيها الجو نتاع الرياضه، احنا اوني ان بي دو سبور معروفين وواحد، دونك يلزمنا نمشيو للحلول الباهيه. وبصراحه بلطف انا نقول لك انت تو كاذاعه، ونعرف بصراحه اذاعتكم ماهيش اجريسيف برشا كما بعض الاذاعات اللي يبثوا مرات في حاجات معناتها نتاع يعركوا في الناس في بعضهم يحاولوا باش يمشيوا على البوز. احنا خلينا نبعدوا على البوز وخلينا نعملوا النقاشات نتاع اللي مش تنهض بالرياضه بكره القدم التونسيه، خليها في معناتها في بلايص مسكره ومش قدام الناس كل واحد يتفلسف علينا، والحلول موجوده ان شاء الله. وتونس ديما في العز وديما تونس في العلالي.
4: تحت بعد مقابل تونس هولندا
5: والله يعني مقبول المردود، للاسف صاروا غلطات ولكن يعني مقبول، على الاقل في تحسن 5-4-3 يعني ان شاء الله هل تتبدل الحكايه المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله
1: جمهور المونديال
6: بون، على الاقل المشلول كلينا 5-2-4 اليوم 3، فما تحسن من ناحيه الريزلتا، الحاجه اللي تفرح اللي فما وما يوصلوا للجول، فما هجوم معناتها قبل ما كناش نوصلوا نهاجموا. ان شاء الله اسبيرون التشكيله يجي المدرب جديد هكا يعملوا تشكيله باهيه وليكيب تعمل احسن نتائج. اما احنا جينا نشجعوا تونس رغم اللي احنا عارفين اللي هي خسرت وخارجه من معناتها من الكواليفيكاسيون، ما جينا خاطرنا على خاطر تونس ديما نحبوها.
1: جمهور المونديال
4: لو تعطينا
7: انطباعات بعد الهزيمه هذه. والله ولينا نحلموا بها 3-1 توا، هذه كنا ناكلوا في الخمسه وبلاش واربعه بلاش 3-1 تسمى بالكدا، هذه معناها ما الله غالب ان شاء الله خويا كوب دي موند جايه 2030، هي 2030 في المغرب ويجي الجمهور وبرجوله يدزوا معاهم وكا هو ما الله غالب شو نقول لك.

0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ولاية الكيف تستغيث أو بالأحرى جبال كبوش يستغيث. علاش احنا في 2026 في التكنولوجيا والتطور والتقدم ولاية من ولايات تونس أو بالأحرى منطقة من مناطق تونس تستغيث بعدم وجود الماء الصالح للشراب لأكثر من سنوات في التوقيت الحالي لأكثر من جمعة أو جمعتين من غير ماء؟ يسيبون نهار الجمعة أربع سوايع ويقصوا أكثر من جمعة وأكثر من جمعتين. الماء راهو حق من حقوق الإنسان وإحنا حقوقنا منكوبة. احنا في بلاد الماء والماء معناش العباد ناس بالعطش حتى الحيوانات كيف في 2026 عباد مازالت تجيب في الماء على ظهرها وعلى الدين. ومرأة ولا راجل عمره في 57 سنين مازالوا يجيبوا في البادر الماء حتى البهايم اللي يجيبوا عليها في الماء باش تموت من العطش. تكلمنا جرينا عملنا لحياة لمن تنادي حق الماء في رقبة الدولة.
2: اللي يحبه ربي يعمل ويلة يعمل عرس ليلة يكتب الصاغ سواء يعمل الصالة ولا سواء يروح عادي هو مرتاح لا يقعد لا في شقاء ولا في تعب. صحيح فرحة عمر صحيح واحد يفرح الدنيا ما عادش يقبل كلها صابت.
3: بالله أنا مواطنة من سيدي بوزيد من الظلكم من منطقة أم العظام 2 بير البي سيدي بوزيد الغربية. الهاية بالتحديد الرجاء من سيد مدير ستيك بسيدي بوزيد يرجعنا الذوق من أمس 9 متاع الصباح اليوم بيتين على الظلمة لعلى واحد سخانة لواحد يلقى دبوزة ماء لواحد يلقى حتى الحمد الفريزير انتني العباد نتنت يا رسول الله. ونحن نقول هكا كلم قال العون قال لي نحن إذا قبل المدير أن نحن كان جبنا المدير تنصفوه نخدمه ما جبناش ما نخدموش معقول تو نحن
4: جوا اف ام مرحبا بكم ربي يبارك لكم في المجهودات الفرد وفاه ربي اي نحب نتوجه برساله لكل من عنده سلطه كل من عنده سلطه من بعيد او قريب انتصاب فوضوي في الطرقات راهو اختر على عباد راهو لهذا ما راه عنده بوتي.

0: والسلام.
1: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة نصيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، فرسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سالم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دومتك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة فواياج فواياج مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة، فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل. على جوهرة اف ام عيشوا نغمة السي.

تسمو تسمو دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند هذا 100 جرام فرماج مازدام ب 5580 بيعوا 8200 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
2: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقيت الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة iTeam University، de la connaissance à la compétence.
1: جوهرة FM. Publicité.
2: في MG جمعة سبت أحد سومنا مع تحد. فنتيلاتور avec pied Prestigia 89 دينار في 179 دينار.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: من 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنصد عليه ناكلوهم ماكلة
2: جوهرة أفهم
3: بيبليسيتي
4: بيزنس نيوز
5: مرحبا بكم معنا نسكول في بزنس نيوز. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مصلح زواري أشرف أمس على افتتاح أشغال الندوة الثالثة لمشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور المنجز في إطار التعاون التونسي الياباني، وهذا بحضور ممثل عن سفير اليابان في تونس وممثل أيضا عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا والمدير العام للجسور والطرقات. الوزير أكد أنه مشروع تحسين إدارة وصيانة الجسور يندرج ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير المرافق العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضا ضمن المحافظة على الرصيد الوطني من البنية التحتية وتثمينه، كما اعتبر أيضا نموذجا المشروع هذا نموذج ناجح للتعاون التونسي الياباني القائم على تبادل الخبرات وبناء القدرات ونقل المعرفة. اجتمعت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال الجلسة عقدتها البارح، واستمعت أيضا إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، ويتم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وأفاق إصلاحه. ممثل الوزارة وفق بلاغ للمجلس أكدوا أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية الاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب مساهمته في دعم الأمن الطاقي الوطني، غير أنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتنامي العجز الطاقي. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 24 جوان الجاري، فيه 1219 مليون دينار الموجودة الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 25 جوان بملايين الدنانير تناهز قيمتها 25220 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها بقت في مستوى 102 يوم. الأوراق النقدية المتداولة في السوق في ارتفاع متواصل تشهد قيمتها حاليا 29332 مليون دينار وفقا لآخر تحيين موجود على موقع البنك المركزي التونسي. دوليا تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم متجهة نحو خسائر أسبوعية حادة مع انحسار جزء من المخاطر علاوة على استئناف خروج ناقلات نفط عالقة عبر مضيق هرمز. تراجع خام برنت ب 2.29% ووصل إلى 73.54 دولار للبرميل، كما هبط أيضا سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 2.41% ووصل إلى سعر يناهز 70.18 دولار للبرميل. قال صندوق النقد الدولي أنه لاحظ انخفاض في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز، لكنه أشار في المقابل إلى أنه عودة الأسعار وتدفقات التجارة في منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية باش تستغرق بعض الوقت. نخدم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي، 100 دينار جزائرية ب 2222 مليم، الدينار الليبي ب 464 مليم، الدولار الأمريكي ب 2961 مليم، واليورو ب 3360 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
4: بزنس نيوز

0: المونديال.
1: العشرة وخمسة دقائق، مرحبا بكم في كواليس المونديال. نبدأ بالصورة الأولى. عبد الحميد تفرجوا معنا على جوهرة تي في، صورة قائد المنتخب التونسي لياس الصخيري تقريبا تعبر على الوضع متاع المنتخب التونسي. الرقم 17 اللي يلعب اللي في القميص متاع لياس الصخيري كيفاش طار، كيفاش تنحى من بلاستو. نعرف اللي المباراة صارت في ريح، في أمطار قاعدة نزلت على الملعب وقت المباراة، لكن مش معقول لازمنا نحضروا المونديال من الجوانب الكل، خاصة الجوانب اللوجستية وكل ما يخص المنتخب. مش معقول العالم يتفرج علينا، الناس 71 ألف متفرج في الملعب، والرقم متاع الملاعب يطير كاكا، يطير من بلاستو. ما تفهمش كم اللي يلعب، ما تفهمش الرقم قداش، لأنه تقريبا 60% من الرقم طار متنحى من بلاستو، قاعد يلعب كانوا بلاش رقم لياس الصخيري. صورة دارت برشا في المواقع العالمية بصراحة العربية، وكل دارت برشا الصورة ذي، ما حبيناهاش، لكن الله غالب تعبر على الوضع متاع المنتخب التونسي. لكن في هذا الكل، بالرغم أنه المنتخب انهزم المباراة الأولى وانهزم المباراة الثانية، لكن فما مشجعين، خاصة باش نسمعوا المشجعة التونسية هذه اللي حضرت في المباراة، قلت لك كنا مستائين من المباراة الأولى، كنا مستائين من المباراة الثانية، انسحبنا لكن جيت لأني نحب تونس.
2: بون، على الاقل المشلول لقينا 5، الثاني 4، اليوم 3، فما تحسن من ناحيه الريزلتا. الحاجه اللي تفرح اللي فما وما يوصلوا للجول، فما هجوم معناتها قبل ما كناش نوصلوا نهاجموا. ان شاء الله اسبيرون التشكيله يجي المدرب جديد هكا يعملوا تشكيله باهيه وليكيب تعمل احسن نتائج. اما احنا جينا نشجعوا تونس رغم اللي احنا عارفين اللي خسرت وخارجه من معناتها من الكواليفيكاسيون، ما جينا خاطرنا على خاطر تونس ديما نحبوها.
1: محلها القفلة، خاطر تونس ديما نحبوها. نمشيو للمنتخب التركي، منتخب التركي انسحب في الجولة الثانية، لكن كيفاش رجع في مباراة أمريكا، معناتها ما عنده ما يعمل بها المباراة، تهم المنتخب الأمريكي أكثر من المنتخب التركي اللي انسحب في الجولة الثانية. لكن على المستوى الذهني، على المستوى النفسي، كان حاضر المنتخب التركي أمام جمهور الأمريكي، أمام 72 ألف متفرج، نجم يفوز. باش نعدي لكم صور فرحة المنتخب التركي بالانتصار، ومتعادل الهدفين لهدفين المنتخب التركي. وقتاش سجل هدف الثالث، شتشوفوا الاستبسال متاع الملاعبية بالرغم من انسحام المونديال، لكنهم حبوا يربحوا، حبوا يفرحوا الشعب متاعهم. جاي في دقيقة 90+7 الهدف الثالث المنتخب التركي، وسط فرحة كبيرة كبيرة برشا، حتى الملاعبي اللي سجل الهدف الثالث هدف الانتصار تجاه مباشرة للبنك احتياط، وكانت فرحة ما بين اللاعبين الاحتياطيين، ما بين الإطار الفني، الإطار الإداري والملاعبية. نجس تعدينا تصويرة اللي بعدها، هذه هي، شوف فرحة الملاعبية الاحتياطيين، فرحة بنك احتياط المنتخب التركي بالهدف الثالث والانتصار، فرحة كبيرة. صحيح ما يعمل بيه حد شيء، لكن انتصار تاريخي، انتصار على المستوى المعنوي أكثر من أي حاجة للمنتخب التركي اللي يمشي للمباراة الثالثة هو عاقد العزم أنه يفرح الشعب متاعه، وتمكن من تسجيل هدف الثالث والانتصار على المنتخب الأمريكي فوق أرضية ميدانه. نمشيو للصورة اللي بعد هذايا، 3,605,000 357 متفرج حضروا للمونديال في المدرجات، معناتها في المدرجات رقم قياسي ما تحققش في تاريخ المونديال منذ 1930، منذ وقتاش وإحنا ما زلنا ما لعبناش وما كملناش الأدوار الأولى. معناتها 3,605,357 متفرج حاضرين في كندا، في مدرجات كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، بمعدل تقريبا 70,000 متفرج في كل مباراة. مهما كان اسم المنتخبات اللي يواجهوا بعضهم، 70,000 متفرج في كل مباراة، واحنا مازلنا ما كملناش الدور الأول. مش عارفوا الشغف بالرغم من أنه في أمريكا كرة القدم تعتبر هي الثالثة تقريبا، كرة السلة هي الرياضة الأولى، ثم كرة القدم الأمريكية هي الثانية، كرة القدم اللي نعرفوها هي في المستوى الثالث جي. لكن رغم هذا الجمهور كان حاضر في كل المقابلات وحطم الرقم القياسي ب 3,605,357 متفرج إلى حد الآن وقبل نهاية الدور الأول. كانت كواليس المونديال قدمها وليد الجزيري الموعد الرياضي القادم لحدش.
0: كواليس المونديال جوهر اف ام توندونس توندونس
3: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرحلة. خذ أفخن كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو طور عالمك.
5: تهدنا لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقاية هذا في فقرة تندانس، وكما كل نهار جمعنا نحكيوا على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكيوا على اللوجيسيال متاعنا اللي اسمه داب سكاوت، واللي الهدف منه هو باش يلقى لنا لي دوبلون ويجمعهم الكل بارتي، مثلا حسب الاكستنسيون تاع الفيشي، مثلا تلقاها بوان .exe ولا تلقاها بوان .xls مثلا بالنسبة لفيشي اكسل ولا لفيشي وورد ولا البي دي اف ولا غيرهم. دونك لهنا داب سكاوت يعمل سكان للديسك دور متاعنا، يلوج على لي دوبلون حسب الاكستنسيون، حسب التاي، حسب التاريخ، وحسب اخر موديفيكاسيون وغيرها من لي اوبسيون اللي تنجم انت تتحكم فيهم. دونك كل كاتيجوري يخرج لنا البورسانتاج نتاع ليسباس نتاع ديسك دور يوتيليزي، وبقتها احنا ناخذوا المقود واحنا نختاروا اذا كان نحبوا نفسخوا لي دوبلون هذوما والا ما نفسخوهمش. كيف كيف فما اوبسيون اخرى في داب سكاوت اللي هو ينجم يخرج لنا على شكل دي جرافيك العدد نتاع لي فيشي دوبل ولا كونتيتي دي سباس ديسك دور اوكوبي حسب لي فيشي اللي موجودين. دونك ينجم يعاوننا برشا باش نخفوا من الديسك دور نتاعنا، خاصه اللي كانوا الفيشي هذا سجلته في البقعه الفلانيه هو بيدو عاود سجلته في بقعه اخرى، عملت اون بوتيت موديفيكاسيون عليه عاود سجلته في مكان ثالث، وتلقى روحك الديسك دور نتاعك تعبى، لورديناتور نتاعك كرزون، وانت ما عندكش حتى طريقه باش نجم تخفف من الميموار اللي هي موجوده عندك في لورديناتور نتاعك. اخر ميزاجور كانت نهار 17 جوان اللي تعدى، لوجيسيالنا بالطبيعه غراتوي، نتاعو 6.07 ميجا اوكتي، يخدم على لي ويندوز الكل 7 8 8.1 10 وال11، ويخدم باللغه الانجليزيه. داب سكاوت تلقاه غير

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع متع.
1: العشرة واربعتاش دقيقة. صباح النور صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وفيها رونديفو جديد من كابوتشينو بنت الصبحية كالعادة. إن شاء الله صبحية خير، إن شاء الله جمعة مباركة على الأمة الإسلامية جمعة. نجم نقولوا اللي هذه آخر جمعة في كابوتشينو في البرمجة، برمجة خريف شتاء 2025-26 نورمالمون. دونك نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله الرفقة كانت طيبة وما زلت باش تكون طيبة مع برمجة صيفية تنطلق معكم أبارتير من غرة إجويليا تتواصل حتى شلي نبدأ ونحكيه على العودة المدرسية. دونك خلينا نبروفيتيو بشوي بشوي غير ما تغزر لي النرجو سينا من عودة المدرسية للعودة المدرسية. خلي يستمتعوا الساعة من العطلة. قولوا لكم إن شاء الله المود يكون روائين كما يقولوا أخوتنا وأخواننا في مصر. احنا معكم حتى نص نهار نهير الجمعة بالفقرات بالريتم متاعنا. طلع ديما على الوضع الجوي، دوليشتنا في المرشدي مع روضة العلاقي من نابل، كيف كيف زاد الشيف كريم بنور يكون حاضر معنا باش يعطينا ديبلا اللي نقول رسالة الشيف، لأنه انتم تنجموا تكونوا لي شيف وقت اللي تصنفوا بحاجات بسيطة برشا، لكن الأسماء اللي نقراوها في الكارت نقولوا زعما كيفاش هكا كيفاش نتفنوا فيه البلا ذي. با نحن نسهلوا لكم بعد شوية مع الشيف كريم بنور. سينو فقرات ريتم متابعة دي بون بلون. خليكم معنا ومع ليكيب الكل. صباح الفل صباح النور للنرجوسة نرجس قليلة في الديجيتال بيت نرجوسة. أنا خاطر نرجوسة هكا كي قلت عودة مدرسية تحس هكا متاع مش وقت وعيشك مش وقت ومش وقت. دونك إن شاء الله نهايرك سعيد مبارك نرجوسة. جي جي جي الرحومة يا جي جي يا جي جي يا جميلة يا جي جي ايش باش نقول لك وش نحكيك. إن شاء الله نهايرك سعيد مبارك. في الإخراج تحيتنا سوسو سعاد العدويني في التنسيق العام وهيبة الوسيف من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. عنا مود أوف ذا داي يعمل الكيف متاعين هاي الجمعة بيانسور. إن شاء الله بالخير والخمير ديما نتمنى لكم كل حاجات الباهية. الريتم ينطلق معكم توت سويت ديما على الجوهرة أفام الدنيا وما فيها.

0: الثقافة الصباحية.
1: عشان دقيقة على موجتنا، صباح النور، صباح الفل لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة قفة الصبحية. دوليشتنا في المرشي تكون من نابل مع زميلتنا روضة العلاقي. خلينا نقول لها صباح النور، صباح الفل يا روضة.
2: صباح النور، صباح الفل هيبة، صباح النور لكل المستمعين وين ما كانوا في يوم صيفي بامتياز، وطقس جميل وناس هكا قاعدة البحر، إن شاء الله يستمتعوا بالنهاير المزيان هذا
1: إن شاء الله. طقس جميل وصيفي. إذا نقول لك روضة، اليوم أكيد على غير العادة، احنا في البلاتو توصحيح ما نفهموش في الكورة، أما تحسنا نحلوا معناها في مباراة البارح ونتناقشوا جايبين معنا، عرفتوا كل واحد يعطي في الفيرسيون نتاعو. فهل انت اليوم حسيت وقع مباراه البارح في المرشي؟ توينسا تحكي هكا على اداء المنتخب، ما نعرفش، تعطينا نبض الشارع.
2: والله نويود اللي معناها الحقيقه معناها ديسيبسيون هي لمحاله، معناها من زوز مباريات الاولى معناها، وكانوا معناها النتيجه الحقيقه يتوقعوا في ما اكثر معناها هو
1: ايه،
2: معناها كانت الناس تتوقع فيما أكثر، كي جيت هكاكا معناها يقول لك الحمد لله، معناها بأقل بأخف الأضرار، معناها بأخف الأضرار، معناها أما التذمر، أما التذمر موجود معناها، والديسيبسيون موجودة والحسرة موجودة، يقول لك يا ليتنا ما ترشحنا، معناها تقعد صورة تونس وتقعد صورة منتخب تونس معناها في كل المستوى هذيك وكل الصورة اللي كان ماخذها المنتخب. ان شاء الله اللي جاي خير
1: ان شاء الله القادم افضل. نعرفوا التوانسه بيان سور كي نحكيوا كوره يعني من اولى الاهتمامات عند التونسي، ونعرفوا حتى بعد مباريات كيفاش تبدا القهاوي هكا معبيه وتبدا الناس تحكي، فما بالك في مرشي ومع قفيفه دونك يكثر فيها هكا لقاءات. دونك اليوم هكا عطيتنا فكره انه نابل كيما برشا اماكن في تونس اليوم تحكي على اداء المنتخب، كيما قلنا ان شاء الله القادم افضل. خلينا نرجع لقفيفتنا، بورصة الاسعار، الاجواء، دونك اجمالا هل فما انخفاض والا اسعار استقرت معناها على الارتفاع؟
2: والله خليني نقول لك انا هيبه انه فما تشكيات من بالجمله من التجار، يقول لك الوضع راهو ركود، ما فماش معناها حركه، ما فماش شكون يشري، الاسعار بالنسبه لهم هما انخفضت برشا، ما فماش بيوع، معناها يقول لك انا يجعلنيش نرجع معناها رسميلي. هذا هو معناها نبض التجار، نبض المواطنين كيف من شريتهم يتشكيوا الحقيقه من الغلاء. الابرز الحركيه الابرز يهيبه، وكان نقول لك انا وين
1: وين فريب
2: فريب
1: عرفت انا عرفت انا حسيت
2: فريب فريب. انا حكيت مع التاجر كي قلت له، قال لي ما فماش مواطنين، فماش شكون يشري، فقلت له هاكم موجودين اذا راه فيهم في الفريب ما شاء الله، معناها حركيه ما نحكي لكش، ما شاء الله الحركيه في الفريب.
1: والأسعار
2: هيبة انت والقطعة، انت والقطعة، القطعة الباهية تلقاها من 20 الفوق، القطعة الأقل معناها موجود في نابل الأسعار تبدأ من 500 فرنك ما خمسمائة حتى يكسل الثلاثين الأربعين الخمسين، موجود الأسعار الكل
1: داكو.
2: وكل مواطن ايش هي الطلب تاعو وشنو يحب.
1: تريبيا يلا
2: نرجعوا لخفيفتنا يا هيبه، ان شاء الله نقولوا احنا عامره يا ربي. باهي نبداو بالبطاطا اللي قيناها ب 17 جنيه، البطاطا الحلوه يا هيبه على 10 دينارات البطاطا الحلو
1: ماشي حلو.
2: خلينا والله هاي خلينا في البطاطا نتاعنا العاديه، علاش علينا احنا الحلوه؟ مش لازم في الحلو، من الحلوه بين فلفل المسكي 12 جنيه، البصل 8 جنيه، الطماطم على دينار، ولد القمرة 15 جنيه، وفما اللي عرفتك الخشين ولد القمرة الخشين اللي تنجم تقصو جراير يتحط فوق الطاولة هذيك 200 فرنك. ثم بهي ما شاء الله هي قتلة تاجرة، هي قتلة اسمها هذيك الكدس هزو بالفي برا حلال عليك
1: ايه بيه
2: ساو أني قلت إيه. القرع الأخضر ب15 جنيه، البتنجان على 2000، القرع الأحمر على دينار، القارس 3 دينارات، الخضر الورقية 700، السبيخ الكيلو على 3 دينارات، اللوبيا الخضراء من 4 ل 7 دينارات، الليتيو على دينار، الخس 8 ينيه. دونك هذه الخضر. بالنسبة للغلال أنا خوخ بوترقاية 2500، دقلة 3500 4000، الخوخ 4 دينارات، التفاح 4 دينارات، الدلاع 800، البطيخ 1200، اللوز من 2000 لل 2700. دونك نمشيو للدجاج، السعر نتاعو اللي يستقر في 7000 وشوية، 7800 اليوم الدجاج. الزر الدجاج على 13900، سكالوب 14800، الفخذ الدجاج 9980، الفخذ داند على 9500، والكبدة الدجاج على 17 الحمراء، البقري على 46، والعلوش 67. هذية
1: 67
2: سوم، عارفش نقول لك سوم العيد، هذا سوم جمعة العيد
1: التوى.
2: خاطر اي خاطر التاجر اللي انا وقفت عليه قال لي بالعلوش التوى ما زلت ما ذبحت، دونك اللي حاسوا بالعلوش غدوه ان شاء الله يبداو يذبحوا في نابل العلوش، وباش يتبدل السوم نتاع العلوش اكيد.
1: 67 دينار لازم على
2: هذا كيما قلت لك، هي السوم، هذا سوم، هذا سوم نتاع العيد، هذا سوم نتاع العيد، وما زال ما تذبحش العلوش في في في في نابل. التاجر اللي وقفت عليه هنا ما زال قال لي انا راني ما زلت ما ذبحتش العلوش من العيد لتوا، ما ذبحش العلوش.
1: دكتور
2: غدوه يبدا ينطلق الذبحان تاع العلوش، واكيد باش يتبدل السومه.
1: دكتور
2: باهي كيما قلنا، البقري على 46، المخلط على 35، المرقيز على 40، الكبده القاب علوش كيف هذايا السوم تاع العيد 68 دينار. باهي نتعداو للحويطه، عندنا القاروس على 26.80، سكمري 12 دينار 20 دينار، البوق على 3 دينارات. كيف هوني يقول لك ايجا بلاش، ايجا هز بلاش، اليوم الحوت في نابل هز بلاش.
1: كيفاش؟
2: دونك البوقة ب 3 دينارات، الدولار وحده نقول لك عليه طنوسه للسوم اللي هو معناه يقول لك ايجا هز اليوم الحوت بلاش من نابل. دولار من 20 ل 21، شلبة 20، السفن 24، نزلي 15 دينار، سوبيا 12 دينار، قرنيت على 25، التن الكعبة على 10 دينارات، الكروفيت من 22 ل 24، التريليا 16 دينار. وختامها مسك، احنا ديما نخدموا بالسردينة يا هيبة. سردينة اليوم في نابل من 2000 ونص حتى 3 دينارات.
1: اي
2: هذا هو دونك السوم، يقول لك يجهز اليوم السردينة بلاش، إذا هز الحوت اليوم بلاش من نابل.
1: التصوير عندي سردينة نظيفة،
2: سردينة أي فما سردينة نظيفة حاضرة 3 دينارات.
1: الله
2: أسرع حاضرة
1: سردينة اليوم.
2: أي اللي يحب السردينة واللي يحب الحوت اليوم يقصد ربي المارشي نابل يلقاه الحوت ما شاء الله.
1: يعني السعر في المتناول، منافع بالجملة، والحمد لله. يعني ربي إن شاء الله كل ما يعطينا من خيرات.
2: إن شاء الله ربي يديم الخير يا ربي، إن شاء الله ربي يديم الخير يا ربي، اللهم آمين كما قلت أنت.
1: ما اسمع أنا من غير ما نسألك شنو الفطور خاطر ظاهرة.
2: والله خذيت سردينة يا هيبة، والله
1: كيلو سردينة منظفة كما نعرفين.
2: نتعدي ونسألك راح ننظف.
1: هكا ولا؟
2: هكا بالضبط.
1: دونك الفطور حاضر، سلايطه بشويه، تري سردينه، دلاع على شلي، شويه لوز، كاستي، والحياه جميله. وبعد عومه شنو نقول لك؟ يا ربي ورضاك هكا ولا؟
2: يا ربي ورضاك، يا نعمه دومها، يا ربي دومها نعمه ان شاء الله.
1: بما انه حكينا على جو صيفيه روضه، خلينا نحكي النسق في نابل. ونعرفوا نابل تكون وجهه اخواننا الجزائريين يعني الفتره هذيا، فما نعرفش النسق بدا، ونعرفوا شكون حتى يبدا مريزيرفي من قبل وعنده الدار اللي متعود يكريها، وحتى الزون اللي يكثر فيها التجمعات هكا نتاع اخواننا الجزائريين. فما نعرفش النسق بدا ولا مازال؟
2: النسق بدا شويه شويه، هو الحقيقه معناها ترى ثم معناها المظاهر نتاع الخروج، مظاهر التوريست اللي قاعده تتجول. اليوم بركه معناها الصباح جروب كامل كبيره يمكن 50 شخص من الاجانب التوريست قاعدين يتجولوا مجموعه كبيره هكا معناها تلفت الانتباه قاعدين على الزون توريستيك. انت قلت لي اكثر المناطق اللي معناها
1: يرتفع
2: اكثر فيها الحركه المريزقه الجهه تقليبيا جهه حمامات الحمامات الجنوبيه. اذا هذه الاماكن اللي يرتادها السائح وحتى التوانسه. التوانسه توا كما قلنا البكالوريا نتيجه البكالوريا هي الدوره الرئيسيه خرجت بدات الناس تخرج تتفرهد تعمل في الريزرفاسيون تخرج تتفرهد في وليداتها خاطر كيف كيف الختام السنه الدراسيه كان اليوم كان السنه على بكري شويه دونك

0: يخلي متسعة هكا باش الناس تخرج وتتفرهد وتعمل البرامج نتاعها نتاع نتاع الخرجات. الاحتفالات والحفلات زاد كيف كيف. من البارح شهدنا حفلة في الحمامات على مستوى خاص. هي
1: ياسمين حمامات
0: ياسين حمامات حمامات كيف كيف. وللأعراس موسم الأعراس احنا حومتنا معنى التيتر هكا معنى خصوصي موجود زاد رسم البارح وكل دونك موسم الأعراس والأفراح والزو والخرجات والفرهيد بداية هيبة
1: ان شاء الله
0: الناس الكل يا ربي فرحانين ان شاء الله ديما هكا سيخين
1: ان شاء الله ان شاء الله ديما ربي يداوم علينا الهناء والسعاده والفرح وما تغيبش الفرح على حتى دار ان كان عرس ان كان نجاح صحه زاده راهو نفرحوا كي نبداو في صحه جيده دونك ان شاء الله ربي يفضلنا
0: هذيك راس المال هيبه
1: بيان سور راس المال ان شاء الله ربي يفضلنا العزيز علينا ونتمتعوا بالصيفيه راهو مش بهرج وكثره هكا مصاريف صحيح الدنيا غلات لكن نعرفوا تونسي ما شاء الله علينا جي متاقلم حتى المراه الحره كي تحضرك الباني ويبدا فيها لي ساندويتش ويبدا فيها ما سارة من صنع اليدين متاع الوالدة دونك حاجة راهي تفرح برشا. البحر تبحيرة هكا ما تتكلفش ما نعرفش انا بارك بون نتمنى ويكونوا لي بارك معناها في المستوى اللي تصبولوا اي عائلة باش تهز صغيراتها ما تقعدش تدفع في لي بارك بريفي لكن ديما نقولوا انه التونسي يلقى ظالته يمشي الاماكن المفتوحة ويتمتع ويتفرهد باقل بودجي. شكرا لك روضة العلاقي من الحمامات من نابل اليوم بورصة الاسعار تاعنا في الكابون الأجواء تكون جميلة جدا على غرار برشا مناطق في تونس إن شاء الله ديما شيخين وزهين بعد شوية الشيف يكون حاضر معنا باش يعطيكم إدبارة اللي تنجموا تهزوها للبحرين عم دونك خليكم معنا الغونديفو يتواصل حتى النص نهار.

0: 10:45 دقيقة نوصل معكم كالعادة مع الموسيقى ومع ريتم صيفي لفقرة البنا التصنيف ملا بنا توتويت مع الشيف كريم بنور ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك شهرة فيما ملا بنا ملا بنا وعلاش نقول ونأكد ديما انه المحتوى متاعنا ديما يكون على لي ريزو سوسيو متاعنا باش حتى لو كان فلتوا دبارة ترجعوا بعد اتيت غوبوزي تحطوا كل يوتيوب تحطوا كل فيديو ولا صفحتنا الرسمية وتابعوا لي زانغريديون ولا اي فقرة نجم تفوتكم واي محتوى يفوتكم على مدار اليوم وبتبيعا نحكيو ديما على كابوتشينو بنت الصبحية شيف كريم صباح النور اهلا وسهلا
1: صباح النور هيبة صباح النور جميع مستمعين جوهرة فام
0: قالوا لي الشيف عاقل قلت لهم وي الشيف عاقل اما في الكوجينه ما شاء الله علي راهو ايش نقول لكم معناها عامل امبيونس في الكوجينه مع ليكيب الكل ويجينا باش يعطينا دي روسيت تقرب الغوسيت الشيف هذاك علاش هي غوسيت الشيف دونك شيف كريم شو باش نصنفوا لهم اليوم
1: كما كل عادة احنا في الجو الصيف وسخانة باش نمشيو نعملو امتيت سلات اللي هي سلات باريزيان خفيفة فيها ان فالير نوتريتيف باهية ومن بعدها باش نمشيو زادا نعملو ان تاتاكي دو بوف حاجة تتاكل فروار ما تقلقش وقيمتها الغذائية كبيرة برشا السلطة باريزيان هي التي تتكون من مليتي من سلطة خضراء ناخذ سلطة خضراء نحيو الورق ورقة ورقة ما نقصوهاش ناخذ الورق الصغير نغسلوه نستقطروه من الماء خليوه على شيرة ناخذ جامبون دي بوف ولا جامبون دي داند نقصوه سلايس جويدة ناخذوا الجامبون نخليوه على شيره ناخذوا الفروماج زاد نغيط قص اون سلايس وعنا الحاجه اللي تتميز بها السلطه هذه مع الجامبون والفروماج هي الشامبينيون شامبينيون دي باريك اللي موجود هو توا موجود عنا على طول العام الشامبينيون الابيض نغسلوه نحاولوا نقشروا له نحيوا القشره البرانيه نتاعو ونقصوه مرسوات جواد اما لكن ما نطيبوه لا نعملوا له شيء جست نحطوه في شويه زيت وشويه سيترون ونخليوه حكايه نص ساعه دونك هذا كل ناخذ الصحن نتاعنا يكون صحن مزيان ولا بول مزيانه ان نبداو نرصفوا في الورقه السلطه كعبه مع جنب كعبه حاجه مزيانه استيتيك
0: ما نشوفوا ديجا في التصاور
1: عندنا شويه كروتون زاد ماذا بينا ديما فما الكروتون موجود في كوجينتنا التومات سيشي كل حاجات اللي نجمو نستعملها
0: ونزينوا
1: بها وديما في الميزون بلاس تاعها ما يقلقش وتبدا موجوده على طول دونك جست الطبقه الفينيغريت فما شكون يستعمل الفينيغريت كلاسيك وديما اني نقول نبدلو في الفينيغريت في لاسيزونمون باش احنا زاد ديما نحسو بقوه جديده ونكهه جديده كيما نجمو نعملو فينيغريت المره الاخرى حكينا على الفينيغريت الفريز ولا الفرومبواز ولا لاغريم نجمو نعملو فينيغريت بالطماطم نجمو كيفاش فينيغريت بالطماطم نعملو جي دو طوماط ونزيدو لي زانغريديون لي موتارد لي بوافر نوار ولا شويه فينيغر ونخدموا الفينيغريت نتاعنا اللي هي بالطماطم زادها تطلع حاجه فيها قوة طياره برشا سيرتو توا وقت الطماطم والطماطم الشمسيه
0: باه هذه
1: دونك هذه السلطه نتاعنا اللي هي سلاد باريزيان نمشيو للتاتاكي دي بوف تاتاكي دي بوف هو التسميه هي جايه هي تسميه جابونيز
0: اي
1: دونك تاتاكي دونك كيما نجمو نخدمو تاتاكي دي تون ولا تاتاكي دي بوف هو شنو الغايه منها الترونش من اللي باش نخدمو بها البروتين باش نخدمو به هو يكون توندر كيما الفيلي ولا الفوفيلي ولا لونتريكوت دونك ناخذو المرسوم تاع اللحم نظفو ناخذو بوالا عافي دو شويه زيت زيتونه ناخذو الترونش نتاع اللحم في البوالة نسناكيوها ولا كيما نقولوا نحمراها شويه على البوالة ديما النار هاديه لكن ما نخليوهاش تطيب برشا باش خاطر التتاكي هذايا هو الحاجه سبيسيال فيه اللي هو من الداخل باش يكون اللحم ني شويه سينيو دونك كل فاس نتاع اللحمه نخليوها 30 سكوند تقريبا
0: دوبا ما تشم هكا السخانه
1: بالضبط دوبا ما نشوف الكولوراسيون يتبدل نتاع اللحمه وتتحمر نقلبوا على الفاس الاخرى. دونك هذا هذه اللحمه نتاعنا نجبدها نخليوها تبرد. نخليوها تبرد نحضروا المارينات. المارينات هي سيرتو معناها كي نقولوا اكله جابونيه دونك باش نقولوا الصويا صوص والويل دي سيزام والفهمت كل لي برودوي ازياتيك. احنا نجمو نخدموا بلي برودوي تونيزيان تاعنا كيما ناخذوا شويه عسل زيت زيتونه سيترون شويه خل تفاح هذوما كل نخلطوهم مع بعضهم شويه فلفل اكحل شويه ملح نجمو شويه كوريوندر فريش وبازيليك نقصهم جويدين نحطوهم معاهم وناخذوا البارتي اللحمه هذه اللي سناكيناها على البواله نحطها في الفينيغريت هذه في المارينات هذه حكيت نجمو نقولوا البلا هذا باش ياخذ شويه وقت خاطر بلا يكون نحضروا له من قبل نجم مينيموم زي ما تكون ساعتين اللحمه هذه في المارينات
0: داكو
1: دونك سيرتو نتاع شويه نتاع حاجه تمشي زاده في الابيريتيف دونك هذا هذه لازمنا نقراو الحسابه تبدا بروغرامي لافونس
0: نورمال
1: حاجه نتاع سيف دونك هذا كل ناخذوا اللحمه من بعد نقصها سلايس روندالات جويدين نرصفها في الصحن نتاعنا وناخذوا كل الجي ولا المارينات اللي خدمناه ونصبوا فوقها شويه مع شويه كبار مع شويه فروماج بارميجان ولا جرانا بادانا مع الكبار مع زيتون مع طومات سيشي فما تو طومات سيريس سيشي تبدا ماريني في زيت زيتونه عندها جو كبير برشا دونك هذا كل وفي الاخر نعملوا ناخذوا الجراند سيزام جراند سيزام كيما نجموا اللحمه ان ندورها في الجراند سيزام المقلي قبل ما نقصها والا من بعد زيدا نحطوا فوق الجراند سيزام هذا جلجلان المقلي فوق وناكلوا بشويه
0: البلا هذه قديش يتكلف في لي ريستو
1: دونك البلا هذه من 75 دينار حتى ل 82 دينار
0: سمعتوا من 75 دينار خاطر نعرف اللي هو غالي و 75 ل 82
1: 82 دينار
0: وسهل هاكا نجموا يعملوا في الدار دونك
1: نجموا نعملوه مش بالضروره كان نجموا نقولوا والله فيلي غالي نجموا ناخذوا فوفيلي احنا نمشيو ساعات للززار نقول له قص لي من هذه تقول له توا ساعات القصه تجي في الفوفيلي ساعات تجي في معناها في لحمه مزيانه اما احنا النوسيون اللي عندنا بالحق يلزمنا نبدلوا في العادات
0: الغذائيه
1: وحتى كي نمشيو نشريو اللحم نوليو يلزمنا نعرفوا نفرقوا ما بين لي بارتي اللي موجودين في البيت ولا في اللحمه العجل اللي نشريوها
0: داكو
1: خاطر مش اللحم الكل اللي ينجم يطيب مرقه ولا كسكسي ولا موسلي فما بارتي اخرى في اللحم نجموا نخلقوا منها ونعملوا منها دي بلا مزيانين
0: غاسترونومي كان هذه في بالي باهي المرقه سي صح؟
1: هي احسن لحمه
0: هكا ولا؟
1: نقولوا في الطبخ
0: اي في الطبخ صحيح اما الباقي اللي تكتب في الـ في الـ في الكارت هذاك هو اللي
1: نجموا احنا لي بواترين زاد البواترين تتخدم في مي مدخنه الفيلي زاد يتخدم في مي نجموا علاش يقول لك المود دي كويسون فما دي مود دي كويسون ما تجيش في اللحم الكل مود دي كويسون نتاع اللحمه نتاع الفيلي كيما نقولوا سينيور لحمة سينيون معناها اللحمة باش تقعد
0: بتحافظ على الكولور نتاعها فريشكا
1: جيست كيما حكينا احنا مضروبة من الشيرات الكل على البوالة وتقعد كيما هي دونك اما راهو يلزمنا زادة قبل احنا ما نخدموا اللحمة بالطريقة هذه يلزمها تكون في تا ديجيان صحيحة في فريجيدير مستقطرة من الدم نتاعها نظيفة مذبوحة بالصحيح دونك محفوظة هيجينيكمون تبدا في الليتا نتاعها في تا
0: صحي معناها مهم جدا يعطيك الصحة شيف كريم بنور البلا الأول السلاد باريزيان البخي ظهر لي 45
1: هكاك هكاك في الكارون دي
0: في ال 45 دينار هاكا اليوم عطيناكم معناها افكار نتاع لي بلا تعملوها
1: في الدار تتكلف تقريبا معناها ما بين 10 دينار هكاك 10 دينار
0: تخي بيان هاكا نسهلوا لكم في لي بلا لانه نقراوهم برشا في الـ في الـ في الكارت والاسعار تكون غاليه
1: لا حاجه اخرى زاده نجموا زاده كي نحطوا البلا هذوما في الدار ونعملوا طاوله مزيانه نجموا نصوروها ونجموا نهبطوا على الانستغرام
0: بيان سور اهلا وسهلا بالانستغرام اهلا وسهلا عندك انستغرام شيف؟
1: بيان سور
0: شنو هو الانستغرام؟ قول بشوية
1: كريم بنور
0: اسمع بشوية قول الانستغرام تاع شيف كريم بنور معناها تصور لي بلا وتحطهم وتحطهم في الانستغرام
1: موجود ما دونك كي تبدا حاجه ولا معلومه مهمه ولا بريباراسيون معناها اللي باش تفيدني نحطها
0: يا دونك باش نتبعوا شيف كريم بنور. يعطيك الصحه شيف, شكرا ليك, تحيه لكل متابعيك. اكيد باش يكونوا معنا ان شاء الله في صيفيه 2026 بكونسيبت جديد بافكار تعاون المراه, سورتو عامل الوقت, نحبوا حاجه غبيد على الاخر وحاجه فيها قيمه غذائيه مهمه, لانه شيف يخدم برشا زاده على النوسيون تاع الماكله الصحيه هكا ولا
1: الهيلثي. خاطر زاده راهو عندنا دي برودوي لازمنا نعرفوا نختاروا البرودوي نتاعنا في ماكلتنا وفي الكوجينا, سيرتو المراه تبدا في دارها تعرف شنو تحط لولادها, لولادها صغار. وحاجه اخرى عامله الوقت في الصيف, الناس الكل تحب تبروفيتي باش تخرج بحر باش يمشي تصيف, ماذا اقل حاجه وقت باش تحضر اكل قفه ولا كل الحاجه اللي باش يهزها معاه من البحر. دونك هذا هو,
0: تابعونا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك, شفنا معك نوصل للعشرة و56 دقيقة مازال الرونديفو متواصل حتى النص نهار في كابوتشينو بنت الصبحية, اخبار متابعات وكيف كيف دي بون بلان. اهلا وسهلا, مرحبا بالجميع.

0: بسمة صعيدية.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بسجن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها 25 عاما في قضايا تعلقت بتجاوزات وخروقات رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة وكذلك في قضية البنك الفرنسي التونسي. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين 29 من جوان الجاري جلسة تمهيدية ستخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك في إطار دراسة مشروع القانون عدد 42 لسنة 2026 المتعلق بالمخطط. المعطيات المنشورة على البوابة الرسمية لمجلس نواب الشعب ستنطلق أشغال هذه الجلسة على الساعة 9:30 صباحا بحضور أعضاء اللجنة المختصة لبحث المحاور والمسائل المتصلة بمجالات اختصاصها ضمن مشروع المخطط الخماسي للتنمية. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم إصابة ضابطين وجنديين في اشتباك مع أحد عناصر حزب الله في بيت يحون جنوبي لبنان في وقت أفادت فيه وسائل أعلام عبرية بأن مفاوضات واشنطن بشأن جنوب لبنان تواجه عديد العقبات. روسيا أعلن رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الروسية أسقطت 28 مسيرة على الأقل كانت متجهة نحو العاصمة الروسية في غضون ساعة واحدة تقريبا مشيرا إلى أن مختصين من جهاز الطوارئ يعملون في المواقع التي سقط فيها الحطام. أعلنت السلطات الفنزويلية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 235 قتيلاً و4300 جريح بينما تستمر جهود البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي انهارت جراء الزلزالين يوم أمس. مجاز إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول كما تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. فلاش المونديال
2: 11:04 دقائق. مرحبا بكم في فلاش المونديال. أكيد البداية بتقييم لاعبية المنتخب التونسي بعد هزيمة وخسارة هولندا 3-1. أيمن دحمان 6.3 ديما على 10، علي العابدي 6.5، إليس سخيري 6.1، يان فاليري 6.4، إسماعيل الغربي 6.4، حنا بعد المجبري 6.8، محمد أمين بن حميدة نهبطوا للخمسة توا 5.9، أنيس بن سليمان 5.8، راني خذيرة أسوأ عدد تحصل عليه راني خذيرة 5.6، أفضل عدد لحازم المستوري 7.1، رياضية صحيح 6 لكن كن قرنوها بملاعبية هولندا أرقام بعيدة برشا. مثلا فان دايك تحصل على 9.2 على 10، فان هيكي تحصل على 9 على 10. العناوين في الصحف العالمية بعد هزيمة المنتخب اليوم هزيمة قاسية أخرى لتونس في وداع حزين لكأس العالم، منتخب تونس ينهزم أمام هولندا ويودع كأس العالم بشكل لا يليق بتونس، تونس تنهي كأس العالم بهزيمة ثالثة أمام هولندا، تونس تودع المونديال بخسارة قاسية على يد هولندا. كثير بنتيج اليوم الكوت ديفوار تربح كوراساو هدفين لصفر ولأول مرة الكوت ديفوار في الدور 32 كأس العالم. الإكواتور كانت نجم نقولوا معجزة باش تترشح لكنها أمنت بنفسها وربحت ألمانيا هدفين لهدف والإكواتور تترشح للدور القادم. هولندا تربح تونس 3-1. اليابان تتعادل مع السويد هدف لهدف. الباراغواي تتعادل مع أستراليا 0-0 وتركيا

ربح أمريكا 3 أهداف لهدفين. الليلة النرويج فرنسا في نفس التوقيت، السنغال تواجه العراق. هو التذكير بمقابلات الدور 32 بعد تعرفنا على بعض المواجهات، مش الكل. جنوب أفريقيا باش تواجه كندا، هولندا باش تواجه المغرب. علاش زوج مقابلات هذه مع بعضهم؟ لأنه الفائز من مباراة المغرب هولندا يلعب مع الفائز من مباراة جنوب أفريقيا وكندا. البرازيل زاد مواجهة أخرى باش تواجه في الدور 32 اليابان. أمريكا باش تواجه البوسنة والهرسك. الجزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد الرياضة القادم نصف النهار. فلاش المونديال.

0: جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع متع.
1: لحديث 16 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. صباح النور، صباح الفل. ساعتنا الثانية نحكيو بون بلان، وكي نقولو المعرض التجاري بسوسة نحكيو على معرض سوسة، أكيد نحكيو على جديد اليوم فاملي شوبينج، وين نلقاو فيه جهاز ديكور موبيليا وبرشا شوا من 25 جوان إلى غاية 5 جويليا، عروض استثنائية باش نحكيو عليها بأكثر التفاصيل مع المدير التجاري للمعرض السيد أيمن الدوس. يقولوا صباح النور، صباح الفل سيد أيمن.
2: صباح الورد هبة، صباح الخير مستمعين جوهر فام، وشكرا لكم على الاستضافة.
1: شكرا ليك. دونك معرض سوسة يضرب موعد آخر مع محبيه باش اليوم يقدم لهم المعرض التجاري بسوسة فاملي شوبينج. دونك هناخذوا فكرة على المعرض هذايا وأكيد العروض الاستثنائية اللي تكون فيه.
2: بداية الصيف، بداية موسم الأفراح، المناسبات، النجاحات، وقت تعرف احنا توا نجحوا جماعتنا في الباك، وإن شاء الله زادا كيف المقبلين والسماج بيجوا المعرض سوسة في دورة ثانية فاميلي شوبينج، المعرض التجاري بسوسة اللي يضم تقريبا 90 عارض قابلين معنا خلال هذه الدورة في مختلف المنتوجات الحقيقة، من الأكلة التقليدية، اللبس التقليدية، المفروشات، زراعة جهازات العرايس، الديكور، الموبيليا بلينوفيل كوليكسيون، نحكيو على غرف الجلوس، غرف الأكل، الحقيقة زاد لي شامبر جونيور، طواول الكراسي، كل ما يستحقه الزائر ينجم يلقاه في فضاء رحب، هو فضاء مع رسوس الدولي، باركينج مجاني، بيفات، قاعة مهيئة وكيف مكيفة. فمرحبا بزوارنا الكرام حتى الخمسة جويليا، انطلق بخمسة وعشرين جوان ودخول من 11 الصباح لسبعة والثمانية تلاشية.
1: العارضين أكيد من تونس الكل بشي لبي ويمكن احتياجات القادمين المعرض. دونك يمكن كعادتي وتي قلت لي الدورة الثانية، دونك أكيد فما حاجات هكا حافظتوا عليها كما في الدورة الأولى وفي حاجات ضفتوها.
2: أكيد كدورة أولى كانت الدورة فيها تقريبا 70 عرض، الدورة هذه فيها 90.
1: أيه؟
2: هذه الحاجة الأولى، التنوع، تنوع المعروضات، نلقاو التحف، نلقاو الهدايا، معناها حاجات كثيرة دخل مرصوصة الدولي المعرض التجاري، ونلقاو اللبسة كيف كيف ماك تعرف صيف ولازم مدات مصيد ولازم حويجات خفيفة من ثاني البس، هذه كل موجودة في مرصوصة الدولي. كما حكينا هذه الكل راهو بأسعار تفضلية في فضاء مكيف، فما دي بريفوار، فما دي بروموسيون يقدموها العارضين. ما تفلتوش الفرصة باش تزورونا من 11 الصباح ل 8 تاع الليل، خصوصا وأنه الأطفال راهو دخولهم

0: مجاني ودخول كبار راه بدينا الوسط هذا معلوم انا
1: رمزي
0: تقريبا مرحبا بزوارنا الكرام حتى الخمسة في فاميلي شوب.
1: يعطيكم الصحة على كل ما تقدموه. دونك معرض سوسة اللي يضرب موعد آخر نذكروا به 25 جوان 5 جويليا من 11 تاع الصباح ل 8 تاع الليل. فضاء مكيف أكثر من 90 عارض أسوام تفاضلية وأكيد نحكيو عليه بخي فواغ. دونك أكيد باش تكون الأسعار في المتناول. عارضين يقدموا لكم كل ما تستحقوه في الشوبينغ هذاك علاش الكونسيبت فاميلي شوبينغ. دونك الكبير والصغير واليد بيع على حصير. دونك ينجم يمشي للمعرض. شكرا لك سيد أيمن المدير التجاري. تفضل تفضل سي أيمن. ألو ألو كلمة الختام مع سي أيمن يسمع فينا.
0: نسمع فيك. نضيفوا أن نزورونا ما سألتوش الفرصة حتى الخمسة جويلة من 11 تصبح لثمانية بتاع الليل بفضاء مع رسوس الدولي فاميلي شوبي.
1: شكرا لك سيد أيمن يعطيك الصحة. معك نوصل الحديش وعشرين دقيقة على مشاهدتنا. الغونديفو مازال متواصل حتى النص نهار بعد البون بلان كما قلنا اللي هزنا لمعرض سوسة وين تلقاو الباركينج المجاني وتلقاو الاسباس اللي تتمتعوا فيه. شو رأيكم نمشيو بعد شوية إلى النجاحات في فقرة ميدان تونيزيا. خليكم معنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: بالو سي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع متمتع.
1: Made in Tunisia. 11:27 دقيقة على موجتنا فقرة ميد ان تونيزيا اليوم بنكهة رياضية الحقيقة وبنكهة أكيد تكون تونسية لأنه كي تبدأ فما الراية تونسية ونتألقوا خارج تونس ما ناش ممكن نكونوا فخورين. ميد ان تونيزيا اليوم فزنا التألق تونسي معناها شكون وراه فاخر بن حميسة اللي تحصل على دو ميداي في الفلبين وتايلاندا في كمال الأجسام الطبيعي. الحقيقة برشة معطيات وتفاصيل حكينا فيها في الأوف. الكوتش متاعو زيدا حسام ما شاء الله عليه. أهلا وسهلا حسام.
2: على الاستضافة.
1: ناشط حسام ما شاء الله
2: عليك. عايشك.
1: وخلي اسمه خلي فاخر يحكي. أنا مش بتتكلم ومش تتكلم.
2: لا بلعتي فرصته.
1: هاي يا سيدي خلينا نبدأ واحدة مع فاخر بن حميسة ونسمعه فك الحس متاع الميداي وقديش هكا الفرحة حستها عنده سورتو أنه تألق خارج تونس. فاخر بن حميسة عرف بنفسك.
2: عسلامة هيبة فاخر بن حميسة. الحمد لله 27 عام أصيل ولاية سوسة.
1: تشرف وسيد بالقلعة الصغيرة بالتحديد.
2: القلعة الصغيرة بالتحديد.
1: ايه؟
2: نخدم مدرب شخصي معنا كوتش في خيفي.
1: ايه؟ الغرام من الأول كيفاش بدأ؟ آه يا سي فاخر.
2: آه الغرام هذا بدأ أنه الواحد لازمه يطور من روحه. أي؟ يلقى روحه ضايع في تبش الكل معناه يوزن 57.
1: معناه أنت بديت من الأول جيت توزن تلقى روحك 57.
2: على الفكرة أنك تلبس تبش تخرج فيه مزيان لأكثر لأقل.
1: هذه الفكرة الأولى.
2: هذه هي الفكرة الأولى اللي بدينا بها. بعد تطورت الحاجة تلقى روحك عندك جينات مزيانة وبدنك يطاوعك وقاعد تتحسن تغربنا من الحاجة هذه.
1: ايه
2: ما عادش نمشيو نقرا ونمشيو للصاله.
1: ايه؟
2: معناها حياتنا كل ولات مكرسه كان للونترينمون.
1: داكو في عمر قديش بديت؟
2: عندي توا 6 سنين بالضبط.
1: 6 سنين معناها
2: في 21
1: معناها جديد خلينا نقولوا الغرام.
2: باهي
1: دونك دخلت للصاله وبديت تخدم في الحديد كما تقولوا انتم هكا ولا باهي. والقرايه بون احنا ما نشجعوش العباد انها ما تقراش بيان سور لكن انت لقيت ثنيه
2: يعني نقرا روحي نمشي للصاله وما نمشيش نقرا
1: ما تمشيش تقرا صاله اكزامبل مش ميد ان تونيزيا باهي. دونك فاخر مشى في ثنيه نتاع لونترينمون لقيت حسين في الصاله
2: في ثنيه في ثنيه حسين ديما لقيته في ثنيه
1: لقيته ديجا كوتش قداش عندك؟ قربنا الميكرو حسين
3: رفرافي حسام رفرافي اتليت نعمل مينس فيزيك كلاسيك وفاخر هو صاحبي على باز معناها الاكسبيريونس نتاعنا مع بعضنا معناها كي خدمنا مع بعضنا هو يعرف الاكسبيريونس نتاعي وباش نزيدوا في البرة معناها باش نشرفوا البلاد هذا الكل معناها جمعتنا خدمه والحمد لله يا ربي كنا اصحاب وكنا ديو قوي باش جبنا ذوما الكل انتصارات لتونس ان شاء الله.
1: تري بيان انا باش نحكيو على الانتصارات دونك بدينا عادي غرام اني نحسن في بدني نبدا هكا محلاني كيفاش دخلنا في غمار انه نشاركوا في مسابقات خارج تونس وحتى في تونس فيخ؟
2: كما قلنا احنا بدينا من الاول بالحاجه هذه كان بعد نقرا روحي قاعد مثلا نتعمق ونقرا اكثر في الحاجات تسكي سبور.
1: ايه
2: متفاهمين
1: معناها مسقلت الغرام هذيك
2: بحاجات علميه مع انه الواحد عنده جينات مزيانه والحمد لله مثلا ويقى روحه وعنده ريزلتات مزيانه قلنا علاش ما نجربوش نلعبوا معناها في لي كومبيتيسيون هذوما فهمت.
1: ايه
2: دونك كانت اول تجربه لنا في ماليزيا هزلنا تروازيام بلاس مونديال معناها خذينا المرتبة الثالثة في ماليزيا.
1: ايه
2: بالطبيعة ما
1: وقفناش أول
2: سفرة في أوت عام ناول.
1: ايه
2: دونك ما حبسناش حبينا ديما نشرفوا أكثر
1: البلاد نتاعنا. ربي فاخر تشاركوا بأنا اسم معناها تشاركوا بتابعين سالدو سبور ما فهمت شيء فحسين.
2: ما دخلنا حتى شيء.
1: تحب تتكلم
3: والله بالنسبة للحاجة هذه راهو نلعبوا على الميزانيه نتاعنا الخاصه احنا
1: نمشيو على حسابكم
3: نمشيو على حسابنا كل شيء على حسابنا اخر انسان مغروم واني كيفه مغروم احنا نعملوا في الحاجه ذي ونستناو في الدعم ما فماش دعم هذا هو المشكله نتاعنا معناها
1: معناتها تمشيو على حسابكم
3: الرياضه ذي فيها برشا مشاكل مع نحبوا تدخلات بالمسؤولات المعنيه خاطر بالرسمي فما نقاط استفهام وقت يكون بطل كيما هكا يجيب لك في ميداليات وما يعرفوش ومين با الجامعه تكلموا كان ما نوصلوا نتكلموا في ميديا وكل باش انتم ما تتحركوا راهو عيب معناها
1: خاطر الجناس ما شاء الله
3: كلموكم لا امبوسيبل والله كلمتونا انتم قبل معناها
1: انا مكلمته اللي مشي انا ديجا ملي قصد ربي كلمته
3: كلمنا حد والله ما كلمنا حد وخيبه امل كبيره بالراس الحاجه هذيا حتى في ذاتك كانسان ولد البلاد هذيا راهي وطنيه هذيا عبيت تمثل فيها وتعطي من عرقها وتعبها ويعلم بها ربي وما تجيش تكلمه حتى تعطيها حقه فهمت
1: كيفاش يصير التمويل اليوم نحكيوا على وجهات راهي تتكلف انتوما كيفاش التمويل فاخر كيفاش
2: التمويل يكون ذاتي معناها تخدم على روحك الواحد من الصباح لليل يبدا يخدم يعلم بيه كان ربي تكلف برشا بالرسم
1: البريباراسيون
2: لا ابار البريباراسيون كامله معناها ماكلتك تتكلف لي كومبليمون تاعك يتكلفوا الرحله اللي بي لي زوتيل الدار برشا
1: ناس كل
2: شيء يبدا على حساب
3: هذا كل رانا طبيعي زاد رانا
1: معناها خلينا نفهموا كمال الاجسام الطبيعي نحب نفهم اش معناها كمال الاجسام الطبيعي فاخر بعد الكوتش
2: احنا كمال الاجسام الطبيعي نتمثلوا فينا ما نستعملوش لي زرمون والمنشطات والتسكي معناها حاجات تاع الانجيكسيون دروك فري هذوكم كل احنا مستعملهمش احنا بالماكله ولي كومبليمون
1: شو الماكله بازي على شو مثلا بروتيين بيان سور
2: قداش
1: يكلف البلا معناها المنيو نتاعك في النهار كل
3: مينيموم 50 دينار
1: 50 دينار
2: هذا هذاك ما فيش لحم وحوت معناها
1: ستريكت عندك
3: بعد اذنك في الحاجه هذه كانت باش تبدا تحضر في بريباراسيون راك باش تبغض روحك ما عادش تشري شيء تولي الحاجات اللي لازمينك للبريب اولى من كل شيء عندك بي عندك ماشي تعمل انسكري
1: قداش الانسكريبسيون تكلفت لكم؟
2: 160 دولار
1: 160 دولار
3: نعطيك ابيبري في المشي هذايا فما ابيبري 30 مليون
1: 30 مليون تمويل ذاتي
3: تمويل ذاتي تمويل ذاتي
2: وهذا كله لعبنا زوز لعبات ورا بعضها
1: والالقاب هذه هي معناها تشرف تونس
3: اكيد اكيد هي الراية الوطنية تهزت في البلايص اللي لعب فيهم هو والحاجة المشكلة مدام في الحاجة هذه انه الطبيعي في تونس ما يعترفوش به معناها في اي بلاد في العالم فما شوا انه انسان اذيا نحب الناس تفهمها فما شوا في انك تلعب طبيعي ولا بدواء معناها في اي بلاد في اي بلاد معناها متفتحه فاهم الدنيا
2: كان تونس
3: لان فما منظومات معينه ما يحبوهاش معناها تتقنن الناتوريل والحاجات هذوما ويحبوا كان دويات وهو يبيعوا الدواء وذاك هو ذا هو المرشي معناها
1: خليني نحكي على كمال الاجسام الطبيعي اليوم فما برشا كيفكم
3: برشا كيفنا فما ابطال اني بطل تونس في الكلاسيكو فيزيكو كل بطوله نمشي نهزها في تونس نبعث المسؤولين نقول لهم فماش سيليكسيون ايكيب ناسيونال نحب نشرف
1: الرايد
3: يقول لي اللعبه ذي نعاود نهبط اللعبه نهزها نربحها في الكاتيجوريات الكل نلعب ضد عبيد عندها تستعمل في دواء معناها نربحهم نبعث له يقول لي ما عرفتكش وتنشوفه ودرشني يا معلم قلت له مريقل تنشوف طريقي وحدي يعني
1: دوك انت
3: سني عرفت
1: اللي تقول فيه راه يوجع شويه
3: يوجع حتى يوجع
1: دونك واحنا نحكيوا قبيله حتى في الاوف معناها فما اصرار فما عزيمه باش نكملوا باش نكملوا الراية التونسيه هذه المهم
3: لكن ولد تونس ما مش نستناو في حد يعطينا حاجه فهمت يعني يعطيني حقي في اني نمثل الرايه ونلعب ورا الرايه ذي اني ابسط حاجه ككوتش ككوتش واني اتليت عندي 15 تيتر نستحق اني نكون في ليكيب ناسيونال ولا وراء الراية الوطنية فهمت مش نكون انسان عادي يعني نحس في روحي نكرة بعد تيتروات اللي عملتهم الكل نحسكم صنعتوا بطل اما هملتوه هذا هو اللي صاير هذايا بالرسمي حاجة من القلب
1: حاجه توج باه خلينا نرجعوا للفاخر خلينا نقعدوا في جو الاحتفالات هكا والتيتر والحاجات اللي بهم شنو نوجهوا رساله بيان سور فاخر دونك الرحله وقتاش انطلقت مشينا الفلبين
2: مشينا الفلبين عندي شهر عندي شهر بالضبط
1: عندك شهر
2: عندي شهر
1: وقديش كنت فاصل شكون اللي ناسيوناليتي اللي كانوا حاضرين
2: حاضرين من كل انحاء العالم هي منظمه عالميه دبليو ام بي اف هذه منظمة عالمية يجيو من كل بلاصة
1: باسكو
2: مسارة فرانسيس امريكا من كل بلاصة يتلموا الناس كل غادي ويلعبوا معنا
1: وانت تونسي الوحيد ولا فما
2: تونسي؟ تونسي الوحيد
1: يعني. انت تونسي
2: أنا
1: الوحيد؟
2: تونسي الوحيد يعني.
1: وتحصلت في الفلبين على المرتبة؟
2: مرتبة ثانية
1: مرتبة ثانية ربي وريني نحكيو حتى شوية قبيلة على
3: ما شاء الله اللعبة فما حاجة صارت في اللعبة
1: تفرجوا فك ما شاء الله مداي
3: اي ما شاء الله هذا هو الفرق معناها كي نجيو احنا نشوفوا الميدايات اللي في تونس يعطيوهم انه يضحكوا يجيو قدام هذوما
2: هذه تروازيام بلاس نتاع ماليزيا
1: اي هذه تروازيام بلاس
2: هذه المرتبة الأولى ان بي سي
1: هذه المرتبة الأولى
3: ان بي سي هذه برو ليج معناها مش ناتشورال معناها هي اتحاد مازال كي تدخل فيه الناتوريال اما مش كيما الاولاني هذا بالتحليل قبل هذايا كان كي تربح يعملوا لك تحليل
1: معناها فسر لي بشوي بشوي خلينا نفهم
2: فما هذا الاتحاد دبليو ان بي اف تبدا تلعب لازمك تعمل تحليل
1: شو التحليل؟
2: تحليل
1: اللي انت بدنك معناها ناتشورال ما عندك حد شيء. ايه
2: اوري هذه لازم نطلعوا الناس الكل اللي يجي اللول هو بعد يعملوا له تحليل.
3: فهمت كان بعد
1: داكوغ اوكي. وانت ما شاء الله عليك معناها ما شاء الله عليك مرتب مشرف المرتبه الثانيه والمرتبه الاولى
3: قريب على الاخر وان شاء الله يحترف بقدره الله يعني متاكد منه الاش يحترف
1: ان شاء الله ان شاء الله.
3: الاحتراف قريب هو في اللي خذا فيها دوزيام بلاس في اللعبه ما هو يستحقها كان الكاتيجوري نتاعو بارابور خذا دوزيام عاودوا طلعوه لعب اوفرول لعب على الكارتا معناها خاطر عنده شيب مزيانه وعنده نيفو مشرف على الاخر.
1: واللي كان في المرتبه الاولى شنو الجنسيه نتاعو يعني خلينا نفهم
3: واش فيليبين عندي عندنا تصور وعندنا كل شيء ما
2: الحكايه ثاني خير منه فهمت
3: اما كومباريزون انت تعرفها انت تفيق بها معناها كومباريزون بعيده معناها خليوهم هكا بعد جابوه في الاخر حطوه
1: ميسالش اللي جاي خير اللي جاي خير. دونك شنو عندنا شنو عندنا في اللي جاي ان شاء الله على شنو نخدموا
2: مع الاحتراف ان شاء الله معنا باش تولي باش نلعبوا على الكارت برو معنا باش تولي محترف في معنا في المجال تاع لي كومبيتيسيون تاع الناتوريل
1: تري بيان معنا مكمل في الحلم جوست
2: حلم ماشيين ماشيين
1: ماشيين ماشي محليكم كديو
3: ربي يخليك
1: محليكم محليكم كديو هذا هو هذا شبابنا اللي نفتخروا به ونحبوه واللي بالحق يضرب على الدراب
2: والله نشجعوا برشا العباد معناها انك ناتوريل راك تنجم توصل راه مش لازم بالضبط تستعمل حاجات هكا وهكا باش انت تعمل دن وشيك مزيانه
1: تولي
2: بطل بالماكله نتاعك نجم توصل راه فمش حاجه امبوسيبل
1: وهذا هو
2: نشجع الشباب انه معناها ما يستعملوش الحاجات هذوكم ويقعدوا معناها هما طبيعيين هما ينجموا يوصلوا جوست شويه ديسيبلين شويه تاطير بالطبيعه
1: وتأثير انت لقيته مع الكوتش حسام قديش في النهار قديش تتريني وما نعرفش
3: والله نترينيو مرتين في النهار عندنا مع بعضنا اكثر من عام ونص مع بعضنا يعني في اخر ونخدموا في خدمه بروفيسيونيل كيف حقها معناها هذا هو معاه في كل شيء في هو في الوقت نتاعنا فما ديكالاج ما بين الناس تسوي يعني نبدا نخدم نهار كامل من بعد نوصل نروح للدار نص الليل خونا فاخر يقوم لازمني نص الليل ما نرقدش باش نقوم فاخر
2: نحكي معاه عندي يعني 6 نتاع الصباح
3: واللعبه نتاعو اني تيح لي بالثلاثة نتاع الصباح اجور معاه يعني
1: معناها
3: يعني نخدم دوبل
1: شيفت فما برشا شباب كيما فاخر توا قاعد يخدم على الرياضه
3: هذه ونتمنى انه يدزوا معانا خاطر الشباب هذايا قادر انه يوصل بتونس ويوري اللي احنا عندنا كاليتي بالرسمي المغرب العربي طاروا كنا في بطولات في نيفو باهي مشرف رجعنا شوية تو نعاودوا الناس كل نوقفوا مع بعضنا ونهزوا الدومين متاعنا القدام هذا رسالتي للناس الكل أي واحد يحب الدومين هذايا ولا مغروم يضرب عليه ويقدم خاطر عنا جوناس ما نحبوهاش تضيع
1: إن شاء الله
3: كلام هذايا يوجع خاطر
1: انا باش نرجع لنقطه اخرى هو لوتو فينانسمون معناها اليوم انتم تمولوا في رواحكم فما مستشارين يدعموكم
3: والله
1: دقيتوش الباب وما الجامعه وهنا فهمنا
3: والله بالنسبه للحاجه هذيا اني عندي اكسبيريونس فيها خير اني عندي معايا سبونسر في لي كومبليمون وكل عندي معايا اكثر من 5 سنين اما ما يكفيش هذا وحده معناها عندنا تيكي عندنا برشا حاجات عندنا مصاريف كبار مثلا كل حد كان يعاون شويه احنا نوليو نركزوا في التحضير خاطر يبدا الاتليت يخدم ويجيب فلوس ويحضر ويعمل في كل شيء مع بعضه وكما قلت لك راه تبغى روحك تبدا تحضر راه فلوس برشا فلوس راه هذا نحكيو ناتوريل بارابور اللي بالدويره ويصرف اكثر اكثر بالف مره
1: ان شاء الله اليوم اللي يسمعوا فينا مستشارين يمنوا بهالرياضه هذيا ويمنوا بهالكفاءات هذوما ونحكيو على كفاءات ما شاء الله معناها
3: جابت تحسن زاده في تونس معناها السبور وقدم برشا العباد الكل تترينا المضروب اللي مدبرم كلها ولات تترينا تمشي للسبور
1: خلي الشباب يبعد شويه زاده على المخدرات ويبعد على الحاجات اللي
3: عندنا ابطال يشرفوا معناها بالرسمي راهو وقتنا معناها توا دزوا معانا رانا نجموا نشرفوا البلاد وننوروا الرايه والله
1: ان شاء الله محليك كوتش حسام يعيشك هاي سيدي خلينا نختموا مع فاخر دونك بن حميسه البطل نتاعنا اللي شرفنا في الفلبين وتايلاندا دونك ميساجك اليوم للشباب الحلم نتاعك نختموا هكا بجرعه الامل
2: ميساج نتاعي للشباب انهم بالرسمي لازمهم يكرسوا حتى ساعه من زمانك من النهار نتاعهم للرياضه خاطر من بعد باش يندموا على حاجه اللي هما مثلا ما تريناوش ولا ما عملوش الرياضه فهمتي خاطر الرياضه بالطبيعه باش تنحي لنا ستريس وباش تخليك تقدم صحيا وبدنيا وكل شيء المساج نتاعي اني نحب الساعة نشكر عائلتي وأصحابي وكل شيء والعباد اللي وقفوا معي الكل حتى بالكلمة الخايبة فما ما
1: وذيك راك كلمة خايبة اللي تعطيك اللي تجحنك هذيك واش تقول لهم ها وجهي تو نقول لكم كيفاش
2: بيناتنا الأيام راني مرشوش
1: بيناتنا الأيام
2: دونك الميساج نتاعي أن الشباب يكون واعي ومعناها يكون في يكون واعي وانه السبور هو ذا اهم حاجه لازم يعملها في حياتهم
1: وتحيه لعائلتك امنه بيك عائلتك وتشجع فيك
2: اكيد
1: امي نقدموا لهم تحيه
2: تحيه كبيره بام تحيه كبيره برشا لامي خاطر ديما تعاوني في امور تحضير
1: الهيك طيب مسكينه طيب نهار كل راهو كليس كالو
3: طيب وحدك يعني راهو مش ما تفهمليش بالغلط
1: ما سلموش على الوالده معناها
3: لا نقول له طيب وحدك خاطر الوالده تنجم تحن تحط لك شويه هكا زايد هكا فهمت
2: تعطيك شويه زيت تعطيك شويه من
1: طيب وحدك
3: معناها وحدي وحدي
1: تحيه سيدي
2: لعائلتكم
1: محليكم محليكم محليكم هذايا هو الشباب نتاعنا مرحبا واحنا رانا ندعموا ديما الشباب نتاعنا والكفاءات نتاعنا وان شاء الله من هالمنبر هذايا اللي عنده الرونق نتاعو وعنده المصداقيه نتاعو ان شاء الله يكون فما تفاعل اولا من عند السبونسور اللي يدعموا الرياضه ثانيا من عند الجامعه من عند معناها المسؤولين اللي نورمالمون يكونوا وراء السبورتي نتاعنا دونك انا هذايا اللي نتمناه ان شاء الله يا ربي يكون فما من خلال الباساج هذايا اللي حبيت انا نكرم فيه الحقيقه فاخر لانه تبعته وما شاء الله عليه يعني كفاءه تستحق انه يطلع اليوم ويحكي ويعطي مساجات باهيه للشباب كيف كيف زاد شرفت بمعرفه كوتش حسام تربيه اخلاق انسان واعي حاب عارف وين يحب يوصل واهم حاجه الرايه التونسيه دوما تخلق اللي راهو الدرابو نتاعنا بلادنا بلادنا ثم بلادنا دونك ان شاء الله تكون فما لفته كريمه لهالشباب هذايا وللمستقبل نتاعهم شكرا لكم نورتونا سمعني الحس نتاع سمعني الله
3: مابي مابي
1: ذهب
3: فما ذهب
1: فما والله
3: زينة
1: رزان ترى هيك ما شاء الله تبارك الله رزاي ليو بهين ذهب سكر البرنامج جاي
3: سكر البرنامج بركة الديركسيون
1: سي بون نتكلم اللي

0: 55 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معاكم الغونديفو بالفقرات بريتم متاعنا كالعادة. ما قبل ما نختموا مع الدكتور الرياض مرابط، خلينا نسلموا على كل من يختار موجتنا باش يوصل الكلام الحلو، وسورتو في علاقة بنجاح بالبكالوريا مازلنا نستقبلوا في مساجات الحقيقة تاع 66. كيف خلينا نزيد نذكركم ديما بأرقامنا 29 100 173 4000، هذوما لي ريبوندور متاعنا، تنجموا تتصلوا بينا تخليوا مساجاتكم، تخليوا تعليقاتكم، اقتراحاتكم، وحتى زيد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم كيما عملت أختنا نادين العامري من القلعة الصغرى. بو كيما هما كتبوا لها بيان سور، خاطر هي نجحت في الباك، والتحية جاها من عند ما شاء الله الفامي نتاعها اللي يقولوا لها إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك، نورتنا شرفتنا بعد تعب بعد نجاح. دوك نادين العامري كيما قلنا من القلعة الصغيرة تنجح في البكالوريا، ويكونوا عائلتها فرحانين بها، ماماتها إيمان مبروك، بوها أنور العاملي، مامي زيدة، مميتها مونيا، وأخوالها مجدي، مراد، عماد، زياد، ومرتها هلولة، وخالتها أمال، وخالتها ناجية، وولادها نرجس وريم ومروة، يقولوا لها إن شاء الله ديما ناجحة وعقبال هكا منشوفوك دكتورة الدنيا يا نادين العامري. دونك إن شاء الله ديما فرحين وديما متألقين في هالفترة هذه اللي نشهد فيها كما قلنا احتفالات خاصة. دونك تمنياتنا زادة بنجاح لتلامذتنا اللي إن شاء الله باش يعدي ويكونوا زادة من الفايزين في دورة المراقبة. خليكم معنا، الغونديفو مازال متواصل، ومازلنا مع فقرة الدكتور رياض مرابط اللي أكيد ماشية مع مود الصيف وماشية من خلال أصل وفصل لمود الصيفي. خلينا نشوفوا اليوم شنو هو الموضوع اللي يتناوله الدكتور توتسويت على موجات الدنيا وفيها شهرة فيما.
1: أصل وفصل مع دكتور رياض مرابط
2: أو فيها جغرافيا في كل مكان، مرحبا بكم مواصلين في أصل وفصل في مجموعة من المداخلات التي تمهد للأجواء الصيفية ولأجواء الخلاعة كما نقول احنا، والراحة والاستجمام، وكل قدير وقدر وكل حد وطريقته أيضا في هالراحة هذه. برشا ناس راحتهم تكون في عطلهم هذه كانت تستغل، اللي بيش يبيض واللي بيش يبني واللي بيش كذا، وطبعا الاستعدادات أيضا للأفراح، وهذه العادة التونسية. من منظومة الخلاعة أو من منظومة التصيف في تقاليدنا التونسية هو البرش. شنو هالبرش هذايا؟ توا أول ما تخرج من إذاعة جوهرة مثلا تلفت على يديك اليمين تلقى بقايا برش يحمل اسم عائلة، أبراج خزامة مازال فيها أبراج عديدة، ثلاثة ولا أربع، أبراج جربوعي، برج دار قحبيش، فما أبراج تحولت إلى مؤسسات تبع سياحي أو شبه سياحي. شنو هالأبراج هذه؟ وين تلقى؟ وشني علاقتها بفصل الصيف؟ الأبراج هذه هي في الحقيقة عبارة عن مساكن صيفية، خلي بما تكون بسيطة، معناها ماشي مفيش مجهود كبير متاع زينة متاع بذخ، وحتى التأسيس هيكون تأسيس اللازم في اللازم. هي ديار صيفية تعملها العائلات، بتبقىها العائلات وجهها، واللي تملك معناها بساتين وجنة نقولوا احنا في خارج المدينة. والدار هذه اللي تتكون ديما من طابق أرضي، ولكن فيها على الأقل غرفة بيت الفوق، بيت علي، بيت عالية وحدها، ساعات تكون في شكل مكعب وتكونش عليها برج، هذيك اللي حطتها تسمية البرج، لأنه من هالبيت هذيك اللي هي فيها تقيلة تعمل 66 كيف العادة وتكون موجهة بعناية دونك للرياح الشرقية في الغالب، اللي هي بيت اللي قيد فيها سيد الأسرة، واللي من هي من شبابك زادي نجم يراقب شنو اللي يدور في الثانية متاعه. غالبا هالسواني يدوم في مناطق الساحل، هم يكونوا على البحر على الشط، ولكن في مناطق أخرى يكونوا داخلين مثلا أبراج صفاقس، الكل هما في ممشي على الشط، إنما في ظهير صفاقس الفلاحي، وهي مرتبطة أيضا بالجنة، ولكن شكلهم ووظيفتهم هي نفسها في تقريبا في مناطق، في معظم المناطق الساحلية للبلاد التونسية. المشهورين بهم أكثر هما أبراج صفاقس، مستير، صقانص، كانت كلها منطقة أبراج، مازال باقي منها مجموعة صغيرة، منهم برج مازال عنده بعد ممكن تراثي وتاريخي، برج المرحوم أستاذ الأجيال في فن الإذاعة المرحوم عبد العزيز العروي، أستاذنا جميعا فما أبراج أيضا في المهدية، وكل برج يحمل اسم العالم تاعه. ساعات برج يتنحى ولكن المنطقة تبقى ديما تحمل اسم برج اللي كان موجود. مثلا في المهدية برج الحندوس اللي مقابل معهد الثانوية بورقيبة، ما عاد فما لا برج ولا حندوس ولا حد شيء، العائلة ما زالت موجودة لكن الملكية انتقلت إلى عائلة أخرى، ولكن المنطقة ما زالت تحمل عند الكبار على الأقل يقولوا ماشي يقولك وين كنت في برج الحندوس. الذاكرة الشعبية احتفظ بأسماء كثير من هذه الأبراج حتى بعد إزالتها. إلى اللقاء.
0: ومع دكتور رياض مرابط نوصل آخر الغونديفو. خلينا قبل ما نختم زيدا نسلموا على كل متابعينا ومتابعاتنا. مدام نجيبة بن طالب اللي تسمع فينا توا تحب تقدم تحية لماماتها منوبية الريحي، تقول ربي فضلك ليا مدام منوبية اللي تكون في الاستماع ولكل الفقرات تكون هكا مركزة وتقول نحب نقترح حاجات. دونك سهل برشا 29 100 100. مدام منوبية نجم تقترح ولا تكتبنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، وكان كان حبيت زادة عمل علينا طلة مرحبا بيك. دونك تنجم تقترح في المباشر. دونك تحية المدام منوبية الريحي اللي تكون كما قلنا من لي فان بكابوتشينو كيف كيف بكل برامج الدنيا وما فيها. دونك نسلموا عليها ونسلموا زادة على إيوان، هي مامي. دونك ربي فضلكم إيوان وإن شاء الله تشوفوه في أعلى المراتب. يلا سيدي ليكيب الكل تحييكم. نبدأ قبل بديت من أرجوسة. دونك توا جيجي رحوم شكرا ليك جيجي دي تحية ليك. تحية نرجوسة نرجو قليلة في ديجيتال أمن لكم للايف متاعنا كيف كيف عبد الحميد بالعجوزة. تحيتنا لسوسو سعاد العدواني في التنسيق العام، هبة لوسيف كانت معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم. تحيتنا نرجو سنرجو قليلة في الديجيتال. تحيتنا نرجو سنرجو قليلة في الديجيتال. تحيتنا نرجو هكا خسرت لي عرفت للايف للايف انا اللي هي بالديجيتال اليوم بيان سور ديما ليت انا بالديجيتال وديما منورتنا يا لاله. سينو ليكيب الكل نقول لكم ان شاء الله الموعد يجمعنا بكم غدوه يا نرجوسه في الماتينال ويكاند يا نرجوسه غدوه سبت يا نرجوسه. دونك نتقابلوا ان شاء الله ونتقابلوا مع مستمعينا في الخير والصحه والعافيه. جمعه مباركه على الجميع. تشا تشا باي باي.

0: بي.
1: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شركة.
2: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي برونون لا روت انصامبل.
3: تخبز ما يكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماك
4: جوهرة
0: بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية
6: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزير الخارجية ونظيره الياباني يشيدان بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين في الذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية. ومجلس التعاون الخليجي يرفض فرض رسوم في مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا وأحياء لذكرى 70 لإرساء العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية التونسية واليابان منذ سنة 56 وتسعمائة وألف، تبادل وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي ونظيره الياباني موتشي تشيمو تسيتسو برقيتي تهان أشاد من خلالها بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين والقائمة على قيم الاحترام المتبادل والثقة والتضامن والتعاون والشراكة. الوزيران أعربا كذلك وفق بلاغ أصدرته اليوم الوزارة عن بالغ ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة وما سجلته من تطور على صعيد التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والشراكة بين دول ضفتي البحر المتوسط في مجالات الربط الكهربائي والطاقات المتجددة بما يدعم الأمن الطاقي ويسرع الانتقال نحو منظومات طاقية أكثر استدامة ونجاحا. جاء ذلك خلال مشاركة شوشان أمس في روما في ندوة رفيعة المستوى حول الربط الطاقي والطاقات المتجددة بعنوان تنمية فرص الشراكة في شمال إفريقيا الآفاق الجيوسياسية والمؤسساتية والصناعية، نظمتها سفارة مملكة الدنمارك في إيطاليا بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة والقائم بالأعمال بسفارة تونس في إيطاليا محمد الهادي شحاوي. عقدت اليوم الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة ندوة صحفية لتسليط الضوء على عديد النقاط والمواضيع التي تهم القطاع. ماهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة.
7: اليوم كلينا لقاء إعلامي باش نركزوا على برنامج جامعة في الأربع سنوات الجايين. تكلمنا على 5 محاور، تكلمنا أول شيء على محور الإصلاح، تكلمنا على محور التنمية، محور التحديث، محور التمكين، محور الرعاية. الخمسة محاور ذوما مهمين جدا في الفترة القادمة ويكملوا بعضهم. مثلا جبدنا على سبيل المثال أنه في مسألة التحديث والتمكين نتكلمنا على العمرة، لأن بحكم أنه الموسم العمرة قريب قلنا راهو مش نمشيوا في برنامج متاع عمرة موثوقة. العمرة الموثوقة هذه علامة جودة وطنية تتجدد كل عام، فيها 3 مستويات. المستوى القانوني أنه نحاولوا نضربوا على أيدي العابثين والمتدخلين في القطاع هذا واللي ضروه وضروا سمعة وكيل الأسفار. الموضوع الثاني ولا المستوى الثاني هو المستوى الإداري، فإنه نحينوا الوثيقة التوجيهية نتاعنا ونحطوها تستجيب للي وصلت له السعودية اليوم باش تعرفوا لهم كل شيء ولا إلكتروني، وفي نفس الوقت معناها كما يحبوا ويرضاوا التوانسة الحرفاء نتاعنا والسلطة نتاعنا زادة. وكذلك المستوى الاتصالي هو مسألة هذه العمرة الموثوقة ومسألة تصنيف وكالة الأسفار اللي من شأنها يولي وكيل الحريف يعرف وين يمشي ويعرف من يقتني الخدمة نتاعه. أولا تبدأ بالعمرة وثم تتجه باش تعم جميع وكالة الأسفار المصنفة والمنتمية للجامعة التونسية لوكالة الأسفار.
6: دوليا توعد زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية عبد الملك الحوثي باستهداف أي تمركز إسرائيلي في إقليم أرض الصومال الانفصالي بكل الوسائل المتاحة. جدير بالتذكير في هذا الصدد بأنه في 15 جوان الجاري افتتح رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله برفقة وزير الخارجية في كيان الاحتلال الصهيوني جدعون ساعر سفارة للإقليم في القدس المحتلة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن العبور الآمن من مضيق هرمز ليس مضمونا عبر مسارات موازية أو قرارات تتخذ بمعزل عن اعتبارات طهران، وأضاف أن أي إطار ذي مصداقية بشأن مضيق هرمز يجب أن يتم بالتنسيق مع إيران ووفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم مع واشنطن. جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي رفض دول المجلس فرض رسوم على المرور في مضيق هرمز، كما كشف البديوي أن المجلس لديه أدلة وإحداثيات وصور تؤكد أن الهجمات الأخيرة على دول الخليج كان مصدرها العراق. نشر شكرا وإلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
8: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوك ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
8: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
8: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. عجيل انرجي قدملكم انفوسبور.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: في انفو سبور، عودة المباراة تونس وهولندا هو اللي حز في النفس ردة الفعل السلبية للمنتخب التونسي. وقت يقبل الأهداف المنتخب يقبل الهدف يصير بعده انهيار ذهني ونفسي عكس بقية المنتخبات. مش ناخذ المنتخبات اللي تقريبا في نفس مستوى المنتخب التونسي. ألمانيا تفتتح نتيجة ضد الإكوادور لكن الإكوادور تعدل وتسجل الثاني وتنتصر. أمريكا تفتتح نتيجة أمام تركيا لكن تركيا تعدل وتنتصر. هايتي يبادر بالتسجيل أمام المنتخب المغربي، المنتخب المغربي يعدل ثم هايتي يسجل الثاني لكن المنتخب المغربي يعدل وينتصر برباعية. نضيف زادة نيوزيلندا اللي تبادر بالتسجيل على المنتخب المصري لكن المنتخب المصري يعدل ويفوز بالمباراة. تقارير إعلامية وتحت عنوان مهزلة كأس العالم قالت أنه مباراة الباراغواي وأستراليا اللي وفات بنتيجة التعادل السلبي 0-0 هي أسوأ مباراة في تاريخ كأس العالم. وأضافت أنه من قبل ما تبدأ المباراة الكل كان يعرف أنها بشتوفة بالتعادل اللي يضمن للزوز منتخبات المرور للدور 32، وهذا هو اللي صار. الباراغواي وأستراليا تعادلوا وزوز منتخبات تأهلوا، وثم شكون قال أنه يلزم فتح تحقيق في المباراة اللي كانت أسوأ مباراة في المونديال ومهزلة وتعادل مريب. حسب مصادرنا الخاصة والي سوسة سفيان التنفوري وجه الدعوة إلى كل مكونات عائلة النجم الساحلي من هيئة الحكماء اللي تضم رؤساء السابقين وأيضا الهيئة التسييرية الحالية بقيادة فؤاد قاسم للبحث في إيجاد حل للوضعية الحالية للفريق. الاجتماع موعده غدوة السبت. الجزيري كان في تقديم أنفو سبور موعد رياض القادم ماضي ساعة.
11: مثلكم انفوسبور.
9: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: عسلامة ومرحبا بكم. انتم تسمعوا في بلانيت بوب كالعادة كل نهار جمعة من نص نهار الماضي ساعة. اليوم حلقة سبيسيال برشا، احنا في الفاندوزيام ايبيزود، نعم الحلقة الاخرى في السيزون هذية. فرحان ياسر اللي كنت معكم في اللايف انكور اون فوا. اليوم بحذايا دي انفيتي مش اللي جي، وحاولت نعاود نستدعى انفيتي كان سبيسيال معايا خاطر بدا معايا في الحلقه الاولى. نقول اني شوي ان بو سوبرستيسيو، جبته معايا ان طونك فورت بونور. نرحب برشا بمراد نايلي، ديبوتي ماركتينغ دايركتور كارفور تونيزيا. مرحبا.
1: عايش سي محمد صالح، يعطيك الصحه على الانفيتاسيون. كما قلت انت، انا اول انفيتي في الحصه نتاعك في السيزون هذا وفي اخر حلقه زاده، وطبعتها الحقيقه طبعتها بالكدي وتولون دو لا سيزون. وحبيت نقول لكم فريمون برافو، كسوا اللي كنتي ولا الجوهر اف ام اللي زاده معناتها حبت تعمل ايميسيون على معناتها السيكتور هذا، وبرشا معلومات تقالوا في ليزيميسيون هذوما تولون دو لاني. وفريمون برافو ليكم ويعطيكم الصحه، وان شاء الله اليوم نكملوا الحلقه الاخرى بالكدا وبوركوا با سيزون الجاي
0: ان شاء الله. مش وحدك انت
1: بالطبيعه.
0: بيان سور. انا قلت نورمالمون لي فام دابور، اما في مدام مينيس مش ديما تجي بحذانا، قلت خليها لاسوري سور لو غاتو نتاع ليميسيون الاخرى هذه. مرحبا مدام انيس ريغبر، كرياتيف دايركتور بوبليسيس امباكت. مرحبا، انفان جيت بحذانا.
2: وي
0: مرحبا بك،
2: ميرسي بور لانفيتاسيون. يل فادليك دونك فوالا شو تري هوروز دو prendre partie de la dernière émission et j'espère qu'il y en aura d'autres pour la saison prochaine.
0: Aïchik, marahbe, marahbe, ça fait plaisir. Alors, Lélis Manfina, l'youma, d'akaram, qu'il a dit l'émission interne, même ça, je l'habite de manche, t'arrafa, mais l'émission interne, t'as qu'à l'com, à marketing, à l'pub, on essaie, bich n'qarbo l'abid, à l'monde, ou à dhe, li achna, n'habbouh barcha. انتم كان توصلوا اليوم تشري وتلبسوا ولا تمشي وتحوسوا في الجراند سيرفاس ولا فو كونسومي سي غراس او بوبليسيتير. اليوم عام كامل يحطوا دي استراتيجي و اوسي او زانونسور اليوم يعطيو ثقه للي زاجونس باش يخدموا خدمتهم بالكدا. اليوم السوجي نتاعنا ان بو سبيسيال، فرحان باش نحكي عليه، قلت نخلي الناس الكل يحكي ومن بعد نجي في الاخر جو مي ان بو لو ديبا. دونك لا فورس كرياتيف ديغيغ اون كومباني بريمي، نفسر لكم كالعاده ونعرف ما تحبوش ياسر الفرونسي. كيفاش اليوم كومباني بوبليسيتي تونسيه تتخدم فكره تكون ياسر حلوه اوتنتيك توصل تخرج من تونس وتخرج لبرا وتاخذ دي بري الانترناسيونال. ما في الكورة ما نجحناش مالورسمون، مي نجحنا في الإشهار وفي دومين الإشهار. دونك اليوم مراد الكومباني هذه اللي هي لامب دولز، باش نحاولوا نفسروا لهم بيان سور شنو اللي وراها لوبيراسيون هذه. نبدا بك إنيس، احكي لي شوية كيفاش جات الانسايت، كيفاش جا البريف، كيفاش بدات الدوموند، اسكو خرجت من الاجنس، اسكو جات من عند الانونسور، كيفاش جات الفكره على باس.
2: alors l'idée à la base elle a été réfléchie d'abord avant d'être réfléchie. Je pense que il faut que je fasse une petit rappel nos collègues de Sachi et Sachi Dubaï, okay, qui sont donc Publicis également. Donc
1: juste pour préciser, Samahni, Sachi ça fait partie du groupe Publicis.
0: OK.
1: Voilà. Publicis Monde ou بالطبيعه انا
0: كان في تونس مع certain temps.
1: بالطبيعه انا تاع الاجنس امباكت et Publicis Impact représenté par madame Inès Lioum notamment في l'émission ou femme les collègues à l'international كيما Sachi اللي احنا on était كما تقول انت خدمنا اون ترينوم في الـ في الاوبيراسيون
0: كولابوراسيون.
2: اكزاكتو.

0: un peu des chemins classiques de la communication. Ce constat-là, en fait, c'est un pourcentage assez élevé. Et le constat, c'était que dans les régions rurales Fitounes, il y a un petit peu de désinformation, comme on dit. Donc, il fallait trouver un moyen pour arriver à communiquer avec cette population. Nous sommes impliqués dans le même sujet. Donc, on s'est retrouvés donc, à faire quelque chose, une campagne qui soit pas classique. Ouais. On ne va pas passer par des...
1: Ta campagne est différente, trajet original, voilà, authentique.
0: Qui rentre dans le même sens que cette population dans les Mata, utiliser un peu les mêmes codes que eux, aller vers quelque chose qui soit...
2: هو فات في
3: احنا مثلا انت في حال ترجمنا
2: طبعا شويه بعطيكم لو كونتكست من الشيره الاخرى
1: لازمك تسيسنا رانا اسمع يسمعوا فينا ميساج اوزر اليوم ليميسيون سبيسيال برشا سي ديرنيغ ايميسيون نعمل شنو نحب اوكي دونك مراد حاول احنا فهمت اليوم نحكيو على سرطان الثدي عافانا وعافاكم الله اللي هو مهم ياسر اليوم باش نحسوا المجتمع بالاهميه نتاع سرطان الثدي وسيرتو كي ندخلوا نحكيوا على الجهات الداخليه في تونس هما بلايص اليوم ما عندهمش الفرصه باش يعرفوا كيفاش يديتكتيو سرطان الثدي دونك الفكره خرجت ديجا الانسايت ياسر حلو نحكيوا على حاجه سنسيبيليزاسيون
2: هو ان فيت احنا في كارفور تونس معناتها تو لون دو لاني عندنا دي زوبيراسيون مع دي زاسوسيون نعملوا كوسوسوا مثلا فوالا في الاكتوبر روز مثلا ديما نخدموا مع لاسوسياسيون دي مالاد دو كونسير دوبي بلو دو 10 ans توا كل عام نحاولوا نعملوا اوبيراسيون كل عام نحاولوا تكون لوبيراسيون ديفيرونت من عام لعام ونعطيوها اون توش كرياتيف جديده المره هذايا احنا اون سيت انسبيري من واحده من لي مالاد اللي هي في الاسوسياسيون اللي هي حده اللي هي اون فيت مرضت بالسرطان وهي من جهه نتاع سجناء
1: ريناها في الفيديو
2: ريناها في الفيديو داير وهو هي سي لو بيرسوناج برينسيبال نتاع الفيديو هذيك الحاجه الباهيه ودونك المراه هذايا نوزا انسبيري وسورتو احنا وقت اللي نقولوا سجنين راهي معروفه بالبوتخي نتاعها والبوتخي راهي الي انسكريت او باتريمون مونديال دو اليونسكو
1: معناتها باش نجيو رانا البوتخي مازال ما وصلناش البوتخي تعطيني قلنا ليتاب الاولى خلي العباد تفهم اللي راهو كي راه معناتها الفيديو ولي بري اللي باش نحكيو عليهم بس من بعد كيف وقبل البوتري اللي الشوا نتاع الموضوع مهم ياسر ديجا مهم
2: على خاطر يلزم كل شركه في تونس ديجا عندها دور معناتها سوسيال تعملوا هذايا معناتها لازم احنا نمنوا بها الحكايه هذايا وبالطبيعه فما من ليزيفينمون اللي الشركات في تونس الحمد لله قاعدين يسانفيستيس فيه هو الاكتوبر روز وهو لا لوت ولا الكونتر لو كونسير دو سان هذايا دونك الشركات الكل في اكتوبر تعمل
1: كومباني تعمل اسوسياسيون
2: فوالا احنا عقد لك عندنا اكثر من 10 سنين واحنا في السوجي هذايا ونعاونوا في الجمعيه واللي هو دورنا واللي هو لازمنا نعملوه دونك من غادي بديت نخمو كيفاش نجموا نعملوا حاجه كيفاش نجموا نعملوا حاجه ديفيرونت بالطبيعه خاطر كان باش تقعد تعاود ديما فرد حكايه سونسيبيليزاسيون والروبون روز هذاك هو سيغتون مومون الميساج ما عادش يوصل ولا يولي باناليزي
0: حبيت فوالا
2: ثنيه اخرى معناتها
0: اكزاكتومون جو فولي جوست راجوتي باش نقول اللي معناتها في لي ريجون هذوكم زاده En fait, la communication classique, le ruban rose, ça parle pas trop le rural.
1: Culture ochra.
0: Le culture ochra, voilà. Il y a des gens qui savent pas lire. Il faut respecter tout ça, en fait. Matalisme, on a même chou, beli arfou,
1: les codes interhom.
0: Les codes interhom. Bush, manneur johan, bush.
1: Donc, avec un fil de statut.
0: Et hâte, bush, le message, c'est le bushoula, zéda, matal, pour ne pas voilà, être dans le même sens. Donc, c'est pour ça que Mchine a aussi le nata ou la poterie de Sejnen, il y a.
1: هي معروفه بسجنين كي يقولوا سجنين نقولوا بوتري
0: اكزاكتومون
2: معناتها كيما تقول انت الجهه كلها
1: قدموا لهم تحيه كي نسمعوا فينا جماعه
2: والله نقدموا لهم تحيه كبيره برشا ونانفيت العباد باش تمشي لسجنين خاطرها بلاصه مزيانه برشا وكان شفتوا الفيديو نتاعنا تشوفوا الخضار وتشوفوا لا ناتور وتشوفوا معناتها قداش البلاصه مزيانه دونك هي بيد الي انسبيرونت البلاصه
1: قاعدين نشوفوا فيها في الفيديو احنا اون ان تران دو لا بارتاجي سينون نجم ندخل على كارفور تونسي

0: اليوتيوب يشوفوا هذا الاكتيفاسيون في عقلهم بها برشا ايموسيون. باش نحكيوا على الموسيقى زاده, ارجع لي احكي لي على البوتري, وباش نرجعوا زاده نحكيوا على الكوتي ايموسيونيل, خاطر فما كيقولوا ايموسيون نحكيوا اوديتيف فيزويل, دونك زاده فما الموسيقى. دونك البوتري
1: البوتري هي كانت لو بوان ديبار نتاعنا, على خاطر البوتري كما قلت لك سي اون تراديسيون اللي هي انسكريت او باتريمون مونديال دو لونسكو, واللي هي بطبيعه تنجم تكون كان حاجه نفتخروا بها برشا احنا كتوانسه, ويلفو لا فالوريزي. دونك حابين معناتها نبداو من غادي ونشوفوا كيفاش نعملوا ان ليان ما بينات البوتري ما بينات لاسوسياسيون دي مالاد دو كونسير, شنو هو الليان نجمو نعملوه. لقينا الفكره اللي كي تري كرياتيف اللي هي البوبي, عملنا عليه اون بيت بوس, والبوس هذيك هي السامبوليز الورم.
0: D'accord.
1: البوس هذيك على نيفو دو لا بوترين السامبوليز الورم تاع مرض ثدي, سرطان ثدي سامحني. وعلى والفكره شنو, الفكره سيتي باش نحطوا لي سامبول دو تو بالباسيون على لا بوس هذيك,
0: لي زيتاب باش تنجم تعرف كيفاش تتقصي
2: فينا النومالي.
1: على خاطر هو فما حاجه احنا انسايد مهم برشا لقيناه, اللي راهو العباد نحكي لهم على تقصي الثدي, التقصي مرض السرطان, ولازمك تقوم بالتقصي المبكر. اما مالوغوزمون فما برشا عباد ما تعرفش كيفاش.
0: صحيح.
1: معناتها تمشي انت للمراه تقول اعمل تقصي وهي ما تعرفش, وساعات تحشم وساعات سي كلكو شوز دو تابو. دونك ليدي سيتي باش معناتها
0: نكسروا كل حاجز هذاك ونقربوا شويه نوصلوا المعلومه.
1: صحيح.
0: فصون سهله.
1: بالضبط. بصفه سهله برشا على ان برودوي كما قالت ايناس اللي هو يخدموا بيه هما كل يوم. معناتها ديما انت تمشي
2: ترانسمي دو جينيراسيون جينيراسيون دو مير اون في.
1: والترانسميسيون هذيك احنا عملنا ان باراليل مع الترانسميسيون تاع le savoir-faire نتاع
2: لي جيست.
1: فوالا دونك فما ان باراليل ما بين لا ترانسميسيون نتاع الصناعه التقليديه والسافوار-فير نتاع لي جيست دو تو بالباسيون.
2: اكزاكتومون. ولي سيني هذوك كما ils ont été dessinés de manière à ce que يدخلوا في الباتريمون lui-même, c'est-à-dire que les petits dessins style berbère اللي محطوطين وكل ماشي حاجه معناتها غريبه تحطت في في التصوير نتاع
1: بالضبط معناتها تحطت بريسك دو مانيير ناتوريل.
2: فوالا
1: مش بدلت
2: الهيئه والفكره نتاع العروسه هذيك.
0: هو هذاك علاش نقول لك, خاطر نحسوا برشا فما لا توش بيربير معناتها فينالمون قاعده لوثنتيستي. ونصور هذاك اللي مس زاد العبيد على خاطر ما جاتش ما استعملتش لاكسيون. جينا ركبنا خاطر ماك تعرف انت اليوم في تونس كي توصل تعمل اون كومباني نتاع سنسيبيليزاسيون وتحسيسيه فما دو ديسكور, فما ديسكور اللي يعطيكم الصحه, فما ديسكور الاخر يقول لك يركب على سيتواسيون ولا على كونستا ويحب يخدم به. اللي حسيته في كومباني هذه اللي تلمون نحسوا هيومانيتي سورتو في الفيديو, نحسوا برشا سبونتانيتي نحسوا برشا سانسيريتي الحقيقه اللي هي حاجه محلاها ياسر كي نوصلوا نمسوا لو كوتي هيومان من الداخل. اي سورتو كو جرافيكمون قعد لو كوتي اوثنتيك بربير اللي هو اصيل من الجهه هذيك.
2: اكزاكتو.
1: احنا نشوف وقت اللي بدينا نعملوا في الفيديو وفي الريشيرش نتاعنا وحبينا نعملوا السبوت كنا نجمو نبدلو الديكور, كنا نجمو نعملو حاجات ارتيفيسيال, مي سيتي با دو تو لو بوت. لو بوت سيتي فريمون باش نصورو العباد دون لوغ ميليو ناتورال, ولازم
2: اي دون لو ريسبي نتاعهم كيفاش يعيشو,
1: التراديسيون نتاعهم كيفاش يعيشو, لا فيغتي دو لا ريجيون دو لا ترانسميسيون هذيك. دونك ليدي ان فيت حابين نكون لو بلوز اوثنتيك بوسيبل. صورناهم في ديارهم, صورناهم كيفاش يعيشو معناتها
0: في البوتري
1: وقاعدين يخدموا هما وعائلاتهم. معناتها سيتي كلكو شوز دو تري معناتها زي موتيف العباد اللي يتفرجوا في الفيديو, فما اللي بكيتهم الفيديو, فما معناتها اللي حركت فيهم حاجات
0: مزيانه.
1: فوالا سي سا جوستومون لا فورس نتاع ليدي ولا فورس نتاع ليكزيكسيون, خاطر ليدي باهي مي زاد لازم ليكزيكسيون تبع ليدي جوستومون باش يقعد ديما معناتها لو فيل كوندكتور. انت علاش تمشي للسجنين وعلاش تمشي لبلاصه رورال كانوا بعد باش تعمل دي زارتيفيس عليه زايد. دونك يلفو كو تقعد ديما فك في ليتا ديسبري
0: في الموند وتخلي الموند الاوثنتيك. الناس احكي لنا على الموسيقى اللي هي هزت الفيديو زاد الليفل واحد اخر معناتها.
2: وي سي اون موزيك اي فالي لا شوازير فريمون
0: تغني بالحق معناتها.
2: اكزاكتومون. دونك هي لا بوند سون تاع لو تورناج pour revenir au tournage et la partie technique, حبيت نرجع ليها خاطر en fait هوني مانيش dans les gros moyens d'une une production publicitaire, pas du tout. Mm. Il fallait respecter en fait le c'est ta Sejnel et leur comment dire la pudeur نتاعهم. Ça veut dire خلنا لديارهم خلنا لديارهم ودرنا معاهم من الاول سيتي هكا très soft etc et ou avec le ça veut dire peu de moyens matériels mm. mais ce qu'il faut il fallait matin jebna ce qu'il faut ou ça jebna voilà on a pris on a prélevé même les chansons tehom ou qui fait Shirani au moment de fabriquer cette poterie khat la poterie elle a été refabriquée toujours dans le respect de la façon de faire ancestrale ou معناتها فكل باليد d'une femme à une autre d'une main à une autre mm-hmm. les enfants mm-hmm. les personnes tout tranche d'âge
0: le process
2: réel voilà ou la cuisson sur le feu de bois ou كل شيء معناتها تعمل ومن بعد الزينه والحكين نتاع la poupée خاطر فما une manière de polir la يعملوها بالكوكياج اي دونك الحكه هذيك تعطي لمعه ومن بعد باش انت من بعد tu déposes zina dessus etc
0: donc il y a
2: tout le process a été respecté
1: والموسيقى justement on parlait de musique en fait كي مشينا لهم ارتاحوا لنا وارتحنا لهم الحقيقه ولاو يتصرفوا عادي de manière naturelle وهما بطبيعه كي يخدموا يبداو يغنيوا هذوك معناتها جو هما عاملين جو كي يبداو يخدموا يبداو يخدموا ويغنيوا واحنا حبينا هذاك اون لو كابتور
0: يوصل وزاد يوصل
1: على خاطر بيان سور هو سي انسومبل ديليمون كيما قلنا كيفاش تصور لو ميليو
0: كله مهم
1: بيان سور كله مهم باش يعطيك
0: خاطر اليوم نحكيو على معناتها اون كومباني نجحت ماهوش بالزهر معناتها علاش نحب نحكي على الديتيلز هذوما لي ديتيلز
2: هذوما توت ايتي دون لا سبونتانيتي
0: مي زاد ريفليشي ريفليشي قبل ما نخرجوا موزيكا ابار هذايا عملتوا زاد اكتيفاسيون تريد في كارفور المخسى سيتي كوا لوبجيكتيف نتاع اليوم عملتوا الفيديو محلاها وكل تاع اليوتيوب شنو لوبجيكتيف كان باش تزيد تعمل اكتيفاسيون في وسط كارفور المرسى بونتون اكتوبر روز اوني داكور
1: هو مشكل كارفور المرسى
0: زاد لي كوفري
1: زاد لي كوفري تنحكيو عليهم نبداو بالكوفري كنت حب الكوفري هو شنو احنا فما العروسه اللي هي تصنع واللي حطينا فيها كيما قلت لك لابوس اي لي جيست دو توب باسون وعملناها في ان بو باكاجينغ معاش كان جماعه في الديجيتال ينجموا يوريو الباكاجينغ هذا اللي هو فيه معناتها
0: لي تخوا سيني
1: لي تخوا سيني نتاع لوتو لوتو
2: بالباسيون
1: وفي الكوفري هذا ابار العروسه نلقاو حاجة ياسر مزيانة اللي هي لو سيرتيفيكا دوتونتيسيتي اللي هو شنو؟ اللي هو كل بوبي يجيك معاها اسم شكون المرأة اللي خدمتها.
0: اوكي.
2: اسم كل انسة.
0: دونك هذه العروسة مثلا خدمتها حد.
1: فوالا. مثلا فما واحدة أخرى مثلا هذه خدمتها حبيبة. هذه مثلا خدمتها مريم.
0: دونك كل بوبي اوتنتيك.
1: فوالا كل بوبي اوتنتيك
0: وفما. بيس يونيك. وراها وراها وراها.
2: وراها اون امبرانت.
1: وحاجة أخرى سا رونفورس لو ليان ما بينات السيد اللي يشري البوبي. كي يشوف معناتها لو ليان يقوى معناتها مشكل من سجنين من سجنين اي بلو بريسيزيمون من عند حد ولا بلو بريسيزيمون من عند مريم اي دونك هذيك تقوي ليان اونكور بلوس وترد معناتها الحكايه بوكو بلوس
0: هو معناتها اعطى من روحه حاجه بالضبط ومشات للانسان هذايا اللي هو خدمها في سجنين قاعد في داره اكسترا اوكي حلوه برشا الفكره الحقيقه نخرجوا موزيكا ونرجع نكمل ونحكيه
1: خبرة
0: هاتو تسويت موزيكا وراجعين تو تسويت

0: رجعنا بعد الموسيقى سافا شنحوالكم؟
1: تخي بيان.
0: الوغ بحذايا مراد نايلي وإيناس. إيناس لقبك كيفاش نطقوه؟ ما يسالش خلينا نسموهم.
1: Alors, mon nom de famille, c'est Regbert.
0: Regbert.
1: Voilà.
0: Ok. Bahdeh Inès Regbert, Creative Director Publicis Impact. Ou Mourad Nelly, Deputy Marketing Director.
2: نتصور لقب واضح.
0: انت واضح. مرحبا بكم مرة أخرى. اللي خلطوا علينا توا ويسمعوا فينا. En fait, كنا نحكيوا على كومباني ياسر محلية. تنجو تدخلوا كارفور تونيزي. تلقاو لامب دولز. تفرجوا على الفيديو. تفهموا كل شيء. وتنجو متعادوا تسمعوا لا بروميير بارتي. تلقاوها على الباج فيسبوك تاع جوهرة اف ام. الوغ كنا نحكيو اليوم على الانديبوندامون من الكومباني ومن الفكره بيدها اللي هزيتوها لحاجه اخرى اللي هو كل عبد ينجم اليوم ياخذ قطعه ياخذ يخلي سوفونير من كل البلاصه هذيك ومن عندك النساء هذوكم اللي هما النساء الكديحات. نحب ان بو لو مو ياسر مستعمل وكونسومي مي هذوما نساء كديحات بالحق.
2: هما بالحق معناتها نساء يخدموا على عائلاتهم ولا ريجيون الكل معناتها تخدم معناتها اوتور دي دي دي دي, دي بوبي هذوما دو سجنان والبوتري معناتها كيف يقولوها معناتها المنوال الاقتصادي الكل نتاع الجهه اللي بازي على هذاك. دونك هما عندهم ان رول بريمورديال على خاطر هما معناتها يعيشوا في اللي هما يصنعوا وعندهم رجالهم ولا اولادهم يبيعوا معناتها فما منوال اقتصادي كله اللي معناتها في اوتور دو سيت بوتري دو سجنان كما قلت.
1: سورتو كو هي سي ان ترافاي كي تري دور معناتها que quelle que soit la saison de l'année fshtef sif mata elles vont yemshiou elles sont à la recherche de de l'argile qui sont dans des endroits un peu mata choya reculé dans la partie campagne
2: donc
1: baïda choya yemshiou ala saqihom ou jibou l'argile hadika ou rzina mata ya kol chi yamlou bel bidyom ou bach najmou il le stock pendant une période ou ba'd yjbdou en fonction du besoin mata bach najmou yamlou ils produisent la poterie
0: ati comme ça hada houa liwa matloub men annonceur men marka li hiya liouma تحط ليفور باش تعطي قيمه وتعطي فالور الميتيه ولا الريجيون اترافير اكسيون تاع سنسيبيليزاسيون معناتها منك تاثر اليوم على المستهلك باش هو يرد باله على صحته ويعرف كيفاش اليوم يديتكتي سرطان الثدي عافانا عافاكم الله مي او ميم تون حطيته في الضوء جهه كامله ونساء وصنعاء.
2: هو احنا حطينا بليزور اوبجيكتيف الحقيقه مع تفهم اوبجيكتيف نتاع سنسيبيليزاسيون بالطبيعه مي زاد تو سكي ارتيزانال معناتها احنا الصناعات التقليديه سيتي زاد ان مويان دو فالوريزي الصناعات التقليديه
0: فوالا هذا هو.
2: والحاجه الثالثه سيتي comment faire كما تقول انت دو لا فونت comment aider l'association خاطر il fallait que nous aidions في حاجه كونكريت معناتها مش كان دو لا سنسيبيليزاسيون خاطر les associations les
0: générer aussi
2: ils ont des fonds في نجم معناتها يعيشوا ويعاونوا معناتها المرضى اللي هما قاعدين معناتها مئات المرضى اللي هما قاعدين معناتها لاهين بهم. دونك احنا كي نجم نعاونوا دون مانيير اون اوت كسوا احنا كسوا كليوناتنا اللي هما يحبوا يشريوا
0: اي نحكي على كليونات كارفور تونيزي اللي هما كيجيو ياخذوا معناتها يجيو منهم ياخذوا منهم زي يعملوا تصاور ومنهم يشريوا البرودوي. وهنا زاد كي يخلي عنده حاجه اوثنتيك وسبيسيال هذيك تقعد معاه معناتها حتى غير تخلي بنت تقول هذيك راهي عملتها مراه في كل جهه هذيك. نوصلوا للاووردز
2: اي
0: اليوم الكومباني هذيا ما شاء الله خذات بليزيور اووردز اليوم كان ليون دونك داكتواليتي اوني دون لاكتواليتي
1: اوني داكتواليتي
0: فوالا دونك اي تي شورت ليستي دايوغ
2: هو راهو
0: ما يمثلش ماذا بيه توا مهم ياسر خاطر احنا في تونس ديما كي واحد ينجح ديما نبداو متقلقين. انا نحب العبد الناجح ونحب اليوم بالحق نفرح كي شركة تحط ان بيجي وكي اجنس تخدم خدمة مزيانة وكي نوصل لانترناسيونال مثالش ايجا اليوم نكونوا اكزامبل ونعطيو انسبيراسيون للي يسمعوا فينا كسوا des agences que soit des annonceurs اللي راهو اليوم تنجم من فكره ومحلاها وتتخدم توصل بها الانترناسيونال. سمينا سي اخ ايناس والمراد ولا لا اقسموهم فيكم
2: تبارك الله. هما
1: هي لا بروميير بيل سوربريز سيتي ان 2025 avec le premier shortlist à Cannes. دونك سيتي اون تري تري بيل ريكونيسونس ديجا اريفي ان شورتليست كان.
2: هو جوست نقص عليك حاجه باش العباد اللي ماهيش من العالم تاع البيسيتي ومتاع الماركتينغ اللي كان هي
0: فورمولا 1 نتاع
2: هي كيما تقول انت لي زوسكار لي زوسكار نتاع نتاع نتاع نتاع السينما. معناتها سي لو فيستيفال كي ريكومبونس اكثر حاجه كرياتيف في العالم. معناتها اون تيرم دو كرياتيفيتي سي لو سومم دو لا كرياتيفيتي في العالم بالنسبه للبوب. معناتها بالحق احنا كي نوصلوا فيناليست مع معناتها وقت اللي خلطنا احنا اونيتي مع فيسبوك اونيتي مع كونتين سنغافور اونيتي مع عبيد معناتها فهمتي من العالم الكل العالم الكل معناتها يلي اون كومبيتيسيون وانت تنجم تكور معاهم وتنجم تغلبهم وتنجم معناتها حاجه اللي هي معناتها فخورين بها برشا.
0: دونك سميونا شويه ديزورد ساتيونا خلي العبيد تسمع خلي حطوا ضوء على على
2: هو شو هو احنا الحمد لله وتبارك الله هزينا في برشا بلايص. هزينا في امريكا في نيويورك برشا هزينا لو تروفي دافيد اوغيلفي اوورد اللي هو اللي ريكومبونس لامباكت. معناتها انا هي
0: الريزولتا
2: خاطر هو لازم نفهموا حاجة اللي راهو فما بلوزور تروفي في العالم وكل تروفي يقيمك سوز ان انجل معين.
0: يعني باش نسالك شنو نقول لك انا هو لو تروفي اللي هو تحسه لو بلوز امبورتون اللي هكا كي فو تيان ا كور.
2: شوف اذا سي ان ارتيك انا
1: سون ان بو ديفيرون لي زان دي زو بريمير ايدي نتاعو كومون
2: نعطيكم لو بريمير ايدي على شنو هزينا في لي تروفي. كيما قلت لك هزينا ان بو بارتو في العالم في امريكا هزينا في
1: افريكا دو سود
2: في المغرب في فرنسا في الحمد لله معناتها دارت العالم
1: في المغرب ولا
2: وراهو كي تبدا معناتها اون كومباني اللي هي فما معناتها معترف بها من برشا عباد وفي برشا بلايص ودي جوري ديفيرون
0: وكل واحد كولتور
1: وكولتور ديفيرونت
2: معناتها يوريك اللي راهي مست ومست العباد الكل واللي هي معناتها الانسايت اللي تري فور لو كرافت اللي اكسيلون والامباكت اللي اكسبسيونيل. دونك انت او فينال اون سو روتروف في اون كومبان اللي هي مست براتيكمون معناتها في العالم الكل وهزينا بها بلوزور تروفي. هزينا نحكيو على لي تروفي اللي هزينا مثلا هزينا في لندن دي اند اد اللي هو من اصعب من اصعب معناتها
1: لي كومبيتيس اكزاكتومون لا اوني اون بلان دون لا كرياتيفيتي اكزاكتومون.
2: هزينا حاجه اخرى انت سالتني انا هو احسن تروفي
0: اللي معناتها
1: اكثر واحد
0: شيخ ما ديما عندنا كل الصغار مرا توليت تروفي هذوما كيما كل واحد عنده برشا صغار عنده واحد ديما خير من الاخر
2: اي لو بريفيري. شوف بالطبيعه الاولاني عنده شيخة سبيسيال
1: c'est vrai.
2: اوكي معناتها هزينا دو تروفي في ايزون جوجي كو احنا معناتها اون لازمنا ناخذوا دو تروفي في دو كاتيجوري ديفيرونت
1: فيش.
2: دونك الحقيقه اون ريكونيسونس كبيره برشا اون ريكونيسونس مونديال ما تنجم كان تفرحنا وما تنجم كان تخلينا كسو احنا راه نقول لك تفرحنا كسو احنا كارفور والا حتى لو سيكتور بكله على خاطر
0: السيكتور اليوم اذا كان انت بحذنا في ليميسيون خاطر اون اي فيير الحقيقه معناتها اليوم on est fier de voir معناتها un travail فكرة travail abouti من تونس من سي تونس من ريجيون في تونس وتخرج
1: كان ديباسي لي فرونتيير
0: هو لازمنا وعلاش ليه معناتها بالعكس نكونوا فيير معناتها.
2: هو باش نعقب على كلامك سي محمد صالح اون فوا كو احنا اون كومونسي اغافلي لي تروفي هذوما ولاو فما دي زارتيكل الانترناسيونال يحكيوا على الكومباني ويحكيوا على الريجون دو سجنان ويل فالوريز لو باتريمون
0: يحكيوا على تونس واجانس في تونس وكارفور تونيزي
2: وغدوة وغدوة توريست في أمريكا في لندن في فرنسا يولي يسمع بها وينجم كيجي غدوة يحب يشوف الريجون ويحب ياخذ معناتها شوف متنجم كان تعطي أم بلوس لنا احنا والتونس والسكتور ومعناتها حاجة متنجم تكون كان بوزيتيف الحمد لله.
0: إيناس شنو اليوم اللي يخلي كومباني تونسية تنجم معناتها تكون رماركي بار دي جوري انترناسيونو معناتها معناتها لي جوري البرا يغزروا لها بعين اخرى ويخليوا معناتها يقولوا اه هذه سا سي ديفيرون
1: اي هي
0: كولتور لي ما كولتور اخرى ولغه اخرى
1: اكزاكتومون
0: اسكو اليوم معناتها دو كيستيون اسكو اليوم معناتها ترى اليوم البوبليسيتي ولا كوم نحكيوا على ان لانجاج يونيفرسال معناتها ما عادش كل بوبليسيتي الكلاسيك كل المحطوطه تشبه الفلان كيفاش
1: En fait, déjà, il y a déjà le sujet. Le sujet, c'est un sujet limes l'arbitre l'alcool à l'international, que ce soit fitons ou partout dans le monde. Donc, c'est un sujet. On parle de cancer de sein ici. Donc, il y a personne qui peut être indifférent vers un sujet ou et le choix aussi de faire.
2: مثلا لو سوجي بطبيعه الي انتريسون الي معناتها بريمورديال
1: اكزاكت
2: هو اللي البرا با فورسمون يعرفوا تونس و با فورسمون يعرفوا سجنان و با فورسمون يعرفوا لابوتري دو سجنان دونك احنا شنو يلزم يلزم ساعه ان سوجي نجم يكون هو عنده اون بورتي مونديال معناتها كي نقولوا كونسير دو سان بطبيعه سي اون بورتي مونديال كي نقولوا حاجه معترف بها في اليونسكو تعطيك كيف
0: كيف شنو اللي خلى شنو هذا متفاهمين فيه وحكينا فيه
2: عطيني
0: شنو اللي خلى الجوري برا تمسهم الكومباني
1: على خاطر
0: يا انديبوندامون من الموضوع خاطر الموضوع ينجم يكون تخدم عليه برشا الموضوع تاع تاع الكونسير ماهيش حاجه مي شنو اللي ترى لا ديفيرونس
1: يا
0: لا فور بري سورتو لي زوردز نتصور اون كومبيتيسيون فما دي كومباني خدموا على الريشوفمون كليماتيك خدموا على الماء خدموا على حتى المواضيع اليوم
2: في العالم لي كومبيتيسيون فيت فما حاجات فما دي بيلي لازم يكونوا واضحين اول حاجه اذا فما اون بروبليماتيك واضحه من بعد لازم فما اون ايدي كرياتيف كي ريبون
1: البروبليماتيك
2: من بعد فما لا استراتيجي دونك عندك ليدي نتاعك اوكي تو كيفاش تو ديبلوي ليدي هذا من بعد فما لو كرافت ولا لوتيليزاسيون ولا لا كرياسيون واهم حاجه اهم حاجه بالنسبه للجوري في البرة سي لامباكت معناتها انت اليوم تجي تقول له انا عندي بروبليماتيك وهاو الحل وهاو سورتو شنو انا نفوك كملت الكومباني هذه
1: كيسكو جي رياليزي
2: هاو مثلا
1: اي لو ريزولتا
0: لو ريزولتا
1: شنو فوالا كيسكي ا شانجي
2: راهم هما اليوم كيما قلت انت فم الاف لي كومباني في العالم اللي هما يتريت دي سوجي
1: كيما هكا
2: مي كان انت اليوم تو نابورت با دو ريبونس للبروبليماتيك
0: تو شانج با لا دون
2: توا وتوا معناتها ولات دو بلوز اون بلوز راهو خاطر النيفو كل عام يطلع كل عام يزيدوا يصعبوا دونك يقول لك اعطيني الامباكت اعطيني شنو
1: هي لو بارتي بري ici il y a le parti pris qui est différent l'angle d'attaque aussi est différent il y a aussi un côté authentique تاع la campagne c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une campagne classique تاع je fais une pub pour un jus voilà, voilà. une boisson voilà c'est là on n'est pas dans la réclame du tout on est plutôt dans un style documentaire mais avec beaucoup d'authenticité on n'a rien changé on n'a rien maquillé on a montré la vérité hay lweqa ou voilà maintenant les
2: gens hay la réponse
1: donc c'est ce côté authentique de je pense que l'hijab aussi et les masses les jurés ou comment on a déployé aussi et comment on a amplifié
2: sur le compétition internationale femme مثلا le film tout monde شوف فيه تو مثلا على جوهرة تي في اللي هو c'est le film principal on بعد femme ce qu'on appelle احنا un case
0: اللي هو تاع بي بريزونطاسيون
2: بيان سور اللي هو تجي تقول لهم هذا كيما قلت لك ينجم يكون ما يعرفك شنو
0: تفسر
2: لازمك تفسر له شو معناتها ما تعطيه لو كونتكست تعطي انت شنو عملت
1: تعطي
2: انت
1: تفسر الانسايد
2: تفسر الفكره تعطي دي تيمونياج توريه اللي هو مس توري اللي هو الى ايتي فيراليزي و تشيف
1: تو مونتر دي شيفر
2: و سورتو سورتو تو مونتر دي شيفر
0: يعني voilà. جانفيت لي يسمعوا فينا يمشيو حتى على لينكدين راه معناتها باش ما نصعبهاش على يمشيو على لينكدين يحطوا مثلا كان اليوم في كو توا سي داكتواليتي تلقاو لي فيديو تشوفوا دي زيكزامبل غيال ويشوفوا لا بريزونطاسيون كيفاش تصير معناتها راهو اليوم تنجم فكره صغيره تخرج للانترناسيونال وتعمل اسم احنا تونس بلاد صغيره برشا لا محاله مي مي البرا راهو سي ان سي ان بيزنس انورم اليوم معناتها
1: سي لا فيترين دون اجنس معناتها اليوم لي كومبيتيسيون
2: هو والله الحاجه الحاجه اللي هي في شويه بارادوكس احنا في تونس اوتون نشوف في برشا كرياتيفيتي وبرشا عباد معناتها تبارك الله عليهم ودي ديريكتور كريا باهين ودي انونسور معناتها معبين مي مالوغوزمون ما فماش برشا دي كومباني وصلوا للعالميه وفماش برشا وحود اللي هما
0: لازم امسيون وحده
2: فوالا
0: دونك اسمع باش نحكيو اليوم على هذا امسيون واحد اخر l'état des lieux ou la situation tu le secteur publicitaire ou les agences في تونس ou les campagnes ou نجمو نجبدو حتى نسلمو على خالد عوي جاك عملنا في لي لايف واليوم كيفاش نجمو نطوروا زاد حتى من لي زيفينمون ما يسالش دونك قبل هذا خلينا مازلنا باش نحكيو خلينا نخرجوا موسيقى ونرجعوا توت سويت

0: رجعنا بعد الموسيقى مازالونا شويه دقائق وتوفى ليمسيون مالوغوزمون ولا لا
1: وتوفى السيزون
2: وي لا سيزون اون فا دير ان
0: شاء الله عم جاي يعطيونا ساعتين مش
1: ساعه
0: Donc, نحب نحكي زيدا. Donc, bravo encore une fois. Félicitations.
2: Merci.
1: Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.
0: Félicitations à toute l'équipe de l'agence publicité
2: Merci.
0: Impact.
2: Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont collaboré avec nous et qui ont travaillé avec nous sur ce projet. Voilà. Je ne veux pas citer des noms, mais comme il faut.
0: Machal. Oui,
2: on prête les statues là.
0: Équipe Kbira, oui.
2: Équipe Kbira, voilà.
0: Félicitations encore, Mourad.
1: Aïe, je ça.
0: دونك نحب نتعدس دال كونسيبتور خاطر ما شاء الله عليكم انتم في كارفور تونيزي ديما تعملوا في الفازات دونك اليوم سيتي لوكازيون لميتهم لك كل ما بعضهم في ميسيون بركه راه على غالب هذه
1: هيك هكا ونو بروفيت
0: دونك شفت لي فما شفت كومونيكي دو بريس هبط 12 مليون دو فوا 12 مليون صوت
1: بالضبط
0: احكي لنا شويه عليها هذه ميم سي تونس خرجت هي مالوغوزمون مي كيفاه جات الفكره وشنو هي الفكره بالضبط؟
1: شوف احنا
0: ديجا ريجي نورمالمون باش يبارتاجيو معنا الفيديو باش نسمعوها دونك فازي
1: شوف هو احنا كارفور انا سبونسور دو ليكيب ناسيونال نتاع الكوره دوبوي بلو دو 17 اون احنا السبونسور التاريخي نتاع ليكيب ناسيونال دونك تعدينا برشا مراحل مالوغوزمون سنه الكره ما حبتناش و ما مسالش مازالوا لي كومبيتيسيون ونقعدوا ديما بوزيتيف ونقعدوا ديما ورا المنتخب ومش كان احنا ورا المنتخب حتى زاد الجمهور وكليونات كارفور كانوا ورا المنتخب احنا عملنا مبادره اللي هي شنو جينا في وسط المجازا نتاعنا وحطينا ان تليفون اللي هو فيه ان ريبوندور
0: اوكي
1: وينجموا كليونات نجيو ويخليو ان ميساج ينجم يكون يغني ينجم يكون انكوراجمون ينجم يكون
0: دعوه خير
1: ينجم يكون مهما حاجه فوالا وليدي سي كو اون فوا هو يخلي الميساج نتاعو احنا باش ناخذوهم هذوما وباش نستعملوا الذكاء الاصطناعي
0: والكلمات نتاعهم
1: باش الكلمات هذوكم نعملوا غناية اللي هي غناية أصوات جمهور المنتخب اللي هي بالطبيعة القوة فيها مثلا أنت تنجم تقول أم ميساج كلام عادي وأحنا باللي ردوها في غيتميك
0: ميلوديك
1: صحيح دونك ليدي شنو ليدي سي احنا علاش قلنا 12 مليون دو فوا على خاطر هو الشعب هو اللي عمل ونقولوا اللي هي 12 مليون دو فوا الغناء اللي مكتبه حد على خاطر على باز حتى حد مكتب الغناء تكتبت بالتشجيع معناتها من الاول احنا كي
0: كلمات لصقوا لبعضهم
1: باش عملنا منهم غناية من الاول احنا ما عندناش لي بارول وما عندناش الريتميك وما عندنا حتى شيء
0: الانسبيراسيون هو الجمهور
1: الجمهور هو اللي غنى هو اللي حط هو اللي صنع هو كل شيء بالطبيعه هذا نجم نعملوه باليا على خاطر اليوم ليا سينوتي فورمي وفي حاجات كيما هكا معناتها يحل لك برشا بيبان والله عملنا غناية مزيانه برشا مزيانه وفما برشا عباد اللي هما ولاو يسمعوا في اصواتهم في الراديو معناتها واحد خلى ولا معناتها فما عباد كان يحلم يشمع صوته في الراديو اليوم ولا هكا يغني في الراديو معناتها
0: احنا توت فاسون باش نسمعوا ولا نشوفوا الفيديو ونسمعوها باش نسمعوا الغنيه توت سويت ومن بعد نورمالمون فما واحده من اللي صوتها تسجل باش بعد دول يا ريجي باش يكلموها

0: الو، انت تو وصلت الخط الجرين تاع جماهير تونس. بعد البيب كل كلمه من القلب، رسالة تشجيع ولا دعوه للمنتخب التونسي، على خاطر صوتك ينجم يكون في غناء للمنتخب. 3 2 1
1: تونس بيت الحراير،
2: بلاد رجال السنادين،
3: بلاد الذهب اللي عمره ما يسدد.
4: تونس الكاس بيديك،
5: صوت واحد في كل بيت.
6: المنتخب سمحونا تشجيعكم.

0: جينا
1: من تونس لو ما جينا موالينا تسهينا هلعبو إن شاء الله زينا
2: بصور قرطاج ديما القدير
3: شجع المنتخب إن شاء الله مربوحة للمنتخب التونسي إن شاء الله مربوحة للنصور يا ربي إن شاء الله نربحو إن شاء الله نربحو إن شاء الله نربحو لكم أنتم شعب الهريسة إن شاء الله مربوحة يا ربي
4: برس ميمتكم اخويا والله نحبوا على فرحه والله اقسم بالله نحبوا على فرحه يرحم ميمتكم فرحونا يرحم بوكم وان شاء الله ربي معاكم وبنكورج
5: ربي ينصرهم وربي يبقى عليهم الستر والوليدات الكل ان شاء الله ربي معاكم
6: كارفور تونس المساند الرسمي للمنتخب الوطني
7: دونك دايوغ فما سوربريز مراد فما فوا من اللي فوا اللي شاركوا بشكونوا معنا في التليفون إن شاء الله رجي ديكو يعملونا سيني داكور سي بون أوكي ألو
8: ألو بونجور
7: عسلامة سلمى
8: صافا
7: لاباس عليك
8: الحمد لله وانتوما
7: لاباس منين تكلم فينا
8: من توتا
7: أي وكيفاش ومالا خاطر بالزهر معناتها مشيت لكارفور مرسى حكينا الاكسبيريونس نتاعك
8: كارفور المرسى والله مشيت نقضي كالعادة هي طلعت من تونس مشيت لكارفور المرسى بالزهر عاد ريت تليفون قلت نشوف شنو الحكاية هزيت التليفون فما صوت قال لي نخلي جملة للمنتخب
7: اي شجعت من المنتخب
8: اي دونك اني وقتها شاركت معناها قلت 12 مليون وراكم 90 دقيقة معاكم
7: اسمع اي صحيح 12 مليون وراكم 90 دقيقة معاكم صحيح
8: وبعد نشيت على روحي معناها ما فهمت شنو الحكاية وبعد اني في الدار بعثت لي صاحبتي فيديو في صوتي على على التيك توك اللي قراتها الفيديو فرحت الحقيقه صحيح المنتخب بلا غالب خسرنا اما العبره في المشاركه كما نقولوا وان شاء الله المره الجايه
7: ان توكا انت شنو تعمل انت في الدنيا سلمى؟
8: والله يعني نخدم فوندر
7: يا ربي يعينك والله فرحانين برشا ساعة صوتك اخترناه خاطر الكلام اللي قلته ياسر محليه واليوم بحضنا كارفور تونيزي يسلم عليك مراد لذيذ
9: يعطيك الصحة وميرسي اللي أنت شاركت معنا
7: ربحها حاجة
9: بالطبيعة وعن الكونتاكت نتاعها نكلموها من بعد ونربحها
7: خليت راح مريو ليكيب ناسيونال ولا
9: حاجة
7: مينيموم أون توكا ميرسي بوكو سلمى اقعد ديما امشي أون بليس الحاجة الحلوة ياسر اللي هي من سوسة باش يوريك معناتها اللي الاصوات في نرمون نحكي على 12 مليون
9: هو جوستومون هو الحمد لله معناتها نجحت والحمد لله معناتها فما عباد اللي يسمعوا اصواتهم ونتصور ان محلاك تبدا انت تبدا قاعد وتسمع صوتك في جاور تسمع صوتك في راديو معناتها نصورها سونساسيون حلوه برشا دونك فرحانين برشا ويعطيكم الصحه العباد اللي شاركوا معنا الكل في الاوبيراسيون هذي
7: ميرسي سلمى برافو دونك تو يكلموك تو سي مراد قال باش يربحك كادو دونك تو يكلموك ان شاء الله وميرسي اقعد ديما في دير الكارفور تونيزي وان شاء الله يا ربي اش تقول ليكيب ناسيونال اش توصل لها ميساج تو او لايف
8: ان شاء الله المره الجايه ما عندي ما نقول
7: داكو ميرسي بوكو ان شاء الله نهارك زين
10: برافو
8: ميرسي عايز باي
7: كم كوا معناتها محليها تبدا حاجه هكا سبونتاني برشا
9: شوف هو قلت لك احنا حابين نستعملوا ليا مي اون غاردون لاصوات معناتها لوتونتيسيتي احنا ديما نلوجوا على لوتونتيسيتي في خدمتنا على خاطرها سي ان ليمون مهم والعباد راهو تفرق ما بين الخدمه الباهيه والصادقه والخدمه اللي هي هكاك وبار معناتها ليدي عندنا اياه اوكي مي كيفاش تعملها باش تخلي ديما لومان او سونتر من نتاع الخدمه نتاعك وتخلي معناتها العباد اللي هما يشجعوا ساعات يشجعوا وحدهم اون في ديغ تو سا ونعملوا غنيه لمت العباد الكل والكلهم ورا المنتخب ورا تونس احنا في كل حالات اليوم وغدوه ونهار اخر.
7: معناتها اليوم كي نحكيو ايناس نجيك اللي كنتي سؤال مهم ياسر اليوم الكرياتيفيتي بوبليسيتير. اسكو تراها غدوه ولات مربوطه خاطر الببليسيتي ديما نحاولوا نحكيو على الكونسوماتور نمشيو للمستهلك نحاولوا نكومونيكيو معاه. مي اليوم اللي فهمتوا واللي لا استراتيجي نتاع كارفور تونيزي مازال حتى معكم انتوما اليوم ما عادش نمشيو نحكيو كان مع الكونسوماتور اليوم الكونسوماتور يدخل معاك في اللعبه
10: وي
7: دونك ديسكو ترا الكرياتيفيتي بوبليستير فما لو موديل تبدل والا هو الموديل موجود من قبل اما نسيناه
0: هو بون لو موديل موجود من قبل مي aujourd'hui je pense qu'il prend un peu plus d'ampleur et c'est important aujourd'hui de mettre sur la scène le public le les gens qui participent Mata, c'est plus intéressant d'avoir quelque chose où il y a de l'attractivité
7: et
0: de
7: la,
0: voilà exactement de l'interaction aussi que d'avoir uniquement un monologue ou voilà ou une seule
7: Voilà.
0: Non, on n'est plus trop dans ce modèle. Je pense que là aujourd'hui, on est plus dans le marketing où on le marketing d'influence où il faut vraiment brasser du monde et avoir C'est important de voilà.
9: هو en fait تاوليو محنا باللي ريزو سوسيو بتبيعتو معناتها فما une proximité قربت معناتها ومعناتها ولا الكليون il est très averti وتحكي معاه ويحكي معاك
7: وفايق هو توسي راهو اصعب من اصعب الكونسوماتور
9: حاجه اخرى راهو معناتها الانتراكسيون ولات بريسك ايميديات معناتها انت اليوم هو il demande est-ce que نجاوبوه بالوقت il demande est-ce que معناتها
7: كاين حتى في الكوميرس اخر مره la rapidité اليوم الكونسوماتور
9: الكوميرس في بارتي انتيغرونت اليوم ما عم تقول له كمان دي اليوم وخذها من بعد
7: غدوه سي لو بروفيل
0: نتاع الميديا كي
9: الكليون والكونسوماتور ولا اكتور برينسيبال في خدمتنا معناتها وحاجه اخرى اليوم كي نحكيو مثلا على كارفور تونس اللي هو يقضيو من عنده معناتها شرائح المجتمع الكل
7: صحيح
9: وفي في المناطق
7: كامل تراب الجمهوريه
9: تراب الجمهوريه معناتها يلزم الديسكور يكون ادابتي لهم هما معناتها يكون
7: يشبه لهم
9: بلغتهم
0: وبطبيعه
7: الماركه تكون سانسير زاد معناتها تحسها اللي هي ماهيش تكذب عليك تحكي معك بمصداقيه وتحبك كاليوم كمستهلك وكيما تحب تنفعك باللي برومو باللي زافونتاج اللي هي حاجه لازمه مازاد اليوم كي تعمل لك اشهار ولا بوبليستي تعملها ليك انت فاصون ودخلك في اللعبه معها هذاك اللي فهمته ما نعرفش الناس انا صحيح ولا
0: نو سي سا سي سا ما تاع كل واحد يفا سو سونتير يحس روحه اللي هي لو ميساج يسي اللي ادريسي اللي هو ديريكت

0: مع كل واحد individuellement. C'est presque du sur-mesure. C'est presque du sur-mesure.
1: Non, بالعكس, هو لازم تكون à la fois général, à la fois personnalisé.
0: Voilà.
1: Toute la difficulté radic ou
2: En tout cas, merci beaucoup. Charaf Tony.
0: Merci.
2: Farhan Barcha, la dernière émission je te bahdais. En plus, حكينا على على على رسم على اون كومباني اللي هي لا غفله دي بري ان شاء الله قدام
0: ان شاء الله
2: ديما ناجحين
1: ان شاء الله
2: نقول لكم ميرسي بوكو سيتي بلانيت بوب بروميير سيزون 22e ايبيزود جو ريميرسي مروه في الريجي اي وليد aussi pour sa confiance و جو ريميرسي aussi جوهر اف ام اللي عطات فيها ثقه وان شاء الله ربي كنا في حسن كيفاش يقولوها هما
1: حسن الظن
2: حسن الظن صحيح مراد في حسن الظن وان شاء الله ا تري بيانتو
0: بون
2: ويكاند ا توس
0: عايش
2: سالي
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزة ما تخليها لكش في قلبك من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي العزيزة
4: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
5: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل
3: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهر اف ام منال جبل
6: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري الناخبون المسجلون بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس العاصمة يتوجهون بعد غد إلى مكاتب الاقتراع لاختيار ممثلهم الجديد بمجلس نواب الشعب في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية التي تنظم إثر شهور المقعد النيابي بوفاة النائب صالح مباركي وستفتح 17 مركز اقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة 8 صباحا إلى 6 مساء لاختيار النائب البرلماني من بين 5 مترشحين هذا وأدى رؤساء مراكز الاقتراع والمساعدين الذين تم تكليفهم من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين القانونية أمام رئيس محكمة الناحية بتونس أمس استعدادا لمباشرة مهامهم يوم الاقتراع في هذه الانتخابات التي ستشهد لأول مرة منذ أحداث الهيئة الاستغناء عن استعمال الحبر الانتخابي وتتكون هذه الدائرة الانتخابية من 8 عمادات ويبلغ عدد سكانها أكثر من 83 ألف ساكن أما المسجلون الحاليون فيقدر عددهم ب 59,580 ناخبا رئيس منظمة كونكت أصلين برجب دعا إلى إعادة صياغة المقاربة التونسية تجاه القارة الإفريقية مؤكدا أن النجاح في هذه الأسواق لا يقتصر على التصدير بل يتطلب تغييرا جذريا في نموذج عمل المؤسسة التونسية وجاءت تصريحات برجب خلال مشاركته في الدورة العاشرة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى تونس للاستثمار
7: منتدى ناجح على جميع الأصعدة فيه حوارات مهمة كنا مازلنا كي خرجنا توا من الحوار في علاقة بتموقع تونس كمركز إقليمي لإفريقي وهذا مهم جدا لما نفكروا أن تونس مش موجودة وحدها في القارة الإفريقية فما عدة مراكز أخرى فما مصر فما المغرب فما السنغال فما كينيا المراكز هذية يزمنا نعرفوا احنا كيفاش نتموقعوا بالكابيتال كونفيونس معنا اللي عندها تونس واللي عند الشركاء الافريقيين فيها لازمنا نتموقعوا كذلك ونحاولوا شركاتنا كي تخرج لافريقيا مش تخرج فقط للتصدير وهذه الخطا اللي نرتكبوه خاطر السوق الافريقيه ماهيش سوق تصدير فقط وانما سوق تغيير نمط الاقتصادي للشركه التونسيه كي الشركه التونسيه تفكر انه التصدير هو تغيير نمط وليس فقط عمليه تصدير بعينها وقتها نجم نفكروا في تطوير ايكو سيستم كامل فيه جانب تمويل في جانب نفاذ للسوق خاطر راهو كما قلنا برشا مرات المال مش مشكلة في إفريقيا وإنما المشكلة في إعداد مشاريع قابلة للتمويل
6: ختاما دوليا الخارجية الإيرانية تعلن اليوم أنه لا يمكن ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز دون مراعاة سيادة إيران مشيرة إلى أن عبور السفن بمسارات موازية في مضيق هرمز قد يعرضها للخطر ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن أي إطار عمل لعبور المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران وإلا فستكون النتيجة تعليق المسار المتبع

0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: برعاية
0: بيك اند جراي، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جراي وإلا في السيت pinkandgray.in، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جراي، خليك مميزة. فلاش المونديال،
2: ماضي ساعة وستة دقائق، مرحبا بكم في فلاش المونديال. نبدأ بتقارير إعلامية تحت عنوان مهزلة كأس العالم. قالت أنه مباراة الباراغواي وأستراليا اللي وفات بالتعادل السلبي 0-0 هي أسوأ مباراة في تاريخ كأس العالم، وأضافت أنه من قبل ما تبدأ المباراة الكل كان يعرف أنه باش توفى بالتعادل اللي يضمن للزوز منتخبات المرور للدور 32، وهذا هو اللي صار. الباراغواي وأستراليا تعادلوا والزوز منتخبات تأهلوا. المطالبة بفتح تحقيق في المباراة اللي كانت أسوأ مباراة في المونديال ومهزلة وتعادل مري. اللاعبون العرب أصبحوا هدفي كأس العالم في الشباك الخطأ، سجلوا 73% من الأهداف اللي تسجلت في مرماهم، يعني 8 أهداف من جملة 11 هدف عكسي. ياسين بونو سجل هدف في مرماه في المغرب، إلياس الصخيري سجل في مرماه اليوم الصباح في مرمى المنتخب السعودي، حسان تنبكتي سجل في مرمى السعودية، محمد المناعي لاعب قطر سجل في مرماه، محمد هاني مدافع مصر، العراقي أيمن حسن، يزن العرب اللاعب الأردني في شباك زميله، والقطري سلطان لبري. الليلة 8 النرويج، فرنسا، زوج منتخبات تأهلوا للدور الثاني. تحكيم إنجليزي، التنافس باش يكون على المرتبة الأولى. المنتخب الفرنسي عنده إيجابي 5، النرويج عنده إيجابي 4، مواجهة بين كيليان مبابي وهالاند في نفس التوقيت. السنغال تقريبا شبه مستحيل أو في حاجة إلى معجزة السنغال باش تتأهل. السنغال اللي مثل مفاجأة سلبية، زوج هزائم متتالية، يواجه العراق نفس الوضعية 0 من النقاط. تحكيم إنجليزي كما قلت، السنغال في حاجة إلى شبه معجزة للتأهل. ونختم ببرنامج الدور 32، عرفنا بعض المقابلات مش الكل، ومثل مش راحة بين الدور الأول والدور 32. نهار الأحد 28 جوان جنوب إفريقيا كندا، الاثنين 29 جوان 6 البرازيل اليابان، 33 جوان ماضي ساعتين متاع الصباح هولندا المغرب، الخميس 2 جويليا ماضي ساعة متاع الصباح أمريكا البوسنة. والجزيري كان في تقديم فلاش المونديال، موعد رياض القادم ماضي ساعتين.
0: فلاش المونديال كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك، سفر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر اف ام.
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمره، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86.
3: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
4: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبه.

0: مرحبا من ساعة لمن ساعتين مع هلا الزوادي مع هلا الزوادي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم آخر لقاء عنا في الشبكة الشتوية نهار جمعة من ماضي ساعة الماضي ساعتين باش نرجعوا بعد باش نتقابلوا في الصيف كل نهار سبت انطلاقا من الساعة الرابعة على أمواج جوهرة FM. جمعة مباركة، ربي يبارك لكم، ربي يستركم وربي يخليكم. باش ندخلوا في أجواء المهرجانات، باش ندخلوا في أجواء المهرجانات وباش نحكيوا على قرار بيزار شوية من عشوة، قرار مش قرار، حاجة قاعدة دور هليامات وقاعدة معطلة سير المهرجانات في تونس. فباش ناخذوا معنا السيد لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزرت. السيد لطفي صفاقسي مدير مهرجان بنزرت باش نحكيوا على القرار هذايا. حاضر تليفون، قالوا لي احكي. هلا شنو باش نحكي سيد المدير، باش ناخذوا باش نحكي على القرار البيزار اللي

0: طيب انا نقول فما قرار بيزار شويه، فما قرار قاعد يدور من عش، هو قرار اصلا ولا مش قرار ولا حديث تريكن زعما يحب يولي قرار. فما مشكلة أنه اليوم الندوات الصحفية متاع المهرجانات قاعدة تؤجل، رغم اللي حاضرين البرامج حاضرة عندها برشا. المفروض أنه ندوة صحفية لمهرجان بنزرت تكون لحد هذا، أجلت الندوة الصحفية لمهرجان بنزرت خاطر فما حاجة خرجت لعندها راس وليسيس. تفضل سيد المدير.
1: عايشك هلا، معناها تصدمت انا بالطريقه نتاع التقديم نتاعك اللي مش متعود بيها. معناها مرحبا هلا ليك ولكل مستمعي جوهر اف ام، سعيد جدا اني اكون معك. حتى احنا متفاجئين لانه كما تعرف وكما يعرفوا الاعلاميين الكل اللي مهتمين بالمهرجان بنزرت الدولي، انه كان مقرر من المقرر عقد ندوه صحفيه لمهرجان بنزرت الدولي الدوره 43 يوم
0: الاحد لحد هذا من
1: اي
0: اول، وبشكون ثاني ندوه صحفيه بعد اليوم اللي صارت الندوه الصحفيه لمهرجان دقه. فالمفروض ان تكون الندوه الصحفيه لمهرجان بنزرت هي ثاني ندوه بتصير انها لحد هذا،
1: لكن أجبرنا على تأجيل الندوة الصحفية لسبب بسيط، أنه ما زال ما عندناش الموافقة الأولية للعروض الدولية، ونعرفوا أنه ما نجموش نكومينيك العروض الأجنبية والفنانين الأجانب قبل ما يكون عندنا الموافقة نتاع المبدئية للعروض هذه من اللجنة الوطنية للعروض.
0: سيد لطفي الصفيقي، نجم نسألك سؤال؟ اليوم مدير مهرجان دوقة قال أنا ما عندي حتى شيء إكري، ما وصلني حتى شيء، ما عنديش حاجة مكتوبة، ما عنديش قرار وصل لي قال لي لا دونك أنا ما يهمنيش.
1: باهي نسألك سؤال أنا،
0: عندوش
1: قرار يقول له أي؟ عندوش قرار يقول له أي؟ لأنه أقول لك إحنا الملفات بالنسبة للعروض الأجنبية كيفاش؟ نعمل عقود مع المتعهدين، نسجلوهم في وزارة المالية، نحيلوا كل الملف بالوثائق نتاعو عن طريق المتعهدين على اللجنه الوطنيه في وزاره الثقافه، تجي الموافقه المبدئيه، بالموافقه المبدئيه نمشي ونخلصوا الاهداف الملكيه الفكريه والخزينه العامه، ونحكيوا على تقريبا 33% من قيمه العرض للاداءات.
0: قديه؟
1: باش ناخذوا 33% من قيمه العرض. من قيمه الكل العرض، اش معناها من قيمه العرض؟
0: نخلصوا
1: لا كي نخلصوا مثلا وقت اللي فنان يكون ب 100,000 دينار تونسي. نخلصوا 33 مليون اداءات عليه، مش العرض ب 100,000 راهم. يزيد الكل حتى السكنه نتاعو حتى التنقل نتاعو نخلصوا عليه اداءات. نخلصوا عليه اداءات، وهذا من كل من الاموال المتاتيه من مداخيل الجمعيات، مش من اموال التمويلات العموميه. التمويلات العمومية هي للعروض التونسية، للتجهيزات التونسية، وللأعمال التونسية.
0: معناها أنتم تعملوا مجهود، تجيبوا تمويلات على اليمين وعلى اليسار من المستشارين، في الأخر كل تدفعهم أداءات للدولة.
1: وماناش متقلقين وندفعوا الأداءات وما عندناش مشكلة، ما إن شاء الله المهرجانات حتى الأخرين نتاع الدولة يدفعوا أداءات كيفنا. أما إحنا على قليلة، وهذا الشرف لجمعية مهرجان بنزرت الدولي، عملاون الأداءات سواء بالنسبة للعروض التونسية ولا العروض الدولية ولا الاستشهار وإلا حتى الأداء على القيمة المضافة. ورغم هذا الكل نخلصوا هذا الكل، وعندنا في الكاميرات مازالوا فلوس، وعلى ذلك حاولنا باش نكون البرمجة في مستوى عالي، ومن حقنا داخل الجمهورية التونسية باش يكون عندنا عروض دولية كما في العاصمة.
0: ما فهميش علاش يكون فما عروض دوليه في كرتاج والحمامات، المهرجانات اللي تبع الدوله وبقيه المهرجانات يشوفوا الفنانين اجانب تصيورات على اليمين وعلى اليسار.
1: احنا بيدنا مهرجانات نتاع الدوله في فضاءات الدوله، واحنا اولاد الدوله اهم من هذا الكل.
0: علاش مستثنيتكم الدوله في القرار هذا؟
1: ما هيش مستثنيتنا الدوله، هي لجنه في مستوى وزاره الثقافه.
0: معناها تخلويف.
1: ولحد الان راهو ما عندناش لا نعم او لا، ما عندنا حتى معلومه. يعني احنا من حق اللجنه الوطنيه، وهو كلام اللي نسمعوا فيه كله البرا فيسبوك، هاو المبالغ المخصصه من طرف البنك المركزي استهلكتها وزاره الثقافه، هاو المنشور بتاع 2008، هذا كله كلام نسمعوا فيه من البرا. احنا لحد الان ممكن نكون اونيت مع الناس الكل مع المستمعين، انه احنا قدمنا ملف

0: العقود التونسية للمندوبيات للتأشيرة عليها. الكل وقع التأشيرة عليها وخذيناها وسجلناها في وزارة المالية.
1: ومعناها
0: ما عندناش حتى إشكال في هذا.
1: أنتم توا حالكم واقف.
0: صحيح.
1: وحلتوا.
0: وحنا لا أما حالنا واقف أصح، لأنه أنا نقول راهو مهرجان بنزاي الدولي اليوم الدولة 43 حاضرة بنسبة 100% في كل شيء. يعني الديكلانشمون نتاع الدوره من الندوه الصحفيه، وهذا اللي تعودنا عليه، يعني احنا انطلاق الدوره هي من ندوه صحفيه لوضع التذاكر للبيع لافيشاج، كل شيء جاهز،
1: كل شيء
0: جاهز. وبصراحه نقول لك يعني موبيليزاسيون تاع جهه كامله، راه ولايه ومندوبيه وبلديه وامن وناس كل، وعملت زيارات لهنايك باش حضرنا الامور اللوجستيه الكل، وجهه كامله حظي في المهرجان ويستناو في هذا لطفي الشفاقي. انت عودني باش يعمل كونفرنس دو بريس باش انت الناس تخدم على واحد.
1: يا والله حويل، يا والله حويل. لطفي تحبني نقول لك موافقين يا اخي، ان شاء الله يتحركوا، ان شاء الله يعطيوا، ان شاء الله يقولوا معنا صحيح. خاطر مش معقول اليوم تقول والله احنا الدوفيز اوفي الدوفيز هاو توزع في قاعه الاوبرا على الفنانين الاجانب اللي قاعده تجي، هاو موزع في الحمامات، هاو موزع في قرطاج، علاه تجي المهرجانات الاخرى اللي ما عادش عندها دوفيز؟ استوفينا
0: ولو هي لحد الان ما هيش معلومه مؤكده.
1: نحكي لك هذا اللي دور، نحكي لك هذا اللي
0: دور. يرحم ميمتك ذاك اللي يدور، احنا ماذا بينا اللي يدور يولي اوفيسيال بالايجابي ولا بالسلبي، ما عندناش قلق.
1: ان شاء الله السخافه اللي قاعده تدور تولي قرار ايجابي بصراحه. الحق
0: ان شاء الله، ان شاء الله. وهذا اللي مصلحه الناس الكل، واحنا جهه نستاهلوا باش يكون عندنا مهرجان كبير.
1: الناس الكل تخدم، انتم ما تخدموا، المتعهدي الحفلات يخدموا، الشعب يعيش، الناس الكل تخدم، الناس الكل تخدم.
0: احنا هنا عندنا في سنه المهرجان القليبي واللي بيع كاسوتات والعطار، الناس الكل بدات تو نبداو طالعين من الرحبه. وقتاش لطفي يبدا المهرجان؟ حتى الناس تستقات وتخدم على رواحها وفما حركيه كبيره وبنزاي التجميل والناس تجيها، والمهرجان اللي الناس من الجمهورية الكل يجيوا. وخاصة نقول لك حاجة مهمة هلا، إنه سنة يا ربي لك الحمد عام فلاحة صابة بالقدير، راهو بيجة وجندوبة وبنزرت باطر ومزبوغيبة وسجنين، الناس هذي تحب تطيب بعد العام بعد ما يلموا صابة لو يحبوا يخرجوا يفرهدوا، لو البجية ولا جنادبة ولا سليانة ولا بنزرت راهو يجيوا يصيبوا في بنزرت.
1: ان شاء الله يا سيدي، ان شاء الله يا لطفي صفيقسي، ربي يخليك، ربي يبارك لك. واشوفك وين يا مهاجر، يلا

0: عاجل طبعاً
1: عاجل بالرسمة
2: أسمى خلا أفرجك علة العلة عجل بالراس ما خلى يوم الهجرت والله فطر قلبي وصرت شاعر يا هلا شحويلك
0: وانت بهذا
2: مشاعر واشوفك وين يا مهاجر
0: دخل سبيشال مع ضيفنا حمودة فلاح اهلا وسهلا ومرحبا بك
2: يا اهلا وسهلا ومرحبا بك
0: جينا بجديد
2: بجديد في نفس البلاصه هذه بعد عام
0: اي والعنوان بيزار معناه شويه نتاع الجديد هذا عرس ولا لوح
2: هذا عرس ولا لوح
0: شنو
2: يا اخي ما نقولوهاش الكلمه هذه
0: نقولوها يقول لك والله هذا عرس ولا لوح
2: هذا عرس ولا لوح
0: هذا عرس عرفت فم عرس يبرد على القلب
2: يبرد على
0: القلب عرس تحكي عليها ايامات وايامات هذا عرس ولا لوح هو جديد
2: حمودة الفلاح اول مره تقريبا في العشر سنوات كملحن وشاعر كتبت لكل تقريبا الفنانين التوانسه اغاني العروسات الا انا اللي نكتب في الاغاني نتاع العروسات
0: يا والله
2: ما كتبتش لروحي غنيه نتاع عرس
0: اول مره تستهل في روحك
2: هاي قلت تعرفش كيفاش غنيت على البو على الام على الصديق على الدنيا الكل جيت في العرس خلينا نغنيو على العرس
0: وقتاش تخرج غنيه
2: هذه ان شاء الله ساعه باش كل واحد ياخذ حقه هذه توزيع مختار كبسي كلمتي والحاني واخراج اخونا ربيع الدريدي وتحيه ليكيب الكل
0: مختار, مختار الكبسي عنده هكا يدين رقيقة تبارك الله عليه
2: فنان كبير
0: ومشاعر فياضة في الغنية ما شاء الله عليه
2: يا بختار
0: نحبه برشا واختار
2: حتى نحبه برشا واحترم برشا ويحترم الوقت ويحترم كل شيء في نفس الوقت خدمته فيها برشا انرجي هو تقريبا عامل نص نجاحات
0: ومحليه مش راهي كي تخدم معاه تبدا مفرهد
2: بالحق الحمد لله والغنيه مفرهده وهزينا الغنيه المفرهده هذه المختار الكبسي هذا عرس ولا لوح والحمد لله هي الاغنيه معناتها حاضره موجوده تو غير ما حبيتش نعديها تو لانه ما زالت الكليب ما هبطش دونك يهبط بعد ثلاث ايام ان شاء الله
0: بعد ثلاث ايام احنا باش ناخذوا افونغو انت جيتنا جيتنا
2: جيتكم جيتكم
0: ما نخرجوش يدينا كيكه طربق فارغه
2: لا مستحيل
0: نسمع حويجه اعطيني اكستري سمعني اكستري هكا لايف من هذا عرس ولا لوح
2: حاضر الله يبارك قولوا هذا نقول عليه عرس ولا لوح واللي جاي فرحان يقعد لاش مروح هذا نقول عليه عرس ولا لوح واللي جاي فرحان يقعد لاش مروح وين اسحب العريس اسحب العشرة اصحاب المواقف عشر على عشرة انصابوا تلقاهم وقت الحزة قلوب الخير مليان بالمعزة وهذا نقول عليه عرس ولا لوح
0: نقول لك حاجه هذه غنيه ولا لوح
2: هذه غنيه ولا لوح ان شاء الله يا ربي نعرف
0: فيها كليب جو حفالي
2: جو حفالي
0: جو عروسات
2: هذا هو
0: جو نتاع افراحنا التونسيه
2: قصرت في الجانب هذاك حسيت بروحي كي جيت نعمل في مراجعه ما هو سارتان مومون تقف تقول انا شو عملت وشنو ما زلت ما عملتش
0: صحيح
2: نلقى روحي معناتها ثم برشا اغاني عملت معناتها على الغربه عملت قلت علاش ما نعملش اغنيه على عرس وخاصه كان نشوف معناتها هالة الحفاوه اللي يستقبلوني بها كي نغني في عرس ولا حاجه ما حفاوه كبيره برشا معناتها دونك يستاهلوا انه نخلي لهم اغنيه للتاريخ سواء لي انا نغنيها ولا حتى زملائي كي مش يغنيوها صحه وفرحه تكون معناتها اغنيه للتاريخ اغنيه ناجحه مزيانه محليه تنور على روسنا التونسيه.
0: مش عارف ايش نقول لك زملائك يزيهم اغنيه من اغاني
2: في بركه. ولا صحه وفرحه ديما يغني.
0: اما غني انت يا خي اشتهل في روحه.
2: سالش ما هو غني انا ما هي غنيتي.
0: خاطر تخاف الزملاء يغني وينساو شكون عملها وانا ما نعرف.
2: ما هو ديما ما تتقال ما يسالش ما يسالش انا انا انا
0: على الاقل غني انت قول انا عملت.
2: انا الحمد لله رسخت اسمي بكلماتي وبالحاني وبوجودي اللي قبل ما كنتش موجود اعلاميا توا حمودة الفلاح موجود اعلاميا اللي يحب يتناسى اتوانا نذكر بروحي.
0: انا الحق اول حاجه عرفتك فيها الغنيه اللي باش نسمعها بعد شوي.
2: سندريلا.
0: السندريلا كيفاش تقول هي؟
2: اشكون هذيا سندريلا
0: يعطيك صحة حمودة فلاح ربي يخليك نورتنا يا سيدي
2: بنورة.
0: موفقة في هذا عرس ولا لوح
2: عايش
0: نعرف الاستضافه اليوم قصيره قصيره جدا.
2: انا بالنسبه لي انا الاستضافه
0: ها هو جاي الصيف وباش نقعدوا باش نحلقوا ونحكي ونغني ونعملوا لمه هنا ولا لوح
2: ولا لوح. هذا
0: جديد جديد حموده فلاح. هذا عرس ولا لوح في انتظار أن الغنية ذي ثلاثة أيام تلقاوها خارجة باش نسمعوا السندريلا.

0: تسمعوا كل جمعة يا مرحبا من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع هلا الذوادي مع هلا الذوادي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: خليكم ديما معانا متمتعين ومستمتعين بالحاجات اللي تعمل فيهم. انيسة الوابحة تبارك الله عندها افكار هكيك من قاع الارض تجيب لك فكره هكاك من السماء تجيب لك فكره ما شاء الله عليهم تاع حاجات عندنا ديما. اليوم باش نعملوا فكره بعويد الكلاص وتاخذ كل عود الكلاص تكمل كعيبه الكلاص ما تطيش كل عود خبيه خاطر النجم نعملوا بها شنو انيسه نجم نعملوا
2: محمل بيها. محمل مفاتيح يا هاله حاجه
1: نتاع المفاتيح
2: اي مفاتيح كيما هكا
1: شو ما زينو
2: اي انا هنا خاطر بون لونتهم خاطر قابلين انهم للتلوين
1: هما لواحد يقول لذوكم عودنا نتاع كلاس
2: هما فما الاعواد الصغار كيما هكا وفما الاعواد الكبار كيما هكا هما لوح من الخشب
1: ترخى مريانا
2: اي وقابل للتلوين
1: قابل للتلوين للي اعطيني
2: كل الارتيكل هاي تفضله
1: هذا هو هذا هو لواحد يقول لي هما بعود الكلاس امبوسيبل عويد غلاس وبينيس
2: بينيس صحيت
1: طرف قواش
2: صحيت ايه
1: وغيبان هذيك هي الهدره معناها
2: فيها حتى شيء وراه مزيان
1: سبحان الله يهبل محليه محليه محليه مزينو
2: ايه تخيل انت لاريال بلون معناها. صحيح لاريال بلون الحيط ابيض ايه
1: كيفاش هذوكم تلصقوا من بعضهم انيسا
2: الكل انا الكل بيستولي ما يتنحاش
1: بالقواش ولا بشنو
2: هذي اي بالقواش
1: يتلون ولا تلصقوا في اي حاجه
2: لا بالقواش والا على ريغور اكريليك تنجم تخدم نجم تخدم اكريليك والا جواش
1: تنجم تغلطش في ميم ملون تخرجهم
2: ميم لا ماهوش باش يخرج صافي نجم يخرج ديغرادي فكره اخرى فكره حلوه ماهيش خايبه
1: نجم تجيب الوان سمحه في بالي
2: نجم تجيب الاكواريل مثلا تنجم يجيب الاكواريل خاطر المحمل الخشبي يتشرب من اللي نقولوا احنا المحامل الابسوربونت اللي تتشرب اللون
1: كيفاش نشدهم في بعضهم
2: نشدوهم بالبيستولي اشو هذايا الكول سيليكون بيستولي هذا نتصوروا ما يتنحاش من الدار الحقيقه اي حاجه نستحقوا لها نجموا نلصقوه بيسكو لصق بالكدا بالكدا
1: وسهلين من تيليا كوزوز عود
2: اي خدمه نظيفه من تيليا اي خدمه نظيفه من تيليا
1: ومشدودين يهبلوا يعشقوا يعشقوا بالحق سهلين مالين
2: اي ما نحقروهمش ما نقولش لا تو تتفتفت ولا تطيح ولا لا لا لاباس عليهم يشدوا لنا المفاتح حتى باللي بونيز مشادين مليح دونك نجموا يا اما نشاركوا صغارنا اي كل
1: برعات يدوية في الدار جاي السيف تعملوا برعات يدوية لصغيراتكم
2: زكتم وما نطيشوا حد شيء لتير لونج لم تاع الجلاس ولا حتى
1: حد شيء فمش حاجة تاكلوها في الدار نطيشوا
2: ديما نستغلوها إعادة تدوير
1: عدنا الغليف متاع وحدة جبن طبع جبن نخبيوه على جنب نطيشوه عدنا
2: اي ليه هذيك بالعويد هذوما هنا نجموا نعملوا مقلمه مثلا للي بيرو مقلمه نتاع البيروات
1: تصير حاجات مزيانه والله
2: برشا افكار فما الافكار موجوده أفكار المهم مزيانة. انهم في الصيفيه هذايا يوسعوا بالهم ويخدموا حاجات يدويه حلوه
1: انيسه ايش نقول انت باش تقعدي معنا في الصيف راه
2: باش
1: تقعدي معنا في الصيف هكا كل نهار سبت الاربعاء نتاع العشيه
2: ان شاء الله
1: نجيو نعملوا فازا صيفي
2: اوكي
1: حاجه عندها علاقه بالخرجه والمهرجانات
2: مصيف مستمعين لازم يتبعونا
1: لازم يتبعونا ويشمروا على ذراعاتهم ويصليوا على النبي خاطر هذه حاجه سهله سهله على الاخر ديجا باش نجرب نعملها
2: ظهري
1: باش نجرب نعملها
2: يظهر اي سهله لا عليك بالكلاس سهل عليك
1: عليا بالكلاس وانا مغروم بالكلاس نموت على الكلاس ناكل الكلاس وفي عذرك كعبة الكلاس يمشي سوم هكاك هباء منثورا نستغلو ونعمل به فازا على الاقل في دويرتي هكا ولا
2: يعطيك الصحة
1: يخليك نص ربي يخليك
2: يعيشك
1: ربي يبارك لك ومعك انت مش رانجوم في القايلة رانجوم في السماء ريت النجمة يلا

0: ملا أفار ملا أفار مع حمزة. الأفارات الكل متنجموا تلقاوهم كان مع فضاء حمزة بنين اللي موجود في مدخل مدينة بنين. تشد طريق المستير تتعدى على قصر هلال وبعديك تدخل البنين. علول ما تدخل يا ربي العمل عليك يعرضك فضاء حمزة. حمزة أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: مرحبا مرحبا مرحبا.
0: صحيح الوصف ولا غلط؟
1: ممتاز جدا في بلاستو دوبا ما يوصل الوصف متاعك يتلفت على اليمين نلقى سباس حمزة بنين.
0: والحمد لله. اسمع على غالب وخي انت وعدت وعدت ما المنتخب ما عملش بأصله.
1: إن شاء الله المنتخبات الأخرى يعملوا بأصله. اللي هما المنتخبات الأخرى في الميادين الأخرى طوحنا في سباس حمزة نتسموه منتخب زاد
0: باش انو لعبه
1: كليونات تجي تقديم من عنا باش انو نقدموا الحاجه المزيانه باش نقدموا ميتولو الباهي في برشا بروموسيونات.
0: ما هو المنتخبات اللي عندهم ساقين طلعوا ما عندهم ساقين
1: طلعوا لغال.
0: احنا على الاقل عندنا مخ وعندنا افكار.
1: ان شاء الله تتحسن. ان شاء الله ان شاء الله تتحسن.
0: يا وخير ربي قدر الخير ربي سهل. قل لي سيدي ايش عندكم جديد في هالصيفية؟
1: سخنت الدنيا. الدنيا سخنت
0: فغمنا
1: الشمس عطات ما عندها. صلي يعني بيطوى كل ما يخص البحر بنواعه كل ما يخص التجهيزات متاع البحر من كراسي من طواول ومن جلاسيارة من يا سيديك المظلات من الباراسول من الكلاكات من الكور من الجوي بنواعه من الشامبيرات بنواعها من الدنيا الكل ما شاء الله متوفر في سباس حمزة بنان. وبعد ما تروح من بحرك ما كيش تعمل لك دوش صغير.
0: مالا مش دوش صغير دوش دوش
1: ايه؟ دوش دوش خفيف هكا مزيان ايه جيل دوش بنواعه
0: ودوش مركز على جيل دوش مش الشامبوان
1: ايه
0: في الصيف اللي نستعملوه جيل دوش اكثر من نستعملوه شامبوان
1: تمصميسة في الصيف الجيل دوش يمشي الكل يمشي شامبوان يمشي جيل دوش يمشي يرغي الكل على بعضه. الشامبوانات بنواعه جيل دوشات بنواعه كل زادة ما يخص التسييق متاع الدار هيك القاعدة في كل عشوية في الدويرة ولا في وسط الدار ولا في الكذا
0: وكل ريحة السمحة ريحة البنينة اللي تشهيك باش تقيل وترقد وانت مرتاح
1: 3 ب10 آلاف باش تكون موجودة بقوة ما شاء الله في البرودويات متاعنا. عنا برودويات ماركات مزيانة اللي نرموك ب5 و6 آلاف
0: باش تبقى انت غالبهم جمعلي. انت غالبهم كان فيك 3 ب10 آلاف 100 ألف تشري لك 30 قطعة من إسباس حمزة.
1: صلي عني بي
0: 100 ألف تعمر دارك في إسباس حمزة. 3 قطايع على 3 قطايع وساعات تلقى 4 قطايع ب10 آلاف
1: وعنا 5 ب10 آلاف
0: زايدة فما 5 ب10 آلاف
1: بيان سور
0: حليلي بالحق شنو هما هذوما 5 ب10 آلاف
1: فما شامبوانات فيهم 5 ب10 فما بروتي نيتواياج 5 ب10 عندنا دو بابي دو رولوات مزيانين ومصنطين نحكيو على جامبو رولوات كبار 5 ب10 آلاف
0: تبارك الله.
1: فوالا عندنا جافيلات بنوع 3 ب10 عندنا الصواب
0: معناها 100 ألف تنجم تروح ب 50 قطعة من عند إسباس حمزة 50
1: قطعة
0: ولا 50 60 قطعة من عند إسباس حمزة
1: 50 قطعة كل ما يخص البدن كل ما يخص تسييق الدار كل ما يخص زاد الماعون جبنا ماعون سبيسيال خاص بالطوى الصيفي كل ما يخص البلار البلاستيك بالموجود
0: كل فازات اللي تهزم للبحر هذيك
1: كل موجود كوفريات بنواعه شوا ما شاء الله. بالنسبه للدبش زدنا هبطنا اليوم برك يعني مزيد قبل ما نجي كنت نهبط في برودويات ارتيكل جديد في الدبش نتاعنا البونتاكور وكل ما يخص القمرايه كل ما يخص الخفيف كل ما يخص الشوارت الجولفوات الروب نتاع النساء عندنا انواع واشكال
0: حمزه ما لازم بحوري وبرودي
1: كله على بعضه
0: بحوري تبحر به البرودي تتبرد به
1: تتبرد
0: حاجة الواحد عدو بشيل بس كليماتيزور في بدنه
1: ديما اللوجه الحاجة المبردة اللي تخليك معنا عامل كيف خفيف خاصة في السخانة دي ما شاء الله موجة تبارك الله باهية مزيانة دونك لازمنا نقابلها بالشوا المزيان والارتيكلوات المزيانة وأكثر من هذا الصوم المزيان ما نحكي له روبة كاملة ب20 دينار و25 دينار و17 دينار نحكي له تقريبا يعني صوم من المنتج إلى المستهلك تقريبا صوم المعمل.
0: حمزة نقول لك حاجة أنت نورمال مورا وتو في القايلة تولي وترقدوا على رويحكم وتحلوا من العقاب الليل وجوه الصباح الدنيا باردة واحد ينجم يخرج يتحرك يجري
1: لا هو ما شاء الله الكليونات
0: خير من القويل
1: لا تبارك الله الكليونات حتى ال11 متاع الليل حتى النص الليل
0: تبارك الله نتصور إلا نتصور
1: في القايلة يقول لك نبعد القايلة
0: يا ولدي انا الخضار وليت نمشي له عقب الليل الخضار
1: التونسي
0: الخضار هذا مش حاجه اخرى معناها
1: التونسي يحب يدور في عقله يحب يقضي في عقله يحب حاجه مزيانه يحب بروموسيونات مزيانه يحب يبعد زاده على الزحمه. اسباس حمزه بنان عشا يضي يحل 7 متاع الصباح أنا في عقلك الصباح
0: أوك على بكري
1: على بكري
0: قبل ما تهبط الشمس كي الغولة
1: ولا في البرود جي تقضي شهرك تلقانا محلولين أمامك كل شيء حاضر كل شيء موجود وفي الليل نوصلوا نسكروا نص الليل نص الليل ونص معناها موجود
0: بي حمزة اللي يحب يقعد يتبرد في دار وما يجيكش يحل كليماتيزور في الدار يحل الفيسبوك ولا الانستغرام ولا التيك توك تاع إسباس حمزة ويبدأ يقيد ويقيد ويقيد ويقيد ويقيد ويقيد ويبعث ويبعث ويبعث ويبعث قل لي ماذا يفعل
1: ماذا يفعل بما أنه تخلي إسباس حمزة بنان الانستغرام وإسباس حمزة بنان تيك توك وإسباس حمزة بنان الفيسبوك متاعنا دونك مش القنوامر متاعنا موجودين على الصفحات اللي هما 99 299 393 وإلا 99 866 393 وإلا 93 556 393 كالعادة وإلا زاد 93 970 393 الباجات متاعنا يبعث إذا كان ضيع نوامر أنا الباجات متاعنا إسباس حمزة بنان إنستغرام تيك توك وفيسبوك يبعث
0: نهاري نهارين الكماندة تبدأ عندك في الدار
1: في نهارين 24 ساعة كمش أقل لضيع سعر التوصيل بسيط جدا 7500 مليم نستقبل المكالمات نعطيك الطاية اللي تحب عليه النوت اللي تحب عليها تشكل التشكيلة اللي تحب عليها انت توصلك الباب دارك اي ريكلاماسيون باش تبدل طاي باش اي موضوع نبدلو لك الله يبارك وراك تدلل في سباس حمزة بنان
0: يا حمزة بربي عندكم ديودورون سمحة تهبل ما تعرقش حتى طرف
1: واضح
0: بربي يجيبوا منها
1: هذيك
0: تنعمل لك عليها تنعمل لك عليها فيديو
1: هذيك
0: وجيب منها تهبل صدقني العز هذيك العز العز العز والله ربي يخليك يا حمزه
1: توصل الجمعه دي
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لك يا حمزه ميرسي ميرسي ميرسي انا محبوبي في التليفون ومحبوبي حذايا ومحبوبي باش نسمعوا توا مع السيد المخلص تفضل

0: رجعنا لكم على امواج جوهر اف ام محبوبي محبوبي بتوسيع جديد للمخرج للفنان فوق المخرج للفنان
1: هو ما فما فنان كان مخرج
0: الفنان احمد الباجري. احمد نورتنا اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: انا بيدي جايب كليماتيزور فوق راسي وندور بقى
0: البقعه يا خويا الدنيا سخونه باش نموتوا.
1: عمري ما ريت السنغال برز من تونس
0: السنغال برز من تونس. احمد ربي يخليك لاباس شنو احوالك؟
1: الحمد لله مبوجي.
0: يظن فما برشا جديدة. كنت شاركت مؤخرا في مهرجان الموسيقى في اليوم العالمي للموسيقى اللي الناس الكل تعارك وينو الفنان التونسي وينو الفنان التونسي علاش تجيبوا في الاجانب علاش تجيبوا في رامي عايش واحنا فنانين توينسة تبارك الله ما شاء الله بيع وذراع.
1: مو نحن تسمعينا نفرحوا في الشارع خاطر الموسيقى نتاع الشعب وانا ضدك اللي تقول فنان شعبي مش شعبي. الشارع بورقيبه
0: جوك الشارع انت
1: هلا اولاد صغار يقراوا في الانستيتيو في الكونسرفاتوار تقريبا 7 أو 8 فرق مع لي بارون نتاعهم يعزفوا بالكمانجيت وفرحانين هاك الجو هذيك باش تشريها
0: دونك شيخه
1: اش بقى يفرح تقول انت شويه سبور وشويه موسيقى وشويه فن دونك خذيت انا عليهم المزح تقول انت 8 نتاع الليل وفما شويه من الناس ومن بعد ولات حابه وقفه سيركولاسيون فما تجير هي فما فرانسيس
0: فما قوه الفن في الشراء قوه الفن انك تجيري اللي قدامك في الشارع.
1: ما هذا الفن تصنع في الشارع تو تمشي انت تو
0: ما فهمتش علاش في تونس مش متداوله برشا
1: الحكايه هذه ثقافه خاطر احنا باقي نغزروا للفنان هكا من عين ابره ظريفه الشارع. الشارع هو المسرح الحقاني معناتها خاطر انا تنجم تعطيني كاشي كبير ومسرح وبليتيكي وما يجيوكش عباد وتنجم في الشارع معناتها تعطي انت اللي عندك في التريب نتاعك ويتعدى بينك وبين الناس معناتها فما ناس انا يمكن درجين يتصوروا معايا سي با لا بروميير فوا معناتها انا شارع بورقيبه خاطر كي وقفت قلت هبطت على الفيسبوك قلت ورايا جامع الزيتونه وبحذايا ورايا عبد الرحمن بن خلدون وقدامي صمت بورقيبه وقدامي عليسه والدنيا والبحر وشفت الشارع نتاعي شارع هذاك اللي وعنده برشا رمزيات حسيت بروحي نسر واقف والعباد الكل دخلوا فيا وفما شكون وقف قال لي غني الاغنيه هذيا فما الجزائريين قالوا لي غنينا فهمت سي تان ميلونج والفرحه هذيك تقعد عايش بها جميعا.
0: قول لي تو الاخرين يعملوها تصور رغب علام يغني في الشارع ولا رامي عايش في الشارع ولا
1: يا اخي الحفلات في الخليج مو كيكا يعملوا كل السكوير الكبار ويجي يغنيوا
0: كيف هكا في الافنيو تاع حبيب بورقيبه.
1: لا مش الافنيو خاطر احنا عندنا كان شارع بركه عندنا
0: تصور
1: تجي
0: فنان
1: تحطوا
0: غاديك
1: يغني لا الي والملا
0: بخلاف نتاعنا
1: لا
0: ما انت ولا بالتي ولا الفنانين
1: نتاعنا سفيان صفتا زاد انا بعثت تحيه
0: لسفيان صفتا كيف عنده زاد اغنيه جديده
1: اي معناتها هما هلا فما ناس راهو اختصاصهم السبيكتاكل هذوما وبور دو لا مير في لي بور
0: السبيكتاكل دو لا روت
1: السبيكتاكل اللي هي راهي سهله تنجم تغني في عرس وانت تدخل تلقى العباد جايبينك بالفلوس ويستناو باش يتصور معاك وباش يشطحوا ومبدلين والدنيا الكل اما في الشارع راك سي با فاسيل بتشد العباد دونك نحسها ميسيون اكومبلي 100% ميرسي للمندوبيه الجويه للثقافه في تونس اللي خمت في باش تبرمج العرض هذا وانتو اللي كافه ما حاجه صارت اول مره في تونس انه في وزاره الثقافه كلهم ايزون ديماري 6 في ولايه تونس الكل عملوا فيت دو لا ميوزيك
0: هذه
1: تحسب للموسيقى خاطر الموسيقى هي تفرح هي علم هي بحر نجم العمو فيه وتلم الناس الكل باختلاف انماطها وتيترا وتيترا.
0: سيد المخرج معز الخياط يتحضر لك الباك جراوند نتاع الموسيقى
1: وهذايا
0: يعني عليها حاضره
1: نحطوا العباد في الاطار معناتها بروشينمون فما تورني في لي لاونج وفي لي بيتش وتيترا وتيترا والستيل الجديد اللي باش نخدمه انا موسيقى مشبوبه مسبوبه سامحني باك جراوند ريجي افيك ترامب
0: كما اللي نسمعوا توا احنا
1: باش نحطوا معايا
0: باش نعملوا باك جراوند
1: مستعده تير معايا.
0: لا لا مش نغني معك انا تنصور
1: لا تير تير تير
0: شو معناها تير شو نعمل؟
1: باش نغني برشا اغنيات من كل واحده تشيشه و
0: اي لا لا نطير لا نسحد انا باش نغني فضيحه كان نغني لكم انا نطير نطير ما عندي حتى مشكله نحطوا كل الباك جراوند ونبداو نصليوا عن النبي
1: زيدي شويه فوليوم
0: معاك تفضل
1: ليدي اعطيني الباك جراوند
0: اي سيدي
1: زيدني في الفوليوم معاك شويه
0: الفوليوم الباك جراوند خاطر منشوش هذا كل يصير اهو
1: بربي
0: والله هذاك علاش المخرج نتاعنا هنا ما نسمش
1: زيد الموسيقى مش واصلتني صحيحه انا
0: الموسيقى مش صحيحه واصله
1: مش قويه
0: مش قويه قوي الموسيقى ترى امورك واضحه
1: Tu ne peux pas voir ce que t'as pas rêvé c'est toute ton histoire mais j'ai rien oublié tu ne peux pas voir Ce que t'as pas rêvé, c'est toute ton histoire, mais j'ai rien oublié. Tu vis dans la combine comme un loup traqué. Ton ombre se dessine au bout de l'escalier. Please don't worry about nothing. Please don't worry about nothing. Yeah, everything is gonna be alright. Gonna be alright. Gonna be alright. شهلولة لكن قتالة وحنينة تكوي الرجالة. شهلولة وحنينة تكوي الرجالة وصياد حليلي ما ترحم تكوي بالعين الذبالة. صياد حنيني ما ترحم تكوي بالعين الذبالة. شهلولة لكن قتالة وحنينة تكوي الرجالة. الله الله الله الله الله الله الله. وبابا علي العزوز وهي رجالة. وسيد علي العزوز يا بابا وهي رجنالة. وبابا علي العزوز وهي رجالة. وفوق جبال زوان يا بابا شبحت جدي غزالة. Please don't worry about nothing.

0: أبو علام بابا جلول الرح يا عبد القادر افتح لي الباب المقفول سيدي قل. أنا خديم الجيلاني أبو علام بابا جلول الرح يا عبد القادر افتح لي الباب المقفول افتح لي الباب المقفول ألي في يا سلطاني والهجراني
1: يا أحمد يا
0: ألي
1: بليز
0: دونت وري خلينا نغني
1: يا ولدي غير حكيه دونت وري يا ولدي خلينا نحكيو
0: بليز دونت وري قلت لك ما تخافش
1: باوت
0: نوثينغ هذا هو العباد قلقه برشا العباد قلقه تو نجم نقعد ثلاثة ايام نغني هاك وما تقلقش مني والله
1: بالحق صحيح والله
0: والله
1: محليه الجو محليه الستيل شيخات فرهيده
0: سي تريغي صح
1: وهكا وهكا وشويه فريشور عرفت
0: فريشور معناتها انت تبدا قاعد بحث العباد روحت كي تبدا قاعد بحثك ويخلق تفيق بيه
1: صحيح
0: فما دي زون دي تعديو دونك هذا ينجم يكون معايا كامرجيت ينجم يكون معايا زكارت نجم يكون معايا كوريست انت غافاي بيان اتيدي وهذا في الماجور مازلت ما مسيتش راه نجم نقعد ربع ساعة نغني بالفرنسي سبع بالانجليزي والعباد قاعدين خاطر تونسي يبدا قاعد مثلا تحكي معاه دقيقة ويقلق كي ما يرجع لك في الهدرة لما تمسه من يد ولا فهمت ما عادش نركزوا من سيتيرا دونك مش الريتم هذايا برشا ريجيات برشا ترامب برشا سيتيرا وبور لونسي شنو هالا بور لونسي لاجوا خاطر الموزيكا نعرفوها ولحنا وغنينا وسافرنا ومش توا باش تجي تقدم دوسي للمندوب يقول لك بربي باش تغني وشكون الفرقه معناتها سامحني تعاسه ولا تعب
1: نقول لك حاجه كان جيت انا نجم نقرر كان جينا في يدي القرار نعطيك كيفاش هي فيزا مش فيزا نعطيك القرار انك تحفل لي 24 ولايه الصيف هذا
0: والله قلت في شارع بورقيبه طلعت معايا لي ميزيسيان رانا نعملوا في البلوز
1: 24 ولايه تدور على ولايات الجمهوريه الكل كل مره في بلاصه كل مره في بلاصه
0: وهذا المطلوب يا على البحر ولا
1: تصور انت 24 عرض عندك
0: هذا قلت هي شيخه وبيخه قال
1: شرا وتخدمني معاك
0: بيان سور لا وينو للمسؤولين سامحني المسؤولين
1: تنفع وتستنفع
0: توا هلا ريت مثلا في مهرجان الجاز تبرقه تونر ما مراني في الشارع اللي انا قبل ريت ليزما كومب ليزما كومب وقت اللي جات شدها من يدها وغنيت لها هذيك المراه البيلدوزير وشديتها من وصدمت عليها بالجيتار اي كي فنان فيه لي كاباسيتي ولا البوتونسيال هذايا معناتها شكون باش يخويا
1: ليه بيان سور نقول لك حاجه الهبله اللي عندك انت الهبله الفنيه اللي عندك انت مش عند الناس الكل
0: اي توا هذايا ريت وانا اللي عملته نولي مثلا نمشي في ان شاء الله خاطر انا كي عملت الريتريت توا البيراميد عاودت صلحتك الوحدات تو بو اتر تو سول بالاورديناتور نتاعك ولا دي جي وتغزو العالم بالتونسي بشهلوله قداش عندك ما سمعتهاش شهلوله هبطت على التراند الناس الكل ولاو شهلوله وشيخين شكون يتفكر احمد لازم نستنى انا لطيف عرفت تجي تغنيها لي باش انا نقول يا موزيتنا موزيكتنا محلاها والا نحاول رامي عياش باش يغني شرق غدا بالزين ولا فهمت
1: قول عندك دوره في المهرجانات الصيفيه
0: والله خريطه الطريق مازالت مش باينه على خاطر فما روتار على مستوى
1: عجبني خريطه الطريق
0: اي معناتها نورمالمون
1: في حرب
0: اي حرب خاطر انا كنت تحطني مسؤول من جانفي ريتو من جانفي كل فنان يعرف كيما قلت لي انت
1: يعرف خريطه الطريق نتاعو
0: سامحني عندك عازفين وعندك سونو وعندك ترونسبور كي تعطيهم لي دات على بكري تعمل معاهم انجاجمون تبدا امورك هانيه خاطر هو يخدم على روحه مش محمد
1: ساهل راهو معناتها مش تعمل عنف في الشارع ساهله راهي
0: لا ما سي با فاسيل خاطر يزيد
1: لا لا يوفروا لك تراخيص اسباس سمح اسباس مزيان يتلمدوا الناس الكل كل عشيه في ولايه محلاها
0: هي وين المالور معناتها سامحني هذو تم سامحني
1: لا انا معاه مش مالور انا
0: هذا مش باعاز من الدوله ومن سياده الوزيره ومن المسؤولين والولايات وتسيتيرا خلي العباد تفرح يا خويا رانا ولينا مخنوقين يا خويا العباد انا ما خاطر توا سامحني كي نسافر نجيب بوفيه اكسجين جديده اما ريت توا كي كنت نغني لك كنت معايا شيخه مع اول مره تشوفني في ستيل هذا تجيب لي 100000 نخرج منهم ما عندي حاجه
1: صحيح صحيح على الاخر
0: ولما نزلت عملت لموال غنيت اغنيه معناتها هذايا كا معينه هذايا الماجور كان نعملوا مينور ونعملوا حجاز نتيرو وتولي الموسيقى نتاعنا انترناسيونال علاش نحن باقي واحدين في هذاك جا من برا وهذاك خرج فلوس وهذاك والعباد تتكلم يا اخي سامحني الموسيقى ماهيش علم سي اون سيونس اكزاكت راه
1: صحيح
0: معناتها تجيب ناس ما يفهموش في الميدان واللي هما ولا الامر سامحني هلا باش نقول الميساج بركه بوب مارلي غنى الحريه ولا الثوره ولا فما غنيت عباد غنيت الحياه فما غنيت غنيوا للافراح فما غنيت فما فنانين يغنيوا في العروسات ربي عينهم ما نجيش الفن الكل نحطه لبسه جلباب وتقول له انت هكا انت في تافي وسمات تسعى لكل نجومك.
1: اكيد ربي يخليك احمد المنجل وكوين تجي تضيعني حتى الوقت ضاع. جمعت سبور بشو
0: ولا لي ضايع في التريك
1: جمعت سبور بشو قلتوني في زهره باش نخليكم مع زهره سبور بعد شويه. بعدها فواياج فواياج مع وليد بسبيس. بعدك انتي بوتيك مع سامي بن نور والشله نتاعو رامي وجماعه. بقيكم على خير، احنا نتقابلوا نهار السبت الجاي. نهار السبت الجاي فيها مرحبا فيرسيون المهرجانات الصيفيه. ميرسي، ربي يخليكم الخير ونبقيكم على خير. باي باي. جوهره اف ام. جوهره اف ام.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 جوهر سبورت avec l'équipe sport sur جوهر FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق مرحبا الناس الكل في جوهر سبور البداية مونديال 2026

0: بعد هزيمة العادة المنتخبنا الوطني التونسي في المونديال واللي كانت اليوم الفجر ضد هولندا 3 أهداف مقابل هدف في مدينة كانساس سيتي الأمريكية. السخيري هدف منذ الدقيقة 3 أما ضد مرميه. بروبي لاعب ساندرلاند الإنجليزي زاد الهدف الثاني 7 وما فهمت شنو حكايتنا مع الدقائق الأولى وقبول الأهداف في الدقائق الأولى من المقابلات. حازم المسطوري ذلل الفارق المنتخبنا الوطني التونسي في الدقيقة 54 وجون بول فان هاكي لاعب برايتون الإنجليزي سجل هدف الثالث في الدقيقة 62. منتخبنا يودع المونديال بأسوأ حصيلة في تاريخه 3 هزائم من 3 مقابلات ضد السيد 5-1 ضد اليابان 4-0 زوز مقابلات لعبوا في مونتيري المكسيكية. تحولنا لأمريكا كيف كيف هزيمة 3-1 ضد المنتخب الهولندي قبلنا 12 هدف وهو أضعف خط دفاع في المونديال إلى حد الآن وسجلنا كان زوز أهداف عنا إلا 10 سابقة تاريخية تونس بصفر من النقاط في المونديال. بالنسبة ليورفي رونار الناخب الوطني بخصوص مستقبله قال مازلت ما ناقشتش مستقبلي بعد وتبقى الاحتمالات الكل واردة مع المنتخب الوطني التونسي. الظهير الأيمن معتزل النفاتي اللي ما لعب حتى دقيقة في المونديال نسمعوا شنو قال في ميكرو مبعوثنا نجح مجدوب.
1: والله يعني من نجم نحكي كان على معناتها الجروب تاع جوارات ما يكذبش عليك معناتها نحن كجوارات مثل ما حد شيء صاير معناتها نحن جروب قوي أما معناتها سيكولوجيك مو معناتها كي تخسر بخمسة وبعد تعود تخسر بخمسة تكره ولا تحب معناتها تصير حاجة في مخك معناتها صحيح نحن جوارات أما إنسان كمان معناتها من تصير حاجة يزمنا جوست حاجة هذه معتش تعود مرة أخرى.
2: عندك ميساج للجمهور التونسي معتز؟
1: كما قلت معناتها راديو الكل معناتها تونس الكل سامحونا اللي صار كارثة كبيرة ما لازموش يصير معناتها كواحد حاط مريول تونس على صدره معناتها يلزم يقاتل وما يلزمش يعاود يصير اللي صار.
2: ربي ما عسكر في حاجة فما يقولوا انقسامات بين اللاعبين بالجروب بالوصحة حتى ما كنت وانت عايش في الجروب يعني فما جوارات جروبات هل هذه صحيحة ولا غلط؟
1: ثماش منها جملة معناتها أنا نعيش في الأوروبا ونحكي عربي ونحكي مع الجروب الكل ومعناتها ثماش منه
0: تقييم ملعبيتنا في حسب موقع سوفا سكور بعد ماتش اليوم ضد المنتخب الهولندي حازم المسطوري هو الأفضل ب 7.8/10 أيمن دحمين 7.5 سخيري 7.1 رغم أنه سخيري كان سجل بالخطأ ضد مرميه تقريبا أسوأ مشاركة للسخيري وأسوأ مقابلته مع المنتخب الوطني التونسي حتى التصوير البارح والمريول متاعه حتى النمر وقت اللي تفسخ كومبليت ما تعبر على الحالة الكارثية اللي وصل لها منتخبنا الوطني التونسي وحنا بال اللي خذيه تنقيد 7/10. نتائج البارح ومواعيد اليوم في المونديال كوت ديفوار ربحت كوراساو 2-0 الإكواتور ربحت ألمانيا 2-1 اليابان تعادلت مع السويد 1-1 هولندا ربحتنا 3-1 الباراغواي تعادلت مع أستراليا 0-0 تركيا ربحت أمريكا 3-2 8 متاع الليل قمة كبيرة بين نورفيج فرنسا مواجهة مباشرة بين كيليان مبابي وهالاند السنغال تلعب ضد العراق نذكر فرنسا النورفيج عندهم 6 نقاط رشحوا لي الدور المقبل السنغال والعراق عندهم 0 من النقاط ماضي ساعة متاع الفجر السعودية تلعب ضد الكافير إسبانيا تلعب ضد الأوروغواي إسبانيا عندها 4 نقاط الأوروغواي الكافير اللي هي المفاجئة إلى حد الآن في المونديال عندها 2 نقاط والسعودية في المركز الأخر عندها نقطة واحدة والأربعة متاع الفجر مصر تلعب ضد إيران بلجيكا تلعب ضد نيوزيلاند مصر لولا 4 نقاط إيران بلجيكا 2 نقاط ونيوزيلندا في المركز الأخر عندها نقطة واحدة. المنتخبات المتأهلة حتى التوى للدور الثاني من المونديال مكسيك أمريكا ألمانيا الأرجنتين فرنسا نورفيج كولومبيا كندا سويسرا البرازيل منتخب المغربي البوسنة والهرسك جنوب أفريقيا الكوت ديفوار الإكواتور اليابان هولندا السويد أستراليا مازالوا 13 منتخب باش نتعرفوا عليهم من خلال المقابلات المقبلة. بالنسبة للمواجهات اللي تعرفنا عليهم رسميا خاصة القمة الكبيرة باش تكون بين هولندا والمنتخب المغربي نهار 3 أولى ساعات الفجر نهار 30 جوان. أيضا أمريكا باش تلعب ضد البوسنة وجنوب أفريقيا ضد المنتخب الكندي هذا تقريبا أبرز المقابلات المنتظرة في الدور الثاني من المونديال. نسخة مونديال 2026 هي الأكثر تهديفا في تاريخ المونديال بحكم أيضا تتلعب ب 48 منتخب. دونك المقابلات بعد ما كانوا 64 مقابلة في المونديالات الفارطة بما أنهم ب 32 منتخب، المرة هذه مونديال 2026 مش يتلعبوا فيه 104 مقابلة. دونك حتى التوى البارح وأول ساعات فجر اليوم حطمنا الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة، 177 هدف في 59 مقابلة اللي هو الركور كان في مونديال قطر 2022 173 هدف. رئيس الإكوادور دانييل نويا قرر منح عطلة وطنية اليوم في بلاده بعد التأهل التاريخي لمنتخب الإكوادور للتور الثاني. المونديال الحالي حطم الرقم القياسي من حيث حضور الجماهيري، حضروا فيه حتى التوى أكثر من 3.6 ملايين مشجع في المقابلات، حتى التوى العدد هذا مرشح بقوة للارتفاع أكثر.

0: جوهرة اف ام تي في. نحكي على كورتنا في تونس. الاتحاد الرياضي المونستيري أكد في بلاغ أنه تقرر إلغاء الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية المبرمجة نهار 30 جوان بعد عدم ورود أي قائمة مترشحة لرئاسة وعضوية الفريق. ودعا الكاتب العام الهيئة المديرة المستقلة إلى مواصلة تسيير شؤون النادي خدمة لمصلحتها وضمانا لاستقرارها. لاعب النخبة في النادي الافريقي يوسف المختاري قاعد يتستي مع شبان البايرن يواصل التألق. شارك في 3 مقابلات حتى التوى في فترة الاختبارات، سجل 2 أهداف وعمل أسيست. المختاري 17 سنة، كان تفكره حتى في المونديال متاع أقل من 17 سنة، وقتها نساوها في تونس خلط. لكن الملاعب هذايا قاعد يتستي مع واحد من أكبر الأندية في العالم اللي هو البايرن، والتست هذا يدوم شهر يوفا نهار 12 جويلية المقبل. كما قلت 3 مقابلات، سجل 2 أهداف ممتازين جدا وعمل أسيست وداخل في الجو حسب الباج أوفيسيال بتاع شبان البايرن. دونك إن شاء الله بالتوفيق لابن تونس يوسف المختار. النادي الافريقي يستأنف التمارين نهار 30 المقبل 29 جوان في البارك استعداد الموسم الرياضي الجديد تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي والإطار الفني المرافق ليه. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت نتاعنا جارة في امبونيت، وأيضا على الباج نتاعنا سبور جارة في مواد الرياضي جاي باش يكون في فلاش المونديال ما 3، وأيضا استنونا في استوديو المونديال انطلاقا من 4.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. بعد الباك الحيرة الطبيعية، أما الاختيار يلزم معلومة صحيحة. مع كورتيزون نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك. شنو نقرأ؟ وين نقرأ؟ قديش تتكلف الدراسة بالخارج؟ وشنو فرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبقية الفريق كل سبت من 11 نص النهار على جوهرة FM. كورتيزون مش باش نقولوا لك شنو تختار، أما باش نعطيوك المعطيات الصحيحة باش تختار وحدك. بمساهمة ITM University de la connaissance à la compétence.

0: سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم
1: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
0: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
3: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيزي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيزي قريبة مني.
5: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. هذه هي جوهر اف ام وجوهر تي في، وهذا موعدكم مع مجله الاسفار فواياج فواياج اللي تعطيكم فكره على اخر الاخبار المتعلقه بقطاع السياحه في تونس وفي العالم. اكيد مجموعه من الفقرات من الاستضافات من المحطات تجمعنا معكم من توا للاربعه متاع العشيه، وفي الانتظار البدايه باش تكون كما عودناكم مع لطيفه.

البدايه كما عودناكم ديما في فواياج فواياج تكون مع اخبار السياحه وقطاع الطيران في العالم. شنو عنا جديد الجمعه هذه؟ Airways. والبداية تكون من هنا من تونس، بين تونس وبريطانيا، ونعمل شركة جيت تو الرايدة في قطاع السياحة الجماعية في المملكة المتحدة عن اطلاق رحلات جوية وبرامج سياحية إلى تونس خلال صيف 2027، وباش تقوم أكبر شركة بتنظيم رحلات سياحية من المملكة المتحدة وثالث أكبر شركة طيران في البلاد بتسير رحلات إلى تونس انطلاقا من 5 مطارات بريطانية، هي مطارات بريكنغام وإيست ميدلاندز وليدز برادفور ولندن ستانستيد ومانشستر، وهذا خلال الفترة الممتدة من بين 1 إلى 31 أكتوبر من عام 2027. ويجي الإعلان هذا استجابة للطلب المتزايد على الوجهة التونسية من طرف حرفاء وعملاء السفر لدى شركة جيت تو هوليدايز، وباش توفر مجموعة واسعة من الوجهات في اتجاه تونس واختيارات متنوعة في فنادق مصنفة من 3 إلى 5 نجوم وفي منتجعات سياحية في منطقة مصر القنطاوي والمنستير والمهدية وسوسة وياسمين الحمامات ومدينة الحمامات الشمالية، وهذا باش يكون وفق برمجة زوز رحلات أسبوعية مطار بريمنغام ورحلة أسبوعية نهار السبت انطلاقا من 1 أكتوبر 2027 مطار ليدز برادفورد، ورحلات زوز رحلات أسبوعية مطار مانشستر من 1 مايو إلى 30 أكتوبر، ومطار لندن ستانستيد باش يكون زوز رحلات أسبوعية نهار ثلاثة ونهار جمعة ديما انطلاقا من سنة 2027. شارك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس بيل بيزي نهار 24 جوان 2020 في تدشين نظام مراقبة نووية في إطار الشراكة المتينة والدائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية التونسية لتعزيز الأمن العالمي وحماية البلدين من تهديد أسلحة الدمار الشامل. نحكيه على جهاز متطور للكشف عن الإشاعات يعد الأول من نوعه من الجيل الجديد، وكان هذا في حدث مهم وقع الإشراف عليه في ميناء رادس بحضور المدير العام للديوانية التونسية والمدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات، وباش توفر التكنولوجيا الأمريكية الجديدة المتقدمة للسلطات التونسية السرعة والدقة في التحقق من ما يمر في الميناء، شيء اللي باش يحمي التجارة والمبادلات والمصالح الأمنية الوطنية لكلا البلدين، وباش يوفر النظام وتركيبته من قبل مكتب كشف ورد على التهريب النووي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية بشراكة وثيقة مع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في تونس اللي قدم خبراته ودعمه الفني الأساسي لإنجاح المشروع. أعلن مؤخرا طيران الرياض النقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية والمملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودية عن بدء تسيير رحلات مباشرة ما بين العاصمة الرياض والعاصمة المصرية القاهرة، واللي تعد رابع وجهة في وجهاته العالمية المعلن عنها، وشهدت بالفعل الرحلة الافتتاحية رقم RX331 حسب جدول تشغيلي وقع ضبطه من طرف طيران الرياض، إقبال مهم للمسافرين، وباش يشغل طيران الرياض رحلات يومية ما بين المدينة بطائرات البوينغ 787-9 دريملاينر. في خطوة من شأنها تدعم الصادرات التونسية وتعزز الربط اللوجستي مع الأسواق الأوروبية، أعلنت شركة هابايغلويد الألمانية إحدى أكبر شركات النقل البحري في العالم عن إطلاق خدمة بحرية جديدة تربط مباشرة بين إسبانيا ومالطا وتونس، ويمتد المسار البحري الجديد ما بين ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني وميناء مرسى شلوك المالطي وميناء الساقس التونسي، الشيء اللي باش يتيح للمصادرين والمستوردين حلول أسرع وأكثر كفاءة لنقل البضائع في اتجاه تونس ومنها، ويجي هذا المشروع في إطار تعزيز الشبكات اللوجستية بحوض البحر الأبيض المتوسط، ويمشي تم تشغيل الخط بواسطة زوز سفن مخصصة بطاقة استيعاب تقدر ب 809 من الحاويات لكل سفينة مع رحلات منتظمة باش تساهم في تحسين انسيابية المبادلات التجارية بين تونس وإسبانيا ومالطا وغيرها من دول في حوض البحر الأبيض المتوسط. هبدت مؤخرا أول رحلة للخطوط الجوية الجزائرية المغادرة من مطار قسطنطينة في مطار حبيب بورقيبة المنستير الدولي، وباش تسير الخطوط الجزائرية والجيغيز رحلات أسبوعية على هذا الخط، كان هذا بداية من 22 جوان 2020 وباش تتواصل الرحلات إلى غاية نهار 9 أكتوبر من نفس العام.
نزلنا مع الخطوط الجوية الجزائرية إير ألجيري اللي تخطط لإطلاق زوز خطوط جديدة نحو آسيا في موسم الشتاء 2026-2027 ابتداء من 25 أكتوبر 2026 بمعدل 3 رحلات أسبوعية ما بين الجزائر ومطار العاصمة الهندية دلهي. وبش تشغل كذلك خط ثاني ما بين الجزائر العاصمة ومدينة شونغاي الصينية ابتداء من 26 أكتوبر 2026 بمعدل 3 رحلات أسبوعية بطائرات الأيربوس A330-900. الحجوزات ليست متاحة بعد على موقع الشركة، وهذا بش يكون مرتبط بتسليم الطائرات الجديدة من نوع A330-900 لفائدة الأسطول الجزائري ضمن برنامج تجديد الأسطول اللي كانت الشركة أعلنت عليه سابقا، وأعلنت كذلك على نية فتح خطوط جديدة من خط شونغاي بالإضافة إلى عديد الوجهات الإفريقية.

كما عودناكم في ساعة الأولى من فواياج فواياج ديما على جوهرة في جوهرة تي في، نعطيكم آخر أخبار شريكنا في البرنامج تونيزي برومو اللي ودنا بأفضل العروض داخل تونس وخارجها. ديسكفري. الدنيا سخنة، درجة الحرارة جاوزت 30 درجة في عديد مدن الجمهورية، وبدينا نفكر بالفعل في عملية التصيف، وين نجمو نصيفو، وين نجمو نمشي. وذلك علاش شركة تونيزي برومو تودكم بأفضل الحلول، وتقولكم علاش لا نمشي ونعمل تصيف في جربة أو جرجيز في رحلة متميزة تدوم 4 أيام وثلاثة ليالي بسوم خلينا نقولوا مدروس على الاخر، يتماشى مع إمكانيات العائلة التونسية، على خاطر نخلصوا ونسبقوا 250 دينار ونكملوا الباقي على شهرين 188 دينار في الشهر للشخص الواحد. نذكركم كانوا لي ديبار باش يكونوا نهار 9 جويليا و23 جويليا و30 جويليا و14 اوت ونهار 21 و27 اوت و3 سبتمبر و10 سبتمبر. رحله تعمل 60 كيف 3 ليالي 4 ايام كاملين في اوتيل لو بتي بالي، ان اوتيل اون 4 دو 4 ايتوال. نذكر كانوا الباك في مجموعه من الامتيازات، بيان سور فما ترانسفير توريستيك اللي وصلنا الجربه ورجعنا منها في رحله تنطلق من تونس الحمامات سوسة صفاقس جيبس حتى اللي نوصلوا الجربة اللي بيعجمون ثلاثة ليالي on all inclusive soft on inclusive soft. دونك عنا فيه الفطور صباح وفطور نص نهار والعشاء ولي بواسون كل داخلين. فما كيف كيف الرحلة البرية لجزيرة الرحلة البحرية لجزيرة حاسي الجربي في جرجيس مع فطور في الحاسي الجربي، زادة كيف كيف جولة كاملة مع جيد ديدي في جزيرة الجربة. بيان سور كنقولوا جربة نقولوا الحارة الكبيرة، نقولوا الحارة صغيرة جربة، نحكيو على قرية قلالة متحف قلالة، نحكيو على حومة السوق ولا السوق التقليدية متاحة، كما قلنا جيد بروفيسيونيل وسيرفيس دو كاليتي وإقامة متميزة 4 أيام 3 ليالي، ما نلقاوها كان مع تونيزي برومو ولا 36 290 ألف. الرحلة الثانية تكون خارج الحدود تقترحها تونيزي برومو، ونعرفوا كانوا تونيزي برومو تميزت برحلاتها لإسطنبول، ولكن المرة هذه تقول لكم تركيا أي، ولكن مش كان إسطنبول. فواياج أورغانيزي sur les traces du Zak Shahir أو المدينة البعيدة اللي نعرفوها السلسلة الشهيرة اللي تبعناها على MBC ولا على IPTV ولا على اليوتيوب. اليوم الرحلة تكون على متن خطوط التركية Turkish Airlines، ورحلة متميزة لكل المناطق اللي وقع تصوير فيها سلسلة المدينة البعيدة والديكورات والقصور اللي تم فيها التصوير. الرحلة بشكون نهار 2 سبتمبر حتى نهار 9 سبتمبر 2026. رحلة تدوم 7 ليالي 8 أيام على متن الخطوط التركية، فيها ليلتين في ماردين، ليلة في ميديات، ليلتين في ديار بكر، وليلتين في إسطنبول. باش نعملوا شوبينج متاعنا، ندفعوا توا أفانس بمليون وخمسمائة 1500 دينار ونكملوا الباقي على 6 شهور كل شهر 615 دينار. مع العلم كونوا الرحلة فيها ليفول انترناسيونو تونس إسطنبول ماردين ديار بكر إسطنبول تونس مع الخطوط التركية، فيها ليترانسير من المطار لوتيل ومن لوتيل للمطار، وليترانسبور الموجودين في الرحلة كاملة مع l'hébergement fait le programme. Ça va allier l'hébergement en petit-déj. ولي فيزيت لي زيكورسيون وكل المواقع بالتذكر نتاعها بلي دووا دونتري اي لي تاكس والجيد بروفيسيونيل اللي يتكلم باللغه العربيه اغري من وزاره السياحه التركيه. الترانسفير في اوتوكار كليماتيزي في وسط بالنسبه للرحله كامله، والاقامه كما قلنا تشمل الضريبه. هذا الكل في رحله واحده. كل التفاصيل تلقاوها على موقع تونيزي برومو بوينت ان باج فيسبوك كونت انستغرام، والا كان تحبوا اكثر تفاصيل نكلموا الكول سنتر ولا نزوروا واحده من الاجانس المتوزعة في كامل تراب الجمهورية. نذكركم برقم التليفون 36 219 ألف. نحكيوا على الرحلات لتركيا، اعطيناكم فكرة في سيركوي أورغانيزي، لكن كيف كيف تحافظ تونيزي برومو على رحلتها كل نهار ثلاثة مع نوفيلير. الرحلة لإسطنبول الديبارجي بش يكون نهار 30 جوان حتى 6 جويليا، رحلة دوم 7 أيام 6 ليالي. السعر بلاصة زوزملين وميتين يصير تخفيض خاص مع بداية الصيفية، السعر يكون 1,990,000 يعني مش ربحوا 110 دينارات إذا كان ريزرفي توا على الرحلة الجاية اللي بشكون نهار 30 جوان. نذكر كونو الباك فيه الفول ألي روتور على نوفيلير، فيه لي ترانسفير من لوتيل للمطار مطار لوتيل لوتيل المطار، والإقامة في الجراند أنتاليا 3 إتوال أوتيل يعمل كيف مع البتي ديج. هذا الكل ب 1990 دينار مع تونيزي برومو.
ونفاو بالبرومو هبال عودناكم بها من جمعة الجمعة نعطيكم فكرة شنية أفضل العروض داخل تونس. اليوم تونيزي برومو تقولكم النجم نعملوا إقامة في رويال حمامات 5 إتوال وتالي يعمل ستوسين كيف الحقيقة في ياسمين الحمامات. التخفيض يوصل حتى لل 25% إذا كان ريزرفيو قبل نهار 30 جوا ونختاروا الإقامة متاعنا قبل نهار 30 سبتمبر. دونك ريزرفيو قبل 30 جوا والنجم نسكنوا في جوا جويليا أوت وحتى لسبتمبر ونتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ال 25% مع تونيزي برومو تونيزي برومو.تي ان وإلا على 36 290 ألف.

معكم على جوهرة فهم وجوهرة تي في وجوهرة فهم دوت نت، ومازلنا مع أخبار شركائنا في البرنامج، ونحكيو على شريكنا الناقلة الوطنية تونيسير، آخر أخبارها والبلاغات اللي تجي من عندها والبلاغ اللي تقدموا لكل المسافرين اللي سافروا باستمرار لفرنسا وتحديدا لباريس. وتقول كانوا معلومات مهمة للغاية لازمنا نركزوا عليها، على خاطر خلال الموسم الصيفي باش يتم نقل الرحلة زوز رحلات اللي هما تيو 725 من باريس لتونس، تونس باريس، مطار باريس أورلي، من التيرمينال 4 لمطار باريس شار دو غول سي دي جي للتيرمينال 3، وهذا من 3 جويليا إلى غاية 24 أكتوبر 2026، وحتى 2 جويليا 2026 من المبنى رقم 4 تيرمينال 4 تي 4 من باري أورلي، من 3 جويليا حتى 24 أكتوبر 2027 للمبنى رقم 3 تي 3 في باري شار دو غول سي دي جي. هذاك علاش شركة تونيسير تنصح المسافرين أن يتأكدوا من المطار والمبنى المذكور قبل ما يغادروا تونس ولا قبل ما يغادروا المطار الفرنسي من باريس، يثبتوا بالضبط على التذكرة متاعهم، يشوفوا شنو المطار اللي باش يسافروا منه، سواء باري أورلي ولا باري شارل دو غول، التيرمينال 3 ولا التيرمينال 4، وباش تستمر جميع الرحلات الخطوط التونسية الأخرى من وإلى مطار باريس أورلي بالعمل وفقا للجداول المعروفة والمعلن عليها في فترات سابقة. هذاك علاش تأكد تونيسير على الحجوزات والتأكيد على معرفة المطار متاع المغادرة وإلا النزول عن طريق وكالات الأسفار ووكالات الخطوط التونسية ومركز الاتصال ولا الموقع الإلكتروني الخاص بتونيسير وإلا الابليكاسيون موبيل زادة اللي تعطيكم كل المعلومات وكل البيانات حتى تقوموا برحلتكم في أفضل الظروف.

مازال معكم في فواياج فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في، ونعرفوا وقت اللي نحبوا نسافروا اكيد يلزمنا نهزوا معنا افضل الحقائب وافضل الفاليزات خلينا نقولوا، واحسن اللي جاشال تنجموا تعملوهم الفاليز نتاعكم في السفر ما تلقاوها كان عند جاليريا بوينت ان. مش هذاك جاليريا بوينت ان تعطيكم الامكانيه انكم تشريوا عندها اللي حاجكم به الكل من لوازم الدار وجهاز العروسه لسيرفيس دو تابل، كل ما يهم الكوجينه الكروميناجي الخفيف وكل ما تسحقوه من مفروشات، هذا الكل موجود في جاليريا بوينت ان. واليوم بمناسبة دخول الصيف والإعلان عن نتائج البكالوريا، جاليريا بوينت ان تحط على ذمتكم دي غوميز اكسبسيونيل 10 و20 و30 و40 وتوصل حتى لل 50%، اي نعم توصل حتى ل 50% على كل من تسحقوه من جاليريا بوينت ان. كما تعرفوا جاليريا بوينت ان موجودة في شارع ياسر عرفات في سهلول سوسة، ولي غوميز هذوما من 10 حتى ل 50%، كما تنجموا تعملوا لي زاشار نتاعكم ديريكتومون في المكازان والا تعملوهم على السيد جاليريا بوينت ان، تنجموا تتمتعوا زاده بالتخفيضات الاستثنائيه هذه، وان شاء الله ديما فرحانين.

0: مواصلين في فواياج فواياج على جوهرة فام وجوهرة تي في، وديما مع أخبار شركائنا في البرنامج، ونحكيو على آخر وأفضل وأحسن العروض من نجم نعديو صيفنا على كيفنا في وتلة المرادي عام السنة. والحقيقة أمبيونس دي تي إكستراوردينير افيك لي بيسين لي توبوغان البحر واللي بوفي فاريي والانيماسيون للكبار والصغار وأجواء السهرية لي سواري اتم في مختلف لي زوتيل. نستمتعوا بافضل العروض زي الفلاش وبرومو والتخفيض يكون في كل منسوسه الحمامات الماديه المستير وحتى من جربه، والنجمو ناخذوا دي روميز يوصلوا حتى ل 20% ولا دي برومو يوصلوا حتى ل 20% على كل بيريود دو سيجور. النجمو ريزيرفيوها ما بين 28 جوان حتى لنهار 19 اكتوبر 2026. يعني البرومو هذه النجمو نتمتعوا بها من 28 جوان حتى 19 اكتوبر احنا وصغيراتنا. ونزيدكم زياده في لي زوتيل المرادي كلوب القنطاوي، مرادي كلوب سليمه، والمرادي كلوب سقانس. الصغير الثاني اقل من 12 سنه يتقبل غراتويتمون، والصغير الاول عنده تخفيض ب 50% على كل سيجور ما بين 4 جويليا و 31 جويليا 2026. العروض هذه صالحه للحجوزات اللي تصير قبل نهار 6 جويليا أكهو. يعني إذا كنت تسمعوا فينا وتحبوا تريزيرفيو في الصيفية هذه قبل نهار 6 جويلية تنجموا تعديو الريزيرفاسيون متاعكم تو سامبلمون كي تهزوا التليفون وتطلبوا الكول سنتر 70 105 720، وإلا تريزيرفيو على موقع المرادي.com. وأكيد مع المرادي صيفك على كيفك.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité.
2: تي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوه بتن سيد علي ناكلوهم ماكله
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي
0: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة اف ام منال جبل
3: مرحبا واهلا بكم لهذا الموجز الاخباري. وفاة كاهل في العقد الرابع من العمر داس بالقطار المتجه من غار الدماء نحو العاصمة على مستوى منطقة العريصة، وكان الهالك على متن سيارته. ووفق ما نقله مراسلنا بالجهة، فقد تدخل أعوان الحماية المدنية بجندوبة بحضور ممثل النيابة العمومية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى الجوي بجندوبة. وتشير المعطيات الأولية إلى أن الهالك أراد أن يضع حدا لحياته، فقام باعتراض القطار بسيارته إثر عزله من العمل. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يؤكد وفاة تونسي مقيم بفرنسا

0: مضيفا في اتصالنا الهاتفي للجوهرة فام أن الهالك أربعيني وأصيل مدينة غمراسنة تابعة لولاية تطوين. بضاحية تونس الشمالية تتواصل اليوم أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار من خلال جلسة بعنوان تونس بوابة نحو أفريقيا. وفي مداخلته خلال هذه الجلسة أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن تونس لا تعتبر نفسها مجرد بوابة نحو أفريقيا، بل هي ملتقى حقيقي للتبادل والاستثمار والإنتاج وحركة التدفقات بين أفريقيا وبقية أنحاء العالم. وأضاف عبيد أن تكون تونس بوابة نحو أفريقيا لا يقتصر على ربط الأسواق أو تسهيل مرور البضائع، بل يعني أيضا جعل البلاد فضاء تلتقي فيه البلدان من القارتين للتعاون والاستثمار وبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملا وقدرة على الصمود وذات قدرة تنافسية. من جهته أكد رئيس مجلس الأعمال التونسية الإفريقية نيس الجزيري أن تونس تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون بوابة اقتصادية ولوجستية نحو القارة الإفريقية، غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب الإسراع بتنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية. موضحا الجزيري خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان كيف تكون تونس بوابة لإفريقيا أن أولى الأولويات تتمثل في تطوير الجانب اللوجستي.
1: عندنا بعض المعوقات اللي يلزمنا نطوروهم في اقرب وقت لتمكين تونس باش تكون حقيقه بوابه لافريقيا. اولا هو الجانب اللوجستي، لا يمكن تطوير تونس كبوابه لافريقيا بدون ان يكون عندنا ميناء عميق. واليوم في هذا المنتدى اللي تنظمه فيبا ثم عدد من المستثمرين الأجانب الكبار اللي هم مستعدين ومهتمين بهذا المشروع الكبير اللي نجم يجعل تونس حقيقة بوابة لإفريقيا. ثانيا هو تطوير الخطوط الجوية التونسية وخطوطنا نحو القارة الإفريقية واستكمال هذا المشروع اللي نحب نطوروه أنه تكبير مطار تونس قرطاج. بالنسبة للجانب المالي والبنكي ومرافقة المؤسسات المالية التونسية نحو القارة الإفريقية دي فيه كبير برشا. قانون الصرف يجب أن نطوروه أولا. الجانب الثاني هما لدوسي بونكابل، أنه اليوم اللي نقص شركات تونسية صغيرة الحجم يلزمها تعرف كيفاش تهيئ لدوسي متاعها دم سيسمون باش تقدم للبنوك باش تحصل عليهم. والجانب الثالث اللي مهم جدا واللي ناقصنا كمؤسسة تونسي باش ندخل الأسواق الإفريقية هي الضمانات لي غارونتي بانكير. اليوم تونس متموقعة حاليا في القارة الإفريقية، يعني عندنا أكثر من 150 شركة في الكوت ديفوار، عندنا ما يقارب أكثر 30-40 شركة في السنغال، معناتها قاعدين نقدموا بالقدا صادراتنا، قاعده تقدم بالقدا زاد خدماتنا شركاتنا في مجال الهندسه في مجال الاي تي في مجال الخدمات، قاعدين نخترقوا في الاسواق الافريقيه.
0: ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه اغتال اليوم 7 أفراد من حزب الله، زعم أنهم اقتربوا من قواته العاملة جنوب لبنان وشكلوا تهديدا لها.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصوتك

0: 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 فلاش المونديال
1: ما 3 و4 دقائق. مرحبا في فلاش المونديال بعد هزيمة العادة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في المونديال اللي كانت اليوم الفجر ضد هولندا 3 أهداف مقابل هدف في مدينة كانساس سيتي الأمريكية. مذكر السخيري هدف منذ دقيقة 3 أما ضد مرماه. كيف كيف أنيس بن سليمان سجل هدف الثاني لو أنه تحسب لبروبي في الدقيقة 7. حازم المسطوري ذلل الفارق لمنتخبنا دقيقة 54 وفان أكي لاعب برايتون كان سجل هدف الثالث في دقيقة 62. منتخبنا يودع المونديال بأسوأ حصيلة في تاريخه 3 هزائم من 3 مقابلات ضد السويد 5-1 ضد الجابون 4-0 وضد هولندا 3-1 وحتى التوى أضعف خط دفاع في المونديال قبل 12 هدف سجل 2 أهداف فقط هي سابقة تاريخية. تونس بصفر من النقاط في المونديال. بالنسبة ليورفي رونار مدرب المنتخب الوطني قال ما فماش تقريبا مؤشر

0: على خروجه، لكن فما بوسيبيليتي انه يواصل وباش يقعد يحكي مع المسؤولين. وبالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، نذكر بعد النتائج السلبيه والهزائم المتتاليه، تونس تتراجع للمركز 59 عالميا وال11 مركز 11 في الافريق، وخلنا 14 مركز قبل المونديال. كنا افضل على الاقل، 3 هزائم الاخيره في المونديال، مع الهزيمه 5 بلاش ضد بلجيكيا اثروا اون جينيرال على الترتيب. احسن لاعب في المقابله البارح من جانب منتخبنا هو حازم المسطوري اللي خذ تنقيد 7.8 على 10. نحكيو على النتائج ومواعيد اليوم. البارح كوت ديفوار ربحت كوراساو 2-0، ايضا الاكواتور ربحت المانيا 2-1، جابون تعادلت مع السويد 1-1، هولندا ربحت منتخبنا 3-1، الباراغواي تعادلت مع استراليا 0-0، وتركيا ربحت امريكا 3-0. المقابلات انطلاقا من 8 متاع الليل في البول متاع فرنسا والنرويج اللي يتصدروا، والليلة يلعبوا ضد بعضهم انطلاقا من 8 متاع الليل، مواجهة مباشرة بين هالاند وكيليان بابي. السنغال في نفس البول تلعب ضد العراق، مذكر فرنسا عندها 6 نقاط هي والنرويج ديجا تأهلوا، السنغال والعراق عندهم 0 من النقاط. ماضي ساعة متاع الفجر السعودية تلعب ضد كابفير، إسبانيا تلعب ضد الأوروغواي. بالنسبة لإسبانيا 4 نقاط في الصدارة، الأوروغواي كابفير عندهم 2 نقاط، والسعودية عندها نقطة واحدة. وفي نفس أول 4 متاع الفجر مقابلات السعودية كابفير إسبانيا الأوروغواي، ماضي ساعة متاع الفجر، والأربع متاع الفجر مصر إيران بلجيكيا نيوزيلاند. مصر عندها 4 نقاط في الصدارة، إيران وبلجيكيا عندهم 2 نقاط، ونيوزيلاند عندها نقطة واحدة. المنتخبات المتأهلة حتى لتو الدور الثاني من المونديال هما المكسيك، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، البوسنة والهرسك، جنوب أفريقيا، الكوت ديفوار، الإكواتور، اليابان، هولندا، السويد، أستراليا. مازالوا 13 منتخب باش نتعرفوا عليهم في الماتشات الجايين. بالنسبة للمقابلات اللي تعرفنا عليهم رسميا في الدور الثاني، أمريكا باش تلعب ضد البوسنة، جنوب أفريقيا باش تلعب ضد كندا، هولندا باش تلعب ضد المغرب، واليابان تلعب ضد البرازيل. مونديال 2026 حتى التو هي الأكثر تهديفا في تاريخ المونديال، بحكم أيضا أنها تتلعب ب 48 منتخب، دونك 104 مقابلة، بينما المونديالات الأخيرة كانت ب 64 مقابلة. 177 هدف تسجلوا في المونديال الحالي في 59 مباراة، ركور، بما أنه كان الركور في مونديال قطر بتسجيل 173 هدف. الإكواتور دانيل نويا قرر منح عطلة وطنية اليوم الجمعة في بلاده بعد التأهل التاريخي لمنتخب الإكواتور للتور الثاني. المونديال الحالي حتى من الرقم القياسي في الحضور الجماهيري، حضروا حتى التو أكثر من 3.6 مليون مشجع في المقابلة. كانت هذه فلاش المونديال، قدموا لكم أنيس الذوادي، الموعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من الأربعاء. المونديال
1: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، العاب، اخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنن هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ صحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويني بسباس، والويكاند والويكاند تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سنة الهني من 6 ل 9 متاع الصباح من نهار السبت للبيا من 9 ل 10 مع أحلام غلال بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف اف عيشوا نغمة الصيف
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك
1: وياج فواياج مع وليد بسباس
3: كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية
1: على جوهرة اف ام
2: على جوهرة اف ام
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل ريزيرفاسيون دوتيل فواياج اورغانيزي اي على كار عمرة سيركوي ان تونيزي بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكاسيون دو فواتور مع تونيزي برومو رابح على طول
1: غاليريا بوانتين كل ما تستحق من جهاز العروسة كلمونا على 54 53 86 86
5: المراديو أوتيلز أوتيلز for all your desires
6: مرحبا بكم في تونيسيلكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دنيتكم
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونيسير قريبة مني

0: على جغرافيا موجولة تي في في ساعتنا الثانية في فواياج فواياج، وكما قلنا لكم مجموعة كبيرة من المحطات والفقرات وأيضا الاستضافات. وفي ساعتنا الثانية باش نحكيو على وجهة من الوجهات المهمة للغاية، نحكيو على الوجهة الفرنسية، مش وقت اللي نمشيو لها في في في فولي خلينا نقولوا دو توريزم ولا توريستيك ولا استكشافي وكهو، لكن هي من الوجهات المهمة للتوانسة أيضا للدراسة ولمواصلة الدراسة على الصعيد الجامعي. وكما نعرفوا مؤخرا وقع الإعلان على قائمة الناجحين في البكالوريا، وإن شاء الله بعد أيامات نعرفوا زاد الناجحين في دورة التدارك، ونعرف كونه عدد كبير من العائلات وأيضا الطلبة يفكروا في أنهم يمشوا يقرأوا في فرنسا. كيفاش؟ شنو نعملوا؟ شنو هي الوجهة الصحيحة اللي نتوجهوا لها؟ كيفاش نجموا ناخذوا المعلومة؟ كيفاش نجموا نعملوا الانسكريبسيون؟ شنو نجموا نلقاو في كامبوس فرانس؟ كامبوس فرانس اللي اليوم حاضرة بحضنا في شخص سي أمون ذات لسو سي حسني الدخلاوي، سامعني سي حسني الدخلاوي، نورنا بحضوره اليوم معنا على جورا فام وجورا تي في. هو مدير كامبوس فرانس تونس، مرحبا بك معنا ونورتنا بحضورك سي حسني.
1: مرسي وليد، شكرا على الاستضافة.
0: أظن يدخل ميموار راهو اللي يصيروا هكا ساعة ساعة.
1: إي معقول سيرتو في السخانة هذايا.
0: إي وي.
1: سي ليجيتيم.
0: مرحبا بك سي حسني.
1: وبيك يفضلك.
0: الله يخليك.
1: ومبروك للناجحين الكل.
0: آمين.
1: إن كانوا في البكالوريا ولا في المستويات الجامعية ولا الدراسية الكلها، و بون كوراج للي ما نجحوش في الدورة الرئيسية ويستناو في دورة التدارك
0: إن شاء الله يا ربي. دونك نبداو نحكيو على كامبوس فرانس، كيفاش نجمو نقدموها اليوم للمستمعين للمشاهدين. تواجدها في تونس من عام، وتواجد نتاعها في تونس العاصمة في سوسة وفي صفاقس بالطبيعة.
1: الوغ كامبوس فرانس الحق اليوم محسوب ما عادش يستحق تقديم،
0: نعرف
1: خاطر ولات يعني وجهة معروفة للطلبة اللي يحبوا يزاولوا دراستهم في الخارج بصفة عامة وفي فرنسا.
0: صحيح.
1: بصفة خاصة كامبوس فرانس هو واحد من لي سيرفيس الأهم اللي موجودين وتابعين السفارة الفرنسية بتونس، وموجود في تونس وسوسة وصفاقس بالنسبة لتونس،
0: لكن تحت إدارة تحت إشراف وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية ولا وزارة التعليم العالي.
1: وزارة الخارجية الفرنسية وبطبيعة عنده علاقة بوزارة التعليم العالي في فرنسا، والأجنس كامبوس فرانس اللي هي ستون أجنس وكالة وطنية فرنسية معناها بالبروموسيون تاع التعليم العالي الفرنسي في العالم. وكامبوس فرانس ماهيش موجودة في تونس كهو، هي موجودة في ان ريزو كبير ياسر من ليزيسباس كامبوس فرانس براتيكمون في جميع دول العالم.
0: تقريبا وين موجودة سفارة فرنسية نلقاو فيها كامبوس فرانس؟
1: موجود فيها كامبوس فرانس أكثر من 130 بلاد
0: ما شاء الله. اليوم كامبوس فرانس تقدم الخدمة، تسهل عملية الدخول لمؤسسة التعليم العالي الفرنسية. كيفاش نجمو ناخذوا فكرة على البروسيس؟
1: الوغ البروسيس هو باش كامش نلخصوه في في حاجة معناها في في كلمتين. أي طالب عنده لو بيزوان باش ياخذ ان فيزا ديتود اكثر من 90 يوم لزاما عليه المرور بالبروسيدور نتاع كامبوس فرانس تونيزي. فما زوز مستويات باش نتعداو كامبوس فرانس، فما المستوى اللي نترشحوا عن طريق كامبوس فرانس، نقدم ملفات ترشح للجامعات والمدارس الفرنسية عن طريق كامبوس فرانس، وهذا يتم في فترة محددة زمنيا. السنة كانت مثلا من 1 أكتوبر 2025 حتى كش

0: 15 ديسمبر و15 جانفي 2026 وهذايا بطبيعه الترشح هذايا يكون ليزيتابليسمون نتاع التعليم العالي في فرنسا اللي نسميهم ليزيتابليسمون كونيكتي على خاطرهم كونيكتي للبلاتفورم كامبوس فرانس خاطر يلزم هنايا نذكر ولا نحد وانه بريسيز اللي كامبوس فرانس سي افون تو اون بلاتفورم دو كانديداتور اون لين والجامعات هذه تلزم الطلبة الأجانب الغير مقيمين في فرنسا والغير منتمين للإسباس أوروبيان إنهم يترشحوا أوبليغاتوارمون عن طريق البلاتفورم هذية. المستوى الثاني هو الطلبة اللي تحصلوا بطرقهم الخاصة على تسجيل ولا بري انسكريبسيون في مدارس تعليم عالي ولا جامعات فرنسية عموما تكون خاصة. هما الترشح ما يتعداش بكمبيس خانس لكن لزاما عليهم هوني كيف كيف قبل ما يعملوا طلب التأشيرة انهم يتعداوا بكمبيس خانس
1: هي مش قبل ما بتسهيل المأمورية والحصول على التأشيرة اكثر من 90 يوم
0: بالضبط.
1: بي اليوم تقريبا نومبر ديتوديون اللي يتعداوا بكمبيس خانس انويلمون
0: شوف هو فما بضعة الالاف من الطلبة اللي تعدوا بينا كل عام والشيفر اللي هو توا فما استقرار فيه فما سيرتين ستابيليتي في العدد متاع الطلبة اللي يغادروا كل عام عن طريق كامبوس فرانس ويتحصلوا على تأشيرة لدراسة في فرنسا التعليم العالي بطبيعة الحال في حدود 5000
1: سنويا
0: ما شاء الله. ونحكيه على وهو سيتان شيفخ اللي اعطيناه في عدد مناسبات على 16000 طالب تونسي مسجلين في الجامعات وفي التعليم العالي في فرنسا. من حيث الجنسية هي سادس أكثر جنسية ممثلة في فرنسا من حيث الطلبة، لكن غابورتي للعدد متاع المواطنين يمكن أول جنسية هي الجنسية التونسية.
1: وحسب ما قريت في بعض الإحصائيات يقولوا أن تقريبا 80% أو أكثر من الطلبة اللي يزاولوا تعليمهم العالي في فرنسا يعني البروسيس متاعهم يكلل بالنجاح خلينا نقولوا حتى مقارنة ببقية الجنسيات.
0: ألو فما الإحصائيات هذية لكن زادة نتصور تحكي يمكن أكثر على الحصول على التأشيرة لأنه عنا واحد من أحسن لتو متاع لوبتونسيون دو فيزا في الإسباس كامبوس فرانس على المستوى العالمي بما أنه نحكيه على أكثر من 80% قرابة 87% السنة الفارطة 87% من الطلبة متاعنا تحصلوا على تأشيرة
1: للدراسة
0: في فرنسا.
1: هذا راجع للقيمة العلمية متاع الشهادة متاعنا ولا لمستوى الطلبة وإلا لربما العلاقات الثنائية الفرنسية التونسية وربما الدعم للطالب التونسي.
0: والله هو شوية من هذا الكل وليد الحقيقة. نحن نحب ان اون فو بيان كروير زاد اللي دابور ساعه راجعه للكاليتي نتاع المترشحين اللي تعداو بينا في كامبوس فرانس نظرا للقيمه الاكاديميه نتاع الطلبه والتلامذة التوانسه اذا نحكيو على المتحصلين على البكالوريا ثم على اون فو بيان كروير اللي فما ان اكومبانيومون دو كاليتي زاد من السفارة الفرنسية في تونس عن طريق الانستيتو فرنسي موافل الانستيتو فرنسي في تونس وسوسة وسفاقس وليز اسباس كامبوس فرانس بما انه فما ان اكومبانيومون اللي في المرحلة متاع الاعداد للملف كامبوس فرانس تقدم المعلومات وتقدم الحاجات اللي تنجم تعاون في الخطر ساعات سجو اكلكو ديتاي بري واللي ما يلزمش نساو عليه انه راهو طلبة التوانسة كيف يترشحوا للدراسة في فرنسا ولا يقدموا ترشحات لبعض الجامعات هما في تنجم تقول في منافسة مع طلبة من فرنسا ومن العالم الكل لانه عدد المقاعد محدود
1: صحيح.
0: فما دي ديتاي عندهم الأهمية متاعهم ومن ضمن الحاجات يمكن اللي تعاون واللي تخلي فما اون ميور سيليكسيون فما اون ميور اورينتاسيون للمترشحين التوانسة هي بعض دي زاكسيون اللي قاعده اللي تقوم بهم كومبيس فرانس واللي تشارك فيهم كومبيس فرانس. نذكر منهم الفوروم دي موبيليتي اللي السنه زاده جا ثلاث مدن تونسيه.
1: ما كنتش نسلك عليها خاطر حملنا ونذكر في شهر ماي حكينا على نفس الموضوع هذا. حبيت نشوف اذا كان فما باش نعاودوا نفس البروسيس وباش نقربوا اكثر الخدمه للطالب التونسي ولا
0: افكتيفمون معناها نحن باش نعاودوا بطلب اولا من الجامعات ومن مؤسسات التعليم الفرنسيه اللي التعليم العالي الفرنسي اللي شاركت معنا وللحق لقد ظلتها خاصه في كلك دومين اللي فما تميز وفما استحسان للمستوى نتاع الطلبه التوانسه نتاعنا. الفوروم خلى من 2026 طلبتنا وتلامذتنا وعائلاتهم يلتقيوا بأكثر من 34 مؤسسة جامعية ومدرسة تعليم عالي مختصة. نحكي وكي نقول مختصة نحكي على الفنون على الهندسة وغيره التجارة بالبيع والعمال اللي جاوا لتونس خصيصا
1: يعني كان عملية انتداب للطلبة التونسي غير المهم
0: بالضبط وهذا اللي يفسر زادة أنه فما une orientation vers de meilleures formations. فما دي فورماسيون باين فما التقاء ما بين دو بون فورماسيون و دو بون كانديدا مع المعلومات واللي بروسيدور اللي ينفعوا واللي يعاونوا باش الترشح هذايا يعطي اكله في الاخر ويكلل بقبول. هذا الكل يفسر العدد نتاع 87% مع بالطبيعه لامبليكاسيون نتاع القنصليه الفرنسيه في تونس والتسهيلات اللي قاعده تقوم بها السفاره. يمكن تنحكيهم بعد ما زيدش نحرق لك الكوندكتور.
1: لا ميساج باش نحكيو عليه معناها باش نحكيو على التسهيلات تقوم بها خاصه مع تي ال اس. نعرف انه ديما كل الاشكال باش تاخذ رونديفو باش تمشي سورتو كي تبدا من بلاصه بعيده تونس العاصمه باقي اقرب ولكن الطالب اللي باش يتنقل من سوسه باش يتنقل من قروان باش يتنقل من صفاقس من قابس معناها انيشيتيف تري بوزيتيف اللي قمتوا بها عملناه ولو حاولتوا باش تجدوا هالسنه.
0: افكتيفمون هو نحن معناها نجم نقول ليونا كور انه تصير دمقرطه الاكسي للتعليم العالي بالنسبه لنا احنا لوكورونس لفرنسا خاطر حاجه مهمه ياسر انه المعلومه توصل والمعلومه اليوم صحيح فما لي ريزو سوسيو صحيح فما مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الالكترونيه على سيت انترنت ديدي وما الى ذلك لكن المهم ياسر زاد انه نمشيو على رونكونتر نتاع الطلبه هذم والعائلات نتاعهم. دونك حكينا على الفوروم اللي هو تعدى في افريل اللي فات العام الجاي ان شاء الله كيف كيف ابوبخي في نفس البيريود وممكن ياسر نزيدوه ايتاب سوبليمونتير ممكن هي قيد الدراسه في الجنوب مازلنا ما حددناش الوجهه لكن مبدئيا قاعدين ندرسوا في امكانيه اضافه مرحله رابعه une étape une quatrième étape le forum des mobilités في الجنوب التونسي
1: جابس ولا مدنين ولا
0: alors تنجم تحصل يمكن وقو يمكن قفصة يمكن جربة يمكن جابس مازلنا قاعدين نحدوا في
1: الوجهة
0: فما برشا بارامتر يدخلوا في الشوا هذا وإضافة للفوروم عندنا بوكو دوتر اكسيون منهم بالطبيعة الكارافان كومبيس فرانس اللي تنطلق نهار 30 جوان وتتواصل الى حدود 18 جويليا وين باش نجولوا اون ديزان اون دوزان دو فيل تونيزيان من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق نخرجوا من بنزرت المفروض ونوصلوا بها حتى المدنين وحتى الجربة وحتى الجبس وقفصة.
1: شو باش تكون فيها الكارافان؟
0: الوغ الكارافان باش تكون فيها كومبيس فرانس بطبيعة الحال وباش نتوقفوا في مراحل في بعض المراحل كيف كيف مع دي بارتنير اللي هما بيدهم يعملوا في البروموسيون للانسينيومون سوبيريور على ليترونجي وباش نقدموا المعلومات نقربوا أكثر للطلبة والتلامذة والعائلات نتاعهم مرة أخرى نأكد على العائلات لأنه العائلات مهمة ياسر في البروجي
1: بالطبيعة
0: هذا في البروجي ديتود هذا ونتنقلوا لهم على عين المكان فين ما عندهمش فورسيمون ان اكسي دي اسباس كومبيس فرانس وبعد شوية على تونس وسوسة وصفاقس ونمكنوهم المعلومات اللي تنجم تعاونهم في تحقيق المشروع هذا.
1: نفس البروسيس الموجود في تونس موجود في بقية الدول اللي موجود فيها كامبوس فرانس، ولا فما معناها دي انيشيتيف سوبليمونتير تحصل عليها وتحصل تكون موجوده في تونس؟
0: alors اذا نحكيوا على لي بروسيدور هما مبدئيا نفس لي بروسيدور نفسهم هما بيدهم
1: لي كرافان.
0: alors هوني كان نحكيوا على لي اكسيون لي مش معناها كل البلاد وكيفاش قدكم بالبروموسيون اللي فيها، لكن بلوز او موان نفس لي اكسيون هما بيدهم، معناها المشاركه في الصالونات، المساهمه في دي كرافان يتنقلوا داخل البلاد، لي ريزو سوسيو، لانه نتعاملوا اليوم مع نجم تقول سي فري هما سي دي ستوديون من بلدان مختلفة ومن ثقافات مختلفة، لكن طريقة الوصول إلى المعلومة بلوز أوموا
1: مختلف.
0: ولا مختلفة لكن
1: مختلف، ولكن فما معناها حاجات
0: في الكوندكتور، فما في الداريان ما بيناتهم الكل، تخلي لي لي كانو دو كوميونيكاسيون تقريبا نفسهم ان توكا في لي غروند ليني نفس لي زاكسيون.
1: انا قريت في فرنسا في واحدة من الكليات أو الجامعات الفرنسية، تحصلت على الشهادة متاعي، وكمان يقعد ديما فما كل العلاقة ما بيني وبين كامبوس فرانس، دونك نولي أن أنسيان خلينا نقولوا في كامبوس في كامبوس فرانس. منا ربما جات فكرة لما نجمع الكل في موعد غدوة.
0: alors hey غدوة عندنا une soirée alumni day في l'institut français de Sousse بتنظيم من l'ambassade de France ou من campus France وال l'alumni day هي الحق تظاهرة بدأت عند 4 سنين التالي. هي بادرة من وزارة الخارجية الفرنسية.
1: alumni day معناها alumni days
0: اوكي وين تصير تقريبا une centaine de soirées alumni في شهر جوان على ابتداء شهر جوان في العالم، فما à peu près une centaine d'alumni day نحتفلوا بهم ونحتفيوا بهم بال لي ديبلومي لي anciens diplômés تاع l'enseignement supérieur français و d'ailleurs غدوة باش نستدعينا البعض من لي alumni امتعنا في سوسة وفي جهة الساحل في سهرة في الانستيتو فرنسي دو سوس، وفي باش نكرموا البعض منهم يمكن النجم نذكر منهم الأستاذ أبو حافة من كلية الطب وسي وجدي كرباع نائب رئيس جامعة سوسة، والفنان زياد زويري
1: لو ازدقرا كيف
0: متحصل على دكتوراه في السربون في الموسيقى، و بطبيعة الحال هذا هذه ستون اوكازيون نحن وين نعاودوا
1: حتى الريزوتاج معناها فوالا ويربطوا العلاقات وما تعرفش في المشروع النجم يتخلق معناها
0: اكزاكتومون رومي اون ليان للطلبه القدامى نتاع التعليم العالي الفرنسي، ونحاولوا كيف كيف نستغلوا شويه الاكسبيريونس نتاعهم وتجربتهم الدراسيه في فرنسا انه تكون حاجه انسبيرونت للطلبه اللي قادمين على المغامره هذيا، ونعملوا دي بارتاج منها كيف كيف دوكو لا سيري الومني لي بوا دالومني اللي عاملينها واللي هي دي تيمونياج نتاع دي انسيان الومني فان ولا الومناي باللاتينية الصحيحه
1: ولا
0: فكيف كيف مهم ياسر بالنسبه لنا انه لو ليان هذا يقعد موجود.
1: Très bien. Le message de la radio aujourd'hui à les anciens écoles de Campus France ou inchallah les talabes de l'école qui sont arrivés via Campus France ou je vais vous dire quelque chose après. Attends qu'on le dise.
0: Le message هو بطبيعة الحال يعني من ياخذوش على ليجير التجربة نتاع الدراسة في الخارج ولا بداية لي بروسيدور، على خاطر حاجة مهمة ياسر وعلى خاطر الديفيني ان باركور سور دي زاني من بعد، فنحاولوا ناخذوا المعلومات ونستقيوها كما يلزم ما نحاولوا نمشيوا للمنبع نتاع المعلومه، نحاولوا نتنقلوا لي انستيتو فرونسي ولي اسباس كامبوس فرانس باش نعرفوا فوالا بالضبط، واذا ما تحصلناش على المعلومه من لي اسباس كامبوس فرانس خاطر بعد شويه نحاولوا نتبعوا لاكتواليتي ونشوفوا وقتاش كامبوس فرانس نجم تتعدى بينا كيما توا كنت نحكي على لا كارافان. واخيرا نمشيو للموقع نتاع كامبوس فرانس تونيزي اللي نلقاو فيه توت لي بروسيدور تري بيان اكسبليكي تري بيان ديتايي افيك دي توتو بطبيعه الحال فين نجمو يفهموا كل الاجراءات.
1: انا علاش حبيت نسالك على خاطر فما توا في المده الاخرانيه شاهدنا وجود دي اجونس اللي هما سبيسياليزي في تسفير بين ظفرين التوانسه للدراسه في فرنسا وفي غيرها معناها فرنسا الصين كندا وغيرها بالنسبه اللي باش يمشيو يقراو في فرنسا ويمشيو فيا لي اجونس هذوما ما يتعداوش على كامبوس فرانس ولا يتعداو؟
0: سي سي يتعداو. الوغ لاجون لي اجونس اللي تحكي عليهم انت هما بطبيعه سي دي اجونس دو بريستاسيون دو سيرفيس اللي يعاونوا الطلبه يمكن في اعداد الملف نتاع الفيزا يمكن في اعداد الملف نتاع كامبوس فرانس ولا في اجراءات اخرى للانستالاسيون في فرنسا لكن ما يعوضوش بطبيعه الحال معناها هي كامبوس فرانس ماهيش اون اجونس كامبوس فرانس هي لامباساد دو فرانس هي لا بلاتفورم نتاع وزاره الخارجيه الفرنسيه اللي تنظم عمليه الموبيليتي هذه التنقل هذا من تونس لفرنسا
1: للدراسه
0: ف سي اون معناها سي با اون اوبسيون سي اون اوبليغاسيون سي اون سي اون ايتاب انكونتورنابل
1: للحصول على الانسيمون بوبليك ولا بريفي
0: بوبليك ولا بريفي. بالنسبه للي اجونس هذوما بون كيما اليوم في برشا مجالات اخرى لي اجونس دو بريستاسيون دو سيرفيس ولاو موجودين موجودين زاد في البروموسيون دو لا موبيليتي انترناسيونال هي علاش لا ولو انه مثلا بالنسبه للديستيناسيون الفرنسيه الطلبه ينجموا يلقاو لحاجتهم بالكل شويه وصعبين شويه وقت ياخذوه باش يمشيو للموقع يحضروا روحهم اذا ما فماش الامكانيه هذه بطبيعه الحال ينجموا يعتمدوا ولا ينجموا يلفون ابيل دي سيرفيس دو بريستاسيون من نوع هذايا يردوا بالهم بطبيعه على شكون يمشيو وكيفاش
1: نجموا نثبتوا بمعنى انه انا باش نكونتاكتي مع ولدي باغ اكزومبل اون اجونس نجم نثبت اذا كان اون اجونس اغري ولا عندها الاليات الكامله باش نجم تسهل على ولدي عمليه القرايه لبرا ولا لا خاطر ساعات فما شكون يقول لك مشيت لاجونس ونسقت وعطيت الاوراق ودفعت الفلوس ومن بعد جيت نضرب على اجونس كاريمون ما لقيتهاش وصارت
0: يمكن الحق ما فصحيح هو نسمع حاجة هكاية ساعات كما مرة أخرى كما في المجالات الكل للأسف إذا تحكي على على أن أغريمون ولا نحن ما نعطيوش دي أغريمون
1: دي
0: أجونس لأنه سي دي أجونس دو دروا بيبليك تونيزيان يعني ينشطوا في تونس وهما مرجع النظر متاحهم هي السلطات التونسية ووزارة الإشراف ما نعرفش الحق كان يعني فما حاجة منظمة في الـ في الـ في الموضوع هذا في القطاع هذا لكن نعرفوا لي فما ناس تري سيريو دي اجونس تري سيريوز معناها يعاونوا وينجموا يعتمدوا عليهم الطلبة نتاعنا يحاولوا جوست وليد كيما كيف كيف اي سامحني في الكلمة كيما اي بضاعة باش تشريها تحاول تفهم شوية شنو هي الكاليتي نتاعها تشوف وجينيرالمون تفهموا هذا من الديسكور تفهموا من يعني اون اجونس تعمل لك بوبليسيتي في جملتين فيهم اربع غلط ما تنجمش ياسر تنجم تفهم اللي ما تنجمش ياسر تعمل عليها
1: صحيح.
0: يمكن هذا اللي نجم نقوله اما لكن بطبيعه فما الغث والسمين في كل شيء
1: نمشيو للسورس تو سامبلومون كيما قلت انت من الاول سي بلو فاسيل سي بلو سور واضمن للناس الكل
0: ولا بطبيعه الحال واحنا على الذمه باش نعملوا لاكومبانيمون هذا
1: سي حسني الدخلاوي نورتنا بحضورك
0: ميرسي
1: ليك لي كامبوس فرانس لي سفاره الجمهوريه الفرنسيه بالجمهوريه التونسيه وكل ما يكون فما جديد في كامبوس فرانس نكونوا فرحانين برشا نقدموا ديما معنا على جوهره اف ام وجوهره تي في
0: شكرا ميرسي بوكو
1: مرحبا بك

0: فواياج.
1: لقنا نتواصل معكم في فواياج فواياج ديما على جوهرة فام وجوهرة تي في، وباش نحطوا الرحال توا على متن باخرة التانيت التابعة للشركة التونسية للملاحة سي تي ان. باش نحكيو على الرحلة الافتتاحية للموسم السياحي وموسم عودة أبناء تونس من الخارج. الرحلة هذه اللي كانت اتقامت نهار 16, 17, 18 و19 جوان 2026، متجهة من ميناء حلق الواد إلى ميناء مارسيليا، ومنها إلى ميناء حلق الواد. الباخرة اللي احتضنت تقريبا في حدود 1240 مسافر أو ما يزيد، وأكثر من 600 سيارة جو من مارسيليا ومن مختلف الدول الأوروبية في اتجاه تونس. الرحلة هذه كانت الرحلة الافتتاحية، وحضروا فيها مسؤولين من الشركة التونسية الملاحة، وكان كيف كيف حاضرين ممثلين عن الديوانة التونسية وإدارة الحدود والجانب التابعة لوزارة الداخلية التونسية وديوان تونسيين بالخارج وعدد من الدواوين ذات الصلة كما ديوان المواني البحرية. وحضروا فيها زادة ممثلين عن مجلس المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وأيضا مجلس نواب الشعب. وكانت مصافحة رائعة ما بين كل الأطراف المتدخلة والتوانسة العايدين في الخارج، وحسينا أكل فرحة خلينا نقوله في عيون التوانسة وهما داخلين لميناء مارسيليا وباش يدخلوا في باخرة التانيت. وبالفعل وقت اللي الواحد يحط سقيه في باخرة من بواخر الشركة التونسية الملاحة سواء كان تانيت ولا كارتاج، يحس روحه بالحق حط سقية على الأراضي التونسية. وكانت رحلة متميزة فيها خدمات متميزة كما عودتنا بها الشركة التونسية الملاحة. إجوا بعضنا نكتشفوا الرحلة هذه اللي كانت شاركت فيها وسامت فيها جوهرة FM بجانب خلينا نقوله تنشيطي وتسجيلي، وقمنا بتقديم عروض فنية متنوعة مع عدد من الفنانين اللي اصطحبونا في الرحلة هذه. كانت معنا الفنانة نوال غشام، الفنان كريم شعيب، الفنان غازل العيادي، الفنانة دوصاف الحمداني، والفنانة مريم العريض، وأيضا مجموعة من العازفين كما كل من مهدي تفيفحة وأنس غيازة، وأيضا عازف الأورج اللي كان صاحبنا في الرحلة هذه طه بن سعيد. وقدمت جوهرة FM 3 سهرات فنية متنوعة على متن الباخرة تانيت، خاصة في السهرة الثالثة وقت اللي استقبلت الباخرة التونسيين على متنها. وأيضا قمنا بتسجيل مجموعة من المحطات والفقرات داخل الباخرة والرحلة هذه، وقع بالفعل بث السهرة الفنية نهار الأحد اللي فات ما بين 7 و9 متاع الليل على أمواج جوهرة FM. يجاو نكتشفوا ونشوفوا ونعيشوا وقع الرحلة هذه بالصورة والصوت معنا في فواياج فواياج.

السلام عليكم، مرحبا بكم في رحلة نشيدة من فواياج بويال على جوهرة في مواجهة تي في، وفي هذه المواجهة الرحلة الافتتاحية تقوم بها النقلة الوطنية الشركة التونسية للفلاحة في اتجاه ميناء مارسيليا بتاريخ نهار 3/16/2026، وتفاصل الرحلة إن شاء الله نهار 19 فيها مجموعة كبيرة من المحطات والفقرات اللي تتابعوها مع بعضنا إن شاء الله.

شركة توصيل الملاحة قامت بالاستعداد اللازم كما كل عام لعودة المسافرين المواطنين التونسيين في الخارج، وحضرت 149 برمجة 149 رحلة على خطي مارسيليا وجنوة بطاقة استيعاب جولية فوق 430 ألف مسافر. استعداد قمنا بها حضرنا احنا السفينة تأمين من الناحية الفنية، عملت لزاري تكنيك نتاعها في الوقت كانت على أحسن جاهزية. نفس الشيء بالنسبة للسفينة كارتاج اللي توا مازال كي خرجت لزاري تكنيك كاملة نتاعها في اليونان استغرق معناها برسك 45 يوم، وهي توا في ميناء حلق الواد قاعدة تجهز في نفسها باش تقوم أول رحلة في الموسم هذايا في الأسبوع هذا. جميع الطواقم معناها على أهبة وعلى جميع المستويات معناها قاعدين حاضرين، وانتم طلعتوا معناها كذب في خلال الرحلة هذه على الخدمات اللي نجم يقدموها اللي هي في مستوى عالي. كلهم ناس محترفين من جميع ما عندهم جميع الشهايد اللي لازمة، خصوصا معناها الشهايد المهنية ولا شهايد اللي تخص السلامة نتاع المسافرين. دونك هذه هي كروسو مودو معناها الاستعدادات. كما زاد الاستعدادات الأخرى في ميناء حلق الواد، جهزنا المسارات معناها نتاع السيارات ونتاع استقبال المسافرين، جهزناهم بالجريت معناها 18 جريت عملناهم عملنا في برسك 36 جريت ونا دوبلي معناها النومبر باش نسهلوا الانسيابية نتاع الحركة نتاع السيارات. كذلك معناها استقبال المواطنين البيتون المدرجين زاد كيف كيف عندهم معناها تسهيلات خاصة. وبالنسبة للسفينة معناها من غير مزيد أنا نقدم لكم توضيحات أخرى، كم سافرتوا معنا الرحلة هذه وشفتوا كيف شنو هي نوعية الاستعدادات اللي قمنا بها، ويعطيكم الصحة على التغطية الإعلامية في السفرة هذه، وحاولتوا معناها باش تعطيوا أحسن صورة للشركة التونسية للملاحة. احنا نشكركم مرة أخرى ونستدعيكم بالمناسبة هذه اليوم معناها باش نقوموا فيه يوم الأربعاء معناها القادم على يعني كان يتمثل في تدشين معناها متحف ذاكرة الشركة التونسية للملاحة، وما زال كذلك متحف اللوحات الفنية نتاع أحسن الفنانين التونسيين من مدرسة تونس لكل تونس. كذلك عنا عرض مع تقديم الكتاب الشركة التونسية للملاحة في صور باش نكملوا نقدموه، وعنا عرض كذلك فيلم بالذكاء الاصطناعي يتون على تاريخ الشركة التونسية للملاحة منذ أحداثها إلى اليوم.

0: لقنا متواصل معكم في فواج واج على جورا فيم وجورا تي في، وحبينا نختم لقنا اليوم بموضوع الساعة وموضوع عودة أبناء تونس في الخارج، سواء يختاروا البتو وإلا الطائرة، ولكن جل ربما المعلومات ولا جل الانطباعات اللي تقول أوكي يبدأوا توسع فرحين كي يروحوا لتونس، ولكن ديما عندهم نوعا ما لسوسي متاع السعر البيئي البخي دو بيئي، سواء كان على البتو ولا على الطائرة. اليوم حابين نفهموا علاش السوم البيئي يغلى للتونسي وقت اللي يجي مروح من الخارج لتونس. وجهنا دعوة من جديد لصديقنا محمد أشرف بدر الدين، هو مختص في مجال الطيران، باش يعطينا فكرة غير المو كيفاش تحسب سوم تذكره الطيارة وعلاش سوم تذكره الطيارة يغلى في الصيف. سي أشرف مرحبا بك.
1: مرحبا وليد، وشكرا على الاستضافة مرة أخرى، ومرحبا بجميع مشاهدي ومستمعي جوهر اف ام. أول حاجة اللي هو هذا البري ولا البري دو بيي، دونك ديما يعمل معناها كونفيزيون بين العباد، اي سورتو علاش سؤالك علاش هو يغلى في الصيف. خلينا ساعة نبداو هو كيفاش يتكون السوم، منين يجي البري نتاع البيي. هو البريم تاع دو بيي يعتمد على نظام اسمه ريفنيو مانجمنت ولا ليلد مانجمنت، اللي هو يوفر ستان سيستم، معناه يستعملوه شركات الطيران، اللي هو يوفر للمسافرين باش يقص، معناها باش يريزيرف يقص البي ام تاعو بسوم اقل.
0: هاي.
1: اوكي، باش زاد يضمن انه اللي يضمن التكلفه نتاع الطائره.
0: هاي.
1: خاطر لهنا فما دي شارج على الكومباني ايريال اللي هي لازمها
0: تغطيها بسوم التذكرة،
1: بسوم التذكرة، وزاد كيف كيف باش تضمن للمسافر انه هو يسافر بارخص الاثمان،
0: ويصير الكالكول على سوم التوتاليتي دي سياج، يعني الطيارة اذا كانت تهز 160 ولا 180 رقبة نقسمه على 180، والا نجم نخلصوا الفول ابارتير من 50 60، فما 30 40% اللي وقت اللي نبيعوهم نكونوا خلصنا لي شارج نتاعنا ولي فخي نتاعنا.
1: هو صحيح، لهنا فما دو كو، معناها فما زوز تكاليف لشركة الطيران، فما سكون ابيل معناها الكو فيكس والكو فاريابل. معناها لي شارج فيكس اللي هما كيما الطائرة، كيما قداش المانتونونس يدخلوا فيها، معناها لي سالير نتاع العباد، معناها اللي هما حاجات
0: كاربيرون.
1: الكاربيرون لا،
0: الكاربيرون مدخلش فاريابل. داكور، خاطر السوم يطلع ويهبط.
1: صحيح، السوم نتاعو يطلع ويهبط، وأون بلوس معناها إل ديبون من الرحلة. مش كيما رحلة نتاع ساعة، كيما رحلة نتاع ساعتين نتاع ثلاثة سوايع، دونك هذاك يدخل في الكو معناها أن فاريابل. الكو فاريابل سامحني، اللي هو كيما الكاربيرون، كيما مثلا الهاندليغ، مش كيما فول فيه 50 باساجي كيما فيه 150 باساجي، دونك هذا يطلب أكثر.
0: يفرق يفرق السعر.
1: يفرق اي يفرق يفرق.
0: معناها الهاندليغ الخدمات الأرضية إذا كان طيارة فيها 150 باساجي باش تكلف أكثر من طيارة فيها 50.
1: بالطبيعة أنت أوكي. حاجة في لي بوس مثلا باش يهز البوس للطاير، مش تمشي بوس بارك، مش تمشي تروا ولا كات بوس كيف كيف في الكونتوار، في الكونتوار دون روجسترمون، مش كيما باش يخدموا على كونتوار ولا زوز، كيما باش يبدا الطياره فيها 300 و500 راكب، وقتها باش يطلع اكثر لي باجاجيست كيف كيف اللي باش يحملوا الباجاج دون اي لو روبا تري بيان. مع ذيك اخر حاجه اللي هي لي روبا، مش كيما فما 50 راكب كيما فما 150 راكب.
0: دونك هذوما شو ما لي شارج الاخرين الموجودين في السكرتيره ابار الحاجات هذوما لي كو فاريابل اي ان فاريابل، شوف فما يخر فما سيغتمون لي تاكس،
1: فما لي تاكس تبع تاكس اللي هما دوك، فما لي تاكس ايروبورتوير مثلا
0: نتاع المطارات،
1: نتاع المطارات فما تاكس نتاع الدوله
0: اللي هما فيكس ولا مو فيكس.
1: هما جينيرالمون فيكس، مي يتبدلوا
0: من مطار لمطار،
1: يتبدلوا من مطار لمطار، يتبدلوا مثلا في قانون الماليه في البلاد مثلا كيما تونس في القانون المالي
0: نجم تزيد ولا تنقص،
1: نجم بون تنقص
0: جينيرالمون تزيد،
1: جينيرالمون معناها يزيد، وكيف كيف المطار ينجم يابليكي سورتو كي يبدا المطار معناها ماهوش ملك للدوله، معناها فهمت كيما تاف وكل، دونك لهنا هما يحطوا معناها دي تاكس
0: نتاعهم
1: على المطار هذاك.
0: وفما لي تاكس نتاع لي دووا دو باساج زاده، معناها اذا كان انت باش تمشي لالمانيا او باش تشق ليسباس ايريان فرونسي زاده كيف كيف باش تخلص تاكس لفرنسا.
1: اذا انت معناها ذاك فما في اللي حكينا عليهم المره اللي فاتت معناها الواحد الكرياسيون نتاع لي فول اتسيتيرا، دونك فما دي تاكس اللي هما هذوما الكل يتحطوا في السوم نتاع التذكره. وفما بالطبيعه اللي هو السور شارج فيول زاده، اللي باش الناس تنجم تلقاها مع في البي بي نتاعهم، يسالوا يقولوا شنو هي هذه تاكس سور شارج، اللي هذيك تاكس نتاع الفيول. دونك اي سورتو معناها ملي صارت كيما صارت الحرب معناها
0: في الاخر وما ذيك هرمز
1: صاي، دونك غلاو الاسوام التذاكر غلاو خاطر التاكس هذاك السور شارج فيول تزاد لتغطيه التكاليف.
0: هذوما الكل موجودين الشتاء ولا الصيف، علاش في الصيف السوم يغلى؟ علاش انا نشري بي دافيون تونس فرنسا في الشتاء تنجم الشاب ب 300 400 500 دينار، وفي الصيف معناها لو بري غرامب يولي مليون و200 ومليون و400 ومليون و500.
1: لهنا لهنا بيان ايفيدامون فما العرض وفما الطلب، فما لوفر ولا دوموند، معناها كل ما تبدا دوموند هابطه بارابور لوفر بيان سور لهنا باش تقرا حساب لي كونكورونت سيترا وكل دونك بور معناها باش تجيب اكثر من لي دوموند تاخذ اكثر معناها كي نقولوا البافيون تاعك دونك لهنا باش يكون الاسوام باش يكونوا كونكورونسيال دونك لي بري باش يكونوا انتريسون باش يكونوا طايحين شويه مي في الصيف والا في العطل والا في لي زيفينمون
0: معناها
1: كيما الكوب دو مون تاو كل دونك الدوموند باش تكثر اكثر من الاوفر اي دوكو معناها لهنا لي كومباني ايريان باش تلقى الاسوم باش تلقى سوم التذكره معناها غالي شويه.
0: سي ان الغوريتم اللي يحسب ولا فما واحد قاعد قدام البي سي ويطلع ويهبط في سوم التذكره؟
1: لا لا لا فماش واحد سي ان سيستيم كيما قلت لك من الاول معناها ريفينيو مانجمنت دونك هما سون دي سيستيم اللي هو خدمتهم بازي على تروا شوز اللي هي ليستوريك والدوموند والاوبتيميزاسيون دي فول مع اللي هنا يشوف انت سيستم هذا مثلا انت عندك فول تونس باريز شاك لاندي دونك لاندي نتاع ما نعرفش نتاع اول فيفري مش كيما لاندي نتاع اول جوان مش كيما نتاع اول اوت
0: خاطر
1: بتبيع الدوموند يفرق الدوموند نتاع مثلا لاندي نتاع اول فيفري تنجم تكون ناس وقت سي بون عديت الريفيون كل دونك هذاك السوم باش يبدا فماش برشا طلب مش كيما اول مثلا اول نهار اثنين في جوان اللي هو الناس تكمل تقرا وكل
0: دونك دونك شبه دوموند كبيره
1: دوكو لان دوموند تكون كبيره والسوم باش يكون اغلى.
0: انا تونسي عندي خويا يقرا في فرنسا اما خير نقص له انا ما هنايا بالدينار التونسي واللي يقصه من غاديك باللورو
1: هذه سيرفيون ميم كيف كيف ما عندها حتى فرق معناها واحد باش يقص الخوه من فرنسا باش يقص له من تونس باش يقص له من البرازيل كيف كيف لهنا باش يفرق شنو الفرق معناه في الليبي انه هو الديبار نتاعك منين نتاع الباساجي معناه لوي ميم كان الديبار نتاعو من باريس باش يكون حاجه كان الديبار نتاعو من تونس حاجه اخرى
0: يعني نحكيو يعني يعني, يعني, يعني كي جينا باش نقص انا البي دافيون باش نلقاها مثلا من عرش انا ب 500 يورو انا كي باش نقصها معناها انا الديبار نتاعي من تونس الديبار نتاعي من فرنسا يفرق مش كيف كيف
1: مش كيف كيف بالطبيعه نحكي على البروميير ديبار يعني اذا انت البيه بتاعك باش تبدا من تونس معناتها تعمل تونس باريس تونس دونك لهنا السوم باش يكون بازي معناها معتمد بالدينار التونسي
0: على معتمد على دخل المواطن التونسي
1: دخل المواطن التونسي
0: الا يخلص في مليون ولا مليون و500 جدي نيمبورت كوا باش تلقى البيه نوعا ما ماشيه مع طبيعه الصدر نتاعو في فرنسا لا
1: في فرنسا في فرنسا كيف كيف في فرنسا كيف كيف
0: على حسب هو غادي
1: على حسب هو
0: يعني هو كي ياخذ 1500 يورو مش باش يحسب بالدينار التونسي
1: صحيح وهذه الحاجه اللي انا الحقيقه ساعات نشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي سورتو البيريود هذه نتاع الصيف والدياسبورا نتاعنا معناها اللي تونيزيان اللي هما مواطنين بالخارج الوقت هذا باش يبداو يروحوا دونك يبداو ياسر يتشكاو علاش يبداو يهبطوا في دي كابتور ايكرون
0: معناها على في السوم بالتونسي
1: صحيح دونك يحط باريس تونس ويحط مثلا هو العائله هو ومرته وثلاثه صغار ولا دو زونفون دونك باش يهبط مثلا
0: 5000 يورو اربع من الناس
1: دونك قداش باش يكونفرتيها بالتونسي باش يهبط مثلا باش يقول 15 مليون دونك نو ما لازمكش تحسبها هكاك 15 مليون الواحد تونسي يعيش في تونس يخلص بالتونسي اما واحد يعيش في
0: البلد 5 يورو كانك خديت انت وصغارك معناها 4 بي ب 5 ملايين اوترومون دي معناها كان شريت البي مليون و200 مش شريتها ب شريتها ب 5 ملايين
1: توتا في هذا هو مع اللي هنا واحد يعيش في فرنسا مثلا يخلص في الواي نتاعو باللورو ياكل باللورو كل شيء يستعمل فيه باللورو البي
0: نتاعو باللورو
1: البي نتاعو اذا هو باش يخرج من باريس باش يسافر من باريس تونس راهو سي توتا في نورمال شكون السوم نتاع البي بازي اونورو
0: هو لو كان قص البي نتاعو على فرنسا ما يعملش الكومباريزون هذه ما يعملها كان كيقص على كومباني تونيزيان تونيسير ولا نوفالير يعمل الحساب هذا
1: صحيح
0: وقت هما بلوز وموا على السوام بلوز وموا نسبيا يلسون بلوز وموا اليني
1: وساعات وفي اغلب الاحيان يكونوا ارخص معناها في تونيسير ونوفالير ولهنا على غالب هذه معناها سي عقليه نقول معناها في
0: على حابين نوضحوا
1: اي معناها عندهم هما معناها سي فما بعض الناس نحبش نعمم انه يقول نوفالير وتونيسير يظنوا هما دي كومباني معناها تونيزان وبازي في تونس اش معناها انت باش تحسب لي السوم باللورو ولا انت غالي الور كو ياكسبتيو انه كي يلقاو السوم هذاك على الاير فرونس
0: تو سامبل مون كومباني اريان تخلص التاكس نتاعها باللورو تخلص الفيول باللورو
1: اي لي ميم شارج
0: لي ميم شارج
1: معناها كي نحكيو على الطيارات راه الطيارات نفس الكو عند نوفالير وتونيسير كيما عند اير فرونس
0: ولا تونزافيا
1: كيف كيف الفريد مانتنونس معناها الفيول كيف كيف معناها يخلصوا كيف كيف
0: لي شارج وحتى في تونس يخلصوا نفس السوم بلوز او موا معناها الفري كيف كيف سواء شركه تونسيه ولا اجنبيه
1: كيف كيف مي على اني باش يخلصوا بالدينار التونسي وما يخلصوا باللورو
0: يعطيك الصحة محمد أشرف بدر الدين كل مرة ناخذ تيم من اللي تيم اللي هم مجال الطيران هكا نكون وصلنا معكم لآخر لقاءنا اليوم نخليكم مع أخبار الأربعة شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام وفي الأمان إن شاء الله الجمعة الجاية في موعد جديد وفي محتوى مختلف خاصة مع انطلاق الشبكة الصيفية اللي تبدأ إن شاء الله نهار 1 جويلية 2026 كل عام وأنتم بخير
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر فم. على جوهر فم.
3: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل. ريزرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
2: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86 86.
4: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
5: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونيسير قريبة مني.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. منال جبل،
7: مرحبا وأهلا بكم لهذا الموجز الأخبارية. مديرة تعاوني مع أفريقيا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بشرى اللجمي تؤكد أن تونس تعمل على ترسيخ مكانتها كبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية اللوجستية والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدة في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش على هامش منتدى تونس للاستثمار أن الرسالة التي توجهها تونس إلى المستثمرين الأجانب تتمثل في أن الاستثمار في تونس لا يقتصر على السوق المحلية، بل يفتح الباب أمام سوق إفريقية تضم نحو 1.5 مليار مستهلك موزعين على 54 دولة.
8: دعوة للمستثمرين الأجانب للاستثمار في تونس، والرسالة اللي بوجهناها لهم أنهم كي يستثمروا في تونس معناها الوجهة متاعهم مش كان السوق التونسية، لكن السوق فيها أكثر تقريبا 1.5 مليار ساكن اللي هما القارة الإفريقية. يعني كي تستثمر في تونس راك تستهدف سوق إفريقية واسعة، تستهدف 54 دولة إفريقية، تستهدف 1.5 مليون نسمة مستهلك. يعني تونس نجم تكون بوابة لإفريقيا، والمساج متاعنا كوزارة التجارة ديما اللي نأكدوا عليه أنها تونس معناها في علاقة بالقارة الإفريقية، لا ننظروا للقارة الإفريقية كسوق نطمح لاكتساحها. شركات تونسية موجودة منذ عشرات السنين في السوق الإفريقية، لكن السوق الإفريقية بالنسبة لتونس شريك اقتصادي استراتيجي. تونس نجم تلعب دور همزة الوسط لنفاذ المنتوجات الإفريقية نحو أوروبا وآسيا والشرق الأوسط والعكس كذلك، وهذا هو سبب يعني تشجيعنا للشركات الأجنبية للانتصاب في تونس.
7: إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تطلق في الأسابيع القليلة القادمة دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل المخصص لمتابعة الحالة الصحية للمرأة منذ بداية الحمل ومراقبة نمو طفلها ومتابعة رزنامة التلقيح والكشوفات الطبية، وفق ما أعلنته طبيبة الأطفال والمسؤولة عن برنامج صحة الطفل بوزارة الصحة أسماء بوعزيز، موضحة أن دفتر المتابعة الصحية للأم والطفل هو عبارة عن صيغة محينة لدفتر الصحة أدرجت ضمن إرشادات للوالدين حول صحة الأم وصحة الطفل منذ أن كان جنينا إلى سن 18 سنة. مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس يعلنان عن إطلاق آلية يقظة موجهة لرصد وتحليل التناول الإعلامي الرقمي لمواضيع التربية الشاملة على الصحة، وذلك بهدف تعزيز الوصول إلى معلومات موثوقة وشاملة في هذا المجال. وتهدف هذه الآلية التي تم إطلاقها بالشراكة مع معهد الصحافة وعلوم الأخبار إلى دعم التعاون بين المؤسسات البحثية والإعلامية والهيئات الأممية من أجل تطوير أدوات متابعة حديثة للتناول الإعلامي الرقمي وتحسين جودة النقاش العام حول قضايا الصحة والتربية الشاملة. ختاما، إيران تحذر اليوم مما قالت إنه تحليق طائرات إسرائيلية في المجال الجوي بالقرب من أراضيها، مشددة على حقها في الرد. ومقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني يقول إنه يعتبر تحركات الطائرات الإسرائيلية قرب إيران تهديدا خطيرا دون أن يحدد متى رصد تحليق الطائرات الإسرائيلية.
2: للمزيد من الأخبار،
9: المزيد من الأخبار. www.jawharafm.net. تسمعوا نهار الأحد من 10 ل 11 موسيقى جينا مع أحلام غيلان. مع أحلام غيلان على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
10: برعاية
9: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105. ستوديو المونديال.
1: الأربعة 11 دقيقة، مرحبا الناس الكل في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة سويعة كالعادة، نرجع من خلالها على النتائج في المونديال وخاصة الخيبة في مونديال 2026 من جانب منتخبنا الوطني التونسي، نتائج كارثية بالجملة. طبعا نرجع إلى كل الكواليس التصريحات وأيضا الهوامش ما بعد ثلاثة مشاركات. تحية الناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في. كيف نحكيوا على النتائج متاع اليوم الفجر، المقابلات المنتظرة والروبريك اللي استنستوا بها برونوستيك المونديال. طبعا شوية كيف التركيز يكون على النتائج التعديات على الكلاسمون وغيرها، هذا الكل في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة. باش يرافقنا كل من سي سمير الجويلي. مرحبا سي سمير.
2: أهلا نوس، مرحبا بمناف، مرحبا بالحضور وبجميع مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة اف ام تي في.
1: كيف مناف نبي، مرحبا.
3: مرحبا أخويا نيس، مرحبا أخويا سمير. بالعكس إن شاء الله نكونوا خفاف الظل على جوهرة تي في اف ام، وإن شاء الله تكون حلقة مزيانة برشا.
1: تقريبا توا نجمو نحكيو بالنسبة للفنيين الكل بعد ما وفات المشاركة التونسية بنتائج مخيبة للأمال بنتائج كارثية، ولينا نقولوا هزيمة العادة في كل المرة 3-1 ضد المنتخب الهولندي. هي النتيجة كانت في الحقيقة منتظرة الهزيمة، لكن الأداء ربما ديما باش نحكيو على شوط وربع شوط حسن شوية. ناخو أراكم، نبدأ معك منيف، شنو نجمو نقولوا على ماتش البارح؟
3: ماتش البارح يلخص الكاستينج اللي صار. يعني اليوم تحس انه منتخبنا يتخبط في عشوائيه كبيره وقت اللي تلقى لهنا راهو فما مساج تكنيك تعدى البارح. لازم الفنيين الكل يكونوا نتصور متفاهمين على المساج اللي عداه لنا فيرونار وقت اللي يحط لك وسط ميدان قلب دفاع، ومن بعد كيف ظهير يسار يولي يلعب وسط ميدان. يعني يا جماعه راهو لهنا البروفايلينج الكاستينج اللي صار في انتقاء اللاعبين اللي زيليت في المنتخب روح. كان على مستوى يقول لك انا ما عنديش قلب دفاع حاضر وما عنديش وسط ميدان حاضر. هذا شنو بارح جاوبنا فيرونار؟ تحب نحكي ونحكي في الفولي فيزيك باش نخلي الفولي تكنيك للكابتن سمير.
1: فيزيك ما كانش ينجم عمر الرقيق خاصه بعد مقابله اولى قدمها محترمه يكون هو في محور الدفاع.
3: انا مانيش عايشه معهم في الخضم المعسكر، خاطر هذوما راهم وقت اللي نلوموا ونقولوا علاش لعب اكس والعاش لما جيريك دائما لازم نكون احنا حاضرين. الله اعلم شنو قاعد يصير في المنتخب، اما انا نقيم اللي قاعد نشوف فيه. ظهر لي وقت اللي عيطت لي اخويا انيس وحكينا قبل تقريبا اول مباراه في كاس العالم، انا اكثر واحد تكلمت على الجانب البدني، قلت فضيحه كبيره في التحضيرات البدنيه اللي صارت في كاس العالم، على خاطر حسبتها حسابيا 15 ماي بدينا معسكر المنتخب في تبرقه، فما بعض اللاعبين التحقوا من 25-26، اذا فما 15 يوم. في ال 15 يوم الاختبارات البدنيه كانت بمستوى هزيل جدا، ما قسمناش الى مجموعات. والدليل على ذلك مباراة النمسا اللي لعبنا فيها والناس كل فرحانة، وذيك الأول بياج هذاك الخطأ اللي صار، على خاطر ما نجمش تكون في أسبوعين عملت تحضيرات وتكون بالفريشور. هذيك مباراة النمسا شنو صار؟ كلينا العصا مباراة بلجيكا، من بعد صار انهيار بدني أول مباراة في كأس العالم مع السويد. و خضم راهو البريباراسيون فيزيك عباره بطاريه، انت اذا شارجيت الباتري نتاعك راهو فما ستيل دو ترافاي. نعطيك انا لي كود اللي صاروا البارح. اول اكسلريشن، على خاطر انت تشوف اول اكسلريشن قام بها فاليري اللي هو كان بعيد تقريبا 10 متر 20 متر على الجناح وما نجمش يوصل. سليماني كيف
1: انس بن سليمان شفنا
3: ما نجمش. شنو صار هنا بن حميده؟ اول مونتي عملها في الهاي سبيد رانينغ، راهو احنا اللي بريباراتور فيزيك عنا دي بلوك نخدموا بهم. انت اليوم المنتخب كان موش حاضر في الزون نتاع الهاي انتنسيتي، كل ما طلعنا الرتم كل ما الرتم ارتفع احنا ما نجموش نجاوبوا، يا تتخنق الملاعب يا يتقطع. شنو صار؟ بن حميده طلب تغيير. الغربي كيف اول مقام بالرول نتاع ديفونسيف. لو سول جوور اللي كان حاضر بدنيا البارح شفته هو حازم المستوري المهاجم اللي كان جاي تقريبا متاخر، ما حضرش على التحضيرات،
1: عمل شوط اول
3: ما عملش تحضيرات مع المنتخب بين قوسين. وممكن ايليتي ان بو جينيرو اللي هو حنا بعل المجبري لانه سان جوور معناه اغريسيف. ميلي كود كي لخص لك بصراحه الكل اروفوار. التحضيرات البدنيه انا نتحمل مسؤوليه كلامي، انا ناكد لك خاطر سالت وعندي علاقاتي وعندي لي سورس نتاعي. التحضيرات البدنيه في فتره برقه كنا مركزين على ولده ومركزين على زيكسترا، ولكن الخدمه اللي بريباراتور فيزيك اللي جاوا عملوا لنا الكاستينج كان مستوى هاوي جدا. يعني
2: بعد اذنك نحب نسال مناف، نحب نسال سؤال في دون سي سونس لا. كلامه صحيح، التحضير البدني ما كانش مبرمج وفما موفيس بروغراماسيون، لكن ما عرفش نحب نسال مناف ماتش النمسا الماتش الاميكال الاولاني شفنا ما عرفش

0: يخدموا اليوم راهو ولاو يخدموا بالريفرس بيريوديزيشن. اش معناتها؟ اون دو ترافاي ا اوت انتونسيتي. بالعربيه باش تخدم لازم فما على الاقل 4-5 ايام في المعسكر ذو شده عاليه, ومن بعد تطيح الانتنشن. كي يجيك مباراه النمسا لازم فما ثقل, لازمش الملاعبيه تكون فريشور بالطريقه هذيك. دونك شنو اللي صار؟ ملاعبيتنا كانوا يتنطروا مباراه النمسا والناس كل فرحانه, يبان بعد شنو البدن وهو وقت خطر ما خدمت حتى شيء اوتوماتيكمون. مع ما تنساش النمسا كانت تلعب مواندري, النمسا وقتها هي مشرجيه, دونك النمسا محضره وانت ماكش حاضر, انت كنت قدام النمسا حاضر. من بعد شنو صار؟ الفريشور هذيك اوتوماتيكمون ماكش حاضر للمباراه اللي بعد. لقيت روحك ماكش بلجيكا حاضر, السويد ماكش حاضر, هولندا, يبان بداو يجيو. كان تزيد ماتش اخر توا تلقى 4-5 اصابات عضليه.
1: صحيح, هذا تقريبا الجانب البدني لخصه مناف نبي, وهذا اختصاص وتقريبا بالأدلة في كل شيء فريمو تقريبا بالديتاي كل. سي سمير فنيا نعرفه كل شيء مربوط بالجانب الذهني والجانب البدني. ذهنيا نقبله تقريبا ديما متقايق الأول في كل مقابلة, وكل ميتان تاع مقابلة نقبل زوز أهداف في كل ميتان.
2: خلينا نقولوا بوم ماتش أمس هولندا يعني كان تواصل للمردود الهزيل للمنتخب التونسي, ما ولينا فرحنا أمس شوية على الأقل, كلنا ثلاثة خسرنا ثلاثة كنا ناويين كنا خايفين
1: ولينا نفرحوا بثلاثة خمسة أربعة ثلاثة.
2: شوف أني حشتي ما نحبش تصعب لي كلمة التطبيع يا أنيس, التطبيع ما نحبهاش كلمة كصوات
1: التطبيع مع الهزائم.
2: احنا طبعنا مع الهزائم ولينا ثلاثة والله صفا, وشفنا حاجة البارح بلوز موان سي بلون تكنيك وتكتيك, فما خروج الفوق, فما بريسينغ الفوق, فما وصلنا التقييم 5-6 فوا للمرمى. احنا في ماتش المشات الاخرين ما وصلناش حتى الجيت متر بتاع الكيباد فارس. هي خيبة أمل كبيرة, خلينا نحكي معكم ديما بكل خيبة أمل كبيرة.
1: الله يقالها سيف الجزيري وخلانا نعيشوا مع الخيبة.
2: لا خيبة أمل كبيرة وكابوس المونديال نسميه, يعني كابوس المونديال, لأنه الشيء اللي صار لنا في المونديال هذا خلانا رجعنا 20 و30 سنه التالي, لانه ما شفناش فريق منتخب الشعب التونسي كله عايش في
1: هو في تاريخ المونديال. سي سمير في تاريخ مشاركتنا في المونديال عمرنا ما خسرنا ثلاثه مقابلات, وبالطريقه هذه نخرج اسوأ حصيل.
2: كي تجيك انت تعمل خيبه امل في الكاس العربيه وتكملها خيبه امل في كاس افريقيا وبعد كملها في الكاس العالم, تولي لا كيستيون سي بوز, والشعب يولي والرياضيين في تونس يخافوا على مستقبل تونس وعلى كره القدم في تونس وعلى سمعه تونس, لانه الشيء اللي شفناه في البطوله هذه أنا الحق متاع ربي. معناها بون الناس تلوم في المكتب الجامعي, هذيك امور اداريه, ما احنا كفنيين من ما ندخلش في المكتب الجامعي ولا اخطائهم هذوك الكل يتحاسبوا عليهم بعد. لكن البريز امبورطون في الكيماسيونال هو السيليكسيونور عندي, يعني هو اللي يسوق, هو اللي يقود القاطره, هو اللي يعمل الليسته, هو اللي برمج الستاج, هو اللي يختار الجوارات, هو اللي
1: شكون فيهم. طبعا احنا خدمنا بزوز
2: لا احنا صبري لموشي صبري لموشي هو اللي وصل للكارثه. خاطر شوف يعني تقول لي انت تشوف ام لاعبي ولا ملاعبيه نتاعنا ميديوكر في التيران ولا بدي موفي جوار, يعني والله اليوم الجوارات ما نقولش الجوار سو ميديوكر ولا سو موفي, نقول السيكسيونور اي موفي, لانه اختياره كان غلط, الكاستينغ نتاعو كان غلط. ممكن في ملاعبيه عيط لهم ما يسحقوش ان يكونوا في المنتخب, ما يجيوش يعطيو الاضافه تو
1: مسيش كان عندك اسامي راهو تو في المشاركه.
2: لا برشا ملاعبيه ما يسحقوش
1: ولا محل ليكيب ناسيونال كلها اور سوجي.
2: لا باش يكونوا في المنتخب, يعني الملاعبيه كما لو كان اللاعبين خبره شويه كما
1: فاجئنا بالسخيري ربما كان الافضل.
2: السخيري تاثر من المباراه الاولى, تاثر سجل ضد كان سبب في اهداف في المباراه الاخرى,
1: عنده ديز اسيست وبونت,
2: لانه ملاعبي لما يفقد الثقه في المجموعه او وحاجه اخرى زي العيدوني كان مغطي برشا على الصخيري قبل, العيدوني سانجري عندي يعني ستان بيفو غري اللي
1: تظلم العيدوني كي ما مشاش
2: تظلم ظلم كبير. الراجل اكثر واحد ما عرفش ممكن منافي ياكد لي اكثر واحد يجري
0: في فتره فيفا 2022 تقرير الفيفا احسن لاعب في كاس العالم 2022 هو الصخيري 13.5 وتقريبا.
1: علاش قلت فاجئت
0: احسن لا شوف راهو علاش قلت لك كان الهرم. اذا اليوم عندك انجور كيما سخيري يلعب في البوندسليغا في المانيا 2022 تقرير الفيفا افضل لاعب تو نجيبوها الحصه جاي تو نجيبها لكم باش تنزلوها 2022 افضل لاعب السخيري كان افضل لاعب من ناحيه الهاي ديستانس ومن من المعادلات الاحصائيات البدنيه. لكن اليوم كي تشوف انت نمشي معاك ولكن لاعب في البوندسليغا اليوم اذا تلقى السخيري مش حاضر شوف يعني انت فما مشكله في اللي
1: خليك
2: مناف نعدي في البرو في البرو خليت اني اعطونا فريق الحلو في الشامبيونز ليغ الاوروبيان خليت انترخت فرانكفورت بالظهر جاتني يعني معناها وين الياس السخيري
1: فريق الياس
2: ما كانش تولار ما خلينا نقولوا معناها بارونتيير يعني كان
0: رومبيس
2: رمبلاسمون في برشا ماتشات ويدخلوا في الاخر وبرشا ماتش قاعد في البنك وما تخلش. دونك 2022 2026 الي اون ريغريسيون.
0: ما انت لهنا سي سمير كانك توجه في اللوم على الكاستين. انت انت راهو عندك اللاعبين الاساسيين اللي قاعد تسمي فيهم من بكري كل يا خويا احنا عندنا سيستم نخدموا به. اذا انا باش نجيب البي ناسيونو عندي اللوكال، اذا احسن من اللوكال نجيب بي ناسيونو.

0: في اللوكال عندنا
1: في اللوكال الزعلولي وسامي السيلي يستحق يكونوا حتى الاحتياط، علي معلول يستحق يكون موجود، العيدوني يستحق يكون موجود، في رجيم يستحق يكون موجود، هذوما اسامي على غرام يكون موجود. هذوما اثبتوا احصائيات. اش معناتها انت كسيليكسيونور تي دواش وزير لي زيليت، راه اختيار مش اجباري، انت باش تختار من الفيترين يا تختار احسن لاعبين. اذا كانوا على المستوى البي ناسيونو يكون كومبيتيتيف مرحبا به، اذا مش كومبيتيتيف ناخذ لوكال.
2: ما عندكش حكيمي، ما عندكش صيبري، ما عندكش صلاح، ما عندكش مرموش. احنا في البي ناسيونو نتاعنا احنا ملاعبين متوسطين عاديين جدا يلعبوا في البطولات،
0: معناها كان لعب ملاعبيت البطوله ممكن
2: خير، انا كان ممكن يعطيو اكثر يعطيو خير، لانه فماش فرق، فماش فرق
0: واضح. خلينا نسمعوا ايرفي رونار الناخب الوطني شنو قال بعد الخيبه، ولخص تقريبا بعد ثلاثه مقابلات شنو قال.
3: Ça n'a pas été assez, mais merci déjà pour la fédération de m'avoir appelé. Merci aux joueurs d'avoir donné le maximum, au staff de m'avoir accueilli de la meilleure des façons. Et puis pour la suite, on va rentrer chacun chez soi et puis après on verra bien de quoi sera l'avenir sera fait. Bah, je pense que tout simplement, on n'a pas été au niveau de cet événement, dans une poule difficile avec le Japon, la Suède et puis les Pays-Bas. Il fallait venir à cette Coupe du Monde beaucoup mieux armé, beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner ce soir. Après, il y aura un moment plus opportun pour prendre, pour bien analyser et prendre des décisions pour l'avenir et le futur.
4: Je veux savoir si vous regrettez cette petite aventure avec la Tunisie.
3: Pas du tout. Pas du tout. J'ai dit quelques mots dans le vestiaire. J'ai déjà remercié les joueurs. C'était pas facile. On a l'impression que le football est facile quand on est joueur, mais quand on est dans une situation psychologique comme celle-là, c'est pas facile d'aborder le dernier match qui plus est contre une équipe très forte des Pays-Bas dans un stade exceptionnel rempli d'orange. Il faut saluer ça déjà ce soir. Donc c'est un moment à vivre. Donc quand on est entraîneur, quelle que soit la difficulté, le plus important c'est d'aller chercher des émotions. Et ces émotions, on peut les trouver que dans ce genre de tournoi.
0: هذا ايرفي رونار ناخب الوطني اللي تقريبا اهم ما قالوا. اشكر الجامعه، اشكر الناس اللي اعطات كل ما عندها، اشكر الستاف اللي استقبلوه احسن طريقه نتاع استقبال. قال توا كل واحد يمشي على روحه ومن بعد يشوف المستقبل. حكى ايضا قال ما كناش في مستوى الحدث في المونديال، حكى على البول وصعوبتها. نبدا معك سي سمير، تعليقك.
2: كان دبلوماسي في التعليق نتاعو، مدرب محترف يعرف ايش يقول. لا با اتاكي لي جون، خلى الباب مفتوح.
0: حسب رايك باش يوصل ولا لا؟
2: لا ما
0: خاطر فما بعض مع بكل تحفظ نقولها، فما يقولوا بعض الاتصالات من الجزائر بايرفي رونار. هذا يقعد موضوع موضوع المتابعه، على خاطر بيتكوفيتش راه جدد الكونترا نتاعو عامين اخرين.
2: لكن فما عدم رضا في الجزائر على مردود المنتخب الجزائري في كاس افريقيا الاخيره وتوا، دونك فما التبيو هذا مفتوح مع ايرفي رونار في الجزائر.
0: مناف
1: بالنسبة للتصريح متاع ايرفي رونار، تصريح احترافي مدرب بروفيسيونيل جاء في مهمة وقبل، ونعرفه رغم انه هو حاجته بها الكوب دو موند، ولكن يعني بالنسبة لي كان بصراحة بروفيسيونيل برشا، تعامل مع المباريات بكل صرامة. بالنسبة للتجديد متجديد، انا راه بصراحة ماهيش مشكلتنا سيليكسيونور، مشكلتنا نعاودوا مشروعنا من حياة نصفر. يعني ماهيش مشكلة في سيليكسيونور كسوا ايرفي رونار ولا غيره، راه عندنا مشكلة لازمنا نراجعوا رواحنا من جميع الهياكل.
0: واضح هذا بخصوص ايرفي رونار. نسمعوا ايضا معتز النفاتي في ميكرو نجح مجدوب شنو قال الملاعب اللي مشى للمونديال كظهير ايمن وملعب حتى مقابله
5: في المنتخب. شو سايق في المنتخب؟
6: ولا يعني منجم نحكي كان على معناتها الجروب تاع جوارات، ما يكذبش عليك معناتها نحن كجوارات مثل ما حد شيء صاير معناتها نحن جروب قوي. أما معناتها سيكولوجيك مو معناتها كي تخسر بخمسة وبعد تعود تخسر بخمسة تكره ولا تحب معناتها تصير حاجة في مخك معناتها. صحيح نحن جوارات أما إنسان كمان، معناتها من تصير حاجة يزمنا جيست حاجة هذه معتش تعود مرة أخرى.
5: عندك مساج لجمهور التونسي معناتها؟
6: كما قلت معناتها راديو الكل معناتها تونس الكل سامحونا اللي صار كارثة كبيرة، ما لازموش يصير. معناتها كواحد حاط مريول تونس على صدره معناتها يلزم لازم يقاتل وما يلزمش يعاود يصير اللي صار.
5: ربي ماسكن فينا حاجه، فما يقولوا انقسامات بين اللاعبين بالجروب بالوصحه حتى ما كنت وانت عايش في الجروب، يعني فما جوغات جروبات هل هذه صحيحه ولا غلط؟
6: ثماش منها جمله، معناتها هاني نعيش في الاوروب ونحكي عربي ونحكي مع الجروب الكل، ومعناتها ثماش منه.
0: به هذا معتز النفاتي مناف ملاعب يلعب ظهير ايمن في 30 ثانيه ملعب حتى مقابله تحسه متحسر انه ما لعبش.
1: به تقريب التعليق فيه دقيقه و30 ثانيه الحكايه الكل يحكي فيها، احنا علاقتنا باهيه، احنا الملاعبيه، حتى نوجه النداء للصحفيين بربي خلينا نضربوا الداء، نقعدوا ديما نحكيوا على الجروب في تحضيرات البدنيه، نحكيوا على ولده على ولد صبري لموشي، تو نحكيوا على الجروب تقييمنا ولا اسئلتنا، خلينا نحكيوا كوره اليوم بصراحه كاستينج قلته لك وعاود نقولها، الكاستينج والبروفايلينج كان غلط طول الخط. تقول لي صبري لموشي
0: دخلوا فيه، فما حاجات راه صحفيين يسالوها راه وقت اللي يشوفوها، مثلا ولد صبري لموشي راه من حق الصحفي زاد يسال، شوف ولد صبري لموشي يسمع انه
1: في ستاج جمعه نحكيوا عليه
0: وبعد يشوفوا،
1: انا قصدي الصحفيين يتعداوا الماء اعمق، يعني نحدوا لهنا التحضيرات البدنيه اللي قاعده تصير
0: على بعض البلاتوات ربما
1: المعينه. انا مش نوجه في التهم للصحفيين، نوجه في التهم، يعني احنا نركزوا نعطيوا للراي العام موضوع باش نحكيوا عليه اللي هو ولده وهو بالموضوع التحضيرات البدنية، هما كانوا عايشين في تبرقة ويشوفوا في أشياء. أنا نتمنى يجي يوجهوا اللوم للصبري اللاموشي، هل التحضيرات البدنية هذه كافية؟ هل تشوف المنتخب باش نعطيوه معناها سؤال ونحاسبوه عليه؟ فهمت شنو نقصد؟
0: أما اتصاليا راه زادة ضعف من الجامعة اللي غلطت هبطت في الفيديو التصوير
1: متاعو. أنت تو كيما نفاتي كان يحكي ظهير جبناه ما لعب حتى دقيقة، مال الجريك كانوا عندنا أظهرة في تونس حاضرين بدنيين ويلعبوا.
0: واضح. سي سمير.
2: شوف التصريحات من لاعبيه تختلف من لاعب الاخر، انا ممكن التصريح هذا نتاع دفاتي كان يعني ان بو ديبلوماتيك وما جبتش السلبيات وحكى بصفه عامه لانه ما ينجمش يمس الجروب، لكن انا نحب نعلق على التصريح نتاع علي العابدي وقت اللي صرح تقول ما تحبوا التشبيب هاو شبابنا الفريق هاو نوصلنا معناها في اونتي اون بلان كومبيتيسيون.
1: صحيح.
2: هو شوف علي العابدي شو عطاه في الدوره هذه ولا حتى في كوب افريقيا الاخرانيه ما عطانا حتى شيء، وممكن كان هو يدافع على صاحبه ما عيطلوش صبري لموشي ولا زوج صحابه، يجي انت تقول شبابنا الفريق معناها اصحابك هذوما اللي معاك ما يستاهلوش. دونك فما لاعبين لازم تحاسب حتى على التصريحات ويكون الواحد انسان واقعي واوبجيكتيف مع نفسه.
0: واضح. به هذا بخصوص المنتخب الوطني التونسي اللي تقريبا في كلمه كيف شكون يتحمل مسؤوليه اللي وصلنا له اليوم في المنتخب؟
2: انا نقول لك هو قائد القاطره، هو كما قلت لك صبر للسلكسيونر
0: صبري لموشي
2: يتحمل
0: تبعات كل واحد
2: وشكون معاه من بعد الحاج. اما هو اللي هو اللي
0: بالنسبه
2: لي هو البريمير فوزاب، كان ينجم يرفض اشياء يقبل اشياء كان ينجم، لكن هو اذا كان قبل ان يدخلوا فيه ولا هذيك حاجه يعني هو يرجع له كل شيء اللي هو انا عندي.
0: منف شكون يتحمل مسؤوليه؟
1: يتحمل مسؤوليه انا نشوف على المنظومه كامله، منظومه كامله من اداريين وصولا للراس الهرم اللي هو ديما في الواجهه اللي هو السيليكسيونور، على خاطر سي لوي دو فير لي كاستينغ، هو اللي صاحب القرار، حتى لو كان يدخلوا فيك انت تتحمل كامل مسؤوليتك، اذا خليت سمحت لروحك باش يدخلوا فيك فالنتيجه ديما مش تحملها انت المسؤوليه. ونقول لك بين قوسين خويا نيس راهي المشكله زاده ونتي مال شانسو، تالق المنتخبات العربيه والافريقيه في كاس العالم هذه خلت ضغط على منتخبنا التونسي.
0: صحيح.
1: والجماهير كانت قاسيه نظرا كي تقارنوا، خاطر تونس 2022 و2018 كنا ترتيبنا 14 اليوم تحكي على 64، راهو فضيحه، راهو مستنا كمدربين توانسه، راهو لي ماتش نتاعنا رانا ولينا حاشمين.
0: صحيح. تراجع رهيب حسب الترتيب الاني، تونس في المركز 59 عالميا، تراجعنا ب 14 مركز قبل كاس العالم، المركز 11 افريقيا. دونك حكينا على حلم قبل المونديال، توا العنوان الاكبر حين يتحول الحلم الى كابوس. بعد شويه نحكيوا على الروبريك اللي تعودتوا بها برونوستيك المونديال مع مجيب البريك اللي باش يكون ضيفنا.
7: شاكيرا We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are

0: بشكل مونديال.
1: وقيت برونوستيك المونديال والتكهنات والجوائز والربح في برونوستيك المونديال. رحبوا بمجيب البريغي ضيفنا واللي احضر معنا في اكثر من مره, اللي هو شيف دي بروجي ويند كونسلتينغ تونيزيا. مرحبا مجيب.
2: مرحبا بك انيس, مرحبا بسيمانيا في سمير كل مستمعي ومشاهدي جوهره في ام تي في.
1: قبل ما نبداو في البرونوستيك, ذولي قلبك معبي قلبك معبي على كيف ناسيونال والمستوى الهزيل اللي ضر بيه. انت اكيد قاعد تلعب زاده في البرونوستيك.
2: بيان سور.
1: نتائج تونس شنو حطيتهم بالضبط؟
2: احنا لابون انتر عندنا جروب في هذا. والله نتائج تونس الحقيقه ديما كنت اوبتيميست, معناها حتى البارح باقي قلت تو يعملوا رياكسيون.
1: شخصيا حطيتها ثلاثه بلاش,
2: حطيتها واحد واحد. قلت يعملوا رياكسيون لاولادكم, معناها بكي نحكي في اللوف مع سي سمير قلت له ان شاء الله كنت نتمنى حتى الدرج درجين ولالين نشدوا رواحنا وندخلوا في الطرح وناخذوا شويه كونفيونس. مالوريزمون دو بوت في 6 مينوت مالغري كما قلت لك البارح قاعد يكون معبي ناس باقي تتفرج باقي تتبع ناس كلهم الحقيقه اوبتيميست. على الاقل نعملوا روندمون ولا نمنعوا شويه من التصوير ومن التاريخ نتاع 7 مشاركات في كاس العالم. الحقيقه نقرا في ستاتستيك البارح من 1990 تقريبا في الفاز دو بول احنا اكثر جماعه كلنا 12 بونت, يعني اول مره تقريبا من 1990
3: بعد الزيغه 3 4 8
2: المانيا والزيغه. مالوريزمون برشا مراجعات لازم تصير في الكره التونسيه بصفه عامه, معناتها اني جت بيريود معناتها كنت شويه لعبت كوره وكنت مسؤول شويه في معناتها في هيئه مديره, معناها المشاكل في الاقسام السفلى في الفورماسيون في الاربيتراج وفي البنيه التحتيه
1: هو العمل القاعدي
2: في زاد داخل الملاعب. برشا مشاكل عندنا في الكوره في الرياضه بصفه عامه لازم بالحق معناها استراتيجية واضحة.
1: باهي نبداو بالويد كونسلتينغ, ذكرنا بالبرودوي نتاعها والسوسيتي هذه.
2: الويد كونسلتينغ كما حكينا قبل سوسيتي نتاع اي تي نتاع انفورماتيك, نخدموا نحن معناتها الكونسلتينغ لبرا في تون معناتها برا من تونس ومن داخل تونس مع دي بروجي اي تي لبرا, وعندنا نو بروبر سوليسيون كما الويند وير بي وكما سبقنا حكينا قبل على الويند كيس. وتذكير مره اخرى للناس اللي معناتها معنيين بالقانون الماليه الجديد اللي لازم يكونوا الينيه مع قانون الماليه الجديد سورتو لي كافي ولي ريستو, نحن عندنا برودوي اللي هو الويند كيس نتاعنا المربوط بالويند وير بي, ان برودوي اللي يخليك معناها تكون امور قانونيه واخو سيرتيفيكاسيون اومولوجي من عند القبض, معناتها من سيرتيفيكاسيون ناصف. فرصه للناس اللي تحب تسوي وضعيتها وتكون تخدم معناها بطريقه صحيحه ان يكون عندها الويند كيس. وكيف كيف هذا الويند وير بي هو ستان وير بي موديلير, نلقاو فيه برشا حاجات معناها تنجم تعاون لسوسيتي ولا اي واحد عنده بروجي كلك سوا البروجي كبير ولا صغير. بار اكزومبل نعطيك مثلا عندنا موديل اللي هو الموديل تاع البوانتاج اللي هو البي, ماك تعرف نحن اي سوسيتي ولا اي شركه ولا اي معمل يدخلوا بالبوانتاج اتسيتيرا. الحاجه اللي نحن نوفروها ديفيرونت على الناس الاخرين اللي بوانتوز نتاعنا رولي بان سيستيم اون طون ريال, معناها انت اليوم ك معناتها تخدم في ريسورس هيومان ولا عندك شركه تعرف شكون دخل وشكون خرج بالوقت, معناها ما تقعدش تستنى
1: في
2: الطون ريال تشوف شكون دخل شكون خرج شكون جا روتار شنو لي زابسونس اللي عندك وديتكتي معناها لي زابسونس اللي روتار نتاعك, ما تقعدش تستنى لاخر شهر باش تعمل فيرميتور تاع البي نتاعك وما تقعد تخسر في 3-4 ايام حتى لي زرهاش يتلموا ويقعدوا يحسبوا بالفيشي اكسل هذا وقتاش دخل هذا وقتاش خرج. لهنا نحاولوا نقصوا شويه من البير دو طون ومن التو دورور واللي يخلينا معناتها حتى في اخر الشهر الكالكول دو بي نتاعك يصير اوتوماتيكمون تخرج معناها لي زارتي تي نتاعك سوايع زايده تخرج كان عندك دي بريم تنجم تعمل فيها معناتها تابع كوتيديانمون ولا مونسيالمون وعندك داشبورد اون طون ريال تعرف بيه معناتها التو نتاع لي زابسونس التو نتاع شكون جاي شكون ما جاش لي بريزونس اتسيتيرا. هذا
1: بخصوص البرودوي نتاعكم. نحكيو على البرونوستيك توا خاصة الكلاسمون اللي هو مهم جدا. نمشي مع مناف, فما تكهنات ديما صعيبة خاصة في المقابلات الأخيرة واللي ترى تقريبا فما مقابلات ظاهرين نتائج نتاعهم ولا فما دي سوربريز كبار صار؟
4: والله يا خويا نيس قلت انا قبل انه المنتخبات الافريقيه الناس كل كانت دائما معناها تعرف على المستوى البدني يكونوا جينيتيكمون يعني من قديم الزمان هما تلقاهم ما شاء الله لياقه بدنيه عاليه جدا, ولكن بمرر الزمان وخاصه الانتجريشن لاعبين ولاو محترفين معظم الافارقه وقدوم مدربين على مستوى عالي للمنتخبات ولات ما عادش سيربريز. برشا ناس يقول لك مثلا البرتغال عملت ماتش نول ولا
1: الاكوادور مثلا ربحت المانيا ترا سيربريز
4: كيف ولا كيف ماهيش سيربريز على خاطر نقول لك علاش لخاطر راهم تحسنوا كانوا بدنيين من قديم. اليوم تكتيكمون ما عادش فما فرق فوارق. اليوم المغرب عبد الله عملوا واحد واحد مع البرازيل في الفستير عادي جدا. اليوم كترى أربعة ولا خمسة منتخبات عربية مترشح للدور الثاني ولا شيء عادي. علاش تحسنوا على المستوى التكتيكي؟ نزيد أكثر نتعمق معك. كرة القدم ولات مفتوحة ما عادش فما ماتش سهل. معناها تشوف أنت وقت الذي ديشون يحكي على ماتش العراق مع فرنسا أربع أيام وهو يتكلم يقول له مباراة النرويج مباراة نيوزيلندا شوفوا المنتخب العراقي كيفاش راهو ما عادش فما ماتش سهل. علاش؟ خاطر اليوم الطابع التكتيكي ولا هو مفتاح لكل المنتخبات.
1: ربما أنت بنظرة الاختصاصي أما الجماهير ربما خاطر أنت تعرف كل شيء خاصة الكوزينة تاع أكثرية المنتخبات وطريقة العمل متاعها وطريقة التحضير البدني وغيره وما ربما فما برش عبيد زادة خاصة في التكهنات متاعها. تشوف مثلا الإكواتور البارح مع ألمانيا يشوفها مفاجأة. وقت نحكيه على توب 10 سوار بوغرين ترجع للمركز الأول سي سمير يتفاجأ عندها من 173 ماتش عندها توتال متاع البوانات 253 نقطة. هذا بالنسبة للكلاسمون. موسى أنور في المركز الثاني عنده 226 نقطة ثم بوبكر وسيم عنده 222 نقطة. المركز الرابع ويام محمد عنده 221 نقطة ثم زاوي مونيا عنده 220 نقطة. فقي نجم الدين مركز سادس 217 نقطة مع مفتاح حمزة اللي عنده 217 نقطة. أشرف بالحاج سالم 213 نقطة. المانع عبد الواحد 213 نقطة وسعيد أنس 207 نقاط. مجيب وقت نحكيه على التوب 10 فما أسامي قاعدة تعاود برشا يظهر لي قاعدين يركزوا صحيح يعرفوا وقتش يلعبوا اللي جوكم تاعهم وغيره.
2: صحيح ما تفهم كلاسمون ما تفهم شكون قشد صحيح وما موتيفاسيون اللي هو مش كامل في المراتب الاولى لانها تدخل طريقه التكهنات نتاعك كيفاش بتكون. لازم تعرف كيفاش تعمل لي جوك نتاعك اللي نعاود نذكر بهم. عندنا ترو تيب تاع جوك الجوك كيف ونعرفوا نحن اللي ماتش يتسكروا قبل بساعه لو انت نفترض نسيت نجم تدخل وتستعمل الجوك نتاع الفورجيت سيف وتدخل تعمل الماتش نتاعك ولا كان انت معناها حطيت سكور مش ماشي مع الماتش عندك قبل الدقيقه 80 تنجم تدخل تستعمل سوبر برونوستيك وتبدل البرونوستيك نتاعك ولا كان انت عندك ماتش متاكد منه وعارف انه تنجم تربح به برشا بوينت دونك تنجم تلعب الجوكر دوبل بوين ويولي تاخو دوبل بوين دونك فما لي جوك فما شكون قاعد يستعمل في لي جوك وسورتو تاو الكلاسمون قاعدين نراو معناتها في برشا بوينت قاعده تتزاد على خاطر دخلنا تاو نحسبوا في لي بوين تاع نتاع الدرو
1: تاع الدرو تاع طريق التصوير نتاعو
2: دونك تظهر شويه لاربوريسونس نتاع طريق اللقب نتاع الدور لانسيزيام دونك قاعدين يتزادوا لي بوين بشويه بشويه اللي تنجم تقلب برشا حاجات. راهو نعرفوا انه كل دور نتعداو يوليو لي بوين فوا دو دو تيل سورت من الفينال يولي نجم نوصل حتى ل 250 نقطه تاو قلتي سوار لولا تنجم في الماتش الاخرين كان
1: 53
2: كان كملت للاخر وحطيت معناها ما نعرف عن
1: شكون باش يهز اللقب
2: تربح 200 و250 نقطه اللي تنجم تبدل برشا حاجه
1: ما نعرف شكون باش يهز اللقب
4: بصراحه. يعني نشوف الارجنتين فرنسا اسبانيا واحده من هذوم الثلاثه
1: طبعا شويه نمشي لسي سمير. سي سمير تكهناتك خاصه للدرو ويمكن تعاون شويه العباد اللي قاعده تلعب شكون رؤيتك انه باش يوصل يهز اللقب ولا حتى يكون في الدو فيناليست
0: بربي ان حبس لي جوكر هذوما كل جورني ولا ديرون توت لاكوب دي مود عندك عاد تروا جوكر هذوما
2: عندك هما
1: بس خذ الميكرو موجود
2: هما فما نمبر دو جوكر اللي هما زوز ثلاثه على الكوب دي مود الكل
1: به مجيب. نعرفوا اللي كادو حسب الكلاسمون على هذاك الناس دونك لازمها تلعب دونك ذكرنا زاد بطريقه اللعب يظل يدخلوا للبوبليكاسيون لا يسكانيو الكيير كود يبعثوه للنوامر اللي موجودين ومن بعد انتم تبعثوا لهم اللوجين والمود باس فما عباد نجم تخلط تو يظهر لي حتى يمشي بالدرو يبدا بالدرو ديريكت
2: فما عباد كما قلت نجم تخلط تسكاني جوست الكيير كود وتعمل بارتاج البوبليكاسيون فما زاد اللي عنده انسكريبسيون اللي يحب يخلط تو ينجم يلعب. الجوائز هي باش تكون معناتها نحب نشكر زاد السبونسور بالمناسبه اللي وفروا لنا الجوائز هذه. الجائزه الاولى باش تكون معناها صالون من اهداء فريخا كونسيبت. الجائزه الثانيه باش تكون بي سي من
1: معناها هذه حسب الكلاسمون صاحب المركز الاول اللي ياخذ صالون ثاني.
2: الجائزه الثالثه باش تكون تلفزه 50 بوس. الجائزه الرابعه باش تكون سمارت فون ومعاه بوند اشا 500 دينار مع ماي بيست هوم كيف الخامس والسادس والسابع دي بوند اشا من عند ماي بيست هوم بقيمه 500 دينار. وقلنا نحن مش نشجع الناس اللي تقعد ديما تلعب وديما مشاركه. عندنا دي بوند عندنا 10 دي بوند اشا بقيمه 200 دينار من عند يولو جينز باش نعملوا بهم تيراج وسور باش اي واحد حتى اللي ما كانش من التوب سيت معناها يتشجع عليهم ينجم يكونوا ربحين معنا ان شاء الله.
1: واضح برشا ربح في انتظاركم، دونك ما عليكم كان تدخلوا تعمروا تكهنات. ماتشويت اليوم موجودين، يظهر لي مازالوا ابارتير الماتشويت اللي بداوا الثمانية موجودين. نذكركم بالبروغرام تاع المقابلات خاصة اللي اليوم تنجموا تتابعوهم، دونك الثمانية تاع الليل النرويج فرنسا، السنغال العراق، ماضي ساعة تاع الفجر مش يكون عندكم زوز مقابلات، اسبانيا الاوروغواي السعودية الكاب فير، والاربعة تاع الفجر مصر ايران بلجيكا نيوزيلاند. هذا البروغرام، دونك خليك كلمة الختام مجيب.
2: جست تذكيروا اللي ماتش ديما يهبطوا قبل بنهار، معناها كنا على 11 نتاع الصباح يهبطوا اللي ماتش نتاع الجورني نتاع من غدوة. كلمة ختام، نحب نشكركم برشا على الكولابوراسيون اللي صارت مع معاكم. كيف زاد ديما هو سي جمال اللي يغلط يقول برونوستيك الكان، برونوستيك الكان مش مشكل، احنا نوفروا له برونوستيك الكان، ماذا بينا معناتها ان شاء الله بتكون موجوده ونجموا زاد
1: او زي كان
2: كان زاد تشامبيونز ليغ اللي تحبوا انتم،
1: ان شاء الله تكهنات في الكان نتاع تونس نحطوها ديما على الاقل تبدا عندنا كيب اخرى وروح اخرى.
2: فوالا نحب نشكر زاد كل زملائي في وينت كونسلتينغ على الخدمه اللي يخدموا فيها، معناتها التيم الكل ماك تعرفهم كلهم دي جون انجينيور توينس اللي قاعدين يخدموا في خدمه كبيره. نحب نشكرهم برشا ونشكر السبونسور نتاعنا ونشكرك انت على المساحه اللي وفرتها لنا ويعطيكم الصحه.
1: شكرا، يعطيك الصحه مجيب البريغي شيف دو بروجي في ويند كونسلتينغ، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل. بعد شوية مش نحكيه على الكواليس، هذه كانت برونوستيك المونديال. برونوستيك المونديال بمساهمة ويند او ار بي، منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية، فيه كل ما يتعلق بالارهاش، جيستيون دو ستوك، جيستيون كوميرسيال، وكيس اونريجستروز. فريخة كونسيبت، أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى. العربية، كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل أسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع. سوليف جروب، شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل، الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي. ماي بيست هوم، اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة. يولو جينز، مش مجرد لباس، هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول. من منحلتي، عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق.

0: في متابعة مع جوهرة اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم، فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوس لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل، كواليس، متابعات، الكل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026. ستوديو المونديال.
1: الأربعة وخمسين دقيقة، رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال. تحية للناس كل اللي تابعوا فينا على جوهرة اف ام تي في. باش نحكيو شوية على الكواليس وأيضا الغضب وحسرة الجماهير التونسية. نبداو بالتصويرة هذه في الكواليس، حب تعليق من عندكم سي سمير ومناف، اللي هي تصويرة رمزية مؤلمة. مريو المنتخب الوطني التونسي شفنا البارح حتى النمر متاع الياس الصخيري 17 تحت، اللوجو متاع الفيدراسيون في مع أنيس بن سليمان في المقابلة الفارطة تحت. دونك رمزية مؤلمة، يظهر لي سي سمير مريول يعكس الانهيار بتاع المنتخب الوطني.
2: مريول ممزق كما في المنتخب التونسي ممزق، يعني صورة معبرة على الوضعية بتاع المنتخب التونسي، حتى من التونيو معناها يعني متغشين على المونكو كاليتي، مش باهية. دونك هذا كل شيء يهلك من سمعة الكرة التونسية والمنتخب التونسي.
1: مناف،
3: انت توك وريتنا التصويره هذه، الله اعلم خاطر هذه فما تريكو الاول والثاني، راهو حتى الثاني كيبدلوا نفس الشيء زوز تريكوات، مش مريول به. يعني هذا يعكس
1: هو اللي نعرفه، انه كل منتخب عنده ثلاثه
3: مريول. الخيري بعد 15 دقيقه مشى للبوند،
1: معناش الثالث يظهر لي
3: مش غادي. ما هذا كيفي كوا، راهو مش معقول فنيا بدنيا ذهنيا، حتى البلان دو ماركتينغ ماناش قاعدين نعطيه في التسويق، يعني فضيحه. نزيدك حاجه اخرى ممكن الناس ما انتبهتلهاش، البراسار نتاع الكابيتانات جاميتون ويني في بالكم؟ الياس الصخيري دخل متاخر،
1: اي دخل
3: متاخر ودخل من غير براسار كابيتانات.
1: الاربيتر تستنى فيه، قاعده
3: الاربيتر قاعد تستنى فيه ودخل من غير براسار، يمكن ننساها، الله اعلم شنو قاعد. قلت لك من الاخر حطوا عنوان كيفي كوا.
1: واضح به غضب الجماهير التونسية ونسمعه في ميكرو مبعوثنا نجح مجدوب.
4: بعد ماتش اليوم بارابور للمقابلات اللي لعبتها من قبل، يتسمى ثم تحسن نسبي، مش تحسن، ما ثم تحسن نسبي، على الاقل ثم هجوم، ثم عباد تلعب شويه بقليه، وصلنا للكاش، مركينا بونتو، هذا الكل قبل ما ريناش. معناتها
5: بعد الهزيمه
6: اليوم
5: والله كانت متوقع الهزيمه، با لعبوا خير شويه من الماتشات الاخرين الزوز، مي ديما نقعدوا ناقصين. ان شاء الله تكون درس هذا، وان شاء الله نعاودوا من الاول جديد، لازمنا نعاودوا من الاول جديد.
6: شنو الاسباب حسب رايك؟
5: أسباب لخبطة كبيرة، هو الحقيقة ما أنا حسب رأيي ما حضروش الإيفينمون هذايا، الكوب دي موند هذايا ما حضروش. فما جمعيات تحضر ثلاثة سنين أربع سنين، نفس ليكيب ونفس الجوارات ويعاود هي بيدها، معناها يزمك مش إيفينمون كبير هذايا، مش باش تجيب كلكو جوار منها تلاقاتهم عمرهم ما لعبوا مع بعضهم، تحبهم يلعبوا وتعمل لك سكور، لا ما تجيش هكاك، معناها يزم خدمة كبيرة، يزم يعاود من جديد، يزم الدولة تتدخل. أنا حسب رأيي لازم الدولة تتدخل، على خاطر احنا نعيش البرا ونعرف، انا عايش البرا ونعرف اللي ما فهمش تيرانيات. يا اخي نتفرج ساعات في الشامبيونات تاع تونس، الحقيقه ما يفهمش تيرانيات، معناش كيفاش تستنى من جوار باش يعطيك ريزلتا وهو ما عندوش تيران، معناها ما عندكش تيرانيات. شامبيونات داخله بعضها مش لك الكل، فما برشا مشاكل، ان شاء الله خويا فضوهم، وان شاء الله معناها ان شاء الله تكون لهم درس هذايا، معناها وان شاء الله خاطرك شوف والله فما برشا توانسه، والله راهو شيء حزن والله العظيم، رانا حزننا ولينا معنا ما عرفش ولي شجع في الجزائر، ولي شجع في بلدان اخرى، علاش نحنا معنا شنو قصنا؟ نحنا عندنا كيب باهي، عندنا جوارات باهين، عندنا عباد تلعب لبرا دي جون، معنا صغار، معنا سياله تنجم تجيب لهم كادرور، تجيب لهم فورماتور وكهو، معنا وخليهم يسرحوا اربع سنين من زمان تولي عندك كيب.
7: الخساره نتاع اليوم الحقيقه ماهيش معني مفاجاه، كنا نتصوروا كونه باش تبدا فما خساره، ومالغري سا برغم ذلك اللي فما خسارة، احنا هوني نشجعوا تونس في الربح في الخسارة، ديما مع تونس واقفين به. توا الفاز دو بول وفات، لعبنا ثلاثة ماتشوات متاعنا، صحيح مروحين لتونس، لكن شنو اللي لازم يصير يعني ايفالواسيون، دونك ايفالواسيون تاع طول باركور قبل كوب دي موند، قبل كوب دي موند، في وسط الكوب دي موند، بعد الكوب دي موند، لازم تقييم ساعة واقعي وذاتي، يعني اوبجيكتيف تقييم ذاتي، شوفوا شنو اللي باهي، شنو اللي خايب، شنو اللي نجمو نبنيو عليه، وهكاك لازم تتقدم الكرة القدم التونسية. أنا مش قولك جوست حاجة واحدة، أنا عندي توا 5-6 أيام في الكوب دو موند هذايا، نقول لكم جوست اللي تونس راهو العبيد كل اللي نحكي معها فريمون مستغربين كيفاش تونس خرجت من الدور الأول، على خاطر العبيد كل الغانا افريقيا الجنوبيه، حكيت مع العبيد كل من افريقيا حتى من فرنسا من ايطاليا يقولوا لي كيفاش تونس تخرج من الدور الاول، نعرفوا اللي تونس قويه.
1: هذه الجماهير التونسيه وهذا التعبير على رايهم وغضبهم. في ميكرو نجح مجدوب اللي نذكر رحله مبعوثنا الخاص برعايه تونسي برومو. باين شوفوا التصويره اللي بعدها، عطله اليوم في الاكواتور بعد التاهل التاريخي المنتخب بلادهم. كلمه سي سمير في 10 ثواني. الكرة معناها وين توصل معناها؟
2: أكيد أكيد أكيد الكرة القدم الرياضة بصفة عامة هي صورة الشعوب، يعني تفرح الشعب، تخرج الشعب من المستريس، تخليه فرحان. دونك مهمة ياسر الرياضة ونجاحات في كرة القدم خاصة.
1: حضور الجماهير وصل 3,600,000 وكندا حسب تقارير رفضت أكثر من 500,000 مشجع في المونديال. دونك هذا بالنسبة لكندا لرفض كبير لفيزا لدخول لبلادها. نختموا بالتصويرة هذه بما أن فيها ستاتستيك من اختصاصك مناف نابي. هالاند مبابي بالستاتستيك كل واحد قداش لعب من مقابلة. التصويرة اللي بعدها فيها مبابي لعب 100 مقابلة، هالاند 52 مقابلة. بالنسبة لمبابي سجل 60 هدف وهالاند بسجل 59 هدف في 52 مقابلة. دونك دي ستاتستيك كبار. 200,000,000 يورو القيمة التسويقية متاع هالاند، 180,000,000 يورو لمبابي. هما مش يلعبوا ضد بعضهم.
3: هذا يا سام ميساج يحبوا معناها الشركات العالمية قاعدة تسوق لنا تحضر فينا الدمغجة ما بعد ميسي ورونالدو. هالاند مبابي عندهم قداش خدموا عليه البروجي هذا، ولكن إلنا با أونكور في التك هذيك الانسبيراسيون مازالت ناقصة شوية على المستوى، لأنه تعرف تراجع هالاند ومبابي خاصة على مستوى الشامبيونز ليج يخليهم دائما حظوظهم أقل من رونالدو وميسي اللي كانوا سيطروا الفترة
1: 10 سنين
3: رايع تقريبا 10 سنوات. وللحين مازال شوفوا الضغط اللي هبط على رونالدو وقت اللي ميسي سجل 5 أهداف. رونالدو جاوب بالوقت قال بالعكس هذاك مزيدني كان قوة وأخيرا أنا سجلت. دونك نعود ونرجع نقول باش نختم معاك في الأربع سنوات راك باش تحضر كاس عالم كيما الجوز أولمبيك راهو موش في 10 أيام وفي أسبوع تجي تقول هاو منتخب ونلعب به. كرة القدم راهي ولات كل بوزل، فما أربع جوانب تخدم عليهم وعندك وقت معين باش تخدم عليهم تلقى ريزلتا. هذه صورتنا ذاك وقعنا، لابد من مراجعة أنفسنا قبل ما نراجع ونحاسب الناس.
1: واضح. يعطيك صحة مناف نبي، مشكور جدا، نورتنا بحضورك كيف كيف سي سمير حسام وياسمين في الديجيتال، منير اسماعيل كوتي تكنيك. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جوهرفم.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرفم. مع شكر أيضا فهمي سعيد وليكيب الكل. موعد رياضي جاي باش يكون في جوهر سبور 6. إذا
8: ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك.

0: لوحده.
1: حب تربح وقت وراحة سهلة مع لا سوليوشن او كارت. نجم تصب اسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
2: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتونس سيد علي ناكلوهم ماكلة.
3: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
5: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. عائدات وصادرات التمور تسجل زيادة طفيفة بنسبة 4.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من موسم 25 و 2026، وقدرت ب 770.7 مليون دينار، ويفسر ذلك بزيادة الكميات بنسبة 3.5% وفاقت 121 ألف طن مقابل 115 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي، وفق معطيات صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. ودجلة والنور تشكل نحو 83.3% من إجمالي الكميات المصدرة، مما يؤكد مكانة هذا الصنف من التمور الموجه إلى الأسواق الخارجية. كما أظهرت معطيات المرصد تراجع متوسط أسعار التمور بنسبة 7% خلال شهر ماي 26 و2000 مقارنة بماي 25 و2000. وفيما يتعلق بوجهة مبيعات تونس من التمور على مستوى الأسواق الخارجية، فقد أظهرت المعطيات استحواذ الاتحاد الأوروبي على 47.9% من هذه المبيعات، متبوعة بآسيا بنسبة 21%، فأفريقيا بنسبة 19.3%، وتعد المغرب أول مشتري للتمور التونسية بنسبة 14.1% من إجمالية التمور المصدرة، تتبعها إيطاليا بنسبة 12.2% وألمانيا بنسبة 10.4%. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن اليوم عن نتائج الدورة الأولى لمسابقة المتكون المبادر الخاصة بانتقاء أفضل أفكار المشاريع، وذلك في ختام فعاليات الملتقى الوطني للتكوين المهني. وأشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على حفل الإعلان عن النتائج. ونظمت الوزارة هذه المسابقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار مشروع التكوين وسوق الشغل فورما، بهدف دعم روح المبادرة لدى المتكونين وتشجيعهم على بعث المشاريع. هذا واستهدفت المسابقة المتكونين المسجلين بمراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني خلال السنة التكوينية 25 و 2026 و 2000، حيث شارك فيها 1713 متكونا ينتمون إلى 84 مركز تكوين مهني من مختلف ولايات الجمهورية. وأسفرت المرحلة النهائية للمسابقة عن تتويج 25 فكرة مشروع تم اختيارها وفق معايير ترتبط بالتميز والجودة وقابلية الإنجاز، فضلا عن الإعلان عن أصحاب أفضل 3 أفكار مشاريع. بمدينة الفحص من ولاية زغوان تم تدشين توسيعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، وذلك في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار. وتندرج هذه التوسعة التي اعتمدت أحدث تكنولوجيات الصناعة الذكية 4.0 ضمن استراتيجية المجمع الرامية إلى تدعيم استثماراته وتوسيع نشاطه الصناعي في تونس. وكان ذلك بإشراف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة بالنيابة صلاح الزواري، الذي أكد في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هذا المشروع يجسد الثقة المتواصلة للمستثمرين الدوليين في تونس وما تسخر به من كفاءات بشرية ومقومات صناعية وتنافسية، مشددا على قدرة البلاد على استقطاب مزيدا من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية، ويدعم مكانتها كوجهة إقليمية ودولية رائدة في قطاع قطاع صناعة مكونات السيارات. هذا يذكر أن المجمع السويدي أوتوليف ينشط في 28 دولة عبر 64 موقع إنتاج، وينتج سنويا نحو 7 ملايين مقوة سيارة، من بينها 4 ملايين مقوة تصنع في تونس وتوجه بالكامل إلى الأسواق الأوروبية. كما يمتلك المجمع في تونس موقعي إنتاج بكل من الفحص والناظور من ولاية زغوان، وقد أسهم منذ سنة 99 و900 وألف في توفير أكثر من 4500 موطن شغل، مما جعل الشركة من أبرز الفاعلين في قطاع صناعة مكونات السيارات بالبلاد. ختاما، المنظمة البحرية الدولية تعلن أن عملية الإجلاء التي بدأت بتنفيذها عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أتاحت إخراج 115 سفينة ونحو 2500 بحار من الخليج عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى وجود نحو 600 سفينة حاليا في منطقة مضيق هرمز بانتظار التحرك.
5: Business News. تسمعوا كل سبت 9-10 ليلة البيا مع أحلام غلال، مع أحلام غلال على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: برعاية
5: بيك اند جريد، تلقى عندها كل الموديلات اللي تحتاجهم، ستايل شيك، كوب إليغانت وكاليتي تفرق. تلقاو كل شيء على انستغرام بيك اند جريد، وإلا في السيت بيك اند جريد .ان، ولا كلموهم على 98-632-549. بيك اند جريد، خليك مميزة. ظهر تندانس
0: تندانس. برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة، خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
4: أريدو، طور عالمك. تهدنا لكم مستمعينا الكرام وينما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة. موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقاية هذا في فقرة تندانس، وكما كل نهار جمعنا نحكيو على أبليكاسيون ولا لوجيسيال. اليوم نحكيو على اللوجيسيال متاعنا اللي اسمه داب سكاوت، واللي الهدف منه هو باش يلقى لنا لي دوبلون ويجمعهم الكل بارتي، مثلا حسب الاكستنسيون تاع الفيشي، مثلا تلقاها .exe ولا تلقاها .xls مثلا بالنسبة لفيشي اكسل، ولا لفيشي وورد، ولا البي دي اف، ولا غيرهم. دونك لهنا داب سكاوت يعمل سكان للديسك دور متاعنا، يلوج على لي دوبلون حسب الاكستنسيون، حسب التاي، حسب التاريخ، وحسب اخر موديفيكاسيون وغيرها من لي زوبسيون اللي تنجم انت تتحكم فيهم. دونك كل كاتيجوري يخرج لنا البورسنتاج نتاع ليسباس نتاع ديسك دور يوتيليزي، وبقتها احنا ناخذ المقود واحنا نختاروا اذا كان نحبوا نفسخوا لي دوبلون هذوما والا ما نفسخوهمش. كيف كيف فما اوبسيون اخرى في داب سكاوت اللي هو ينجم يخرج لنا على شكل دي جرافيك العدد نتاع لي فيشي دوبل ولا كونتيتي ديسباس ديسك دور اوكوبي حسب لي فيشي اللي موجودين. دونك ينجم يعاوننا برشا باش نخفوا من الديسك دور نتاعنا، خاصه اللي كانوا الفيشي هذا سجلته في البقعه الفلانيه هو بيدو عاود سجلته في بقعه اخرى، عملت اون بوتيت موديفيكاسيون عليه عاود سجلته في مكان ثالث، وتلقى روحك الديسك دور نتاعك تعبى، الاورديناتور نتاعك رزن، وانت ما عندكش حتى طريقه باش نجم تخفف من الميموار اللي هي موجوده عندك في الاورديناتور نتاعك. اخر ميزاجور كانت نهار 17 جوان اللي تعدى، لوجيسيالنا بالطبيعه غراتوي، تايم تاعو 6.07 ميجا اوكتي، يخدم على لي ويندوز الكل 7 8 8.1 10 وال11، ويخدم باللغه الانجليزيه. داب سكاوت تلقاه غراتويتمون تيليشارجابل على www.01net.com. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.

دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

سيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه حلقة جديدة اليوم الجمعة حتى السبعة معاكم في أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية في السخانة هذية. إن شاء الله السخانة تكون يعني هذية ما تدومش برش على خاطر السخانة في الأيامات الدوبة بصراحة يعني انسيبورتابل، سورتو للناس اللي يخدموا ديما نقول في السخانة هذية، مضطرين أن يكونوا في الشارع سواء ينظفوا سواء يخدموا يلموا في الدبابز، يخدموا في الشارع لأنه مضطرين أنهم يكونوا في البني ولا في النقل ولا في أي حاجة. دونك إن شاء الله السخانة هذه تكون صيف كهو، خاطر هذه معادلات فوق شوية الصيف والعادي. اليوم دونك 16 جوان 2026، شو احلاهم معنا 26/6/2026 5/4 حتى السبعة كما قلت في أنتيبيوتيك. اليوم الجمعة هذه آخر حلقاتنا في الأسبوع وقريبا آخر حلقاتنا في الموسم زيادة، لأنه قريبا كهو يوفى الموسم هذايا وفما زملائنا ياخذوا المشعل علينا في البرمجة الصيفية. يلا كالعادة هذا جروب اليوم. سليم مرحبا بك.
1: مرحبا سامي، مرحبا يا نس.
0: هذا جروب البارح راهو
1: الجروب البارح هاي جروب
0: سليم البارح. عملت برشا بوز بنهار بنهارات راه
1: اي نهار بنهارات جاو دي روتور به
0: بارتاجيو لك برشا سيرتو المهديه يعني.
1: بارتاجيو لي برشا وقالوا لي توا يلزمك ذوق جماعه بريك المهديه والكرسي بالبسباس وكل شيء ان شاء الله.
0: دونك كرسي بالبسباس مع شباب بسباس
1: وليت عندنا مسؤوليه توا باش اللي سميتهم الكل نجيب نذوق منهم.
0: مرحبا بك سليم. يلا ناس من مالك. مرحبا.
2: مرحبا سامي. مرحبا سليم. مرحبا سامي سليم. مرحبا ومستمعات ومستمعي جوال افلام وجوال تلفزيون. سلام على الناس الكل.
0: يلا احنا ديما طبعا البرنامج هذا راهو عنده ناس يخدموا فيه وطبعا اللي يخدموا فيه يحاولوا انه يعطيوا احسن ما عندهم. وطبعا من الاكتشافات اللي انا كنت يعني سعيد بها هي زميلتنا تقوى سباعي، زميلتنا اللي هي تعاوننا في البرشة في الانتاج في الكونتاكت في الكوردينيشن الصحفيه اللي ساهمت في عديد الحلقات والحوارات اللي كانت موجوده في الموسم هذا سورتو في رمضان يعني وحتى ابار رمضان
2: حتى في الافطار موجوده.
0: اي اي نهنيوها. دونك تقوى بالنجاح والتميز والحصول على شهادة الماجستير المهني من معهد الصحافة وعلوم الأخبار و 18 من 20. برافو تقوى. وان توكا نتمنى لك كل النجاح والتألق إن شاء الله.
1: 18 كان ماذا بها تجيب أكثر يكون
0: لا بها
2: مونستريزي أكثر من 18 تولي فيها شبهة متاع المحبس.
0: لا لا بها ان توكا. وإن شاء الله العمل الصحفي، أنا ديما نقول أنه العمل الصحفي هو معناها مقياس كبير الحاجات اللي تتقدم في الميديا سواء من راديو والتلفزيون. هي اختصاصة والله ما نعرفش شنو اختصاص الماجستير تتقول لنا. ان توكا فوالا. دونك هي صحافة متعددة المنصات.

0: شهادة ماجستير مهني بامتياز من معهد الصحافة علوم الأخبار 17/20 ضياء. دونك ألف مبروك. وبطبيعة هذا الجيل الجديد للصحافة واللي احنا ديما نعملوا عليه طبعا نعملوا كان على الناس اللي تنجم تعطي إضافة.
1: سامي المهم راهو في مانيش نعطي في المواعظ لكن كي تشوف باركور نتاع شكون يقرا ويخدم يخدم ويقرا ومحتمل يضحي باش يعملهم الزوز خاطر مو ساهل
0: برشا تتعلق بهم الزوز
1: فهمتني. دونك كي يبدا عندك الباركور هذاك وقتها تنجم توصل ونجم بالحق خاطر قبيل حكيت على حاجة تؤلمني البرشا الكلمة اللي قلتها بارازيت في الإعلام صحيح موجودين لكن كي تشوف شباب يقرأ ويكتسب في الخبرة اللي هي مهمة برشا خاطر ديبلوم مهم لكن غير كافي والممارسة مهمة
0: العمل الميداني بتاعهم.
1: والممارسة مهمة لكن من الأفضل تكون مع معناتها ديبلوم في وماجستير في الصحافة. دونك هذوما الشباب هذوما هما اللي نعملوا عليهم باش على الأقل نهار من نهارات نطوروا من الإعلام نتاعنا اللي فيه اليوم للأسف برشا.
2: أنا باش نكمل على كلام أنس. أنا أول خدمة خدمتها في إذاعة ونقرأ وقتها في الماستير نتاعي والإذاعة والسبيسياليتي اللي نعمل فيها ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. أما لوفيت اللي تبدأ إكسبريس
0: اف ام
2: إكسبريس اف ام إذاعة
1: ماجستير
2: في المانجمنت في الياشو سي انا نقول وقت اللي تبدا تخدم في بلاصه و توي بيان اونتوري معاك عباد اللي بالحق واكسبيريونس ويوجهوك وكل راهو سي ان افونتاج يعطيك ان لون كبير ياسر الكاريير نتاعك. دونك ان شاء الله تقوى نشوفوك في
0: مواعيد اخرى كبيره ان شاء الله. ان توكا احنا كنا معناها سند للناس هذوما خاطر في نهار من نهارات يعني جافيل لاج نتاع ضياء ولا نتاع تقوى وكان قد معانا الناس علمونا وراونا وقالوا لنا راهو هذا صحيح وهذا الغلط.
1: مش كل ممتن انت سامي.
0: والله ممتن طبعا انا عملت برشا برشا برشا برشا
1: سامي.
0: خبره كبيره اكتشفت التلفزيون مع هالركبي هذا بالنسبة لي يعني معناه اون غراند ايكول بصراحة يعني معناه أنا جاي من اقتصاد وما زلت وقتها نقرأ ونعمل في حاجة ما عندها حتى علاقة بالميديا أنه غرام في كل ما عرفته كان من خلال السنوات هذوكم وطبيعة بعد أثريت التجربة ولكن الباز إن شاء الله تكون مهمة وإن شاء الله نعمل في حاجة باهية وتروق للناس وتفيدهم هذا الأهم.
1: أنا تعجبني اللي تعمل فيه
0: الحمد لله الحمد لله. يلا فاصل ونرجع وإحنا في أنتيبيوتيك جوهرة
3: ببليسيتي مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي. جوهرة
4: أفلام ببليسيتي تسمعوا الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور جمال اف ام تي في شوف اسمع وتمتع كواد ناف
0: كواد ناف سليم
2: كواد ناف مدامنا في كأس العالم. انا باش نحكي على معناتها في كأس العالم هذه شفنا ظهرت معناتها الفوارق كبيرة ياسر معناتها كأس العالم
0: معناتها
2: شو نقول لك الفوارق وين معناتها العباد ياسر غزرت الكأس العالم هذه بطريقة رأسمالية ياسر معناتها ديجا لي كريتيك اللي جات على المنتخبات الصغيرة انتر جيومي اللي هي قاعدة تعمل في بيرفورمانس باهية معناتها دي كريتيك كبار سورتو من الصحافة الأوروبية معناتها بالنسبه ليهم لي ديكالاج بين الماتش والماتش برشا على خاطر النومبر زاد لو نيفو طاح. توا كي نجيو نشوفوا على ارض الواقع شنو لي ريزولتا اللي صاروا سامحني معناتها انت كي تجي تشوف لا بيرفورمانس نتاع ريبوبليك تشيك ولا بوسنيا ولا ليكوس ولا تركيا ولا
0: المغرب
2: ولا كرواتيا سامحني ماهمش خير ما الانديه اللي سامحني الفرق اللي من الاول تحطت كاينهي معناتها ما عندها حتى ما يزمش تكون موجوده
0: فهمتك
2: معناتها فريمون توا واكثر من هذا انا نتبع برشا في الصحافه الاوروبيه ما فماش اوتوكريتيك معناتها ديما فما هيك النظرة الخايبة للفرق الصغيرة وكيني معناتها كوب دي موند مجعولة للفرنسا
0: والألمانيا
2: والأرجنتين اللي هي حاجة بالحق معناتها حاجة تقلق برشا ما تحت التعاطي الإعلامي
0: معناها بالنسبة

0: فريق التعاطي الاعلامي ما عطاش قدر للاوتسايدرز هذوم
1: بيان سور ما عطاش قدر معناتها حتى شوف حتى في لي زارتيكل وحتى في لي تيتري اللي يكتبوهم برشا اكزوتيزم
0: اي برشا اكزوتيزم برشا شوف شويه على الفرنسيز
1: الحارس الايراني 33 سنه اللي ما نعرفش جاي ما نعرفش منين الحارس من كاب فير فريمون معناتها فما شويه
0: معناها نغطيو شويه البيرفورمانس ونمشيو الحاجات معناها نورمالمون ما يجيوش هما في كتيتر يعني
1: ليه وهذه كوب دي موند للناس الكل معناتها ميسالش حتى لو كان تترشح لاوزباكستان ولا تترشح
0: سير عندها الميريت انا مشيت
1: عندها الميريت باش مشيت
0: وي ميرسي سليم انا
2: جوست باش نعلق راهو اللي تقول فيه صحيح ولكن في نفس البلاتوات قادر غادي بلاتوات من نوع اخر كي تشوف ليكيب ليكيب دي سوار مثلا
0: عشت اخو الابن
2: ذبحهم لا لا تلقى الراي هذا تلقى الراي هذا
0: ترقى
2: وتلقى
0: لا يحكوا على تيتر يا يابتو بديجيتال
2: وتلقى دي زارجيمون مثلا واحد كيما من اشهر ممرنين في العالم جوزيه مورينيو البارح قال ما فماش سانا با سونس باش نتفرج في ماتش شوفه 5-1 ما بين فريق اوروبي وفريق افريقي ولا اسيوي جو بريفير نفضل نبدا نتفرج في كاس العالم ابتداء من المواجهات المباشره
0: عنده الحق
2: هو رايو شو تتناقشوا تنجم تناقشوا تقول انت في حقره اي سيباستيان فان ستايجر المحلل في القنوات الالمانيه عمل هو محلل لكن عمل تحليل عنصري واعتذر قال إلي الفرق الإفريقية فرق متهورة هو يمكن يخص بها حاجة أخرى يما الكلمة ما تتقالش رمدي دوك يا لكن فما ناس ديما ترجعهم الأمر واقع كما قلت انت إكيب كما بوسنا ولا تركيا ولا تركيا لعبت نجم نفهمه لعبت فهمتني ما تعديتش فبدي كان تربح 3 ماتشات راي تركيا فريق البوسنا بلزوم ربح ماتش بلجيكا ما ادراك ما بلجيكا اللي ضربتنا 5-5 يوم قبل المونديال هاي كتاو تعاني ماخذه دو بوان
0: ما ريتش برشا كيبات ما لعبوش بصراحه
2: هذا كاس عال
0: انت معايا يكون 48 فريق
2: الحقيقه انا مع 36-32 الحقيقه 36-32 التعب خاصه بتوقيته الامريكي التوقيت اللي للاربعة متاع الصباح وما دي 3 متاع الصباح وما ساعتين متاع الصباح فهمتني
0: كيف
2: معناتها انا في حياتي ما نحبش نمنك ماتش في كوب دي موند انا الشهر كوب دي موند هو شهر استثنائي في حياتي ترسي ما يزيش تسهر وتزيد تتفرج في كوب
0: بعد يجيو الماتشوات
2: كاب فير ضد ايران ولا الحقيقه فهمتني نفضل يكون احسن
0: يلا هيك انس كنا
2: انت سامي معناتها انت تظن روحك حر في اتخاذ معناتها بعض القرارات والا في حبك الاشياء وعلى حساب اشياء اخرى
1: يسر فلسفي
2: على الاخر فلسفي
0: الحر في اختيارات
2: في اختياراتك وتفضيلاتك شنو تحب حاجه اكثر من حاجه عندك حريه
0: تحاول وي تحاول البورسنتاج كبير وي
1: انا ما نحب الحريه حتى الحق معناتها نحب روحي نجم جيلو كنترول ونجم نقرر
2: السؤال الثاني
0: الى اي مدى
2: لا ليه باش نخرج بكم جماعه تحب ميسي ولا كريستيانو
1: والله نحبهم الزوز الحقيقه
2: كل خير شويه
1: شوف انا تعطيني شكون فضل ميسي
2: ولا كريستيانو ايبا جامعه مدريد وجامعه سنغافوره عملوا دراسه على اكثر من 10,000 شخص من 26 دوله في القارات الخمس
0: باهي لي شانتيون
2: في القارات الخمس اكثر من 10,000 في 26 دوله ريبريزونتاتيف ويش من كل الاعمار وسالوهم برشا اسئله وفي الاخر يسالوهم شكون تفضل ميسي ولا كريستيانو رونالدو النتيجه كانت صادمه
0: حتى حد منهم
2: ليه مش هي ليتو
1: كريستيانو رونالدو
2: ليه معظم الاشخاص اللي يحبوا ويفضلوا ميسي يساريين ومعظم اليسار اللي يفضلوا كريستيانو يمينيين
1: صحيح
2: معظم الاشخاص اللي يحبوا ميسي تقدميين ومعظم الاشخاص اللي يحبوا كريستيانو محافظين هذا دراسه ويفسر هيك من بعد يقول لك اذا هو يقرب للجماعي خاطر ميسي يمثل اللعب الجماعي هذاك بون تيتر هبطت في في اليوم عملت العين نتاع الكل نتاع ليكيب نتاع ليكيب في العالم في في اس في في
0: لي برو ميسي دو غوش لي برو رونالدو دو دروات
2: دو دروات يقول لك ميسي سي اللعب الجماعي والجمال في اللعب
0: والاخر
2: وكريستيانو سي اللعب الفردي والتالق الفردي وحب الظهور فلي دو كاركتير هذم هما تقريبا التماهي مع اليمين للواحد واليسار للاخر دونك انت يمكن سامي من في بالك بروحك حر اللي انت تفضل كريستيانو على ميسي ولكن يمكن ميولك اليمينيه المحافظه هي اللي خليتك تفضل كريستيانو على انا بدي نكتشف معناتها يمكن ميولاتي اليساريه التقدميه وهي تخليني نفضل
1: هو زيد راهو شوف ليماج اللي يعطيوها زوز لاعبي هذوما على 20 سنه هي زيد تحدد لك انت شكون تخير تو كي تشوف انت عامله وكيفاش كريستيانو رونالدو يمشي مع دونالد ترامب ولا ياخذ دي بوزيسيون معناتها سا سو فوا كو كريستيانو رونالدو
2: قطع نظر عن هذا معناتها شنو هو يظاهروا في الواحد السياسيه ما دخلوش فيهم هو شنو هو يعطي الصوره اللي معناتها يلتقطها الناس حول ميسي
1: والصوره اللي يلتقطها الناس حول كريستيانو مع بعضهم راهو يا ناس حتى ساعات انكونسيامون راك ما تلقى روحك ما تون بو با اناليزي انت ميسي فما زاد نقولوا ليغاسي ولا الهيستوريك نتاع الارجنتين في مارادونا ماخذ منه شويه كيفاش الخدمه هذيك
0: مثلا انا سو كو جو روتيان من رونالدو ابار اللي هو اتليت نحترم برشا انه يو قاعد يخدم برشا على روحه على بدنه على انه يوصل اليوم تعرف انه حتى عمله ممكن مره جوبونس ان تيست بيولوجيك ووضح انه عمر رونالدو الحقيقي في بدنه هو 29 رغم اللي هو عمره 41 وزاد نحب برشا لونجاجمون رونالدو لونجاجمون نتاعو تجاه صغار تجاه عديد القضايا نحب لونجاجمون نتاعو هذا بارتي من حياته تعجبني بيان سور
2: بالرغم من لونجاجمون هذه اللي هو يساري اكثر من يمين لكن ريت الناس ما تدخلش معناتها معظم الناس يدخلوا في ليماج اللي كيفيكو خاطر انت سامي بن نور اليوم قدامي انت شخص وتعرف روحك شنو هو وكل شيء لكن الصوره اللي يلتقطها الاخر حولك ما ماهيش انت
0: ماهيش
2: كيف كيف انا معناتها معناتها كيفاش الناس يغزروني ماهوش انا ولا انت سليم فهمتني دونك سي ليماج فيكولي بار سي دو بيرسون اللي تخلي اللي يميلوا لليسار يحبوا ميسي واللي اليمين
0: يحبوا رونالدو يلا كالعادة نبداو بغنية في اول الساعة نتاعنا هذا صابر ربيع يغني ببساطة نرجع لكم بعد شوية في انتيبيوتيك ستوب

السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا على جوهرة تي في اللي يسمع فينا طبعا في الكهرباء ولا في الدار ولا في الخدمه. نحييكم. هذا السؤالات اللي احنا باش نطرحوهم فيهم برشا سبور برشا سبور. يلا نبداو كالعاده. هيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب.
0: السؤال الأول: سميوا منتخبات في تاريخ كأس العالم ودعوا البطولة بفارق 10 أهداف أو أكثر. 10 أهداف شكون الأكثر؟
2: في ثلاثة مقابلات معناتها
0: في تاريخ كأس العالم. أي فما تونس
2: معناتها كي تلمهم
0: نورمالمون وي
2: كيما تونس المرة هذه
3: كيما تونس تونس معناتها
0: تونس 2026
2: أي
3: فما السعودية 2002
0: السعودية 2002 إلا 12 تونس إلا 10
2: فما
0: الأولانية شكون؟
2: فما هندوراس 82
0: فما سلفادور
2: سلفادور 82
0: إلا 12
2: إلا 12 ضربت 10 برك بالمجر
3: سنة فما تونس وقت خسرنا 5 مع بلجيكا هذيك 2018
2: لا ما أنا بعد ربحنا ماتش 2 بواحد وربحنا
0: 5-2
2: 5-2 ديجا 3 بونت وربحنا ماتش 2 بواحد ولا موان 2 وعملنا خسارة مع الانجلتير ماركينا في الاخر كنا متعادلين ماركينا هاري كين 90 دقيقة وقت
0: موان 4 وموان 5 موان 3
2: موان 3 هذاك
0: إلا 12 سلفادور هايتي 74 إلا 12 زيدا
2: زائر 74
0: إلا 14 سعودية كما قلنا إلا 12 2002 كوريا الشمالية
2: بتاع 2002 زيدا
0: 2010
2: اللي عملت ما عداوش تروح الأولاني عملت تروح باهي مع البرازيل يا اخي عداو الثاني ضرب 6 ولا
0: 7 إلا 10 اليونان 1954 المكسيك اللي 10 زاد 1978 منهم ثلاثة
2: من تونس
0: نيوزيلندا 1982 إلا 10 أهداف ولكن المرتبة الأولى ديما الكوريا الجنوبية إلا 16 كان هذا سنة 1954
2: جنوبية
0: تكاليف استضافة كأس العالم الأعلى الأعلى قطر 2022 220 مليار دولار
2: شو يلزمنا نسبو علاش الاعلى؟ لان قطر رفيجر كوب دي موند بنات كامله معناتها ما حضرش الكوب دي موند ما عندهاش انفراستركتور عملت انفراستركتور وعملت الوتله وعملت وعملت المواصلات وعملت بلاد كامله معناتها
0: تحضيرا لكاس
2: سيتي دوزونا كوب دي موند وعملت بلاد اللي ما كانتش
3: هو ما يتقارنش بالكوب دي موند الاخرين اما نتفكر الكوب دي موند اللي صار فيها قفزه كبيره ياسر هي نتاع البرازيل برازيل صار ان باساج كبير ياسر اللي قبلها وين هي
0: 15 مليار دولار برازيل 2014
2: اللي قبلها افريك دو سود
3: افريك دو سود يا يو
0: 3.6
3: فوالا من 3 ل 15
2: سليم ايش نقول لك تو مثلا 2006 في المانيا من اروع النسخ
0: 4.3 مليار دولار
2: يا شنو الفرق علاش قولي لي علاش
0: خاطر المانيا حاضره موجود
3: حاضره المانيا
2: استادها استاديتها حاضره استاد الجلزن كيرشن هذاك نتاع شالك نون في اللي من اليوم احسن اشب استاد في العالم اللي يولي
3: برشا.
2: يولي بيسين ويولي مسرح ويولي كل شيء ويولي يلعبوا فيه موتورات وهو استاد فهمتني ويتحلوا يتسكروا لي كونسير استاد منشن استاد
3: برلان
2: برلان بيان سور
0: برلان العريق
2: هذاك ما تصرفش الكياسات حاضرة وتلتا حاضرة وتوروتها تمشي
3: ما أنا زادة راه ساعات لكوب دي موند راهي فرصة باش البلاد هذيك تحضر الانفراستركتور نتاعها وتخدم حتى لو كان في دولة
2: فما اللي مش حاضر
3: توا مثلا تجي تشوف أنت كيما إيطاليا الانفراستركتور نتاعها طايحة على الأخر يقول لك نحب ماذا بينا نعمل كوب دي موند وين لا بالحق معناتها تجي تشوف الاستاد الاستاد إيطاليا توا في حالة تعيسة معناتها استاد نابولي سانسيرو
2: ميادسا قدام
3: قدام
2: قدام قدام وبرشا معناتها ايطاليا معناتها عندها شيء جديد
3: المغرب قالوا معناتها قعدوا امبرسيوني قال لك فريمون الاستاد اللي في المغرب في الكوب دافريك الاخرى معناتها دو لوان خير من الاستاد اللي موجودين اكتويلمون في ايطاليا
0: جدد بفرنسا 98 2.3 مليار دولار زاده كوريا الجنوبيه واليابان
2: بنات استاد فرنسا
0: استاد فرنسا
2: للكوب دي موند هذاك بنات استاد فرنسا والاخرين موجودين معناتها
0: 7 مليار دولار كوريا الجنوبيه اليابان 2002 وروسيا 2018 11.6 مليار دولار الولايات المتحده 94 500 مليون دولار اقل.
2: شفت استادات اللي موجودين انت بتاع امريكا كي تراهم الفوق لليوم هذوك استادات نتاع فوتبول امريكا
0: نتاع
2: انا شيل اقل استاد فيهم يهز 70,000-80,000 فهمتني. لكن الشيء اللي يوجع لي قلبي انا اللي في 2004-2005-2006 البلاد هذه تونس اللي اليوم العاصمة متاعها ما فيهاش ملعب فيها ملعب صغير اسمه شاد لزويتن
0: المنزه
2: لا فيها شاد لزويتن المنزه طايح يهز 500 متفرج لأسباب أمنية. البلاد هذه كانت طامعة باش تنظم كأس العالم
3: 2010
2: بملف مشترك. اليوم بعد 20 سنة وين قاور وإحنا معناش حتى ملاعب صالحين باش نعديو فيهم مقابلة متاع كأس الكاف متاع فريق من تونس وفريق البرة من تونس من رواندا ومن أوغندا. الكاف ما توفقش عليه
3: وتتفكر كان كونديداتور سيريوز ما كي تشوف لي ماكيت متاع الاستاد كيش باش يردوهم حاجة مزيانة على الاخر.
2: اليوم وين احنا؟
3: اليوم عنا شيء هذاك ما زي ريت الاستاد اللي لعبنا في 2004 ما تزيد حتى شيء.
0: بالعكس بالعكس مش تزيد بالعكس معاش موجودين وموش مولوجي هو رادس المولوجاسيون اللي تاخذها من الكاف تونس سي هكاك معناها خاطر تونس في ناسيون دو فوتبول معروفه ويعطيو المولوجاسيون تاع رادس ما مش حل
2: سوسه بنوا قد استاد فما بلايص ما تنجمش تشوف فيه التيران معناتها
0: حاجه دوخ.
3: والله نحكي لك انا حاجه انيكدوت فما جات لعبت اون ايكيب من الاوروب ما نحبش نسمي واللي رافق ليكيب هذه في عندها تو كيلكو سيمين وكل شيء فريق اوروبي جاء لعب في تونس مع في الكاتيجوري مش سينيور لعبوا في عندها تو شهر الحكايه ومشاو لعبوا في رادس ويوريو في شو اسمه في البان دو جلاس باش يعملوه. شفتها كلبتية هذيك كزرقة اللي تشوفها في تشوفها في ناج اسبانيا يحطوا فيها الزيتون
2: هاي اللي ملحوا فيها
3: هاي هذيك يدخلوا فيها ويعملوا فيها بند قعدوا ايزيتي معناتها سيتي ان سكوندال معناتها ايكيب معناتها دي جون يجيو يشوفوا الانفراستركتور هذيك يقول لك هذا احسن استاد في تونس شوف فيه معناتها يجيو يعبيو بتية بالجلاس معناتها ساعات
0: راهو حالته انا شفت برشا برامج تلفزية وراهو حالته
3: انا سامي نبهت في العباد اللي ما تغيرش معناتها كي يشوف اون ديليغاسيون جاية من بلاد أخرى ويقدم هذاك راهي دارك معناتها أنت في دارك يدخل عبد
0: ربي شوف شفت الفيرتي عمناول يظهر لي وقت جاء الأهلي المصري باش يعمل ستاج في تونس في تبرقة شفت الأهلي وقتها قداش كانت اون فيرتي من التوانسة على خاطر لي فوتوغرافي اللي على الجمال تبرقه الطبيعي
2: جمال جمال جمال متفاهمين فيه لانه خواص لانه نزل خواص وانه ملاعب ملاهين بهم خواص
0: يلا يا فاصل نرجعوا لكم في انتيبيوتيك جوهرة
1: بوبليسيتي. Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD. جوهرة اف ام بوبليسيتي. تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. شوف اسمع واتمتع صنع في تونس
0: ما بين الضحكة واللعب والنشاط والصحبة وصناعة ذكريات محلاها يعيش أطفال في مخيم الأمل لأيام مختلفة أيام فيها فرحة اكتشاف مساحة باش يكون الطفل طفل بكل ما في الكلمة من معاني من البحر النشاطات ومن الورشات هوني تتبنى ذكريات صغيرة أما أثرها كبير برشا في قلوب صغار اللي جاوا من مختلف الأماكن من القصرين من العلي سيدي بوزيد جندوبة سليان وغيرها من الولايات والأماكن في المخيم ما فماش كان برنامج وترفيه فما زاد لقاء مشاركة ثقة تتبنى بين الأطفال خاصة مع إشراف الطلبة السفراء اللي يكونوا قرب منهم يسمعوهم يشجعوهم ويشاركوهم الفرحة هذه واللحظات هذه باش نحكي أكثر على الأجواء هذه وعلى المخيم مع وجدان المتيلي المرسقة الجهوية لنوادي السفراء لجمعية قرى أطفال SOS. مرحبا بك وجدان تسمع فيا وجدان إذا كان موجود وجدان طبعا مش نحكيه على هل مخيمات ذي طبعا من خلال تدخل نوادي السفراء الجمعية قرى أطفال SOS في هالنشاط الصيفي هذا وجدان مرحبا
4: مرحبا عسلامة
0: مرحبا بك. دونك اليوم واحنا في قلب مخيم الامل، كيفاش عشتوا انتم كطلبه سفراء الاجواء مع الاطفال وتفاعلهم على الانشطه هذه؟
4: الحقيقة أجواء ممتازة جدا، تجربة محلاة على الأخر، عاملين جو مع الصغيرات فرحانين.
0: أنت معهم توا؟
4: أي
0: تبيان. وأنت وين موجودة؟
4: أي موجودة توا في المهدية.
0: في المهدية به؟ أي والأجواء باهية مع الصغيرات، يعني نشاطهم اليومي وهذا والتفرهيد وكل شيء؟
4: الحمد لله الحقيقة كلنا عاملين جو محلاها. ديجا بيانتو باش نكون موجودة زادا في سوسة في سيدي بوعلي الكامب تاع أكودة، باش نزيدو نتمتعو أكثر مع الصغيرات.
0: باهي سي بيان. دونك اليوم الأنشطة اللي يعملوها الصغار شنو هي في المخيم؟
4: فما البحر، فما لي زاتوليي نتاع الكولاغياج البانتور، نعملوا رقصات، نعملوا قيلولة زايدة باش يرتاحوا زادا الصغيرات.
0: كل أجواء الصيف معناها.
4: يوم صيفي.
0: باهي وجدين. شنو تقدموا انتوما كإضافة طلبة؟ نعرف أن عندكم دور كبير في جمعية قرى أطفال SOS من خلال دوركم كطلبة سفراء، كيفاش تحيطوا بالصغار ذوما؟ شنو الإضافة اللي تقدموها انتوما؟
4: هو بخلاف الترفيه معناها اللي هو اسمه مخيم صيف، يعني بخلاف الترفيه نكونوا الحقيقة موجودين كسند أكثر ليهم. نزرعوا فيهم القيم كما الثقة بالنفس نتاع فما عباد أول مرة بتشوف البحر شدني من إيدي وهنا مع بعضنا وما تخافش وذيا ماي عوم ونعلمك كيفاش تعوم وأقرب من شوية وذيا راهو خوك ألعب أنت معاه، ونرسخوا فيهم أكثر قيم المشاركة تاع نقعدوا كلنا مع بعضنا نقصروا مع بعضنا إكزاكتومون. وكل كلمة متاع تشجيع معناها كل صغير نحسه شيء هكا، ولو انه نظرة الخوف او ما يهبطوا من الكار معناها احنا فين جايين شنو هذية، نحاولوا نحيوها ويكم بدلها بفرحة وبثقة بالنفس
0: بإستمتاع حتى متاعكم طبعا والمكادرهم متاعكم اللي عنده أهمية كبيرة. اليوم من خلال القرب من الأطفال في المخيم شنو الأثر النفسي اللي تراه عند الصغيرات هذوما؟ الفرحة أنه يعمل في حاجة مختلفة، أنه يعمل في حاجة مش ديما يعمل فيها، أنه يشارك صغار في عمره ويكون موجود في حاجة تفرهد عليه وكذلك تثقفه معناه اجتماعيا زاد.
4: الحقيقة أكثر كلمة هكا تتقال حتى عمي والكي شاركت في المخيم والسناعة والناس معناها إنه ما نحبش المخيم يوفى، باش نتوحشكم إذا بيا كان نزيدوا أيامات أكثر.
0: قديش الدوم هي؟
4: هو أسبوع الكل معناها كل طفل يقضي أسبوع، والأسبوع اللي بعده يجي إكيبة أخرى متاع صغار.
0: أي دونك بالنسبة لهم شوية ماذا بيهم أكثر؟
4: ماذا بيهم سيس كامل كلنا مع بعضنا في المخيم بحر وتلوين وجو.
0: أي ولكن وجدين طبعا المساج متاعكم قوي وكبير مع الصغيرات لأنه يراو فيكم انتوما السند متاعهم بوقتها معناها عبد كبير وانتوكا يحاول يأطره ويحاول ياخذ بيده ويحاول هو ياخو كموديل انت وغيرك من زملائك وزميلاتك.
4: اكزاكتومون. هو احنا النجاح بالنسبه لينا انه اي صغير يجي ويغدر لنا كاتيديونيت يقولنا نحب كي نكبر تولي كيفك
0: اني نحب
4: نحب كي نكبر حتى اني نعاون ونولي نجي معاكم وهي نجيبوا اكثر صغار وتو احنا نعاونوكم معناها هي حاجه فرحه على الاخر الحقيقه
0: طبعا. وهذا هو المساج اللي لازم يوصل من خلال العمل هذا متاعكم الكبير للصغيرات هذوما اللي نتمناو انه العطله هذه تكون امنه بالنسبه ليهم وكذلك مفيده ويتفرهدوا فيها بيان سور. وانتم زادة تعملوا جو في نفس الوقت ستون اكسبيريونس اخرى تثريها التجربه ذي من نوادي السفراء SOS. شكرا لك وجدان متيري على كل هذه المعلومات فيما يخص هالمخيمات الصيفية اللي فيها برشا جو فيها برشا فرحة فيها برشا إضافة وإفادة للصغيرات. كانت هذه صنع في تونس. صنع في تونس.

0: خمسة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: من خلال الأهداف اللي احنا نتابعوهم في مختلف المسابقات ما حاشت تقعد في البال، فما أهداف كبيرة شهيرة، وكذلك التعليق سورتو اللي رافق الأهداف هذه ديما يقعد في البال طبعا. يلا نسمعكم الأهداف وتقولوا لي شنو الماتش وشنو كانت الإطار، شنو كان الإطار متاع الأهداف هذه. هذا الهدف الأول.
2: عاد الكرة لسليت ثنائي اليونايتد هذه المرة، ولا هجمة من لينغارد. لينغارد يلعب كرة خطيرة، فوز الهدف الثالث لينغارد، والهدف الثالث عالمي، ثالث الأهداف لإنجلترا. لينغارد عالمي، الهدف الثالث من لينغارد، أول هدف ملعوب من إنجلترا من غير كرة ثابتة.
1: يلا إنجلترا
3: مانشستر يونايتد.
1: لا لا لا، فريق وطني.
3: فريق وطني ثالث لينغارد.
4: هذا لورو، لورو اللي خسرته في الفينال
1: كأس العالم.
3: كأس العالم 2022.
1: لا
3: هذا 26.
1: لا
4: ليه 2018.
1: 18
4: لينغارد 18.
1: هاي أحرز أهداف المباراة لصالح إنجلترا
4: ضد بلجيكا.
1: لينغارد، جيسي لينغارد مركا يظهر لي ثلاثة بونتو، ثم هاري كين في الدقائق 28 36 40 46 62.
3: انجلترا بنما،
1: انجلترا بنما 6 اهداف مقابل هدف. يلا انجلترا وبنما نترشحوا باهي. يلا هذا الهدف الثاني.
5: دوكا اف بري تريتو سوبرب جايسمون لا داليو سيسي كي سير لا جي ديوف فاس ا لوبوف يلي باسي لا جي ديوف ان بون بوزيسيون ايليا دو مون دون لاكس سي لو سونتر روتري فابيا مارتيز لو بروميير بو يل اي ماركي بار بوبا ديوب. Le premier but sénégalais à la 29e minute de jeu, l'accélération de Diouf, elle est fatale.
3: Bouba Diop, Pierre Rahmou.
1: Bouba Diop.
3: هدف الافتتاحي في كأس العالم 2002 في كوريا.
1: مقابلة في كوريا اليابان 2002
3: في كوريا الماتش.
1: ولا
4: الكأس اللي كليته فرنسا.
1: أيوة الكأس العالم كانت مشتركة من كوريا اليابان. والماتش في كوريا.
3: تلعب.
1: وذي من أسوأ المشاركات مع المنتخب الفرنسي اللي خرج.
3: أي الفو متر في الكونتكست. فرنسا بطل العالم. قوي بقوية برشا فرنسا. ألترا فافوريت فرنسا. عملت مقابلات ودية. حتمت الناس الكل في المقابله الاخرانيه الوديه قبل كاس العالم شنو يصير؟ يضرب زين دي زيدان. ساعات راه المراه
1: قبل جوستكوب دي موند.
3: اي هو في المقابله الوديه مازالوا 50 كوب دي موند يضرب ويعطيه راحه بجمعتين، معناتها يرجع من بعد المقابلات المجموعه، فهمتني؟ يرجع بارتير من لويتيام ولا لانكار. وهما بيسكو في جروب سهل فيه الدنمارك نتفكر، وفي السنغال ونسيت شكون اخر. السنغال والدنمارك وكيب اخرى
4: ذولي مش اوروغواي
3: نسيت شكون حاصيله. مع على اساس
1: خرجت من الدوري
3: تضرب خساره تروح الاول تعمل وتخسر ولا نول مع الدنمارك وتطيح من المجموعات.
1: انا ذي وقتها جيت وقت انا ذولي في شمس الاحد وعملت ريبورتاج خاص على المباراه الوديه في اوت 2002 تونس فرنسا.
4: هذيك 2001
1: 2002
3: بعد كوب دي موند
1: 21 اوت 2002
3: بعد كوب دي موند.
4: اللي ماركا فيها علي الزيتوني
1: 21 اوت ما نذكرش النتيجه، ولكن هذه كانت 21 اوت.
4: واحده ماركا علي الزيتوني بالراس
1: 1-1 هي
4: سنتيرا من مراد المالكي
1: 1-1. تنقول لك الاهداف وقت عملت ريبورتاج هكا خاص علي الزيتوني.
4: علي الزيتوني
1: خذينا اكس معينه كي يا حسره يعني
4: كي. لا ما هي الكوب دي موند هذيك كانت تفكر اكثر ليكيبات كانت صار فيها من الهوميديتي، معناتها لو تو دوميديتي في كوريا واليابان
1: كبيره
4: قلق قلق كبيرة. معناتها داير نجحوا فيها لي زيكيب اللي كانوا عندهم يلعبوا في كليما يقرب لل
1: 2002 مثلا في المباراه هذيا لوراغواي الفريق اللي هو في المباراه الوديه هذيا فيها بدره بن عاشور كلايتون جيبسي جعايدي مرزوقي مالكي مناري ترابلسي زيتوني وبومنيش. يعني شلون الناس كانت تكور هذي. الله هدف اخر. يلا
6: superbe crochet et là regardez bien le petit piqué, hop là, un petit piqué du pied droit, regardez la balle va sur le logis en lucarne, c'est un but magnifique, un but en finesse.
1: أدريان دقيقة 45
4: هذا هدف كومونتاتور جان-ميشيل لاركي
1: وي
7: أدريان شكون
4: ما عرفتوش أدريان هدف
1: أدريان رومانيا ذي رومانيا كولومبيا
3: اسمه أدريان موتو
1: البول بتاع تونس رايح
3: أدريان موتو هذا 98 هذا
1: كأس العالم فرنسا 98
3: بول تونس وكولومبيا وانجلترا ورومانيا
1: البونتو
3: هذا
1: اي ذا رومانيا ضد كولومبيا هدف قبل صفر
3: ضد كولومبيا ذا الماتش فما ادريان موتو ما نعرفش تحكي كان تحكي عليه هو من نجوم
1: ادريان ايلي هذا
4: لا يقول ما خلطش
3: عرفتوا ادريان ايلي انا هو
4: لا ما عرفتوش
3: كي ماركي يعمل الاحتفال نتاعو سيق بسيق يعمل سيق هكا وسيق هكا
4: هي جينيراسيون تاع حاجي وقتها
3: هذيك جينيراسيون حاجي ولو حاجي هو اكبر منهم بدا من قبل من
1: حتى بعد نسمعكم المقاطع نسمعكم مازال هذا فاخر يظهر خليوها
3: بعد خليوه بيه في الدخله
1: نهار من نهارات ساعة بعد شوية بعد نهارات نهار من نهارات تاع سليم واحد شنو يعمل نهار من نهارات نجم يكون عنده نفس النجاح زاو تاع سليم
4: نجاح مدوي
3: صعيب برشا صعيب برشا
1: مدوي يلا توس لي ميم سترومايي هذه أغنية ماهيش ماسكولين برشا باهي هاي بعد شوية نرجعو لكم.

0: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح تبتن سيد علي ناكلوهم ماكلة
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
3: كان جسيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة اف ام. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بيس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنة مهني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس. جوهرة باي نايت من

0: تكون اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار الثلاثاء دوم تيك مع وليد بسباس. نهار الخميس ايكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعه خذ الصحيح مع غازي خليل والاستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعه كونكلوزون من ماضي ساعه الماضي ساعتين مع مهدي بالراديا. من ماضي ساعتين للاربعة فواياج فواياج مع وليد بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينال الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريكي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 للعشرة متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
2: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو. الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك.
1: جوهرة سبورت
4: مساء النور. مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبورت. البداية بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في. منتخبنا الوطني يودع رسميا المونديال بعد الهزيمة اليوم الفجر ضد نظيره الهولندي 3 أهداف مقابل هدف مقابلة التي لعبت في كانساس سيتي الأمريكية، ويودع بأسوأ حصيلة وأسوأ صورة ممكنة في تاريخه. 3 هزائم 3 مقابلات ضد السويد 5 أهداف مقابل هدف، ضد اليابان 4 أهداف مقابل 0، وضد هولندا 3 أهداف مقابل هدف. دونك الحصيلة قبلنا 12 هدف، سجلنا 2 أهداف إلا 10، سابقة تاريخية لتونس بصفر من النقاط في المونديال. نسمع إرفيو رينار الناخب الوطني شنو قال على الحصيلة هذه وأيضا على قدومه منذ المقابلة الثانية للإشراف على المنتخب.
1: Merci déjà pour la fédération de m'avoir appelé. Merci aux joueurs d'avoir donné le maximum, au staff de m'avoir accueilli de la meilleure des façons. Et puis pour la suite, on va rentrer chacun chez soi. Et puis après, on verra bien de quoi sera l'avenir sera fait. Bah, je pense que tout simplement, on n'a pas été au niveau de cet événement. Dans une poule difficile avec le Japon, la Suède et puis les Pays-Bas. Il fallait venir à cette Coupe du Monde beaucoup mieux armé, beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner ce soir. Après, il y aura un moment plus opportun pour bien analyser et prendre des décisions pour l'avenir et le futur.
0: إرفيو رينار مدرب المنتخب الوطني التونسي، لشكر الجامعة اللي كلموه، شكر الناس اللي أعطت كل ما عندها، شكر الستاف اللي استقبلوه أحسن طريقة. قال توا باش يمشي كل حد على روحه ومن بعد نشوفوا المستقبل. ما كناش في مستوى المونديال، قال كنا في مجموعة صعيبة، السويد اليابان وهولندا، قال لازم نقعدوا للتقييم وفي المستقبل أكيد باش نعرفوا إسك باش يكمل مع المنتخب الوطني التونسي إذا كان فما مشروع على المدى البعيد، وإلا باش يكون فما تجربة أخرى، خاصة أنه بعض التقارير في انتظار التأكيد الرسمي، فإنه فما اتصالات من بعض المنتخبات منها منتخب الجزائر وبعض الفرق في الإمارات بإيرفي رونار. وأيضا نحكيه على التقييم على مستوى الملعبية البارح حسب موقع سوفا سكور، فإنه حازم المسطوري هو الأفضل في مقابلة البارح، خذ 7.8، دحمين 7.5، سخيري 7.1، وحنبع المجبري 7.10. في المقابل نقوا أسوأ ملعبية في مباراة البارح من حيث الطنق قيت يان فاليري اللي خذها 6، وأيضا منتصر الطلبي ب6، وتونس تتراجع للمركز 59 عالميا، خسرنا 14 مركز مقارنة ب11 جوان وقت بداية الكوب دي موند.

0: الجوهرة اف ام. تسمعوا روتين الجمعة من 5 ل 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب السؤال. منتخبات استضافت كأس العالم وفازت به.
2: فرنسا.
3: يوروغواي.
1: فرنسا 98، يوروغواي 30.
3: يوروغواي. إيطاليا.
2: علاش تحب تبدأ من الأول؟ هو حاب يبدأ من الأخر.
3: منجنيق.
1: يوروغواي 30، فرنسا 98.
3: إنجلترا 66.
1: إنجلترا 66.
2: الأرجنتين.
1: الأرجنتين 78. خليه يكمل. علاش تندفع برد؟ شنو
3: اخر واحدة؟
2: فما المانيا.
1: وي 74.
2: 74.
1: وفي القدم فما واحدة زيد.
3: فما يوروغواي. ايطاليا.
1: ايطاليا 34.
3: قلت لك ايطاليا.
1: لا قلت يوروغواي 30.
3: في بالي قلت بعد.
1: لا هدافي كأس العالم من أول دورة. نعطيكم العام تعطيوني الاسم وعدد الأهداف. صعب القدم صعب. 30 الأرجنتيني ستابيلي 8 أهداف. قولوا لي إذا كان تعرفوا. نسخة 34 التشيكوسلوفاكي أولدريتش نيدلي 5 أهداف. 38 البرازيلي ليونيداس 7 أهداف.
3: هذا نسمع به ليونيداس.
1: نسخة 50 البرازيلي
2: بيلي
1: ألديمير مونديز. ألديمير مونديز 54
3: المجري.
1: مجري ساندرو كوتشيس 58
3: جوست فونتين 13 هدف.
1: 62
3: اوزيبيو.
1: لا
3: مش اوزيبيو 66. 62
1: 4 هدف.
3: لا
1: غارينشا.
3: غارينشا
1: وفافا
3: وليونيل
1: سانشيز من تشيلي. مش واحد برك. وفلوريان البرت المجري والسوفيتي فالنتين ايفانوف واليوغوسلافي درازين ياركوفيتش كل 4 اهداف. 66
3: اوزيبيو
1: البرتغالي قد ايه من هدف؟
3: 9
1: اهداف. 70
2: بيلي.
3: لا 70
1: كان عليه البارح.
3: جورد ميولر
1: 10 اهداف. 74
3: جورد ميولر.
1: لا
3: 74 مش جورد. لاتو
1: بولوني. لاتو 7 اهداف.
3: 7
1: 78
3: كامبس
1: 6 اهداف الارجنتيني. 82
3: باولو روسي
1: 6
3: اهداف.
1: 86
3: غاري لاينكر
1: 6 اهداف. 90
3: سكيلاتشي
1: توتو سكيلاتشي 6 اهداف الايطالي. 94
2: روماريو.
1: لا
3: 94 سالينكو. اوليك سالينكو.
2: استني
1: اوليك سالينكو 6 اهداف الروسي.
3: سالينكو 6 اهداف.
1: اكزيكو معاه
2: بيبيتو.
1: لا البلغاري
3: هريستو سوشكوف
1: 94 6 اهداف. 98
3: 98 تو تو عاد 98 دخلنا في جديد عاد
1: تو 98
3: رونالدو. لا
2: مش رونالدو.
3: اسمه كرواتي.
1: الكرواتي
3: دافور سوكر لعب الكرواتي مع معروف.
1: 2002
3: في رونالدو
1: 8 اهداف برازيليا. 2006
2: مش كلوزه.
3: ميروسلاف
1: كلوزه 5 اهداف. 2010
2: فورلان
3: دييغو فورلان
1: 5 اهداف. اكزيكو
3: مع ميروسلاف كلوز
1: مع مولر. توماس مولر
3: توماس مولر
1: الاسباني
2: دافيد فيا.

0: ديفيد فيا
1: 2014 بدي احكي
0: 2010
1: ديفيد فيا
0: الهولندي
1: الهولندي فان بيرسي
2: روبن
0: لا
2: روبن
0: سنايدر
2: ويسلي سنايدر
0: ويسلي سنايدر 5 اهداف 2014
2: 2014
1: هي نتاع الارجنتين
0: بعيد بعيد في التفكير معناها ماهوش فريق كلاسيكي
1: 2014
2: مش
0: قارة الأمريكية
2: هي دي اسمه رودريغيز
1: خميس
2: رودريغيز مازال يلعب في بيرك مازال
1: يلعب
2: العب ضيع بونتو
0: الكولومبي خميس رودريغيز كين هداف كأس العالم 2014
2: ماركا بونتو يلعب كلي ضربة ركحة بالزر
0: تحكي على قبل
2: وحتى في الكوب دي مونت هذي ومن بعد حتى ضربة
1: كونتر لوريغوي هذيك
0: 18
1: كونتر لوريغوي وقتها 18
2: 18 في روسيا
0: زال يلعب زاد
2: بديت نفكروا القدم وجدد ما عادش
1: سليم مونتاش سي مبابي
0: لا
1: استنى
0: اوروبي
1: استنى
0: اوروبي
1: كرواتي
0: لا فما الكومباتريوت نتاعو زادا كان نفس الترتيب هداف زادا بست اهداف
1: وصل الدومي فينال
0: عاود التاريخ
2: الماني
0: لا
2: استنى اوروبي شكون اوروبي مش ألمانيا
0: لا مش ألمانيا
1: بلجيكا في بلجيكا سنة
2: شكون بير إنجليزي
0: 86
2: غاري لاينكر
0: 2018
1: هاري كين
2: هاري كين
0: هاري
2: كين
1: مركلنا بدأ بينا
2: بدأ بينا عاد جيتو تونس عاد دخل
1: تونس عاد دخل
0: 2022
1: 2022 ميسي
0: لا
2: مبابي
0: وي
2: مبابي
0: ماني أهداف
2: 2026 الى حتى الى حد اللحظه هذه
0: مش ميسي
2: ميسي 5 اهداف
1: ميسي 5
2: وبعده شكون 4 اهداف
1: مبابي
2: مبابي
0: وبعده رونالدو
2: وهالاند وفينيسيوس جونيور 4 زاد
0: فينيسيوس زاد
1: وهالاند
2: وهالاند كيف كيف
0: 4
2: فما الالماني دوناب ماركي 3
0: ورونالدو 3 ولا
2: رونالدو زوز
0: زوز
2: رونالدو زوز فما دوناب الالماني ماركي 3 فما
1: اي ريفيلاسيون
2: اي فما سايبري المغربي ماركة كل ماتش ماركي بونتو
0: ثلاثة يعني
2: ثلاثة هاي
1: سايبر تروى ماتش تروى بيوت
0: يلا أنا شكون تفضل أي
1: راجل
0: نعم
2: حي
0: نعم
1: تونسي
0: لا
2: رياضي
0: نعم
1: كرة قدم
0: نعم
2: أوروبي
0: نعم
1: فرنسي
0: نعم
2: اعتزل
0: نعم
1: ربح في 98 كوب دي موند
0: لا
2: هزس كوب دي موند
0: لا
1: هزس كوب دوروب
0: وي
2: 84
0: اش معناها 84
2: فما كوب دوروب فرنسا هز كوب دوروب 84 وهز كوب دوروب 2000
0: وي
2: دونك 84
0: وي
1: شد فيديراسيون شد اليوفا
0: اي
1: بلاتيني
0: وي ميشيل بلاتيني مسيرته بدات 72 وفات 87
1: في بالك ربح لابيل نتاعو ميشيل بلاتيني وتوا عاود شكيب
0: بالحق
1: ربح لابيل نتاعو
0: لعب لأندية كيما نانسي سانت اتيان يوفي فرنسي من اصول ايطاليه اول لاعب يفوز بالكره الذهبيه ثلاث مرات على التوالي 83 84 85 كاس اوروبا 84 افضل لاعب في اوروبا ثلاث مرات اليوفي رابطه ابطال اوروبا 85 رقم قياسي 9 اهداف في كاس اوروبا في دوره واحده مع نانسي كوب كاس فرنسا 78 اليوفي بالدوري الايطالي مرتين كاس ايطاليا مره مع اليوفي كاس السوبر الاوروبي 84 الانتر كونتيننتال كاب 85 افضل لاعب فرنسي مارتين تشكيله كاس العالم 82 86 تشكيله الفيفا 79 هداف الدوري الايطالي ثلاث مرات افضل لاعب في يورو 84 من مواليد 55
2: من من من اهم جوارات في تاريخ الكره الفرنسيس هو مقدس بالنسبه لهم ميشيل بلاتيني حتى لين جاهم مره لاعب اسمه زين الدين زيدان خاطر هما بالنسبه لهم ميشيل بلاتيني ما يتعودش يا اخي جاي زين الدين زيدان معناتها نساهم في بابا امي كما يقول
1: نتفرج في ديكلاراسيون عملوا كل كي ريبورتاج على وقت الديكلاراسيون اللي عملها البريزيدون دو فيديراسيون تاع فرنسا وقتها قالوا له زيدان لو غايي هكا قالوا له زيدان يا اخي قال لهم انا شي يهمني فيه زيدان يعني لي شيء زيدان جست باش نلطفها وكيفاش بالوقت يدور مبابي يبعث يحط سور تويتر يقول اون توش با ازيزو وقت السكندال السكندال اللي صار
2: بوليميك
1: لا بوليميك والكلها تكلمت وفلورنتينو بيريز في ريال مدريد عمل

0: اون ديكلاراسيون كل انه زيد قال حتى كلمه قال حتى كلمه ما عمل حتى شيء ما تبيش تفهم لا نوتوريتي اللي عنده زيدان حاجه
1: وقتاش هذا
0: هذه صارت عندها عامين يظهر لي حاجه هكا
2: طيب هو راب زيدان فما ريبورتاج عملوه له عام 94 وقتها مازال كي تلاقى حتى كيف ناس مازال ما عيطلوش جيم ايمي جاكي فهمتني ريبورت لازم يخدم اكثر قال جوار بيه لازم يخدم على روحه معناتها باش
1: على زيدان
2: اي سي سي ان بو تو بور لا بلي اون سيليكسيون على رئيس الجدد فهمتني هو يسال وفيرونيك تجيو يسال جونتي هذاك التومبيرا ما تكلمش
0: انت نحكيو قبيله على الماتش
1: رئيس فيدراسيون شو اسمه
0: لو غراي
1: نويل
0: نويل لو غراي
2: اي نو غراي تسلم
0: لو غراي انت تحكي على التيران تاع ستاد تاع تشالك اللي تلعب فيه جيرزن كيرشن
2: جيرزن كيرشن
0: تلعب فيه الفينال وقت زيدان الكود بول مع ماتيرازي
2: مش في برلين الفينال
0: برلين هو ولا
2: لا لا في برلين الفينال يا ما شالك وقت احسن استاد
0: المهم استاد اللي تلعب فيه الفينال وقت اللي مشى الفيستير وكيفاش ضرب الكازيي بيدو بونيا وخلى لا تراس هذيك وفيت ما صلحوهوش عملوا كوادرو
2: عملوا صلح فيه
0: باش يوري فوالا زيد هذه
2: في يوم من الايام فين كتب واحد عمل عليه فما ميسيون عندهم في اسمه هيا ديزاين زفاية جوهرة اسمه عندهم اسمه نهار اين داين في نهار من نهارات
1: 2006
2: عملوا عليه نهار من نهارات وقتها دينور
1: 2006 النهائي صار في برلين
2: برلين
1: اولمبيك ستاديوم
2: موقعة برلين هما التوا موقعة برلين يحكي عليه
1: مزيان برشا الاستاد برلين في لعبت فيه تونس اوكرانيا به يلا كملوا
2: كيما تحط
1: نسخة 86 أكثر من راوغة في نسخة واحدة من كأس العالم عدد المراوغات 53
2: ليه؟
0: مارادونا
2: 53 شنو
1: 53 مراوغة مارادونا
2: كوب دي مون 53
1: في نسخة 86 بعده
0: مارادونا معناتها
1: مارادونا لو 47 دريبل
2: ميسي
1: برازيلي
2: جايرزينو
1: 1970 فيل
0: رونالدو
1: لا
2: انا شنو جنسيته
1: معلش قريب بوتوكا رونالدو ولا
2: رونالدو
0: رونالدينو
1: لا
2: ميسي
1: 46 مراوغه في نسخه 2014 وبعده ميسي 31 مراوغه في نسخه 2010 وبعده 2018
2: مبابي
1: ايدن
0: ايدن هازار
1: ايدن هازار
0: كان في البرايم نتاعو
1: و 1978 38 مراوغه ماريو كامبس
0: باش تفهم انت ديفونسيفمون قداش تبدلت الامام
1: بدل
0: كبير
1: بيان سور طبعا كرة القدم يعني وليت حاجة اخرى ما عندها حتى علاقة بال
2: مش مقبول اليوم تخلي جوار يقدم بالكرة اكثر من سكوندا وحده وما يمشي له حد
1: مش مقبول عند بعض الفرق
0: واحنا عندنا البارح جوار في 18 متر قاعد يدريب لي باش يرولونسي كرة يخرجها من السيرفاس نتاعنا
1: احنا شفنا جوارات زاد كانوا يعملوا اسكورت كما في الماتش الاولاني نتاع السويد اسكورت يرافقوا في المهاجم حتى يوصل
0: جنبو
2: فما مدرب اسباني معروف برشا واللي وصل ليكيبو اخيب ستاتستيك اخيب اقل فريق يعمل فرص اقل فريق يهاجم اقل فريق
1: وقتاش
2: سنه مش العوام الاخر الكل وسنه بالستاتستيك هذم وصل باش يلعب كوب دوروب الا هو فريق ختافي فهمتني لانه الوحده نتاع الفكره اللي في مخه مش مهم تهاجم المهم شنو تسكر لي زون اللي تسكرهم
0: هي ديك لا فيلوزوفي نتاع مورينو
2: لا هذا سيرتو نسيت اسمه انا نتاع ممرن ختافي وصل بكيب اخيب احصائيات يوصل يلعب بهم في الكوب دوروب
1: وي كرات كاس العالم كل كره عندها اسم وكل اسم عنده حكايه قداش نجم تسميه من كره 94
2: انا نسمي لك نتاع 82 اللي هي تانجو اديداس وفما نتاع 2002 كان اللي مخيبها البنجي نتاع كوريا هذيك
1: 2002 كانت اول كره مخيبها كاس العالم فيها تتدخل فيها التكنولوجيا من حيث التصميم اللي هي فيفر نوفا كرة مونديال 2002 واللي كان وجود انحرافات بسيطة في سير الكرة عند تسديدها مش أنها تخادع حراس المرمى هذا مبامي مونديال 2002 ما لقاش رواج كبير
0: إما سامي على الكرة في 2010 صار شانجمون كبير في الكرة داير شو اسمه دييغو فورلان كيفاش مركة وقتها خرج بيتور في الكمبيتيسيون ديكا طلب من عند الفيفا قبل معناتها ما تخرج اوفيسيلمون باش يترينا بها الكرة دي

0: وعدى وشهر باش في الاخر معناتها فهم لو سيستيم نتاع في
1: الكره كيفاش تمشي
0: كيفاش تمشي انت شوف برشا بونتويت راه الكره تكون ماشيه تعمل ديفياسيون وحدها معناتها باش يحسنوا معناتها باش يزيدوا في عدد
2: الاهداف. 94 كويسترا احد تطورات التانغو الكره التاريخيه اللي استخدمت لاول مره في مونديال 78. 98 تريكولور اول كره ملونه على الاطلاق تلعب بها نهائيات كرة قدم في كأس العالم ألوانها مستودة من العلم الفرنسي. 2006 تيم جيست أو روح الفريق باللغة الألمانية كانت مكونة من 14 قطعة منفصلة وكانت المرة الأولى يتم تخصيص تصميم خاص أو طباعة مختلفة لكل مباراة في المونديال، طباعة معلومات على الكرة، الملعب، تاريخ المباراة، اسم الفريقين وكرة المباراة النهائية كانت بلون مختلف. 2010 غابولاني كانت كرة المونديال اللي تصنعت بديناميكية شديدة كان فيها برشا كذلك كريتيك لها استدارتها بشكلها اللولبي عن تسديد في المرمى. العديد من الأهداف في 2010 أحرزت من مسافات بعيدة وكرة النهائي كانت ذهبية وأطلق عليها جو بورغ واسم الشهرة في جنوب أفريقيا لمدينة جوهانسبورغ الشهيرة اللي استضافت المباراة النهائية. 2014 بارازوكا كانت كرة المونديال وهي أول كرة يتم تسميتها بواسطة الجماهير عن طريق التصويت على الانترنت. كرة النهائي كانت تسمى بارازوكا ريو نسبة طبعا إلى مدينة ريو الشهيرة والريو دي جانيريو اللي استضافت النهائي. تيلي ستار 18 كرة مونديال 2018 في روسيا اللي أطلق عليها الاسم ذا احتفالا بكرة المونديال 1970 الشهيرة والتي سميت على اسم القمر الصناعي الشهير اللي كان على شكل كرة كرة قدم عملاقة ويعد أول قمر صناعي على الإطلاق استخدم في نقل الأحداث الرياضية والتلفزيونية الكل وكان إشارة لبداية عصر جديد من الاتصالات ونقل الأحداث العالمية ومنها طبعا مباريات كأس العالم. الرحلة كرة مونديال 2022 وهي أول كرة اسمها الرحلة نهائيات كأس العالم يتم صناعتها من عناصر كيما الحاجات يدخل الماء في تركيبتها ويتعد أسرع كرات كأس العالم على الإطلاق.
1: أنا نحبك البيضة وفيها كلكحل
2: حسرة
1: كالتانغو أديداس هذيك تقعد الكرة كرة أكل يحلم أي صغير بش يبدأ عنده كرة تانغو أديداس.
0: تفكرك بالصغر هذيك
1: هذيك
0: كنت تكور في الحومة
1: ساعة مال اللي عنده كتانغو أديداس هو ملك الحومة
0: ملك الحومة
1: خاطر كنا نأكناها بتبقى كور متاعنا البلاستيك ولا البول مدرحين وكل اللي تبدأ منقوبة خارجة منها كالكعبورة والكنفورة ويجي ملك الحومة فهمتي
0: اللي هو ما يعرش
1: يكور ولا ويهبط بتانغو أديداس متاعه معناتها.
2: شكون المنتخب صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة؟
0: توا المغرب
2: 37 مباراة
0: بانتصار ولا بدون هزيمة؟
2: بدون هزيمة.
1: هولندا
2: أكثر منتخب أكثر سيليكسيون قعدت لعبت مباريات مش بشرط هي كأس العالم
1: مش بشرط هي كأس العالم
2: أكثر منتخب قعد من غير هزيمة.
1: إسبانيا
2: لا
0: الأرجنتين
2: لا
1: من وقت لوقتين
2: 37 مباراة ما عنديش بالتاريخ ولكن 37 مباراة الرقم القياسي. أول منتخب أوروبي يحرز كأس العالم، أول منتخب في التاريخ إيطاليا. يحرز كأس العالم مرتين متتاليتين هي إيطاليا، وأول منتخب أوروبي يحرز كأس العالم أربع مرات، أول منتخب في التاريخ يحرز كل البطولات الممكنة كأس عالم أمم أوروبا أولمبياد، أكثر منتخب في تاريخ اليورو يحافظ على نظافة شباكه 16 مرة باستثناء البرازيل يتفوق على كل المنتخبات بالمواجهة الرسمية المباشرة والمنتخب الإيطالي.
0: تو السيري اللي عملتها المغرب توا لي فيكتوار كونسيكوتيف يظهر لي فاتت ستات لي فيه
2: نتصور شر من غير هزيمة را
0: اي
1: تعرف فما رقم عملته
2: مش فوزة
1: فما رقم عملته ببرازيل لور لا حتى حد ما نجم يحطمه
2: اللي هو
1: اللي هو من عام 82 ل 2026 شوف قديش من نسخة ورا بعضهم
2: 82
1: من 82 86 90 94 98 2002 2006 2010 2014 18 22 26 12 دورة بتاع كأس عالم يتصدر المجموعة متاعو مش يترشح كأس العالم مش يترشح للدور الثاني يترشح الأول
2: متصدر
1: فهمتني هذه معناتها لور لا رقم معناتها وي. مستحيل يتصدر وي.
2: مواجهات عربية في تاريخ كأس العالم
0: تونس
2: أربعة
1: والسعودية
2: تونس السعودية 2006
1: 2002 كنا ولا ماتش كيف هرب منا هذاك
0: ماتش حرام
1: حرام ولا مش على خسرنا كان مش في الاخر عدلنا
0: فما المغرب و...
1: فما اي فما المغرب والسعوديه السعوديه ربحت المغرب
2: 94-2-1
1: اي فما مصر والسعوديه السعوديه ربحت مصر
2: الجزائر والأردن
1: 2018
2: الجزائر ربحت الأردن هدفين من قبل هدف 2026
0: شوف جوست نرجع للكيستيون اللي قبل المغرب عملت 40 ماتش سون ديفيت معناتها توا المغرب سي لو ريكور عندها 40
2: تمام
0: 40 ماتش ما غير ديفيت وبعدها ايطاليا 37
2: من المغرب هذه نسخه محاينه اللي عندها
0: فوالا
2: باهي زعما شكون زعما شكون
1: مرا
2: لا
0: حي
2: نعم
1: رياضي
0: تونسي
2: لا
1: كرة قدم
2: نعم
0: أوروبي
2: نعم
1: اعتزل
2: نعم
0: إيطالي
2: لا
1: فاز بكأس عالم
2: نعم
0: فاز بكأس أوروبا
2: نعم
1: زوز فرنسي
2: نعم
1: فالع 98 و2000 هذا ربح دونك لا ليست هيك صغار الجمله لعب في اليوفي
2: نعم
0: لعب في ارسنال
2: لا
1: لعب في الريال
2: نعم
1: زين زين زيدان
2: وي 89-2006 افضل لاعب شاب في فرنسا 94 كان بوردو يوفي ريال مدريد افضل لاعب في الدوري الفرنسي 96 افضل لاعب اجنبي في الكالتشو 97-2001 تواجد في التشكيله المثاليه للفيفا اربع مرات 97-98-2002 افضل لاعب فرنسي مارتين 98-2002 كاس العالم سميت باسمه 98 في فرنسا معناها هو جابها افضل لاعب في كاس اوروبا 2000 افضل لاعب في الدوري الايطالي 2001 افضل لاعب اجنبي في اسبانيا 2002 افضل لاعب في كاس العالم 2006 كره ذهبيه 98 المدرب الوحيد اللي فاز بثلاثية على التوالي في دوري الأبطال في النسخة الجديدة فاز مع اليوفي بالدوري الإيطالي مرتين كأس السوبر الإيطالي مرة كأس السوبر الأوروبي مرة وكأس الانتر كونتيننتال مرة
1: وخسر فينال شامبيونز ليج
2: فاز مع ريال مدريد بالدوري الإيطالي بالدوري الإسباني عفوا مرة واحدة دوري أبطال أوروبا 2002 كأس السوبر مرتين كأس السوبر الأوروبي كأس العالم للأندية منتخب فرنسا كأس العالم 98 لوغو 2000 كأس القارات مرتين كمدرب مع ريال مدريد الدوري الإسباني مرتين دوري أبطال أوروبا ثلاثية تاريخية كأس العالم للأندية مرتين كأس السوبر الإسباني مرتين كأس السوبر الأوروبي مرتين أفضل مدرب فرنسي مرتين 2016-2017 وهو أسطورة يعني فيفانت
1: هو زعم شد الكيب دو فرانس المرة الجاية
0: في بقعة ديشان اي سي كونفيرمي
1: 90%
0: اما جوست ان ديتاي راه الكوب دو موند 98 مش هو اللي جابها
2: زيدان ثبت باسمه قلت يعني
0: خاطر زيدان مركز زوز بونتويت في الفينال اما زيدان خذا ورقة حمراء مع السعودية وما لعبش دو ماتش مي هما لي جوار فرونسي كي يرجعوا في لي ديكلاراسيون تاعهم يقول لك اكثر جوار كي ايو دامباكت معناتها وعطاف هو يوري جوركايف معناتها كان جي ونشوفوا على طول الكومبيتيسيون هذيك
1: صحيح وانه ما لعبش زوز مقابلات لكن مثلا مع الباراغواي مع الباراغواي اللي هو معناتها برانسيب تربح الفرنسا اسهل معناتها بصعوبة معناتها
0: قلت لورون بلون في
1: معناتها بصعوبة ربحت الماتش إيطاليا وفرنسا إيطاليا قوية برشا وقت لكن اللي عملوا زيدان في المقابلة ذيك حيد معناتها حيد المنتخب الإيطالي معناتها ولو ترشحت فرنسا بال بضربات الجزاء ولكن كان فرنسا أقوى برشا من إيطاليا على خاطر فيها زيدان
0: انت تتفكر اللي ضيعها باجيو وقتها
1: اي ياسر دي بياجيو
0: لي روبرتو باجيو
1: اي ودي
0: دخل كان رومبلاسون دخل ضيع فرصه اللي هي كانت تربح بها ايطاليا في الوقت هذول في البرولونغاسيون وقتها فما الجولدن جول البيتونور
1: اي
0: هي ربحت في الباراغواي
1: ربحت بالبيتونور
0: ووقتها لي ديفونسور هما اللي ماركيو برشا تيرام يماركي زوز
1: كونتر كرواتيا هذيك
0: ولورون بلون يماركي كونتر الباراغواي
2: ان توكا يعني من
0: وسامحني نفس الشيء في 2018 اومتيتي ماركي
1: كونتر بلجيكا
0: كونتر بلجيكا وفاران فاران استنيني
1: فاران ماركا في الفينال يظهر كونتر كرواسيا
0: في الفينال معناتها لي ديفونسور فرونسي كانوا
2: لا وهذيك ليكيب هذيك ميتيك
0: وي برشا
2: وي يلا انا شكون تفضلوا
1: راجل
2: نعم
0: حي
2: نعم
1: رياضي
2: نعم
1: كرة قدم
2: كرة علاش تضحك علي
0: كرة قدم ليه اليوم
2: هاي كلها كرة
0: في بيرسوناليزي الكونتينو
2: في الكونتينو يعني
0: تحية رامي
2: كيفاه
0: تحية رامي
2: هاي رامي يلا
0: قلنا اوروبي
2: اي
0: وحي
2: نعم
0: ورياضي
2: نعم
1: كرة قدم
2: كرة قدم
0: مازال يلعب
2: لا
0: ما ان شاء الله
1: هز كأس عالم؟
2: لا
0: هز كأس أوروبا؟
2: لا
0: دوري إنجليزي؟
2: لعب يعني؟
0: أي
2: لا
1: هز شامبيونز ليج؟
2: استنيني استنى بشوي بشوي يا دوب
1: حتى روح قعد كتسنى السيسيمي
2: أي شامبيونز ليج باهي نعطيكم شوية معلومات
1: باهي هاتين أي
2: اللعب ذي لعب لي نوادي مختلفة في إيطاليا في إسبانيا في البرتغال فريق الوطني 127 سيليكسيون
1: برتغالي هو
2: أفضل لاعب نعم كرة قدم في العالم 2001
0: فيجو
1: هي لويس فيجو
2: لويس فيجو جائزة كرة ذهبية 2000 جائزة أفضل لاعب في
1: بارسا ريال مدريد إنتر
2: بارسا ريال مدريد إنتر الكرة الذهبية كما قلت 2000 كان يعني من اللاعبين وقتها اللي في الصفقات متاع الانتقالات كان من أكثر الناس المطلوبين في وقت معين لويس فيجو كان واحد من الفيجور الكبار معناها وكان فما تنافس كبير من برشا في رق باش أنه يمشي خاصة من الصفقة بتاعه من برشلونة لريال مدريد سنة 2000
1: في بالك ما هيش ما كانش ناوي باش يمشي
2: ما يحبش فما سيري نتفليكس في
0: يحبش
2: على الانتقال هذاك
1: هو الحكاية وأنه وقتها فما مسؤول واحد يحب يترشح رئيس ريال مدريد ما يعرفه حد اسمه فيورنتينو بيريز وفما عام 2000 شكون هز الشامبيونز ليج ريال مدريد من بعد ايش 20 سنه ما هزتش رجعها معناتها نسيت اسمه سانز اسمه هو الرئيس اللي قبله داخل باش يربح انتخابات جاب شامبيونز ليج معناتها فات في فيورنتينو بيريز عمل اتفاق مع وكيل اعمال
2: فيجو
1: لويس فيجو قالوا راهو باش نصحوا كونترا كان انا نطلع رئيس فهمتني يجي لويس فيجو قالوا لي قالوا بان كان ما طلعتش باش تاخو ام مليون ادمي دولار ولا حاجة كيما هكا ولا دولو فهمتني وكان جيرة وهكا باش يخلص البارسا باش تاخو 70 مليون يورو السيد كي جاي خمم يقول لك شكو هذا شكون باش ناخذوا من عنده مليون ونص اورو معناتها هناني بناني فهم قالوا مستحيل يربح قالوا ما نخرجش معناتها قالوا مستحيل يربح كي باش يربح هذا الشامبيونز ليج وهي هي وبالوعد هذاك اللي عامله نجيب فيجو ربح فهمتني ويليتي اوبليجي باش يمشي ويصحح ويمشي للريال
2: دونك فاز فيجو برابطة الابطال وحيدة مع نادي ريال مدريد موسم 2001-2002 بعد الفوز على نادي باير ليفركوزن
1: فما ابن رئيس دولة شقيقة قبل وقتها كان يلعب وكان هو معناتها ولد رئيس البلاد وكان عنده فريق رياضي عاد خلى لهم في الميتون فهمتني للفستير قال لهم خاسرين جمعيته قال لهم ما تعرفوه السبعه نتاع برشلونه قالوا له هي قالوا شو اسمه قالوا فيجو يا لما انا فيجو
2: انا مثلا عندي تصوير سوفنير مع فيجو شفته مره في
1: متعديات
2: لا شفته مره مع زوجته وولاده في تونس ديجا في اوتيل في جامارت يعني
1: مالا قاعد مش متعدي
2: وقتها 2006 يعني ميرسي بوكو شكرا لكم مستمعينا شكرا لكم انس سليم شكرا معز في الاخراج رامي في الاعداد يلا نمشيو لصوت مميز الله يرحمه هذا ديو ما بين حسن دهماني والمطرب لكن مطرب قدام حسن دهماني لا المغني ريان قدام حسن دهماني عندك بحرية والليل يا ليلى دوما لوديع الصافي وحنا نرجعولكم إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة بويكاند إلى اللقاء

قبلنا.

0: 74 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى العشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. الأعلان رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر خلال منتدى تونس للاستثمار. ولبنان والكيان المحتل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية. وفي تفاصيل أخبارنا، خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار تم اليوم الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للمستثمر، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم، وفق ما صرحت به لمراسلتنا نسرين علوش رئيسة مشروع المنصة الرقمية للمستثمر عطف بالقاضي الجموسية.
2: المنصة الوطنية للاستثمار اللي تم إطلاقها اليوم هي نتيجة لمجهود وطني كبير، دونك تدخل فيه جميع الهياكل المتدخلة في مسار المستثمر، تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الإدارة والاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار. المنصة هذه باش تكون بمثابة المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمر، باش تخليه يتفادى أنه يتنقل من إدارة لإدارة ولا باش يقوم إجراءات مشتتة. دونك الإجراءات الكل باش تكون مركزة ضمن منظومة واحدة اللي هي المنصة الوطنية للاستثمار. احنا فخورين اليوم بإرساء الخدمات الأولى في إطار هذه المنصة، وإن شاء الله المجهود متواصل، التحسينات متواصلة لتطوير الخدمات المتبقية، ومش تكون ديما متواصل المشروع. الخدمة اللي ينتظروها المستثمرين هي التكوين القانوني للمؤسسات على الخط، والخدمة هذه دونك إن شاء الله تكون ديسبونيبل موجودة إن شاء الله أول سبتمبر 2026، تكون زادة الخدمة التكوين القانوني على الخط، علما أنه المنصة مركزة لجميع الخدمات المستثمر. دونك ما عادش يعرف لهيئة تونسية الاستثمار، لوكالة الاستثمار الصناعي أو الاستثمار الفلاحي، المستثمر طوى عنده مخاطب رقمي وحيد في إطار الشفافية، في إطار تبسيط الإجراءات، وفي إطار تبسيط المعاملة. المنصة هذه موجهة للمستثمر التونسي والأجنبي على حد سوى.
1: من جهتي، أكد المدير العام لوكالة نهوض بالاستثمار الخارجي جلال طبيب أن تونس بصدد عرض حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي ستدخل حيز الإنجاز في المستقبل القريب، مشيرا إلى أنها تشمل مختلف القطاعات والجهات وستوفر آلاف مواطن الشغل.
3: اليوم عندنا موعد هام في عرض للمشاريع وافكار المشاريع اللي باش تصير وباش ان شاء الله نشوفوها في القريب العاجل في تونس، مشاريع في كل القطاعات، مشاريع في كل الجهات التونسيه، مشاريع اللي باش توفر الاف من مواطن الشغل، ومن مواطن الشغل في القطاعات الاستراتيجيه في كل القطاعات وفي كل الجهات، مشاريع وطنيه تونسيه، مشاريع ذات مساهمات اجنبيه كما قلت في القطاعات اللي هي استراتيجيه في تونس، في قطاعات الطاقة المتجددة اللي بلدنا تخدم عليها برشا، وكذلك مشاريع في مكونات السيارات. شفنا مشروع في قفصة وفي بنزرت ليازكي اللي باش يشغل أكثر من 3000 موطن شغل. شفنا مشاريع في الطاقات المتجددة في جهة الفحص في سيدي بوزيد. شفنا مشاريع كبرى في القطاعات الثقافية، يعني كبريات المؤسسات اللي باش تاخو من تونس وانطلاقا من تونس موقع لتصوير الأفلام سينمائية في العالم الكل من خلال استوديوهات يتم إنشائها في تونس. شفنا مشاريع أخرى في المجال البيئي الجديدة.
1: في أخبارنا العربية والدولية، كشف مصدر رسمي لبناني عن التوصل إلى اتفاق إطاري بين الكيان الإسرائيلي المحتل ولبنان بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات المباشرة الجارية اليوم بين لبنان وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، مضيفا المصدر أنه تم التوافق على منطقتين نموذجيتين محتلتين ستنسحب منهما القوات الإسرائيلية وفق جدول زمني متسلسل، على أن يكون ذلك تمهيدا لانسحاب إسرائيلي كامل لاحقا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة هجومية باتجاه واحد على سفن تعبر مضيق هرمز، مضيفا أن أحد هذه الطائرات أصابت سطح سفينة شحن، في حين أكدت إيران مجددا اليوم حقها في السيطرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، محذرة دول الخليج من الانحياز إلى جانب الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على سفينة بالقرب من سلطنة عمان، الأمر الذي سلط الضوء على هشاشة الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب. على صعيد آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات من الاتحاد الأوروبي إذا مضت دول الاتحاد قدما في فرض رسوم على الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم ترامب الدول الأوروبية التي قال إنها تبحث فرضا وشيكا للضريبة على شركات التكنولوجيا الأمريكية. ختاما، رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز تعلن اليوم أن حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد ارتفعت إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 589 قتيلا وما يقرب من 3000 مصاب، في وقت تكثف فرق الإنقاذ جهودها للعثور على ناجين تحت أنقاض المباني المنهارة.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا كل سنة جوهر شو مع غازي خليل.
4: عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد صادق، استناوني سوسامدي مع غازي خليل باش نقدموا الجديد نتاعي للمحفل اخر انتاجاتي، باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نغنيوا لايف برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي، باش تلقاوني عشان تثبت هذا رانا جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8 مع تحياتي الفنانة كريمة.

عندك دار كهرباء ارض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل افار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990

0: تسمع كل نهار جمعة 7-8 المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية فلا على جمعة FMTV.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء متابعي جوهرة FMTV في حصة جديدة من المتوسط أعماق وأفاق. بطبيعة الحال هي حصة جديدة ولكن هي كذلك الحصة الختامية لهذا الموسم اللي بعد هي نرجع لكم إن شاء الله في سبتمبر. اليوم حصة مميزة ومعنا ضيف مميز في موضوع مميز، وبالمناسبة باش نخلي منتج الحصة سي منصور مهني. أهلا وسهلا سي منصور، باش يقدم ضيفه الكريم وبعد ننطلقوا في الإعلان على موضوع الحصة.
2: خلينا نبدأ ساعة باعتذار للسادة المستمعين والمشاهدين على الامتداد الموسيقي في البداية، لكن تو نداركوا الأمر لأن باش نوليو نقصوا احنا من الموسيقى في البرنامج باش ناخذوا مجال ما يكفي من الحديث، لأن كما قلت موضوع هام جدا مع ضيف هام جدا. كي نحكيوا الجامعة تو في تونس ماناش مش ما نحكيوا جامعة تونس المنار. جامعة هي الأولى في تونس، في المغرب العربي، وفي تصنيفات أخرى في البلدان العربية وفي مستويات أكبر. إذن مفخرة للتعليم العالي في تونس ولتونس ككل. وسمحني باش نقولها بالمعرفة، نعرف أنه سيد رئيس الجامعة سي معز الشفرة، أهلا وسهلا سي معز، هو من أبرز رؤساء الجامعات اللي شفتهم وتعاملت معهم. والأمر ماهوش كما يقولوا صدفة أن يلتقي المسؤول بسمعة المؤسسة اللي مسؤول عليها. وباش نحبوا نبدأ معاه قبل كل شيء للسادة المستمعين اللي ربما ما عندهمش ما يكفي من العلم على هذه الجامعة، أنه يقدم لهم سي معز الجامعة وميزاتها الأساسية باش ندخلوا في المواضيع العميقة بعد ذلك. سي معز تفضل.
3: شكرا سي منصور الأستاذ المتميز بجامعة تونس منار قبل كل شيء، شكرا مدام فوزية على الدعوة، ومرحبا بمستمعي ومشاهدي جوهرة تي في. كما ذكرت يعطيك الصحة على المقدمة، بارك الله فيك محسن أخلاقك، يعطيك الصحة سي منصور أنت أستاذنا وتبارك الله خبرة كبيرة في الجامعة، ابن جامعة تونس منار. بعجالة نحب نعطي فكرة على الجامعة. ما هي جامعة؟ جامعة ما هي تجمع، والجامعة هذه أنا بدي ماذا بيه نزيد نجمع حتى جامعات مع بعضهم يكون دو تروا يكون بول كبير، بول تاع يونيفرسيتي. الجامعات وقع أحداثهم في تونس منذ سنة 1987، كانت مؤسسات مباشرة مربوطة بالوزارة مع سلطة شرف تاعها الوزارة. من عام 87 ولا وقع أحداث الجامعات، جامعة تجمع، تجمع مؤسسات. جامعة تونس منار إلى حد هي في البداية ما كانت جامعة تونس منار، كانت اسمها تونس 2، كانت تونس 1 تونس 2 تونس 3، كانت تمشي بحسب الاختصاصات، وبعد من عام 2000 ولات حسب التقسيم الجغرافي. دونك تقسيم جغرافي جامعة تونس منار لأن في حي المنار الأكثر العقل. الجامعة دي فيها العديد من مؤسسات عريقة، ممكن فجأكم أنا لكن بعجالة يعني فيها زوز مراكز بحث في منصور ومدام فوزية، فيها مركز باستور بحث باستور نسيتو باستور ذي الأحداث متاعه منذ القرن 19 1873، وفي المعهد هذا عنا فيه بري نوبل جائزة نوبل وذي تحسب سنة 1928 كيف قولي تحسب ذي معناها قيمة كبيرة لتونس ويتحسب في التصنيفات، وذلك علاش نحن تعلمنا التصنيفات وتعلمنا كيفاش يحسبوا التصنيفات ولوجنا على الامكانيات اللي عندنا في الجامعة الكل والجوائز اللي عندنا في الجامعة الكل. من الجوائز عندنا بري نوبل شارل نيكول، هو فرنسي ولكن بامكانيات تونسية باطباء توانسة وبمؤسسة تونسية، كما عندنا نحن توانسة ماخذين بري نوبل ولكن باسم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا باسم المؤسسة، نحكي على المؤسسة. عندنا معهد كذلك البحوث البيطرية، هذه كيف تأسس منذ القرن 19، معنا مش بعيد على معهد باستور 1893 كيكا في الأواخر القرن 19. وعندنا أربعة كليات كبرى، كلية الحقوق والعلوم السياسية، هذه الكلية تأسست سنة 1958 بعد الاستقلال. عندنا كلية الاقتصاد والتصرف، عندنا كلية العلوم كل العلوم كيف 1958، وعندنا أول كلية طب هي كلية طب تونس، تونس المنار، تأسست سنة 1964. وعندنا سبعة معاهد، كما معهد بورقيبة للغات الحية، معهد الإعلامية، معهد ابن شرف للعلوم الإنسانية، وما أدراك لخطر علاش نقول ابن شرف، مش خاطر سي منصور حدانا، ولكن خاطر الاختصاص الوحيد في وسط الجامعة اللي كلها اختصاصات علمية.
1: نعم.
3: معناه مدلة الحقيقة الاختصاص هذايا هو العلوم الإنسانية، وبعد نحكي عليه كيفاش العلوم الإنسانية تساهم في التموقع نتاع الجامعة وفي تتويج الجامعة بالشراكة مع الاختصاصات الأخرى. نرجع معنا، فما عندنا معهد بيولوجيا تطبيقية لإثبات، عندنا معهد التكنولوجيات الطبية، عندنا معهد التمريض بالشراكة مع وزارة الصحة، عندنا كذلك معهد تحضير للدراسات الهندسية لو سيستم فرونسي، هذا تاع باك 2+3، تنحكي عليهم بعد التكوين الهندسي مهمة على التكوين، خاطر باش نحكيو توا الناجحين في البكالوريا باش نقولوا لهم، نحكيو لهم شويه على التوجيه وشكون المؤسسات اللي ان شاء الله يمشيو لهم في تونس وما يمشيو لهمش في الخارج، خاطرهم خير من اللي موجودين في الخارج، وتحملوا مسؤوليتي وهذا بالارقام. كذلك عندنا زوز مدارس، عندنا مدرسة الصحة بالشراكة مع وزارة الصحة، وعندنا مدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، يلزمني نذكرها، أنا خليتها الأخرانية، أنا ابن المدرسة هذه درست فيها أول مدرسة مهندسين، تأسست سنة 1968. هذوما ال 15 مؤسسة، فما 30,000 طالب، فما 3,500 أستاذ. كيف ناخذ نقسم الطلبة على الأساتذة يتسمى تو دونكادرومون، نسبة التأطير، حسابيا على كل 10 طلبة في الجامعة بتبع بمعدلة، على كل 10 طلبة فيما أستاذ. هذه من أحسن النسب التأطير في العالم.
1: نعم.
3: من أحسن نسب التأطير في العالم. هذه مؤشر، تنحكي لكم بعد على التصنيفات، هذه مؤشر من تدخل في كل تصنيفات تقريبا الدولية اللي يصنفوا في الجامعات.
2: سي معز، قد أسمع وقت فوزية، أنا بدي أدخلها في وقت ما كان ما خدنيش الذاكرة، جامعة تونس المنار ما كانتش الأولى، يظهر لي من مدة تقريب 10 ولا 15 سنة تقريب، كانت تقريب صفاقس هي الأولى وجامعة تونس المنار هي الثانية. توا من مدة تقريب سنوات جامعة تونس المنار مش فقط هي الأولى، ولكن في تحسن مستمر وفي تقدم مستمر. شنو السر اللي خلى بك السرعة هذيك جامعة تونس المنار كما يقولوا تخطو دوبل على التصنيفات الكوليكية وتستقر في الموقع الأول تقريب في عديد الامتيازات وعديد الاختصاصات على حسب اطلاعي أنا، صلحني كاني غلط.
3: لا أعطيك الصحة، هو في الحقيقة التصنيفات، أول تصنيف هو تصنيف شنغهاي ده 2003، أول تصنيف في العالم ده يصنف الجامعات. الجامعات التونسية ما كانت ظاهرة فيه بالكل، هو يصنف ألف أول جامعة في العالم، والتصنيف هذا السكور متاعه صعيب، خاطر فما 50% من السكور يحسب جوائز نوبل. هذا كارش قلتك ركزت على جوائز نوبل ولا فيلدز هو كما نوبل في الرياضيات. نحن ما عناش، والنجم يكون عنا، وذيك الحاجة الباهية النجم يكون عنا، لخاطر نحن في استراتيجية تاع الجامعة ركزنا كثير على الانتاج العلمي، على البحث العلمي وعلى جودة البحث العلمي. كيف نقول جودة البحث العلمي سي منصور؟ مثلا نقول النشريات، مش في نابورت كل مجلة تكتب. عندنا مثلا نعطيك مثال يسمعوا فيها توا الطلبة والأساتذة، فما نيتشر، هذه تقريبا العلماء في العالم يكتبوا فيها، البري نوبل كل يكتبوا فيها. نحن في جامعتنا نشجع وعندنا تقريبا ستة، ما بين ستة وعشرة معناها نشريات في النيتشر، والنيتشر هذه مثلا شنغهاي تعطي عليها عدد كبير، أي نشرية في النيتشر تاخذ عليها عدد كبير. ونحن عملنا دراسة كاملة توا، نحن طوال الخدمة كل خدمة في السنين هذه حللنا، عملنا دياجنوستيك للمؤشرات، كل مؤشر نحن فين موجودين فيه وشنو لازمنا نعمله باش نحسنه وكيفاش نقدمه فيه، معنا دراسة كاملة. والحقيقة استدعينا كذلك المنظمات اللي تصنف فينا، استدعيناهم لتونس، كيما الكيو اس باش نحكي عليها، كيما تايمز اير ادوكيشن، هذوما ثلاثة هما الكبار، كيو اس، تايمز اير ادوكيشن وشنغهاي، هذوما ثلاثة. فما بعد باش تجي دي اس نيوز والراب والسي دبليو ار باهين، ولكن مثلا فما ديوس نيوز تركز كان على البحث العلمي فقط، التصنيفات الأخرى تركز على كل شيء، حتى على الإدارة، حتى على الحوك، ما تحكي على كما توا آخر مرة تصنفنا في التايمز اير ادوكيشن امباكت رانكينج اللي يعتمد أهداف تنمية مستدامة، يعني في كل شيء. خاطر كيف نقول نحن شنو المؤشرات الكبرى باش ما نطورش برشا على المشاهدين، فما التكوين وجودة التكوين. كيف نقول تكوين وجودة التكوين، مثلا من جودة التكوين تكون

0: مش المنظمات هي اللي تعمل لك الاعتماد وانت تصلح لك. راو في الحاجه سي منصور باش نقول لك انت ذكرتها كيفاش هو قاعدين تحسنوا. راو فما حاجه نمن بها بكري كنا نحكيو قلنا هي لاميليوراسيون كونتينو. راو ما يصيرش تبدا عندي درافت ومدينا نبداو ان فيرسيون زيرو وبعد نحسن فيها. نحن كيف راو حتى اللي باش يقيمني ولا باش يعطيني ملاحظات نحسبها كما النقد البناء ما يصيرش نبني عليه ونحسن ونشوف النقائص نتاعي ونصلحهم. هذا هو اللي قاعدين نخدموا عليه. مؤشرات كثيره راو نخدموا على فوق جي 30 مؤشر. هذه ذكرتك انا كان التكوين كما بكري قلت لك التو دون كادر ما يدخل في التكوين. فهمت العدد الأساتذة يدخل في التكوين، عدد الطلبة الأجانب يدخل في التكوين. وكيفاش بتجيبهم الطلبة الأجانب؟ أنت طالب أجانب بمقابل كيفاش بتجيبهم؟ لازم تكون ممتاز. وكيفاش باش يشوفك كيفاش تكون ممتاز؟ كيفاش باش يراك الفيزيبيليتي المقروئية هذيا؟ هي منا التصنيفات. ساعات يقول لي التصنيفات شنو باش تعطيك؟ با تعطيني أنا التصنيف هذايا كي نبدا أنا الناس تغزر لي وتشوفني أنا مصنف خير من جامعات عالمية يوليو هما الطلبة يجيونا. هذيك علاش ولي معنى اتيري معنى باش تكون انت باش تحب على الطلبه ممتازين يكون انت ممتاز. دونك ركزنا على هالمؤشرات هذه بس للتكوين. بالنسبه للبحث كيف البحث مش بحث فقط خيما نقول البحث وجوده البحث والامباكت نتاع البحث. مش نعمل بحث لاجل البحث. انا نحب انا توا زدنا نقعد نحكي برشا وان شاء الله الوقت يكفينا. نحب البحث التطبيقي البحث النظري نحبه لكن ماذا بيه يكون معاه البحث التطبيقي. خاطر البحث التطبيقي هو شو وصلنا أكثر
1: البحث الميداني
0: صحيت وش وصلنا أكثر للتشغيلية بش وصلنا أكثر للاقتصاد بش وصلنا أكثر يعني الامباكت على المجتمع نتاعنا كيف هو الامباكت سوسيو ايكونوميك وحتى المحيط الثقافي راهو والمحيط الاجتماعي والثقافي والبيئي كذلك. فهمتني هذا كل بالامباكت بالبحث العلمي. جوده البحث العلمي كما كنت نحكي لك عليها النشريات ما نجمش تكون في اي مجله. فما استراتيجيه كامله سي منصور باش تكون في مجلات خاصه مش اللي يجي فما كلاسمون كي 1 كي 2 ونحن الدوله كذلك تشجع الطلبه الباحثين والاستاذ كي فما عنده بريم بولا ريشيرش يبدا يكتب في مجله مش كما مجله فيها كي 1 كما كي 2 تبدا اقل الاخلاص. نحن كيف نخلصوا ندعموا هذه من سياسه الجامعه استراتيجيه تاع الجامعه ندعموا الباحثين وندفعوا لهم نحن باش من النشريه نتاعهم خاطر فيها مصروف نصرفوا على النشريه نتاعهم لكن تبدا نشريه ممتازه. فهمت هذاك معنى نشجعوا على الجوده كيف نعطيوه نحن دي بورس كما لي بورس دالترنونس. اذا كان عنده نشريه مرحبا به وكسترا وتكون عنده ان سكور الفي كان ما عندوش نشريه بكل ما يتحصلش على منحه. فهمت هذه كل يدخل في سياسه البحث العلمي كما قلت اللي تو ماشيين فيه خاصه البحث العلمي التطبيقي. وانا مع مشروع جديد اللي هو مش موجود في تونس ان نعملوا الدكتوراه المهنيه. نحن عندنا الدكتوراه مش مهنيه دكتوراه فقط دكتوراه مهنيه كما الدكتوراه لحد الان ما تمشي لها كان بالماجستير تاع البحث ماجستير دو ريشيرش باش تعمل دكتوراه دو ريشيرش ماستر بروفيسيونيل تقف غادي انا ماستر بروفيسيونيل تاع البحث دكتوراه بروفيسيونيل هذه موجوده في اليابان مثلا موجوده في بلدان اخرى اللي نحن عندنا معها شراكه.
1: نعم
0: والحمد لله نحن كي ناخذ طالب يبدا مقيد في اليابان ومقيد في تونس مقيد في اليابان على الدكتوراه مهنيه وفي تونس على الدكتوراه عاديه اللي هي كلاسيك. ان شاء الله يكون عندنا الدكتوراه مهنيه يبدا معاك ان ابوي اندستريال اوبليغاتوار تو في مثلا في اليابان مش ما عندهم دكتوراه دو ريشيرش ما الدكتوراه المهنيه ما يعمل دكتوراه مهنيه الا ما فهم ان اندستريال معاه شريك
2: شو بتاع تنمية كبيره
0: بطبيعه كيف في موضوع مباشر يبدا يخدم في وسط السوسيتي اكثر من المخبر تاع الجامعه. فهمتني هذه معناها في السياسه نتاعنا نخدموا عليها بالنسبه للبحث العلمي والتطوير البحث العلمي. بالنسبه للانفتاح ذكرت عليه الانفتاح باش نذكر على النقطه برك الانفتاح الدولي الشراكه الدوليه بكري حكيت شراكه تونسيه قلت لك المؤسسات وحدها ما يظهروش المؤسسات كيدوا مع بعضهم يظهروا جامعه تظهر كي انا ناكد لك نعملوا ثلاث اربع جامعات مع بعضهم يقول لي بول يظهر اكثر. بالنسبه للتصنيفات بربي باش نجاوبك على السؤال الاول رغمك الجامعات التونسيه ما كانتش موجوده واول جامعه ظهرت في التصنيف هي جامعه تونس منار ظهرت في شنغهاي جامعه تونس منار وظهرت بقوه يعني في اصعب اصعب اصعب تصنيف وبعدين دخلت فاقس وقعدت تدخل وتخرج وبعد ركزنا على التصنيفات الكل كل التصنيفات خدمنا عليها. عندنا نحن ان سيلول كوميتي بور لو رانكينغ في جماعة تونس معنا نخدموا

0: شبلي سلول اللي يتبع استراتيجية تاع الجامعة. عندنا بليزور فيس بريزيدون، عندنا دي فيس بريزيدون، عندنا زوز بركة، ولكن عندنا بليزور اوتر في بي فيس بريزيدون ديليغي مسمينهم، مكلفين بحاجة، مكلف بالبحث العلمي، مكلف بالاستراتيجية، مكلف بالتعاون الدولي، كل واحد عنده الفريق نتاعو. فهمت؟ دونك فما الفريق اللي خدم على على على, على التصنيفات، خدمنا على الكيو اس. الكيو اس راهو الكالكول نتاعو مش كيما التايمز. التايمز على فكره راهو وزاره التعليم العالي راهي متعاقده معها، يعني عنده مصداقيه كبيره انا في العالم. التايمز اللي خرج وخاصه اللي خرج هو راهو سامحوني راهو التصنيف مثلا كيف نقول التايمز عنده برشا انواع، هو بيدو عنده انواع.
1: أيه.
0: عنده التايمز الجلوبال، وعنده التايمز باي سبجكت معناها في اختصاصات حسب الاختصاصات، وعنده التايمز الاخراني اللي خرج توا هو الامباكت رانكينج اللي يعتمد اهداف التنميه المستدامه، اللي صنف خمسة جامعات، اي خمسة جامعات تونسيه ظهروا فيه، والجامعه الاولى في تونس جامعه تونس منار مصنفه بين 101 و200 افضل جامعه في العالم، نفس الترتيب اللي خديناه السنه الماضيه. وراو نحن سي منصور ركز لك على كلمه الاستدامه، راو اي مشروع تعمله واي استراتيجيه تعملها اذا كان ما فيهاش بيرينيتي راهي كي باهي كي تذوب وحدها تمشي. دونك نحن العجله قاعده تدور نزيدوا ندورها ما نحبش تقف، خاطر كيف تقف صعيب تعاود ترجع تدورها. دونك سي سا لينرجي اللي خدمنا عليها في جامعه تونس منار.
1: فوزيه عندك
2: انت يعطيك الصحه سي معز. الحقيقه الناس لما تشوفها التصنيفات هذه تبقى باهته ومنبهره كيفاش جامعه المنار وصلت في شكل سريع وبسرعة إلى هالترتيبات هذه. يندرى هالترتيبات هذه التصنيفات ما جاتش بطبيعة الحال ما جاتش من فراغ، هي جات من مجهود، وخاصة هو ثم عمل موجه نحو المراتب المميزة. فهل أساتذة جامعة المنار وطالبة جامعة المنار على وعي بقيمة هذا التصنيف؟ هل هم مساندون لهذا التصنيف من ناحية الشراكة، من ناحية الانخراط في البحث العلمي والتكوين وكذلك ما تبع التكوين والانفتاح على الميادين الأخرى، وإلا ثم مجموعة معينة قاعدة تجتهد ما يشمل كلهم معناها منخرطين في المسار هذا، ربما ثم شكون يتحصل على ثمار هالتصنيفات هذه ولكن هو مازال ما هوش منخرط بشكل فعلي وفاعلي في عملية الارتقاء المتواصل بالجامعة لمراتب أعلى من اللي هي فيهم توا.
0: شكرا. شوف أنا باش نجاوبك بكل صراحة، في الجامعة خدمنا معناها من زمان، يعني من نشكر كل رؤساء الجامعات، جامعة تونس منار اللي سبقوني هما اللي خدموا، ونحن كما قلت لك معناها كملنا سي لا كونتينيتي، ما بديناش نحن ازيرو الحقيقه.
2: نعم.
0: الخدمه هذه خدمه تحييهم لكل رؤساء جامعه تونس منار اللي سبقوني الكل، من سي فتحي سي يوسف كذلك شد المشعل كان نائب رئيس جامعة، بعد شد رئيس جامعة كذلك سي عبد الحفيظ الغربي سي رضا بن حماد بداوا هذوما خدموا ونحن وصلنا. شوف فما حاجة خدمت جامعة تونس منار، ثقافة ثقافة سي لا كولتور لا ريكونيسونس، أول حاجة ذكر حكينا عليها لا ريكونيسونس
2: والتواصلية
0: صحيت، والحاجة الثانية هو حب الانتماء.
2: نعم.
0: ليش الانتماء؟ نحن نحب تونس وبلادنا، الانتماء للوطن، انتماء للجامعة.
2: نعم.
0: هذه الحب هذه تغرز فينا ولا قوي ياسر، وخاصة عند الطلبة. سي منصور الطلبة يحبوا الجامعة نتاعهم أكثر من الأساتذة اللي موجودين فيها.
2: هذا ما لاحظناه.
0: حب كبير. نعم فعلا. يعني كل حب ذاك بالعكس قاعدين كلهم كلهم اليد في اليد. وذيك علاش راهو نامن بالشراكة. راهو خاطر اوني كومبليمونتير، واحد وحده ما ينجمش، هذه المجموعه اللي قلت لي مش مجموعه، الناس كل الكلهم اللي في اليد، كل واحد من شيرته، بالعكس واللي فما كونكورونس، خاطر مثلا تو كي يقول لك انا روتيز مكتبني من لوطه تبني بالساس، الكياس الكياس طلعنا في المرتبه الاولى في المغرب العربي، المرتبه 655 عالميا ما بين 33 ألف جامعه في العالم، يعني انا نحب الكالكيول نحب لي شيفر، كي تعمل القسمه ما بيناتهم تو تلقى لو بورسونتاج، تلقى التوب في 2% جماعة تونس منار في العالم، راهو التوب 2% معروف هذا، حتى العلماء ديما يصنفوهم بالتوب 2% في العالم. كيفاش تتصنف؟ اش معناها التوب 2% في العالم؟ يجيو مثلا نشوفوا سي منصور، نشوفوا شنو الاختصاص نتاعو، نكتبوا نشوفوا سي منصور يقول فما 10,000 استاذ في نفس الاختصاص، لكن 10,000 استاذ يعملوا لهم تصنيف ما بين بعضهم، شكون ينشر اكثر، شكون عنده امباكت اكثر، شكون عنده سيتاسيون اكثر اكسترا، ويخرجوا ترتيب وياخذوا لي 2% من كل اختصاص. نحن في 2% من المجموع جلوبال نتاع نتاع نتاع العالم، فهمت؟ دونك راه وحده ما ينجمش ينجح الواحد، راه دونك كلنا مع بعضنا اللي نحن اسمها الكويس الخدمة الكبيرة تخدمت حتى في التايمز نفس الشيء، خدمنا على الاختصاصات. نحن تميزنا لأول مرة، زاد فخور بالشيفر شناتيولك أن تميزنا في 14 تخصص من أحسن التخصصات، يعني في من أحسن ترتيب في المغرب العربي.
2: نعم
0: 14 لأول مرة، كنا 3-4-5 ما فوتناش 6 اختصاصات. السنة هذه في الكويس وصلنا ل 14 تخصص، وذلك علاش عملنا قفزة كبيرة، وصلنا كنا فوق ال 1000 نحن، كنا 1200 5-6 سنين التالي في الكويس، اليوم في 655. القفزة هذه لخاطر الاختصاصات طلعت، كي تطلع الاختصاصات باش تطلع في الإجمالي. هذاك اش قلت لك أنا، راني اليد وحدها ما تصفقش، هذا كان أنا ما اللي قلت لي ما فيش مجموعة كلهم يخدموا وكلهم راه يتبعوا بعضهم.
1: هل اختصاص الإنسانيات عنده نفس الدرجة أو نفس الإشعاع في ما نعرف باش تقولي لا بالمسبق، لكن في ماشي شيء ينبأ بأنه الاختصاص هذا في جامعة تونس المنار باش ياخذ الحجم اللي ربما يلزم ياخذه بالمقارنة للاختصاصات الأخرى؟ نعرف حرج فيه.
0: لا باش نكلمك بكل صراحه، انا باش نقول لك عنده التموقع نتاعو في جامعه تونس منار، وصراحه خدمت عليه انا شخصيا مع المجموعه اللي معايا، نشكرهم الكل، مشني وحدي، عندي نائبه مختصه في البحث العلمي خبيره دوليه، عندي نائبه ثانيه مختصه في التكوين خبيره دوليه، وتم بعد نحكي لكم على المشاريع لخاطر نحن البيجي بتاعنا مش كبير والبيجي بتاع الدولة معنا مش كبير، ولكن الحمد لله عنا العقل البشري كبير ونجيبه في الدعم. إذا ما نعرفوا كيفاش نجيبوه دعم نجيبوه من مشاريع التنافسية، مشروع يعني مثلا مع الاتحاد الأوروبي ومع أمريكا ومع كندا، المشروع التنافسي لازمك تعرف كيفاش تقنع باش تجيب المشروع هذا باش تنافس عليه. دونك لازمك تعرف كيفاش تكتب، هذا في فن عندنا نحن مكتب كامل، هذه شخطك نخدم برشا بارتي سلول، عندنا مكتب كامل هو مكتب هندسة المشاريع بروجكت مانجمنت اوفيس، هذا بيرو دانجينيوري دي بروجي، يشوفوا كيفاش تكتب المشروع باش تحصل عليه. باهي بالنسبة للعلوم الإنسانية، شوف أنا مش نفاجئك، أنت تعرف وجهة نظر نتاعي، حسابيا صعيب النشرية في العلوم الإنسانية، وحتى التأطير أصعب، والمدة الزمنية أصعب، والكاليتين تاع الطلبة أصعب، ولكن لقينا حل، وانت تعرفوا سي منصور وخدمنا عليه في الجامعة، هو الفكرة جات من تايمز هاير إديوكيشن، عنده تصنيف اسمه انتر ديسيبلينير، متعدد التخصصات، يجي يشوفك فاش عندك مثلا عندك مشروع وفيه بليزور انترفونون وتتميز فيه، كي جينا لقينا الفكره هذه معناها هما يشجعوا عليها، ولينا احنا نشجعوا، عملنا ليديد كيما لابوراتوار ترانسفيرسال فيرتوال، هو ترانسفيرسال، فما لابوراتوار تاعك انت في ابن شرف، ولابوراتوار تاع مدام فوزيه في بقعه اخرى، يتعاملوا مع بعضهم على نفس المشروع. مثلا نعطي الاكزامبل ديما نقوله مثلا خاطر موجود العمل الخدمة ديما عليه، الالزايمر، فما لابوراتوار يعني في مستشفى الرازي يترأسه اخي رياض قويدر، الدكتور رياض قويدر، هو يخدم علميا على الالزايمر، ولكن رجل الاجتماع حشنا به باش يكون معاه باش يعطي التموقع بتاعك المريض، ورجل القانون حقوق المريض، ورجل المهندس كيفاش يتبع المريض بكليبوس اكسترا في نفس الخدمة، فهمتني؟ المشروع على حكاية البيئة كيف رجل اجتماع نحبوه يكون موجود، بالعكس ولا امبليكي. وزيدك حاجة أخرى سي منصور، في الفكرة متاعنا اللي قلتك نحن ولينا نخدمه على المشاريع أنا سي أنا تعلمتها من
2: السيستم.
0: لا لا لا بخلاف من المشاريع اللي فيها فلوس. بزنس إز بزنس. شوف نو خاطر نو بزوان باش تنتي باش بتبيع عندي باش تعمل بحث لازمتك فلوس. يلزمك تعرف كيف تجيبهم وتتعلم كيف تجيبهم. بزنس إز بزنس. أنا تعلمتها الفكرة هذه من سيستم عمل فولبرايت في أستازوني وهما اللي زامريكان يخمم كان فلوس معنا كان بروجي بروجي بروجي بروبوزل كل يخدم على البروبوزل. قالوا لكم نحن نخدموا بحث علمي باش نترقى للسيستم باش نزيد 100 دينار في الشهرية لو سيستم لا يزمو يكون مبني على البروجيكت هذا البروجيت اكسترا. دونك لي بروجي اللي يعطيك البروجي كي يلقاك مثلا انت في الرياضيات يلقاك الشريك نتاعك في اليابان في الرياضيات ما يعطيكش. كي يلقاك الشريك نتاعك في ميدان اخر باش تكون متكاملين مع بعضكم. انا الشريك نتاعي في امريكا استاذ في الكيمياء وانا استاذ في الميكانيك انك نتكاملوا مع بعضنا. فهمت يلزم هالشراكه هذه تكون موجوده في البحث كل واحد من شيرته شنو ينجم يقدم. وهذه بالعكس وقت العلوم الانسانيه حاشتنا بها باش تكون في الكونسورسيوم نتاع المشاريع اللي نجيبوا بها الفلوس. بالعكس مال سي منصور راني كل بروجي كل بروجي نصبوه نحطوا دي زونسيون ولا دي لابوراتوار ميسيون سيمان. هذايا معناها جس بجاوبتك مباشرة وممكن فاجأتك على خاطر هذه إذا تبع استراتيجية الجامعة. بالعكس كذلك فنعطيك فكرة أخرى خدمنا عليها في الجامعة في نفس الشيء في نفس الفكرة. أنا نتخلق خاطر أنا كي نعملوا عنا نخدموا برشا على التشغيلية في الجامعة عنا بلوزور ميكانيزم في الجامعة ما مش نحكي على الكاتسي والبيرو تاع التكنولوجيا ترانسفير التكنولوجيا ذو مقدم لكن عملنا حاجتين جدد وهما البول دي دونتربرونور قطب الطالب المبادر وقطب اخر قطب الجامعي دينوفاسيون اي تكنولوجي بوي اسمه بوي بوي مش معناه بير حتى كان بير المام تاعو حلو معناها البوي هذايا ليزيكيب ما تلقاش المهندس زين وحدهم والطب وحدهم باش يعملوا مشروع هي اسمها شركه يمكن نحكي على الشركه اسمها شركه. انا نبدا معجب بالفريق نسالهم تلقاه واحد اللي عامل الانجنيور انه يعمل كل ديفلوبمون واللي عامل الايكونومي وكل فينانس يعمل كل بزنس بلان وفلوس وكسترا واللي عامل ماركتينغ يعمل لك كيفاش يسوق لك المشروع والعلم الاجتماعي يكون موجود معهم كلهم تكون شركه. فهمت هذيك يتكون البلوس يا منصور. بالعكس انا بزوان وممكن السر من اسرار نجاح تاع جماعه تونس مرة اني استغلت هالتعدديه هذه في التخصصات فول بون سونس مش خلينا كل واحد يخدم وحده لا يا اخي تخدم وحدك ما نظهروش نظهر كان مع بعضنا. وهذاك علاش انا من المنبر هذا ندعي انه من الوزاره انه يكون الجامعات تتحد مع بعضها يعملوا بول راهو الجامعات اللي تواوؤوا اللي سابقينا راهو نحن 30,000 طالب في جامعه القاهره 300,000 طالب في جنوب افريقيا انا ذوما يفوتونا شويه مثلا الترتيب الاخراني بتاع كيوس نحن في المرتبه 14 في افريقيا. شكون اللي فاتنا جامعات مش الكل بيصير بعض الجامعات في جنوب افريقيا امكانيات مهوله عندهم وبعض الجامعات في مصر. كيف اقول لك العدد برك نتاع الطلبه تفهم الامكانيات الموجوده المحطوطه مش توصل اعرف 300,000 شوف قداش عندهم الاستاذ قداش عندهم الباحث شوف عدد النشريات خاطر عدد النشريات مهمه صحيح راهو فما تصنيفات اخرى بربي باش نوضح راهو مشيو على عدد النشريات عدد النشريات نحن نفوقوا 1000 نشريه في العالم في العام في تونس في جامعه منار وقاعدين نشجعوا باش يكون 1500 او تريبيان تو 1500 راهو بربي زاد في التصنيفات راهو مش الجامعات الكل ينجموا يدخلوا في التصنيفات فما لازم يكون اليجيبل فما دي كونديسيون فما برشا جامعات اليميني ما نجموش يدخلوا. فهمت دونك نحن سي منصور العوام الاخرانيه دخلنا في التصنيفات الكل باش تدخل في التصنيف لازمك تشارك باش تحط دي دوني وتحط المستندات وهما يراقبوك ويتبعوك من الخارج وكسيتيرا فما توتا ميكانيزم ترافاي بور اريفي اسا. دونك نحن خذيناه كاستراتيجي وكما قلت لك راه مش هدف ولكن هي استراتيجي لخاطر انت كي توصل باش تعمل تكون متميز باش يجيك المتميز باش الطالب نتاعك يكون متميز باش يكون قريب لسوق الشغل باش يكون الزحم يزحم في سوق الشغل العالمي جديبيان العالمي اللي كانش ساعات يقولوا لي النيفو طاح انا طاحت يا قاعدين تبارك الله ياخذوا في بلايص في العالم الكل بارابور طلب اخرين من الاوروب ومن العالم الكل. دونك النيفو عمر ما يكون طاح النيفو قاعد ولا المستوى قاعدين نحسنوا صحيح قاعدين نخدموا كما ذكري قلت لك لا ريفورم كونتينيو اي لا ميليوراسيون كونتينيو. لا ريفورم نقول الديناميك، تقول سوا انا عملت ريفورم باش تقعد 20 30 سنه، لا حتى كل عام بدل ما يصيرش. كما توا شوف الذكاء الاصطناعي ما وقفناش، بدل ما يصيرش سي سا الواحد. اذا كان فما عندك سبيسياليتي تخرج في دي شومور انا نقول لك سكرها ما نتكلم مشكل انا بون راي جامعه صعيب نقول لك سكرها، ولكن معناه نقص منها شوف حل وعندنا الحلول. سالش حتى يعمل اختصاص في العلوم الانسانيه، ما نعرفش انا ركز على العلوم الانسانيه خاطر سي منصور هو سالني على العلوم الانسانيه، ولكن اي اختصاص ما فيهوش تشغيليه حاول تلقاو له اون ايدي باش تقربوا لسوق الشغل وش يطلبوا سوق الشغل. وراو سي منصور بالنسبه للطلبه جدد هذوما توا التلامذه اللي نجحوا في البكالوريا مبروك عليهم، راو باش يلقاو دي باركور جدد في الوزاره، فما اكثر من 1200 باركور جديد في الجامعه منار، تقريبا 87 باركور جديد، واللي باركور الكل تخدموا خدمه مربوطه بالتشغيليه بخلاف الانوفاسيون والابتكار التشغيليه. اللي كان باركور تحط باركور ما عندكش انا معناها طريقه للتشغيليه ما عملنا بها حتى شيء، معنا حتى الطالب بيساعدوش، حتى الوليد باش يقري ولده وبعد باش يخرج له شومار وعملنا حتى شيء. دونك يلزم فما استراتيجية كاملة كيفاش حتى اللي يقرا يقرا في في في شعبة اللي فيها تشغيلية صعيبة. عندنا نحن مثلا في جامعة تونس منار نعرج شوية عملنا فورماسيون سيرتيفيون انترناسيونال، عملناها في الانفورماتيك، عملنا مش في اي انفورماتيك، عملناها في في الكلاود الاناليز تاع الكلاود السحاب الرقمي، وعملناها في السايبر سيكوريتي. هذو مطلوبين في سوق الشغل وتلقاه عمل مات وفيزيك ولا شيمي يعمل لي سبيسياليتي هذوما، فهمت، يلقى روحه في سوق الشغل. هذوما لي استراتيجي لازم يخدموا عليهم في الجامعات، والحقيقه كل جامعات راهي قاعده تخدم، كل واحد بالريتم نتاعها، كل واحد بالامكانيات نتاعها، ولكن الحمد لله راهو كل الجامعات متطوره في تونس وربي يوفقهم جميعا. معنا
1: انا ما رايي ناخذ حتى دقيقتين، اعطينا دقيقتين
2: تنفيسه
1: باش ربما نركزوا على لي بوين امبورطون نكملوا بهم خاطر الوقت بدا يخسر فينا.
0: ممكن نقول لك على التكوين.

0: تسمع كل نهار جمعة السبعة الثمانية المتوسط أعماق وأفاق مع منصور مهني وفوزية طفلة على جمعة
1: نعود إلى المتوسط أعماق وأفاق في حصة مميزة. ضيفنا الأستاذ الجامعي ورئيس جامعة تونس المنار السيد معز شفرة، أهلا وسهلا مجددا.
2: شكرا.
1: فيما تبقى من الوقت، والوقت داهمنا كالعادة، ديما ساعة نحسوها شوية باش نكملوا فيها كل شيء. علاقة جامعة تونس المنار بالتوجه التكويني كأفق بحثي وأفق تأطيري في رؤية استراتيجية لجامعة تونس المنار.
2: شكرا، يعطيكم الصحة مرة أخرى على الدعوة. يعطيك الصحة سي منصور مدام فوزية ومستمعي ومشاهدي جوهر أفام. شوف، بالنسبة للتكوين نحب نعطي فكرة، وخاصة للطلبة الجدد ولو طلبة مع التلاميذ، احنا ديما كلمة التلميذ رزينة علينا ديما. الطلبة الجدد مبروك عليهم النجاح، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن ومستقبل أفضل. شوف، وتو المستقبل بتاعهم مش يبدأ تو، يزم يركزوا مليح مليح مليح. رأوا في التكوين في التعليم العالي فما ثلاثة أنواع من التكوين عشان يفهموها. فما التكوين الطبي، طب هذاك تبارك الله تونس رانا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الهدف رقم ثلاثة، وحول الصحة والرفاهة. الصحة بصفة عامة مش كان الطب، نقول صحة مش مشكلة في الطب، حتى موجود حتى في الحيوانات، حتى كمان وان هيلف. الصحة وصلنا في المرتبة الأولى في إفريقيا سي منصور، والأولى في الوطن العربي في الهدف رقم ثلاثة. ما عنديش الأرقام سناء، ولكن أخذينا عدد جد مشرفة. كما قلت لك نحن ما بين 101 و200 أفضل جامعة في العالم، معنا بليزور أوبجكتيف جينا فيهم في المرتبة توب 100 في العالم، معنا في العالم راو، وعندنا مرتبة ممكن نكون الأولى في المغرب العربي، حاجة عادية وكثيرة. دونك في الطب هذا التكوين الطبي.
1: نعم.
2: التكوين الثاني والتكوين الهندسي. كيف كيف الهندسة في الكويس باي سبجكت فما اختصاص أو حول الطاقة. وصلنا في المرتبة ما بين 101 و150 أفضل جامعة في العالم، الأرقام جيدة. التكوين الهندسي، التكوين الهندسي ما تغيرش برشا، حاجة بركة ممكن جديد في جامعة تونس منار وفي بعض الجامعات أخرين. نحن نعرف 2+3 avec un concours national. Ou فما 2 plus 3 avec une préparation intégrée. المرحلة التحضيرية المندمجة. هذا سيستم جديد، هو قديم الحقيقة، ولكن تو رجع ورجع بقوة حتى في فرنسا، خاطر السيستم الفرنسي بتاع 2 plus 3 avec le concours. البريبا انتجري عملت نتيجة باهية، الخطر الطالب الدوب ما يدخل يعرف روحه باش يخرج مهندس في الأول اقتري في العالمية، عملوهم لبريبانتجري العالمية وحول العالمية. العالمية بصفة عامة باش يدخل في التفاصيل. فما بريبانتجري جديدة تعملت في الانستيتيو سوبيريور دافورماتيك اللي هي تتبع جماعة تونس منار، اللي معتمدة ومخدادة الشهاد وكل شيء، وحتى سكور متاحة نحن ديما نحسبه سكور في الانبوت، وصلت فاتت حتى الميدسين. دونك توا خلينا الترخيص ستونابيليتاسيون، راهو مش هكاك، راهو عندنا 5 سنوات نخدموا عليها. خلينا من مزج الجامعات الترخيص لاحداث هالشعبه جديده 2 بلس 3 تشبه بالنسبه اللي يسمعوا فيها كيما الانسات. بريبا انتجري. دونك 2 بلس 3 تعملت في ليزي، فما 2 بلس 3 بريبا انتجري تعملت في جامعه منوبه، فما في جامعة سوسة كذلك. هذو ثلاثة خذوا التأهيل باش يعملوا فورماسيون 2 بلس 3 افيك بريبا انتجري، اللي جديد بالنسبة للتكوين الهندسي. ومع بالطبع ريفورم تاع تغيير في البرامج حسب المواصفات العالمية، وكما قلت لك تقريبا في التكوين الهندسي اغلب المؤسسات متحصلين على الاشهاد والاعتماد، كما مدرسة وطنية مهندسين بتونس اول مدرسة تحصلت على الاشهاد وتحصلت على الاعتماد. التكوين النوع الثالث، النوع ركزوا معي هذا يا خاطر هو النوع الكبير، هو LMD ليسانس ماستر دكتورا، هو إجازة ماجستير دكتورا إيماد سيستم إيماد. السيستم هذا هو بيدو يتسمى جديد، ولكن عنده جي 20 سنة في تونس ولا ممكن حتى أكثر. وقعت عليه ريفورم يعني نحكي عليها هنا اليوم. ريفورم هذا في دي باركور جدد، كما قلت توا هاني الطب في التشغيلية 7 في الفورماسيون انجينير 7 في LMD وقفنا عليها، وقلنا خلنا نلقاو الحلول. الحلول اللي عملناها مثلا في جامعة تونس منار، مش نتكلم بالكاسكيت تاع جامعة تونس منار، نحلي كل الجامعات اللي خدمت ووزارة التعليم العالي كذلك الإدارة العامة للتجديد الجامعي، خاطر المشروع وخارج من الإدارة العامة للتجديد الجامعي. الخدمة فما فكرة كما قلت لكم أنا نحب الشراكة، عملنا شراكة في إجازة لأول مرة في تونس ما بين مؤسسة حول البيولوجيا ومؤسسة إعلامية بكريت كيف قلت لكم النجم ونبدلوا عن الاختصاص باش يخرجوا، وهذه الطالب يكون مسجل فهم الزوز باش ياخذ زوز شهيد شهادة من الإثبات، هذه الإثبات بالضبط بيولوجيا التطبيقية وشهادة في الليزي انفورماتيك، هذه الشعبة اسمها بيو انفورماتيك لأول مرة تعمل الليسانس بيو انفورماتيك، وبيان سور باش تكون ماستر بيو انفورماتيك وتاز بيو انفورماتيك، وما تبعها راه ما نبنيوش حاجة راه ونسيبوها، راه يلزم فما كونتينيتي، يلزم يكون فما أفاق باش تعمل حاجة ما غير أفاق، راه حتى الطالب يلزم يتسائل باش يعمل حاجة وبعد يدخل يعمل ليسانس في النوكليير وبعد تقعد نخدمها وشنو نجم نعمل، يلزم فما أفاق، يلزم الطالب تو يسأل على الأفاق هذه. وفما مثلا في كلية العلوم كذلك عملنا نوع جديد متاع إجازة هي بيو سيونس اسمها، وفيها دي باركور زوز كبار، فيها البيو انفرماتيك أكثر فوندامنتال كالأخرى اللي قلت عليها متاع الإثبات وليزي، وفيها البيو فيزيك لأول مرة فما البيو فيزيك، وفي كذلك فما اللغة نحترمها، اللغة مهمة سي منصور تنقول لك توت سويت، أنا بكري قلت بزنس إز بزنس، أنا بوراتيري أنا قاعد ناخذ في طلبة من جنوب أفريقيا جنوب الصحراء، وناخذ فيهم من المغرب العربي، ناخذ فيهم من الوطن العربي، لكن بوراتيري أنا مشكلة في اللغة، بوراتيري من بلدان أخرى اللي يحبوا يجيوا لتونس، يحبوا يجيوا لتونس، نعم معنا فريمون عندنا سمعة كبيرة في الخارج راهو. عملنا إجازة في الكلية العلوم الاقتصادية والتصرف باللغة الإنجليزية 100% بالإنجليزية لأول مرة كذا إجازة باللغة الإنجليزية، وهذه الأوبجيكتيف ممكن نعموها زادة بور أتيري لزيتيديون، مش أنا حكيت اللغة الإنجليزية والعربية، الأوبجيكتيف وسيع عندنا مؤسسات تكلموا شركات تكلموا كان باللغة الإنجليزية، التعامل يكون أكثر باللغة الإنجليزية، دونك دخلنا هذه الجديدة اللي موجود في التكوين اللي هو معناها باش يكون ابارتير من سبتمبر بروشان، وانا ندعو للطلبه باش يكون فما يوم اعلامي دي بورتو فيرت، جورني بورتو فيرت في الافساك ديجا في كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف يوم 30 جوان في الكومبوس كومبوس المنار. مرحبا بكم الطلبه الكل، اوزر سي بيان راه تنجم تدخلوا على الانترنت وانتم مغرومين بالتكنولوجيا مي كي تلقى فيس تو فيس احسن، تلقى الاستاذ تسالوا، تلقى الاداري تسالوا على الافاق، تلقى اساتذه حاضرين قدامك سي بيان، دونك ماذا بيا تكونوا حاضرين 30 جوان في لافساك، وكذلك لو 14 جويي باش تكون معرض في جامعة تونس منار باش نعرضوا في كل مؤسسة جامعة تونس منار اللي هم عندنا، نحن عندنا 15 مؤسسة لكن فما 12 بركة فيهم تدريس، فما خاطر زوز بحث علم المفيد، ال 12 مؤسسة باش يعرضوا لي بروجي نتاعهم، وباش يكونوا اساتذة واداريين حاضرين باش يقدموا لهم المعلومة وباش يتسائلوا. كذلك راه حتى الوزارة مشكورة باش تعمل يوم اعلامي حتى ايام جهوية باش تمشي لصفاقس جابس، وفي تونس العاصمة باش تكون في مدينة العلوم باش يكون محاضرات وماذا بيا الطلبة يكونوا حاضرين، خاطر التالي مستقبلهم كما قلت لك انا توا نجم نجاوبهم على أسئلة، نجم نقول لهم شنو فما جديد، نجم يدخلوا، ولكن ماذا بيا ديما السؤال شنو هو الأفاق نتاعها، شنو هو التشغيلية، وي التشغيلية راه مهمة، راهو نخدموا أهم حاجة أهم مؤشر نخدم عليه في جامعة تونس منار هو التشغيلية، إذا كان فورماسيون ما تخرجش ما عندش علاقة بسوق الشغل ما منها شيء. نحن في التشغيلية في مؤشرات ما مش نحن عاملينهم معنا وصلنا نعمل في 80% سي منصور تو دومبلابيليتي بون في اون جلوبال بيان سور.
3: ربما مازال دقيقة ولا زمان حكاية السوتنابيليتي معناها ماذا بيا كان تعطي عليها حتى معلومة معناها النشاط اللي قاعدين تخدموا فيه والتوجه متوجه معناها صائب ومبني على منطق
2: بعجالة سمحني ممكن ما حكي ماخذش حظ ومسيرش خاطر الحصة طويلة
3: معناها في برشا مواضيع شوف باش نرجع
2: لا باش نحكي على استراتيجية اللي استعملناها. الاستدامة كما قلت لك أنا كان حاجة ما عندهاش استدامة ما تصلحش بالحق، راه كان تتعب تحط على الفلوس ومن بعد يجي غيرك ويطيشها ويبني يعمل حاجه اخرى سي موفي. هذه انا رايي انا ديما عندك على شو تبني. نحن في جامعه تونس منار عملنا استراتيجيه، عملنا هما 17 هدف من هدف التنميه المستدامه، على كل هدف عيننا سفير، سمينا سفير، سفير دع هدف. انا بنفسي سفير على الهدف رقم 17 اللي هو حول الشراكه، هذاك راسنا نحكي برشا على الشراكه. وكل سفير سي منصور كون فريق، معناه عندنا 17 فريق من اساتذه ومشكورين راهو هذوما الاساتذه يخدموا دي مانير بنيفور باش نبداو بصراحه، يخدموا على المشروع، على كل هدف يعملوا المشروع كامل، وشنو هي خريطه الطريق، وشنو هو كيفاش باش يحسبوا الامباكت نتاعهم، كيفاش يكسبوا لي زانديكاتور، وكيفاش الشهر الاولاني والشهر الثاني، خاطر نحن نحسبوا صحيح على المدى القصير، حاجتي بالمدى القصير نحب النتيجه تو، ولكن نخدموا على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد.
1: سي معز في كلمه ختاميه مازلت دقيقه، شنو تنجم تقول؟
2: أنا الساعة نشكركم وإن شاء الله أنا توا عملت الحصة الختامية.
3: دورنا دي.
2: لا يعطيكم الصحة على الحصة متاعكم وأنا سعيد بيكم توما ديما معنا. أنا باش نقول لكم ممكن علاش ركزت على الشكر، أنا حكيت على الشراكة، راهي شراكة بدون أعلام ما نوصلوش. راهي الجامعة وحدها صحيح الجامعة المنتجة ما عادش الجامعة القديمة كلاسيك تخرج تعطي دبلوم نو، الجامعة لازم توصلوا حتى للمفتاح نتاع الشغل نتاعو إلى مستقبل أفضل، وباش يوصل هو للمستوى هذايا يلزم شراكة كبيرة، شراكة كيف نقول العديد من الوزراء، يلزم وزارة التشغيل معنا، وزارة

0: احنا كيف نقول مدو دينا للمحيط الاقتصادي نتاعنا، بارفوا المحيط الاقتصادي ما في بالوش شنو الجامعة نجم تعمل، انتم توصلوا في صوتنا، هذاك علاش معنا شكر، لانه هذه مسؤولية مشتركة مع بعض.
1: هذا واجبنا. يعطيك الصحة سي منصور،
2: ربي يوفقنا
1: الوقت
2: عطلة
1: سعيدة، ونحييو التقني المخرج الحصة
2: والفريق التقني في
1: فريق التقني في سوسة ديجيتال
2: وكل الإدارة
1: الإنتاج لإذاعتنا إذاعة جوهرة في ام تي في، وكل مشاهدين الأعزاء نعودوا لكم إن شاء الله في نرجع لكم في موسم جديد ابتداء من سبتمبر، هكا سي منصور
2: إن شاء الله. وإن شاء الله كل خير
1: لجامعة تونس المنار ولكل جامعات تونسية، هي جامعتنا رانا أولادها احنا
0: ونتمنى
1: الجامعات الكل كل الخير بطبيعة الحال دون تمييز،
0: استراتيجية عامة
1: اللي يحب تونس يحبها الكل.
0: صحيح.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: سلامة.
3: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام، برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت، وين ما تكون، في الطريق، في البحر، ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة اف ام تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل، بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسباس، والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح، من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام، بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي، دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي، ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي، موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال قاسمي كامل فريق الرياضة، فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف، تسمعوا كل نهار جمعة 8 ل 9 سينما سينما على جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع وتمتع.
4: 8:04 دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في، مرحبا بكم، ما كنتوا تتبعوا فينا الجمعة 26 جوان 2026 آخر حلقة في سينما سينما بالنسبة للسيزون هذه، قبل ما الأكتواليتي السينماتوغرافيك ترتاح بالنسبة لفترة الصيف، نعرفوا اللي كونه في شهر جويليا وشهر أوت بالطبيعة ما فماش أكتيفيتي كبيرة في السينما، يقعدوا بعض المهرجانات الصيفية، بعض العروض بالنسبة للأفلام اللي بالطبيعة نجموا نواكبوهم ونجموا نتابعوهم، أما دي فري سورتي وإلا مهرجانات قوية ولا مهرجانات صحيحة بالطبيعة هذا الكل ما نلقاهوش موجود في الصيف. هذاك علاش اليوم بمناسبة الحلقة الأخيرة في السيزون هذه اخترنا باش نعملوا اون بيتيت ريتروسبكتيف على السنة، شنو اللي صار السينما، باش نحكيوا عليه على العديد من الواجهات، نحكيوا على السينما في سوسة، نحكيوا على السينما في تونس، نحكيوا سورتو على الافلام، فما قائمة قاعدة تدور على انترنت برشا ناس

0: بارتاجات القائمة هذه، ناخذوا رأي الأخصائيين في القائمة هذه بما فيهم سي حسن اللي بارتاجا القائمة هذه. زاد كيف كيف نحكيوا على الجمعيات السينمائية في تونس اللي هي قاعدة تقاسي وتعاني خاصة من ناحية التمويل. علاش؟ على خاطر المادة موجودة، والمادة نحكيو على المادة السينمائية اللي موجودة، لكن المادة في حد ذاتها مازالت ما تصبتش. دونك المادة هذه ماهيش موجودة. نحكيو زادة كيف كيف نختمو بأبرز المهرجانات بالطبيعة اللي تعدات وحضور السينما التونسية في المهرجانات هذه. قبل ما نمشيو للموسيقى خليني نرحب بالفريق اللي موجود معنا من توا حتى للتسعة متاع الليل. نبدأ بحسام القايد اللي موجود في الإخراج التلفزي والديجيتال، سامي الذويري زادة كيف كيف اللي موجود في الإخراج الإذاعي. فما بالطبيعة بالنسبة للناس المغرومين بالكرة فما مقابلة ما بين فرنسا وفنلندا هكا النرويج، ما فهمتش علاش من الصباح ونقول فنلندا هكا كذور كلهم بحضة بعضهم شاهي نمشي صحيح هذي عندك حق نمشي مع بعضنا الحوسي الدنيا
1: باردة الدنيا
0: باردة وخي
1: خذ كبوت مالك
0: يودي مش نهزو حانوتك بابد أنا باش نقاوم البرد اللي موجود غادي. دونك إلى حد الآن يظهر لي فرنسا هي اللي بطبيعة متحكمة في المجريات بتاع المقابلة 4 دقائق ومازالت النتيجة دون أهداف ما بين زوز بونتو ما تمركيوش بالحق تو زوز بونتو ما تمركيوش واحدة نحاها الجارديان والأخرى جات البر معناها لو كان جاي ماتش نص الليل راهو تمركيو زبوط واحد وواحد سي حسن تحياتي
1: اهلا خالد
0: تو فا بيان
1: تو فا بيان
0: صبو موركانيا متفرهد
1: عنده مده من يصبو
0: سي دكدكت
1: بريسك براتيكمون
0: عده من ايام اخر
1: لازم نعملوا لها سيستم ديمونتاسيون تقعد لاصقه ما تمشيش تهرب في ساعه
0: اكزاكتومون ما يلزمكش تفعل هاي سحسن بعد شوية نحكيو على السينما في سوسة نحكيو على الفيفاج نحكيو على المهرجانات نحكيو على الأنشطة اللي قاعدة تتعمل في سوسة نحكيو على نوادي السينما في سوسة زادة كيف زوز نوادي اللي يظهر لي السنة خذوا شوية فيتامين سي دونك لقيناهم ناشطين شوية لي دو كلوب سواء الكلوب تاع الاف تي سي سي ولا الكلوب تاع الاف تي سي ا يعطيهم الصحه وان شاء الله بالتوفيق لهم. هذا الكل نبداو نحكيو فيه بشويه جوست بعد الموسيقى. نبداو مع باف دادي البي ميسينيو مايا ذياب حرمت احبك ورجعين يلا

0: ثمانية وثمانتاش دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في سينما الحلقة الأخيرة. نحاول نعملوا إن بتيت ريتروسبكتيف على أبرز الأحداث السينمائية بالنسبة لسنة 2026 دوموان في الجزء الأول منها. نبدأ كما قلنا قبيلة سحسن مع السينما في سوسة وعودة الفيفاج الدورة الثانية بعد الانقطاع اللي دام 6 سنوات.
1: يعني معنا نواصل الحديث اللي قلته انت من الاول. حبيت نقول انه تونس ككل تنجم تقول بلاد سينما تونس. يعني على المستويات الكل، المستوى انتاج الافلام اخراج الافلام، على مستوى النشاط السينمائي، معناها تقاليد نوادي السينما اللي كانت قبل محصوره في نوادي السينما ولات توسعت وتفرت. اليوم في كل ولايه براتيكمان في من ولايات الجمهورية تلقى ديما فما نشاط سينمائي في شكل مهرجان، في شكل نوادي، في شكل إنجازات. يعني التوانسة يحبوا السينما وساموا ضمن مختلف دول العالم في إنتاج السينما، وفي أنه السينما تلعب دورها، لأنه السينما التونسية عندها ميزات خاصة ونشحت في أنه العديد من الأفلام معناها جلبت الانتباه وطنيا وعالميا. هذا الحاجة الأولى، ونفس الكلام يتطبق على ولاية سوسة. من تحب نتكلم على ولاية سوسة، معناها ولاية سوسة سينمائيا ناشطة، ديما ناشطة، في انتظار أنه إن شاء الله يجي نهار ومختلف ولايات الجمهورية سوسة وغير سوسة تولي كي عبارة على قطب سينمائي، وذلك بسن سن قوانين معينة وتجزئات معينة. مثلا نعطيك في فرنسا عنده فما ديفون سينما في كل منطقة، في كل
0: ولاية ديزون. هو مش ولاية
1: ناش ديستريكت ولا حصير، والمهم
0: مش على مستوى البريفكتور، على مستوى الريجون.
1: وكل جهة مثلا تلقى انت تشوف الجينيريك نتاع الافلام شكون انتج، تلقى سوفون جهة كذا، وعلى الجهة تقبل تشارك في انتاج فيلم
0: كما ريجون باكا
1: مثلا. لما الجهة تحس راح انها معنية مثلا مشيقة في تورناج ولا تستفيد بطريقة او باخرى. في انتظار هذا بقى جهتنا نهشت سينمائيا، وبالخصوص جهة سوسة. جهة سوسة اولا نشوف على مستوى المهرجانات، يعني توا عنا حمام سوسة، عنا مساكن، عنا أكودة
0: قنطاوي
1: قنطاوي بيصير ذاك هو متاع حمام سوسة، عنا في الثنية سيدي بوعلي، سوسة بطبيعة الحال. هذه مدن فيها مهرجانات سينمائية محترمة عندها الرواد متاعها وتلعب دور في تنشيط معنا الحياة الثقافية في كل مدينة معنية بالشيء هذا. يعني الجهة خرجت أقطاب متاع السينما، خرجت نجيب عياد، خرجت أحمد عطية، خرجت نذكر أسامي أخرين، طبعا أنا مختار لاجيمي ومشي ترأس
0: أيام السينمائي
1: بقرطاج وهكذا دواليك. والجهة فيها النوادي تشتغل، نوادي سينما في حمسوسة عنا نادي محترم جدا عنده الرواد متاعهم الشبان، في اسمها أكودا كيف كيف، في سيدي بوعلي في الثنية، في مساكن.
0: هذوما على مستوى دور الثقافة،
1: على مستوى دور الثقافة هام جدا. ما احنا ديما احنا انا وياك نأكدوا على قيمة النوادي.
0: صحيح،
1: فمن البعض يعتبرها
0: من بيبينيير، من غادي يطلعوا الابداعات، وحتى كان ما امتهنش السينما وما كملش في الميدان هذاك عنده اون اوفرتور ديسبري اللي هي مختلفة تماما على اللي ما يعملش فنون إبداعية، واللي ما معناه اللي ما ينخرجش في النوادي. النادي راهو يعلمك أهم حاجة هي لا في أسوسياتيف. إيش معناه؟ معناه يعلمك كيفاش تعيش في وسط المجموعة.
1: أي.
0: مش كما في داركم عايش وحدك مثلا تلقاه في سيونيك، وإلا تلقاه الابن المدلل في الدار. لا، لهنا راهو يلزم في النادي يزمك تحترم الناس، يزمك تعرف وقتاش تاخذ الكلمة وقتاش ترجع الكلمة، تعرف شنو دورك وتقف في دورك هذاك. هذا الكل راهو سيتان انترينمون للحياة من بعد، اللي هي العملية ولا التلمذية ولا الطلابية وغيره.
1: شخصيتك تتغير.
0: صحيح.
1: أنا جربتها معناها التلامذة اللي نخدموا معاهم النوع من النشاط هذا في المؤسسات التربوية في الليسي ولا في المدرسة ثم حتى وحتى خارج تحس أنه فما أم بلوس اللي زميله ما عندوش.
0: فهمت؟ صحيح.
1: وانا حكيت لك على روحي قلت لك
0: حتى في الكلام سي حسن حتى في طريقه الالقاء حتى في عدم الرهبه من من مواجهه توجي احنا في اخر الكورسوس يونيفرسيتير باش تقدم تناقش المشروع نتاعك نتاع التخرج ولا مشروع دكتوراه ولا غيره. دونك كي توصل للمرحله هذيك وانت ما عملتش اسوسياسيون مهما كان نوعها مانيش نحكي كان على السينما لهنا راك تلقى دي ديفيكولتي ا بارلي اون بوبليك صعيب باش تتكلم قدام العباد.
1: انا قلت لك نحكي لك على روحي
0: هذول
1: ذكرناه قلت لك انا اول نهار دخلت باش نقري في نصر الله باش نقري قسم تاع السابع اداب يعني في مخي مهبول انت اول نهار مش تقري فهمت. ناكد لك اني كان مش في ابن رشيق في نادي السينما نتاع تونس ما تعلمناش كيفاش نقفوا قدام جمهور انا ونجيب عياد. نجيب عياد هو اللي دزني قال لي امشي انت توا قدم خاطر سبقني هو تقف قدام 500 عبد والسنه ديما كومبلي وهاك السبعينات عاد وقتها الافلام والحماس والنقاشات السياسيه والايديولوجيا شيء يخوف معنا.
0: صحيح.
1: فهمت. دخلت وعملت قسمي معنا هذاك علم كنت حشام وكنت خاف
0: وي.
1: انا وغيري وغيري وغيري وقداش من واحد يعني شخصيته تتغير وحتى كان ما مشاش للميدان هذا راهو بطريقه او باخرى يعني يكون انسان متميز بحاجه. وانا ديما نحكي على نادي السينما اللي هو نتاع السبعينات واللي فيه مختار العجيبي.
0: صحيح.
1: قلنا الفريق هذاك بكله تاثر فنيا وحياته وعاش من الفن.
0: صحيح.
1: اغلبيتهم سينما وفهم البعض منهم كمال العجيبي.
0: خليني نسالك سؤال اخر تو حكينا على سوسه اي والمستير هاي بحثنا لهنا عندهم نادي سينما الافتساسي الافتساء موجودين ما نعرفش دار ثقافه بالمنستير عندهم حاجه ان الحق شخصيا ما جاني حتى مكتوب والا حتى طلب تغطيه لتظاهره سينمائيه نحكي لهنا

0: ولاية ثرية وخرجوا منها الولاية هذه خرجوا منها ناس في ميدان السينما عن سي تريمش مثلا مثال ولا فما عدد آخر هو رئيس الجامعة متاع السينما أصله من ولاية المسير. المشكلة متاع المسير هي شوف ديما في التاريخ تحب ولا تكره مش السينما بركت حتى بصفة عامة فهمت روسيا جاها شخص اسمه بوتين تقدمت المعطيات كاملة انت انت في سوسة في فاج انا ونجيب عيادة انا توفي معناها يعني ممكنين علاش لانه حجرية موجود فيه
1: صحيح.
0: يعني ساعات شخص معاه واحد اخر ولا اثنين ولا ثلاثة هو المحور وهو اللي يحرك الدوالب المستير ناقصينها ما فماش شكون طوى
1: باش نرجع لك للفيفاج انت وسي نجيب الله يرحمه زاد كيف كيف لقيتوا انا بوي كبير برشا في في تونس في في الوزاره باش نجمتوا عديتوا
0: بطبيعه الحال معنا ذاك اتو بالنسبه لنا احنا نجيب عياد الاخر لحظه في حياته حتى احنا يلزم نعديو حياتنا نذكروه الشخص هذا ونشكروه لانه انسان متميز صحيح. وكان بالنسبة لنا احنا كما تو عنا الفيفاج عنا أيمن موجود في تونس هو اللي يقوم بكل شيء يوميا يدور في الإدارات ويراقب ويعمل ويسهل ويعمل يزم تلقى إنسان متفرغ ومتهيئ وعنده القابلية أنه يضيع وقته ونقول لك يضيع في وقته خطر
1: ما يربح شيء
0: ما يربح في شيء يعني
1: مش يخلص
0: هذا هو المسير ناقصها شخص ولا زوز صديقنا فوزي السخيري الصحفي المعروف قال لي أنا ما نجمهاش الحكاية هذه وكان يتلم مجموعة ندخل في وسط أما تقول لي أنا في الواجهة قال لي ما لا عندي لا الوقت لا الجهد دونك هذا هو اللي نقص المسير
1: باي واضح جدا السينما في تونس أفلام خرجت جوست بور نو سيتي كو ثلاثة أربعة أفلام ما شاء الله معناها الأفلام اللي خرجت شيء كبير نحكيو على جندي مثلا
0: آخر فيلم
1: اللي شفناه نحكيه على فوباس نتاع ليلى بوزيد نحكيه على الروندا 13 المحمد علي النهدي اغتراب المهدي الهميلي شو آخر
0: عديد الأفلام
1: برشا
0: ولينا ما هنش قادرين
1: أفلام بالحق مانيش نجم نحصروهم الكل
0: تقريبا 20 فيلم
1: قلب الرحاد نيرمو آخر فيلم مشينا شفناه سيفرج الترابلسي دونك فما برشا أفلام خرجت صح مكراجل برشا أفلام
0: أو الثالث
1: أي الثالث في الثنية دونك برشا أفلام خرجت فيها اللي نجح فيها اللي نجح نص نص فيها اللي ما نجحش
0: يعني كنت تشوف البلاد هذا السينمائيين وجهة نظر هيك نقول احنا متفائلة وما ترى كل إيجابي تقول هذه السينما التونسية بخير هاي الأفلام موجودة بكثرة وهي قاعدة تكثر واحنا احنا قلنا 20 فيلم طويل يعني يتكلموا عن الرواية برك
1: أي.
0: الوثائقي برا عاد حتى نجموا نتبعوه خطر الأفلام كثرت
1: لقشة من السماء وين ياخذنا الريح نوار عشية
0: يعني كم من سينما تونسية والسينما التونسية هذا قلنا ديما ونعودوه قاعدة تتنوع ولكن في نفس الوقت كانت قاعدة تتشغذب معناها الفا دون تو لي سانس بوسيبل شوف احنا ديما نقارن روحنا ما هو انت باش تعرف قيمتك تقارن روحك بغيرك
1: صحيح
0: المصريين زاهد معناها باقي أقوى منا فتناهمش
1: مش كيف كيف
0: لأنه زوز أفلام اللي شفناهم الأخرانيين وزيدهم فيلم آخر رامبو نعرفش تفرجت عليه أنت ولا عمناو الرامبو وفي السنة اللي فاتت تفرجنا على زوز أفلام اللي دوخونا دخنا سينمائيا اللي هو فيلم كولونيا
1: كولون باراسول سن
0: اي وش اسمه فيلم قصص اللي خذ الجائزه في قرطاج الاخراني يا اخي كنشوف النوع هذاك نتاع السينما المصريه اللي وراه وراه معنا محمد حفظي معنا فما زوز ولا ثلاثه منجين يشجعوا الافلام هذه من النوع هذه الافلام الصعيبه الافلام المستقله هم يسموها في مصر أفلام مستقلة الشيء اللي ما عندناش هنا في تونس خطرنا احنا المنتج التونسي والله ساعات تتساءل تقول لي يستاهل كلمة هذه حق يسميوه منتج مفوض لأنه يعني الوزارة تعطيه الفلوس وهو يقول لك أنا منتج وبعد يولي يقول لك الفيلم بتاعي والوزارة تولي هذيك غرابة الموقف أنه ساعات حاجتك فيلم اللي مولته وزارة ثقافة وزارة الثقافة

0: فتطلبوا من الوزارة يقول لك لا أخويا خذ الرخصة من عند المنتج. أنت كوزارة أنت منتج الفيلم، شو أنا أخفها المنتج خذ الفلوس وعمل الفيلم بارك الله فيه، أما موش منتج، منتج مفوض، منتج دليجي معناها سمير يتعب
1: إكزيكوتيف.
0: لا في مصر عندنا منتجين اللي يدبروا الفلوس ويمولوا الافلام خارج من مصادر الدوله،
1: مش كيف كيف تحسن، ماهيش نفس عدد قاعات السينما، ماهيش نفس عدد الشعب، معناها عدد الجمهور اللي تنجم ترجع منه الفلوس اللي صرفتها على الفيلم نتاعك، مش كيف كيف. وحتى في مصر كنت تفكر، معناها كنا حكينا مع بعض الأشقاء المصريين اللي كانوا عندهم إشكاليات هما بيدهم زادة في التمويل، التمويل متاعهم يمشي 100% من الشبابيك، معناها من التذاكر. وريني ذراعك قداش من قاعة تعرض فيها، قداش دخل دي زنطري، دونك هذوكم هما الرسائل متاعك. ما فماش هذية لا أدى لكريتور، لا أدى لريكريتور، لا أدى لفينيسيون، أدى مونتاج.
0: هو مصر ساعة عندهم تقاليد في الشيء هذا، خاطر القطاع الخاص هو اللي لنص السينما في مصر.
1: صحيح،
0: الدولة تدخل ابتداء من عبد الناصر.
1: كنت تفكر قبل عادل جروب، معناها كان يخدم الأفلام تاع عادل إمام الكل.
0: اي ومثال التوزيع ماشي، مثال عندهم والقاعات مازالت موجودة والمصريين يمشيوا.
1: صحيح،
0: احنا توانسة هجرة جماعية خرجنا من القاعات هوني سكرت.
1: صحيح 100%، القاعات سكرت اما الملتي بليكس قعدوا يخدموا، قعدوا حيين
0: في تونس.
1: بيسير.
0: أنا هما الملتي بليكس أبار
1: هذوما. ما عندكش غيره يعني كملتي بليكس.
0: اسمع
1: مش نحكي في سوسة بركة. معناها عندك في بريسك في الليمال الكل اللي موجودين تلقى ثلاثة أربع قاعات، تلقى خمس ستة قاعات اللي هما فريكونتي. احنا قداش مرة سحسن مشينا نتفرجوا في أفلام ونلقى معبي.
0: اي يعني التوانسه هذيك الغرابه فيهم يحبوا السينما التوانسه.
1: صحيح،
0: ويحبوا يمشوا الافلام ويتكلموا على الافلام، وتجيبوا نسبه كبيره كما مهرجان قرطاج ولا غيره موجودين في قرطاج.
1: انت حضرت في عديد الدورات من قرطاج.
0: أيه.
1: الدوره الاخرانيه بريزرفاسيون باش تدخل
0: بالصف. وهذا حتى اللي يجيو تو المهرجان هذا يقعدوا بهتين معنا.
1: أيه.
0: خاطر فما مهرجانات اخرى اللي القاعات تبدا فارغه. ما فيها حد. فهمتني، ما فما مهرجانات كيما نعرفش انا توزر والا جابس الجمهور مش كبير معناها. فهمت.
1: صحيح.
0: وحتى في سوسه زاد الظاهر هذه السنه تحسنت شويه من ناحيه الجمهور. يا اخي تو مدينة ما فيهاش قاعات سينما بالكل، شنو تحب التونسي يحب السينما اما فقد العاده انه يمشي القاعات.
1: صحيح.
0: عاده للامريكي ما فقدهاش، وفي فرنسا ما فقدهاش، ولو في فرنسا بداو يتشكاو توا
1: من دونا نجيوها بعد لافير بولوري. هذيك حاجه كبيره في فرنسا، وتنجم تاثر حتى على قيمه السينما الفرنسيه
0: بالضبط.
1: أما من المفارقات العجيبه سي حسن في امريكا ولا في فرنسا اللي كونوا يمشيوا يتفرجوا في الافلام في قاعات السينما، ومن بعد كي يهبطوا على البلاتفورم يتفرجوا فيهم كذلك.
0: اي يزيد يتفرج. اي
1: معناها يشري التذكره باش يمشي يتفرج في الفيلم، ومن بعد كي يهبط الفيلم على البلاتفورم يزيد يخلص باش يتفرج في الفيلم على البلاتفورم.
0: بالضبط.
1: واللي هي من الفرقات العجيبه. احنا لهنا يقول لك لا تو نستنى تو يهبط جراتوي. والا تو الشبيبه تو ولاو يختاروا نوعيه معينه من الافلام، كما مثلا صاحبك راجل يمشيوا جروب كامل اون سورتي، يمشيوا يعملوا قهوه، يمشيوا يفطروا ولا يتعشاوا ولا اللي هو، وبالمناسبه يمشيوا يتفرجوا في الفيلم، واللي هي حاجه ماهيش خايبه معناها. بالعكس
0: بيان سور ماهيش خايبه، هذه من حلول.
1: الريستورون يخدم، الترونسبور يخدم، والفيلم زاد كيف يحقق ايرادات. إذا هذا شنو نجمو نحكيو على السينما في تونس بروفيك سادور، هذا شنو نجمو نقولوا اللي كونوا أفلام أخرى تخرج. بعد شوية نحكيو على الفيلم اللي نستناو فيهم بالنسبة لآخر السنة، شنوما الأفلام هذوما، مع العلم اللي كونوا فما أفلام أخرى زادة كيف اللي كانت تحصلت على الدعم عملناو مازلنا نستناو فيها، ماناش نصطادوا في المياه العكرة ولا غيره، رانا نحبوا نتفرجوا فيهم كزوز حنا بعلات. علاش؟ على خاطر
0: فما صمت رهيب اليوم.
1: اي على خاطر راهو سي ان سوجي اللي احنا كتوانسه نورون فيير حنا بال
0: موضوع حساس معناها فهمت
1: لا وي نور اون فيير حنا بال نتاعنا نتاعنا ما ياخذوا حتى حد من الوحيد نتاعو معناها التكتيك اللي استعملهم في الحروب لتوا يتقراو في ابرز واعتى الاكاديميات العسكريه
0: خاطر ربما لو كان يخرج الفيلم التونسي ولا حتى فيلم هوليود ما يسالش بالسلبيات اللي ممكن مش تكون فيه اما ياسر عباد في العالم مش يكتشفوا انه في قرطاج وحنا بال راهم تونس
1: اكزاكت
0: بالخاطر
1: وسان فرا كو فير دو لا بوبليسيتي
0: بيان اونتوندو
1: خلينا نمشيو احنا للموسيقى بالنسبه للناس اللي تتبع في الكوره ويحبوا يعرفوا النتيجه عثمان ديمبيلي ثلاثه والنرويج هدف دونك واحد ماركاهم الثلاثه بونتو سي حسن دونك فرنسا ديمبيلي بالون دور ماركا ثلاثة أهداف هو يظهر لي باش يزيد الرابعة تو دونك ثلاثة بواحد بالنسبة للمقابلة هذه آخر مقابلة في الجروب هذايا دقيقة 34 من الشوط الأول نمشيو للموسيقى وراجعين

0: 48 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. قبل ما نمشيو للسينما العالمية، نختموا الريتروسبكتيف نتاعنا في تونس بالأفلام المرتقبة 26/7 ابتداء من شهر سبتمبر. يقال اللي كونوا فما وثيقة هذه التصويرة اللي ما منعش حوسي سيبون نجموا نشوفوا التصويرة اللي قاعدة تدور على الفيسبوك. دونك برشا يزون بارتاجي التصويرة هذه، شوما القائمة أولية لأهم الأفلام التونسية المنتظرة. عنا فيلم وثائقي اسمه سعاد ولمين، أكيد سعاد محاسن ولمين النهدي، على إخراج لمحمد علي النهدي صاحب إخراج الثلاثة لقيس شقير. دونك هذا من الأفلام المنتظرة. محمد خليل البحري كمل تصوير الفيلم الجديد متاعو، ديجا هبط على الصفحة الرسمية متاعو اللي كونوا كملوا لو تورناج. بتبع معناش تفاصيل أخرى على الفيلم هذا. المخرج حاتم كاروت، فيلم اسمه ريبونتانس، عنوان أولي دراما وتشويق، ويكاند من إخراج مطيع الدريدي، انتاج الفاضل بن عمار، فيلم للمخرج محمد الزرن. مازال ما عندوش العنوان الفيلم هذا، ولا مازال ما تمش التصريح بالعنوان. يحكي على المهاجرين لفارقة. غازي زغباني فيلم اسمه وزن الريشة. ظافر العابدين فيلم اسمه صوفيا. ابراهيم الطيب زاد كيف كيف عنده فيلم جديد نورمالمون باش يهبط، مازال كيف كيف ما تمش التصريح باسم الفيلم. ميميسيس لي كوثر بن هنية. USGN فيلم حول الفرقة المختصة للحرس الوطني. جوجو الحلمة للمخرج اسلام الرزقي. هيفا بن يوسف زاد كيف كيف قريب يكمل الفيلم نتاعه. وصبات الغولة لمختار العجيمي اللي كنا حكينا معاه سي مختار على خروج الفيلم هذا اللي باش يكون نورمالمون في سبتمبر. فما فيلم صور متحركة بالذكاء الاصطناعي، وعلى الأقل زوز أفلام رعب وتشويق وإمكانية ثالث لا يزال قيد التفاوض. فما المشاريع هذه يا إما قيد الأعداد، يا إما في إطار التصوير، وإلا في انتظار التمويلات والدعم. دونك إن شاء الله بالتوفيق للمخرجين الكل وللأفلام هذوما الكل. سي حسن،
1: بخلاف القائمة اللي قلتها أنت، فما قائمة أخرى متاع ناس قادة تشتغل على أفلام على مستوى السيناريو، وإلا على مستوى معناها أنهم ناس قدموا مطلب في آلية الدعم، دعم الإنتاج.
0: غيرهم حاطين القائمة أولية وقابلة للتغيير. بعض الأفلام لازالت غير مؤكدة أو في مرحلة مبكرة جدا، يعني مازالوا في
1: فما مشاريع أخرى. وكان نرجع سوسة عنا مشروع صديقنا أنا والأحوار معناها باقي شات صحيح المشروع متاع الفيلم القصير متاعه هذاك البرتقالة، يعني عاود خدم عليه ونقولوا احنا بالتعاون مع منتج آخر تو نتكلموا عليه في الوقت المناسب يعني. فالمشاريع عديدة وعديدة، وظن أنه 20 فيلم طويل. ديما ما نحسبوش الأفلام الوثائقية، حتى كان نحسب الوثائقية نوصل الخمسين أربعين، ما نتكلموش على الأفلام القصيرة زادة كيف كيف اللي كثيرة وكثيرة. فما أجيال جديدة قاعدة تخرج من النوادي ولا تخرج من المؤسسات اللي تقري السينما هنا في تونس، وتونس اللي يقرأوا البرة زادة عنا راهو ولا جيل متاع السينمائيين تونس مش اللي نعرفوهم تو، لا اللي قاعدين يقرأوا في السينما. معناها بلادنا وكأنه محكومة عليها القدر متاعها أنها تنتج السينما حبة الظروف أم لا. ولكن نستناه أنا هو المخرج اللي يعمل لنا فيلم يقولوا هذه ضربة يعني فيلم
0: عليها. كوثر أبدعت في بعض الأفلام.
1: كوثر عندها المؤهلات، يعني مرأة معناها ذكية سينيفيل وتعرف السينما متاع السينما الحقيقية، السينما متاع العهد الذهبي سينيفيل، وبنت الافتساء وكل شيء فهمت. والأفلام اللي عملتها بون الأخراني هذاك هند رجب، يعني هذاك
0: حاجة أخرى
1: ما فنيا موش كبير ياسر، ولو عنده الإمارات طالبين من المغرب طالبين من كل مكان فيلم هذاك على خاطر قصة البنية هذه وهي يعطيها الصحة كي نقولوا احنا نقزت على الفرصة وعاملة الفيلم توسية لا بيان اكسبلواتي تبقى
0: بنات الفا مثلا
1: بنات الفا هي ذكية مخرجة ذكية ديما عندها تنص يعني المستوى السيناريوهات انها تنطلق ديما من ديفي ديفير من الواقع
0: صحيح
1: فهمت هذا خاطر فما بعض الافلام تقول الحكايه هذه منين خلقها منين ما عندها حتى علاقه بينا وما فيها حتى شيء تونسي بون عندنا فيه وان كان كل انسان حر ولكن هند صبري قلت هند صبري الكوثر بن هنيه يعني
0: اللي تعاملت في بنات الفا
1: احنا نستناو اكثر من هكا من كوثر بن هنيه يلزم توصل تعمل لنا فيلم اللي
0: يكون ريفيرونس
1: نعملوا لها ريفيرونس كما نقول يعطيك الصحه
0: هو ريفيرونس ونعملوا لها ريفيرونس
1: هذا
0: باهي هذا شنو نجمو نحكيو على السينما في تونس ان شاء الله بالتوفيق الايام قرطاج السينمائيه زاد كيف كيف مهرجان قليبيا اللي باش يكون في اواخر شهر اوت زاد كيف كيف ان شاء الله الجامعه التونسيه لسينمائيين الهوات تتجاوز الصعوبات اللي قاعده تواجه فيها تو ان شاء الله الجهود الكل تتضافر باش نجمو نلقاو المهرجان في قليبيا كما كل عام واللي هو يعتبر اقدم مهرجان للسينمائيين الهوات في افريقيا والعالم العربي اللي زاد كيف كيف سي حسن
1: مهرجان قرطاج ولو قيل قليبيا قليبيا معناها قيل ما قيل توا خالد فما مهرجانات فما مكتسبات في تونس يمكن معنا كما فرطنا في القاعات نتاع السينما التونسي ولا ما عادش يمشي مش عارف الجست نتاعو كي ما عادش يمشي القاعة مش يترتب عليه وهذاك مش يعمل تأثير حتى على ولاده نهار اخر ف مع الأسف ديما نرجع
0: ولو نفتح قوسين سحسن بعجالة راهو لي جست نتاعنا ما نشوفوهمش لي ريزولتا نتاعهم ما نشوفوهمش اليوم العالم كامل من عام 92 من عام 1992 يحكي عن ريشوفمون كليماتيك ويحكي على الانحباس الحراري من عام 92 من قمة ريو قمة الأرض في ريو هلا شفنا اليوم في 2026 كيفاش باريس توصل ل 45 درجة يعني هذاك الكل بدات الناس تحكي عليه من عام 92 هنا شفنا وقتاش جات الانعكاسات نتاعو كيف كيف في السبعينات وفي الثمانينات كانت تونس تسخر ب 124 قاعة راهو
1: اي
0: 124 قاعة سينما موجودين في الجمهورية الكل
1: اي
0: السنة نلقاو 6 7 قاعات
1: بالضبط
0: وموجودة مانيش نحكي على الملتيبلكس نلقاو 6 7 قاعات واغلبيتهم موجودين في العاصمة
1: هذا هو الإشكال دونك معناه يعني نجم نقولوا أنه
0: لي كونسيكونس دو نوزاكت راهم يجيوش من غدوة
1: اي يلزمنا ننتبهوا اش نخليو لأولادنا من الأخطاء نتاعنا اللي هما مش يتحملوها بعد فنفس الشيء تقريبا
0: باهي نمشيو ما عادش عندنا برشا وقت 58 دقيقة نمشيو نحكيو على زابي بولوري شنو هي الحكاية هذه خلينا نفسر شوية فانسون بولوري اللي هو ملياردير فرنسي اللي ولا تحت سيطرته الجروب كانال بلوس كي نحكيو على الجروب كانال بلوس ونقولوا اللي هو أول ممول خاص للسينما في فرنسا دونك هل لومبريز هذه اللي عملها الجروب بولوري كسوسوا على كانال بلوس ولا العديد من لي زوتر ميديا اللي موجودين في فرنسا واللي ولاو تابعين للجروب بولوري يزيد عليهم يو جي سي اللي هو واحد من اكبر الموزعين في فرنسا وصاحب قاعات سينما دونك من هنا ل 2028 يو جي سي باش تولي تابعه الجروب فانسون بولوري دونك بولوري عنده توجهات سياسية اللي هي ما تعجبش ليزارتيست بعض منهم اغلبيتهم ما نجمش نجاوب على السؤال هذا دونك فما برشا اللي قاعدين عاملين حمله ضد فانسون بولوري وضد الجروب بولوري كي نحكيو على الجروب بولوري ونحكيو على كانال بلس فقط 480 مليون اورو هذوما اللي تتعهد ب دفعهم في الانتاج السينمائي من هنا ل 2027 دونك كي نمشيو احنا وتولي عندها جي سي اللي هي موزع معناها عنده قاعات برشا من اللي ما عجبهمش الشيء هذا من لي زارتيست عملوا كيل سور دو بيتيسيون انتي انتي بولوري معناها عريضه ولا ورقه هكا صحوا فيها لي زارتيست هذوما. دونك الديريكتور جينيرال نتاع الجروب كانال بلس ماكسيم سعاده اش يحكي واش يقول في كان قال كانال بلس ماهيش باش تمول لي بروجي اللي نلقاو فيهم دي زارتيست اللي صحوا لا بيتيسيون انتي بولوري. من جهه تقول عنده حق الفلوس فلوس دونك انت ضدي في الـ الـ الـ الـ في الدنيا معناها بعد جيني تقول لي ما ولي الفيلم نتاعي نقول لك يا بطا شوي. من جهه اخرى تقول زاد كيف كيف السينما عندها ضوابط عندها تاريخ فرنسا اللي خرجت دي سوميتي في في السينما كسوا من قبل وحتى لتو ما نعرفش انا نسمي جيرار دو بارديو نسمي جوليت بينوش نسمي ما نعرفش شو اسمه اللي عمل لو جيبار معناها وغيره من
1: الافلام المعروفه
0: من جون بول بالموندو ما نعرفش هذول لي فرانكو بلج دونك هذوما قامت في السينما كي تجي انت وتقول له لا على خاطر كنت ضد بولوري دونك كانال بلس ماهيش باش تعطيك فلوس ما عادش فما شكون يامن بالمشروع اللي انت باش تقدمه اسكو هذا مشروع باهي اسكو ينجح اسكو ما ينجحش ولينا لا اعطينا انت شنيا توجهك اسكو معايا والا ضدي اذا كانك معايا نعطيك فلوس اذا كانك ماكش معايا حتى تجيب لي شي احسن مشروع سينمائي في العالم راني ماهيش عاطيك دور.
1: تو هذا الاشكال الموجود في فرنسا بون نذكروا انه فرنسا هي البلاد اللي تولد فيها السينما فرير لوميير هما الاولانيين وفرنسا عندها تاريخ في السينما معناها عندها مدارس ومخرجين كبار معناها ومن فرنسا انطلقت نجم تقول الشراره اللي وقت اللي نمط السينما اللي فرضته هوليود قبل الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب العالمية الثانية ردة الفعل الأوروبية اللي خرج منها ما سمي وقتها في الفترة ذيك السينما العصرية اللي سينما مودرن مودرن هو يقصد به السينما غير الهوليودية وانطلقت من فرنسا الحركة النقدية اللي قامت بالحركة هذه في فرنسا وامتدت على المختلف البلدان الأوروبية. ففرنسا معناها السينما عندها معناها من الشخصية الفرنسوية ومن الحضارة الفرنسوية التراث
0: السينا جون غابان
1: يعني جون غابان كان نعمل قائمة كاملة تاع احنا
0: كاترين دونوف بريجيت باردو جون بول بالموندو
1: بلاد سينما اش باش نقول لك ولو الجمهور الفرنسوي يحب السينما
0: الان دولون
1: غيره توا الوضعية شنية توا الوضعية شيكة بالنسبة للسينما الفرنسية لأنه أولا رأس المال خطر بولوري ولا مش بولوري
0: رأس المال
1: هو اللي وراء الحركة اللي رأس المال توا في فرنسا منذ ممكن 20 ديسيني كاكا ولا يعني اهتم صعب وسائل الإعلام
0: صحيح
1: وتقريبا أهم الوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة شراوهم
0: صحيح
1: يعني حتى لو موند اللي نحبه والكايت سينما اللي نحبهم موجودين زاد
0: هما كانوا زوز لو موند وليبي اللي هما واحد منا واحد من
1: ولا لو موند دبلوماتيك ولا شفتوا المجلات هذه ولو اصحابها شراوها زاد فما رجال اعمال وراء هذا ولكن احترموا معناها خلاوها كما هي
0: لا ليني ايديتوريال ولا الخط التحرير
1: كانوا من الذكاء انه فهمت
0: يحقق الارباح وما يهموش فيه يسبوا ما عطيني الارباح
1: توا كانال اوريزون راهي علاقه تعاقديه مع السينما الفرنسيه لانه حتى السينما الفرنسيه تخدم كانال اوريزون هي تمول كانال بلس ما على خاطر مقابل اني نعطيك الفلوس ولا نساهم في انتاج الفيلم تاعك ناخذ حقوق البث انا الافلام كانت تتعرض وهذاك من اللي
0: وتصور في جرته
1: تصور فلوس وخدم ياسر القناه هذه كانال بلس العلاقه هذه كانت مفتوحه وكانت معناها اللي ياخذوا القرارات والاختيارات هما ناس معناها من الميدان وعندهم الهاجس السينمائي توا التخوف من انه راس المال اللي عنده اللي خلفيه
0: يعمل لي فيلم على كوموند.
1: اي على كوموند معناه
0: خلاصه القول. تتوقع اللي كون البيتيسيون باش تنجح ضد بولوري ولا لا؟
1: هو التصريح اللي قام به المسؤول هذا مش بولوري هو نفسه.
0: ماكسيم سعد.
1: ماكسيم سعد هو اللي زاد وتر الجو
0: في كان
1: في كان إيه. في كان معناها المعقل.
0: احنا هكا ناخذوا لنهايه البرنامج. تحيه كبيره برشا لضيافنا الكل اللي كانوا موجودين معنا في السيزون 20 من سينما سينما. دونك ان شاء الله نتقابلوا في السيزون 21 من 2006. البرنامج هذا كان موجود. وتحيه كبيره برشا بالطبيعه الإدارة الإذاعة اللي بتبيعة يظهر لي إحنا الإذاعة الوحيدة سيحسن اللي عنا برنامج قار في السينما وعنده 20 سنة. ستون فيرتي سن نو راجوني با
1: بالضبط.
0: ستون فيرتي بالنسبة لنا إحنا اللي كانوا عنا البرنامج هذا. دونك تحية لضيافنا الكل اللي تعدوا بحذنا. تحية لكل من ساهم من قريب ولا من بعيد في تأسيس وفي إعداد برنامج سينما سينما. نفتح المجال زملائنا من قسم الأخبار يعطينا موجز التاسعة ليلا. احنا نتقابلوا غدوة إن شاء الله في موعد جديد من أشري. تربح ليلتكم زينة. باي باي.
2: كان جسيف عنده صوت تراه صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة على جوهرة FM. تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي. المحقق بيوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع حمزة البلومي. باراسول من 2 ل 4 من ماضي ساعتين ل 4 مع غازي خليل. بايلا من 4 ل 7 مع سنم هني. ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة. خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس. جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي. كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف. كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد. نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس. نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي. نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود. نهار الجمعة كونكلوزون من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية. من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسباس. والويكاند والويكاند تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من نهار السبت ليلة البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام. بون بلون من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة FM. عيشوا نغمة الصيف. آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة FM. لبنى حميدة.
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك تجنبا لاندلاع الحرائق على جوانب طرقات السيارة خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي وحفاظا على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريق وحماية للثروة الطبيعية. وأكد الديوان الوطني في بلاغ نشره اليوم أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليه. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تؤكد مساندتها الثابتة واللامشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدارتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق ليوم 26 من جوان من كل سنة. وشددت الهيئة ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الأحساس بعبثية التشكي من قبل الضحايا. كما أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية القانونية والإجرائية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبهة أثناء إلقاء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المدعين بالأماكن السالبة للحرية حسب ما جاء في نص البلاغ. الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو كافة المتعاونين الذين طلبت منهم مؤسساتهم الأصلية إنهاء وضعية إلحاقهم والالتحاق بمراكز عملهم بتونس إلى الالتزام بالقرارات المتخذة في شأنهم واحترام الإجراءات وترتيب الجري بها العمل. وأكدت الوكالة في بلاغ لها حرصها الدائم على الإحاطة بمتعاونيها ومراعاة الجوانب الاجتماعية في حدود اختصاصها، مشددة في المقابل على ضرورة التزام المعنيين بما تقرره مؤسساتهم الأصلية بخصوص وضعيتهم المهنية والإدارية. دوليا، وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا تفيد بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، وأعرب عراقجي عن أمله في متابعة التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة التي أداها الرئيس الإيراني بجدية على مختلف المستويات ووضعها موضع التنفيذ. وختاما، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يهدف لانسحابها من لبنان واستعادة سيادة الدولة، مشيرا إلى أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net تسمعوا كونسرت
4: جوهرة
2: شو مع غازي
4: خليل. عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد صادق. استنوني سوسام دي مع غازي خليل باش نقدموا جديد نتاعي المحفل اخر انتاجاتي، باش نحكيوا برشا موسيقى، باش نغنيوا لايف برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي. باش تلقاوني عشية السبت هذا على جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8 مع تحياتي الفنانة كريمة.

0: على 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ولاية الكيف الصغير أو بالأحرى جبال بوشي الصغير. علاش احنا في 2029 في التكنولوجيا والتطور والتقدم ولاية من ولايات تونس أو بالأحرى منطقة من مناطق تونس الصغير في عدم وجود الماء الصالح للشراب لأكثر من سنوات في التوقيت الحالي لأكثر من جمعة أو جمعتين من غير ماء. يسيبوا نهار الجمعة 4 سوايع ويقصوا أكثر من جمعة وأكثر من جمعتين. الماء راهو حق من حقوق الإنسان وإحنا حقوقنا منكوبة. احنا في بلاد الماء والماء مع الناس. العباد ناس بالعطش حتى الحيوانات كيف في 2026 عباد مازال تجيب في الماء على ظهرها وعلى الدين. ومرأة ولا راجل عمره في 70 و50 سنين مازالوا يجيبوا في البادل الماء حتى البهايم اللي يجيبوا عليها في الماء باش تموت من العطش. تكلمنا جرينا عملنا لحياة لمن تنادي حق الماء في رقبة الدولة.
2: اللي يحبه ربي يعمل ويلة يعمل عرس ليلة يكتب الصاغ سواء يعمل الصالة ولا سواء يروح عادي هو مرتاح لا يقعد لا في شقاء ولا في تعب. صحيح فرحة عمر صحيح واحد يفرح الدنيا ما عادش يقبل كلها صابت.
3: بالله أنا مواطنة من سيدي بوزيد من الظلكم من منطقة أم العظام 2 بير سيدي بوزيد الغربية. الهاية بالتحديد الرجاء من سيد مدير الستيك بسيدي بوزيد يرجعنا الذوق من أمس 9 متاع الصباح اليوم بيتين على الظلمة. لعل واحد سخانة لواحد يلقى دبوزة ماء لواحد يلقى حتى الحمد الفريزير نتني العباد نتنت يا رسول الله. ونحن نقول هكا كلمت قال لي العون قال لي نحن إذا قبل المدير أن احنا كان جبنا المدير تنصفوه نخدمه ما جبناش ما نخدموش معقول تو نحن
4: جوا اف ام مرحبا بكم ربي يبارك لكم في المجهودات الفرد وفاه ربي اي نحب نتوجه برساله لكل من عنده سلطه كل من عنده سلطه من بعيد او قريب انتصاب فوضوي في الطرقات راهو اختر على العباد راهو لهذا معناه عنده بوتيك يطلع الدش نتاعو لبرا سواء مواد بلاستيكيه سواء مواد تنظيف سواء خنين يحطوا فيهم من برا على التروتوارات وهذا مش مخفي ظاهر للعيان قاعد يشوف فيه الكبير والصغير. الشيء هذا راهو اختر على البشر الرصيف للمترجل يا أخي يمتلوش فيه السكر شوية ظلم ما يلقاش لظلم ولا يلقى أمان يعبدوا كيف وهذاك علاش تقع الحوادث يا ودي كيف هذا الرصيف يا ودي حتى الرؤية حتى الرؤية بشر يبدأ ماشي حتى الرؤية حجبها علينا نعاود وألح يبارك في كل من يصلح الوضع الله يبارك فيه والله يزيد فيه رتبتي والسلام.
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: اسمعوا يمثل الجمعة منمي كلمي على جوهرة FMTV. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
6: التسعة 9:11 في استوديو جوهرة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلونوي من توا حتى نص الليل. 3 سوايع موسيقى 3 سوايع أخبار فنية متنوعة تلقاوها معنا. لقيت هذا وين ما كنتوا في كل بلاصة في تونس خارج أرض الوطن. رحبوا بكم الكل كيب كاملة معكم غازي خليل في الإعداد والتقديم في الإخراج سامي دويهري. وباش نبداو مع الموسيقى ولا مين مع زياد زازا. أنا زادة مزيانة برشا في السهرية خليكم معنا برشا غنيات حلوة باش تسمعها معنا.

0: شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انتوا بتحكي عنها على البنوتة؟ لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كلام مرو كنت فين؟ احكي لي
1: راكب تاكسي بمسطونس وشايف منظر من زول

0: مازلنا معكم في بلانوي في سهرية الليلة، مازلنا مع الموسيقى إن شاء الله عاملين جو مع الغنيات اللي تسمعون فيها. باش نمشيو للجديد في الغنيات الشرقية بعد شوية. عنا جديد مريم فارس ما بتعرفني، وعنا ناجي أسطى قصة شعرك غنية تعصيف مزيانة، يوسف جابرييل وانت معايا، ومصطفى أمر يرجع للستيل اللي عرفناه به بغنية حتغيب توت سويت.
1: أنا مش هارجع في قراري.

مازلنا معكم في سارية الليلة في بلنوية على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل, نسلم على عبدو كسير معنا مع الموزيكا مع الغنيات, عامل جو معنا الجولات زادة هكا, عامل بون كيف مع موزيكا. نختاروا لكم جديد في الغنيات الغربية الليلة باش نسمعكم بعد شوية بيجي جو في وومن, نقبلها فما سليم عند سيلفش, غنية جديدة الكارلي ري جيبسون اون وايرز, قبلهم الكل دي جي جويا مع جيزن ديرولو ميتشيكو.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أشغال الدورة 9 على اللجنة المشتركة التونسية البريطانية للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي تتوج بإمضاء برنامج العمل المشترك للسنة المقبلة، والذي يركز على الارتقاء بالشراكة الأكاديمية والعلمية في 5 مجالات. وتهم هذه المجالات الانفتاح الدولي وتشبيك الجامعات والتكوين المشترك واللغة الإنجليزية والتعاون العلمي في قطاعات علمية وتكنولوجية واعدة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والإنسانيات والرقمية، إضافة إلى الجودة والاعتماد والتصنيف الدولي للجامعات، في حين يشمل المجال الخامس والأخير التشغيلية وريادة الأعمال. لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب تشرع في النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/2030/2000، وذلك من خلال جلسة تمهيدية خصصت لتدارس المحاور والمسائل ذات الصلة بمجال اختصاصها. وزير الخارجية محمد علي النفط أشرف اليوم بمعية وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس، خصص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة، وذلك في إطار حشد الدعم لها. وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ما تليه تونس من أهمية العمل الإفريقي المشترك، لا سيما في مجال تكنولوجيات الاتصال عموما والتحول الرقمي بصفة خاصة، وحرصها على الإسهام والانخراط الفعال منذ الاستقلال في تطوير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وريادته خلال عهدة سابقة. دولياً، القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تفيد بأن الولايات المتحدة شنت ضربات ضد إيران رداً على هجوم استهدف سفينة تجارية. وختاماً، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يقول إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يمثل مساراً نحو سلام واستقرار دائمين، مشيراً إلى أنه من الضروري دعم حكومة لبنان لبسط سلطتها على كامل أراضي البلاد. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: منتخبنا الوطني التونسي بعد مودع المونديال بهزيمة ضد النظير الهولندي 3-0 مقابل هدف، مقابلة لعبت اليوم الفجر في مدينة كانساس سيتي. دونك منتخبنا يودع بأسوأ طريقة ممكنة وبأسوأ حصيلة في تاريخه، 3 هزائم من 3 مقابل ضد السويد 5-1، ضد اليابان 4-0 مقابل 0، وضد هولندا 3-0 مقابل هدف. قبلنا 12 هدف، هو أضعف خط دفاع، وسجلنا 2 أهداف. دونك عنا إلا 10 سابقة تاريخية أنه تونس بصفر من النقاط تخرج من المونديال. نسمع الناخب الوطني إرفي رينار شنو قال على مشاركة منتخبنا في كأس العالم.
1: Merci déjà pour la fédération de m'avoir appelé. Merci aux joueurs d'avoir donné le maximum, au staff de m'avoir accueilli de la meilleure des façons. Et puis pour la suite, on va rentrer chacun chez soi. Et puis après, on verra bien de quoi sera l'avenir sera fait. Bah, je pense que tout simplement, on n'a pas été au niveau de cet événement. Dans une poule difficile avec le Japon, la Suède et puis les Pays-Bas. Il fallait venir à cette Coupe du Monde beaucoup mieux armé, beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner ce soir. Après, il y aura un moment plus opportun pour bien analyser et prendre des décisions pour l'avenir et le futur.
0: إرفي رينار قال شكرا للجامعة اللي كلموني، شكرا الناس اللي عطات كل ما عندها، شكرا الستاف اللي استقبلوه أحسن طريقة استقبال. قال توا كل واحد بشي مشي على روحه، ومن بعد بش نشوفه المستقبل. ما كناش في مستوى الحدث في المونديال، لعبنا في مجموعة صعيبة مع السويد اليابان هولندا. قال لازم نقعدوا للتقييم في انتظار تحديد مصيره، اسكي بشي كمل مع المنتخب الوطني التونسي، وإلا عنده خاصة دي كونتاكت من فرق ومنتخبات أخرى، وإلا يغادر بصفة رسمية. هذا يبقى موضوع المتابعة في الأيامات الجاية. حسب تقييم متاع سوفا سكور لملاعبي منتخبنا الوطني التونسي في ماتش اليوم، حزم المستوري هو الأفضل عنده 7.8، أيمن دحمين 7.5، السخيري 7.1 رغم أنه سجل ضد مرماه، وحنبع المجبري 7/10. هذا بعد المقابلة. في المقابل أسوأ زوز ملعبية في ماتش اليوم الصباح هما كل من يان فاليري ومنتصر الطالبي اللي عندهم 6/10. وبالهزيمة متاع اليوم، بالهزيمة 3 على التوالي في المونديال، وقبل الهزيمة بخماسية ضد بلجيكا، منتخبنا الوطني التونسي يتراجع للمركز 59 عالميا. دونك خسرنا 14 مركز كاملين بارابور المرتبة اللي كنا فيها قبل انطلاق كاس العالم. وحتى على المستوى الافريقي تراجعنا برشا، تونس في المركز 11 افريقيا. نتائج البارح ومواعيد اليوم في المونديال: كوديفوار ربحت كوراساو 2-0، الإكواتور ربحت ألمانيا 2-1، الجابون تعادلت مع السويد 1-1، هولندا ربحتنا 3-1، الباراغواي تعادلت مع أستراليا 0-0، تركيا ربحت أمريكا 3-2. مقابلات المنتظرة خاصة في أولى ساعات فجر غدوة ماضي ساعة: السعودية كابفير، إسبانيا تلعب ضد الأوروغواي، إسبانيا اللي عندها 4 نقاط، المنتخب الأوروغواياني مع الكابفير عندهم 2 نقاط، والسعودية عندها نقطة واحدة. الأربعة متاع الفجر مصر تلعب ضد إيران، بلجيكا تلعب ضد نيوزيلندا، مصر الأولى عندها 4 نقاط، إيران وبلجيكا عندهم 2 نقاط، ونيوزيلندا في المركز الآخر عندها نقطة واحدة. بين المقابلات اللي باش يكونوا ديزافيش كبار في الدور الثاني من المونديال، خاصة الأنظار باش تتجه المباراة المغرب وهولندا، كيف كيف اليابان البرازيل، جنوب أفريقيا كندا، أمريكا البوسنة والهرسك. خاصة مقابلة هولندا والمغرب تتصدر كل عناوين الصحف بعد المنتخب الهولندي وتحقيقه لنتائج إيجابية. المنتخب المغربي كيف كيف اللي قاعد يحقق في مقابلات مثالية مع مدرب محمد وهبي وبكامل نجومه، باش يصطدم بمنتخب هولندي منظم وواحد من أحسن المنتخبات في الدور الأول. رئيس الإكواتور كان منح عطلة وطنية اليوم في بلاده بعد التأهل التاريخي لمنتخب الإكواتور للطور الثاني من المونديال. المونديال الحالي حتى من الرقم القياسي في الحضور الجماهيري، حتى قبل المقابلات نتاع الليلة دونك حضروا حتى التوا أكثر من 3.6 مليون مشجع في المقابلات. ونذكروا أنه كندا رفضت تقريبا 500,000 فيزا.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: على كرتنا في تونس، الاتحاد المونستيري اكد في بلاغ انه تقرر الغاء الجلسه العامه الانتخابيه الاستثنائيه المبرمجه نهار 30 جوان بعد عدم ورود اي قائمه مترشحه لرئاسه وعضويه الفريق، ودعا الكاتب العام الهيئه المديره المستقيله الى مواصله تسيير شؤون النادي خدمه لمصلحتها وضمان استقرارها. الأولمبي البلجيكي كيف كيف غلق باب الترشحات دون ورود أي مطلب ترشح لقيادة الفريق في زوز مواسم القادمة، وبالتالي إلغاء الجلسة العامة الانتخابية اللي كانت مقررة نهار 28 جوان الجارية. المدير الفريقي باش يستأنف التمارين نهار الاثنين المقبل 29 جوان في البارك أ استعداد الموسم الجديد تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي والإطار الفني المرافق. لاعب النخبة في النادي الافريقي يوسف المختاري اللي قاعد يتستي مع شبان البايرن يوصل التألق وشارك في 3 مقابلات في فترة الاختبارات، سجل 2 أهداف وعمل اسيست المختاري صاحب 17 سنة فقط. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينة نسي كل في الأمان.

نجم جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل, نسلم برشا على ماني ساهره معنا لقيت هذا مره زاد ساهره معنا هكا وعامله موزيكا وعامله جو في راسها زاد مع الغنيات الحلوه. نسلم زاد على يسرى اللي اختارت الدنيا وما فيها, اختارت جوهر اف ام مع الموزيكا. ما زلنا في الجو بتاع الغنيات الجديده, باش نمشي لجو الغنيات المغربيه شويه. خلينا نقول اينيز نسمعوا بعد شويه فينتا ليا سينو زاد عنا بوثينا نابولي ناس تخاف من الحب, غنية تحسها فيها برشا كتيبة, خلي نقول كلمات مزيانة برشا في الغنية هذه باش تسمعها. وكان ضيفنا في الحقيقة في لي رونديفو اللي تعداو نور شريف فنان تونسي من الجنوب, غنية حلوة زادة يخرجها صيفي روح مزيانة فيها زادة يا الغالية توت سويت.

0: كل يوم أحلى يوم. هذه إليسا سمعناها ديما غنيتها حلوة برشا. مازلنا معكم، مازلنا مع الموسيقى، مع الأخبار الفنية والثقافية. كانت اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 50 مهرجان دولي الدوكا اللي باش ينطلق نهار 10 جويلية باش يتواصل حتى النهار 25 من نصف الشهر. سينو الدورة اللي فيها 10 سهريات من بينهم 7 سهريات تونس. الافتتاح باش يكون مع شيمة الهلالي الفنانة التونسية اللي ترجع لتونس أكيد، وترجع زادة للمشاركات المتميزة بتاعها في انتظار جولة عربية زادة عندها موعد مع مهرجان سوسة الدولي. إن شاء الله تنزيدوا نعطيكم التفاصيل بعد الإعلان على البرمجة الكاملة. شيمة الهلالي اللي تفتتح مهرجان دقة الدولي وتكون زادة في موعد خاص بجمهور سوسة. هذا كل باش تعرفوه معنا مرسلنا ماهر الصغير زميلنا العزيز اللي كان حاضر في الندوة الصحفية وتلاقى مع السي مختار بالعاتق مدير المهرجان وخذا اللقاء هذا والتصريح هذا.
1: بالنسبة للمهرجان دقة السنة كلنا نعرف اللي راه مهرجان دقة انطلق من شارمي خلال حفلين لمرينا دامس اللي كان من الحفلات الناجحة اللي أعطت بعد ثقافي وسياحي للجهة ولتونس الكل. سنة فما بمناسبة 50 فما برمجة خاصة استثنائية فيها 80% يعني فنانين توانسة. فما عروض أجنبية كما الفنان المصري حكيم مش يكون حاضر في الدورة واللي هو تدى فيش يعني الدورة هذه الدورة الخمسينية المهرجان. يعني قرينا بحساب الجهة لأنه السنوات الفارطة كلها كان المهرجان خذاه بعد دولي بصفة كبيرة. السنة بصفة استثنائية ديما نقولها أنه البرمجة مش تكون موجهة بدرجة أولى إلى أبناء الجهة وإلى أبناء تونس كلها لأنه الشمال الغربي مفتوح لكل الجهات كما شفنا في براينا دامس. الجمهور توافد من كامل تراب الجمهورية، جاءوا حتى ناس من برا وهذا اللي حبينا نسعاوله أنه أترافير مهرجان دقة نخلقوا ديناميكية لمدينة تبرسق ودقة ولما لا يعني إن شاء الله في المستقبل نشوفوا أنه العروض متاع دقة تستقطب الجمهور خارج تونس واللي بدأت المسألة هذه تتجسد على أرض الواقع وإن شاء الله ديما مواصلين في نفس المنحة.
2: أهم الأسماء التونسية
1: فما من الأسماء التونسية فما شيمة هلالي الفنانة التونسية الصاعدة. تونس تعرف كما مهرجان دقة يعني ديما يعطي الفرصة لأبناء أبناء تونس باش يكونوا هما حاضرين. فما أسماء أخرى كما بوشناق ديما يقعد ديما هو مطلوب يعني من جهة يحبوا بوشناق. رؤوف ماهر كذلك لأول مرة مش يكون حاضر في دقة. إلى جانب يعني أصوات أخرى كما أمل ناجي اللي هي مصروية ومش تغني بليغ حمدي يعني سهرة ترابية. الزيارة موجودة زادة هذوما يعني مختلف العروض اللي مش تكون حاضرة فيها.
3: غير عروض وزنية نحكو عن ميزانية في الميزانية بكتر ميزانية العروض هذه نشمل أكثر من 10
1: إن شاء الله إذا يعني نتلقاو الدعم السابق إذا يجينا الدعم السابق واللي خلانا يعني إشكالية كبيرة يعني في قلت أنا ديجا حكينا في السوجي هذا ما نقعدوش نعاود في ما بين 500 و600 ألف دينار.
4: ما يميز الدورة هذه عن سابقاتها؟
1: ولا هي الدورة استثنائية كما كنا نحكيو يعني موجهة بدرجة أولى إلى أبناء الجهة وللتوانسة كلها.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة تقرر اليوم الحكم الإبتدائي الصادر في قضية زياد الهاني المحال فيها من أجل الإساءة للغير عبر شبكات العمومية للاتصال، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 7 من مايو الماضي بسجن الصحفي زياد الهاني مدة سنة واحدة من أجل الإساءة للغير عبر شبكات العمومية للاتصال. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقر أيضا الحكم الابتدائي الصادر في حق جميع المتهمين في قضية وفاة النائب الأسبق بالبرلمان جيلاني الدبوسي، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت الأبحاث في هذا الملف قد شملت طبيبة بالسجن المدني بالمرناقية ووكيل جمهورية أسبق ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري ووزير الصحة عبد اللطيف المكي. دولياً، الطائرة الأمريكية تستهدف مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة إلى جانب مواقع رادارية ساحلية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني التصدي للهجوم الذي نفذته القوات الأمريكية على جزيرة سيريك متواعداً برد سريع وحاسم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. وختاما، ارتفاع حصيلات قتل الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 شخصا ونحو 3000 مصابة، وفق ما أعلنه مصدر حكومي رسمي اليوم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا كل سبت جوهر شو مع غازي خليل. مع غازي خليل.
2: عسلامة، مرحبا بكم، معكم الفنان محمد صادق. استناوني سوس عمدي مع غازي خليل باش نقدموا جديد نتاعي للمحفل، آخر إنتاجاتي، باش نحكيوا برشا موزيكا، باش نغنيوا لايف، برشا جو، كونوا في الاستماع.

مرحبا بكم أصدقائي، باش تلقاوني عشان تثبت هذا رانا جوهرة تي في مع الإعلامي المتميز دائما غازي خليل من 6 إلى 8 مع تحياتي الفنانة كريمة.

بنة الموسيقى. نرجع معكم من جديد في بنة الموسيقى وجوكم مع الطربي مع لي ريبريز المزيانين باش تسمعوا معنا بعد شوية في بنة الموسيقى. فضل شاكر حيرت قلبي معه كألفة بالرمضان يظن أغنية نجاة الصغيرة سينو زاد عنا ريبريز مع نورة فتاحي تغني بابا أغنية سيدي منصور نور شعبة زاد اللي شاركت في The Voice Kids تغني في فريق الشامي تغني لنا ريبريز ياسر جرادي الله يرحمه أوماج لي تكريم لروحه بيان سور ديما ديما

كملوا معكم سهريتنا الليلة في بلونوي. مرسي بوكو للناس الكل. غدوة نتلاقاو في جوهرة شو من 6 حتى 8. تحية ليكيب الكل. غازي خليل في الاعداد والتقديم, سامي دويري في الاخراج. ردوا بالكم على رواحكم, ليلتكم زينة, الناس كله على خير. باي باي.

0: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. الأعلن رسميا عن إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر، والجيش الأمريكي يشن هجمات على إيران. في تفاصيل أخبارنا، تم خلال اليوم الثاني من أشغال منتدى تونس للاستثمار الإعلان عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للمستثمر، وذلك بحضور وزيري الاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات. وتعد المنصة آلية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات الإحاطة والمرافقة للمستثمرين، مع العمل على حل كافة الإشكاليات التي قد تواجههم. شأن آخر، أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب مساندتها الثابتة ولا مشروطة لجميع ضحايا التعذيب دون تمييز، معبرة عن إدانتها الشديدة لجرائم التعذيب، وذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والموافق ليوم 26 من جوان من كل سنة. وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان عدم تكرار الانتهاكات والقطع مع الأحساس بعبثية التشكي من قبل الضحايا. كما أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية القانونية والإجرائية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبهة أثناء القبض عليهم وعند إيقافهم والاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المدعين بالأماكن السالبة للحرية حسب ما جاء في ذات البيان. الديوان الوطني للحماية المدنية كافة المواطنين إلى الالتزام ببعض السلوكيات الوقائية البسيطة مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك تجنباً لاندلاع الحرائق على جوانب الطرقات السيرة، خاصة بالمناطق التي تنتشر بها الأعشاب الجافة والغطاء النباتي، وحفاظاً على سلامتهم وسلامة مستعمل الطريق وحماية للثروة الطبيعية. وأكد الديوان الوطني في بلاغ نشره أن أبرز هذه السلوكيات الوقائية تتمثل في عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال، إلى جانب الإبلاغ الفوري عن أي دخان أو بداية حريق يتم التفطن إليه. أشرف وزير الخارجية محمد علي النفطي بمعية وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميسي على لقاء جمع رؤساء البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدين بتونس، خصص لتقديم الترشحات التونسية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للاتصالات، وترشح فيصل البيولي لمنصب الأمين العام لهذه المنظمة، وذلك في إطار حشد الدعم لها. وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة ما تليه تونس من أهمية العمل الإفريقي المشترك، لا سيما في مجال التكنولوجيات الاتصال عموما والتحول الرقمي بصفة خاصة، وحرصها على الإسهام والانخراط الفاعل منذ الاستقلال في تطوير عمل الاتحاد الدولي للاتصالات وريادته خلال عهدة سابقة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الجيش شن غارات على إيران، مضيفة أن طائرات أمريكية قصفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار الساحلية، وذلك عقب الهجوم الذي شنته طهران على سفينة تجارية في مضيق هرمز. جانبها، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني استهداف نقاط تمركز لجيش الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفة في بيان أن الرد جاء عقب انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار في جنوب لبنان ونقض أمريكا التزاماتها، فشنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة مرور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول الأوروبية التي تفرض ضريبة على الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم أيضا إلغاء الاتفاقيات التجارية القائمة مع هذه الدول. ارتفعت حصيلة قتلى زلزالين شديدين اللذين ضربا فنزويلا إلى 920 شخصا ونحو 3000 مصاب، وفق ما أعلنه مصدر حكومي رسمي. نهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة على الأحوال الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم السبت، حيث تتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية وبين 34 و38 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 40 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي، والرياح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات وبالجنوب، ويكون البحر قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بمنطقة سيرات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك متقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك متحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة سجل صوتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

تسمع وتمتع. مرحبا أهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من ليبرونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجتها الجوهرة FM. في موعد الليلة وكلنا نترافق مع اختياراتنا الموسيقية وفقراتنا القارة ومع أهدائكم اللي توصلنا بالسماس على 85-990. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا سهرية ليبرونتين وموجتها الجوهرة FM. تمنيتنا للجميع أنه تكونوا بخير. أبقوا معنا في المتابعة موسيقى ورجاء.

0: Libre-Antenne. رجعنا معكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معكم من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. في الوقت هذا كل اللي نتعرفوا على حكاية غنية من غنيات الشهيرة وليلة باش نتعرفوا على قصة غنية على بالي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب. هي من كلمات محمد رفاعي والحان وائل عقيد. غنية كانت ضمن ألبوم لازم أعيش وخرجت عام 2005. حكايتها يرويها الشاعر محمد الرفاعي.
1: شيرين بقى كان ليها قصة يمكن محدش يعرفها خالص. أنا قلت لك مرة، معرفش أنت نزلتها ولا لأ، في أغنية على بالي.
2: حصنت الدنيا
1: على بالي دي كان ليها قصة غريبة شوية. كانت طبعا هي مع المنتج الكبير أستاذ نصر محروس، وسمعتها أنا، كنت أنا سمعتها هي الغنى، ما سمعتهاش للشركة أغنية على بالي. فهي سمعتها لنصر فكلمني، كنت ساعتها بره القاهرة، أنا كنت في الغردقة، فقال لي يلا عايزك تعمل لي تنازل بطل عشان الغنوة الطربة الفلانية هتغني. قلت له طبعا الصوت جميل بس أنا ضد الموضوع ده. قال لي لا بس أنا عايز أنجح البنت بيها وكده. قلت له أنا برضو أنا عايز أنجح أنا كمان. قلت له أنا شايف إن الغنوة دي شيرين، ما ينفعش حد تاني غير شيرين، وأنا ما كانش ليا أعمال مع الفنانة شيرين. رحت مكلم شيرين، قالت لي لا محمد أبوس إيدك، الغنوة دي حياة أو موت بالنسبة لي. قلت لها طب هتحلي أنت مع الموضوع؟ قالت لي سيب لي الموضوع ده، اعمل لي التنازل باسمي. قلت لها أوكي. فغنت وهو كان زعلان بقى مقموس، انا اللي كنت مغني الجايد، وهو اكتشف وهي بتغني للمره الثانيه ان هي بتغني مختلف شويه عن، اكتشف ان الكوبليه الثاني مش مكتوب اصلا، لا الكلام لو كان كلمني قال لي رفاقي شيرين بتغني فين الكوبليه. فطبعا كتب الكوبليه وانا في الطريق للاستوديو، غنتها وتصالحنا في الاستوديو انا وهو.
0: وتوا خليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها، ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في برونتا.

تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبر أونتين، سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبرو أنتين. جد تحية لكل مستمعين ومستمعاتنا اللي تابعوا فينا وهما في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. تحياتنا لشوقي ورفيق وشكر ونضال اللي يسمعوا فينا في سهلول. زينة تسلم على كل العائلة في الجم وكل اللي يعرفوها. منات تهدي غنية تليل المنصور وتقول ربي خالك ليا. أشرف يسلم على الغالية سوسن. رامي يهدي غنية تليل الإشراق يقولها توحشتك ورشة. انتم ما كان عندكم أهداء أو رسالة لازمتكم لسماس على 85 900.